0: من يؤمن بسلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية.
1: أيها الأخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194.
0: وجدد سيادته التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مؤكدا أن لا دولة فلسطينية من دون غزة.
1: ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة.
0: وقال السيد الرئيس: لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل وصان منظمة التحرير الفلسطينية.
1: لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم.
0: وأضاف سيادته: أننا نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة.
1: كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
0: وأكد السيد الرئيس أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين مدرسة وطنية ومنبر سياسي وثقافي ومصنع للقيادات.
1: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
0: هذا وعقد الاتحاد العام لطلبة فلسطين المؤتمر الوطني 11 في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عقده في بيروت لما له من أهمية في إبراز دور الطلبة ونضالهم المستمر لمختلف الساحات.
2: في خطوة تعكس استمرار الحراك الطلابي الفلسطيني، نظم الاتحاد العام لطلبة فلسطين المؤتمر 11 في جامعة الأزهر في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع انعقاده في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور أحد

0: أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
1: الشباب الفلسطيني مصر على أن يسهم إسهاما حقيقيا في بناء الدولة الفلسطينية، وأن يكون رافدا من روافد منظمة التحرير مثل ما كان في البدايات رغم الظروف التي واكبت هذا الاتحاد وتوقفه الاضطراري للعقود، إلا أن الإصرار على التجاوز كل المحطات وتجاوز كل العقبات. اليوم هؤلاء الطلاب وهؤلاء الشباب يؤكدون أنهم قادرون على أن يتجاوزوا كل المعيقات وأن يعقدوا مؤتمرهم بقوة وبيقين.
2: نؤكد أن المسيرة لا زالت مستمرة اليوم من بيروت إلى غزة، تنبعث الحياة من بين أنياب الموت في غزة وفي بيروت، تنبعث حياة إلى جسد الاتحاد العام إلى طلبة فلسطين في هذا المؤتمر 11، وتؤكد استمرار مسيرة كفاحنا ضد هذا الاحتلال وسير بخطى ثابتة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية القادمة المستقلة وعاصمتها القدس.
0: المؤتمر الذي جمع ممثلين عن الحركة الطلابية الفلسطينية في الداخل والخارج جاء تحت شعار يؤكد وحدة الطلبة ودورهم الوطنية، ويهدف إلى مناقشة واقع الاتحاد وانتخاب هيئاته القيادية ورسم ملامح المرحلة المقبلة بما يعزز حضوره في مختلف الساحات الفلسطينية.
3: نشهد اليوم حدث تاريخي وهو انعقاد المؤتمر العام الاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد غياب لأكثر من 36 عام. أنجزه اللجنة التحضيرية عملها خلال عام ونصف لكي توصل رسالة أن الاتحاد العام هو أحد الروافع المهمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكي توصل رسالة الطلبة والشباب في الداخل والخارج. المؤتمر يمثل طلاب مما يقارب 20 دولة من فروع مختلفة من كافة القارات، جاءوا اليوم في القاعة الرئيسية الموجودة في بيروت أو في القاعة الموجودة في غزة ليوصلوا رسالة دعم للطلاب ليقولوا أن شعبنا الفلسطيني هو شعب يستحق الحياة.
0: وينظر إلى انعقاد المؤتمر بالتزامن ما بين غزة وبيروت باعتباره محطة تنظيمية ووطنية تسعى إلى توحيد الجهود الطلابية وتعزيز دور الشباب في الدفاع عن قضاياهم الوطنية والأكاديمية وإحياء دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره أحد الأطر التاريخية للحركة الطلابية. من غزة عمرو الداهودي، تلفزيون فلسطين.
4: برعاية السيد الرئيس محمود عباس ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى وزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية ومؤسسات الحقوقية والوطنية.
5: برعاية السيد الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ليشكل مرجعية وطنية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال وحفظ الأدلة والشهادات وتعزيز الجهود الفلسطينية في المساءلة القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية بمشاركة رسمية ووطنية وحقوقية ودبلوماسية.
6: فإن مسؤوليتنا الوطنية لا تقتصر على نقل ما يحدث، وإنما على توثيقه بمنهجية مهنية والتحقق منه وتحويل الوقائع المتفرقة إلى أدلة متماسكة تكشف هذا النمط المنظم وتواجه محاولة الإنكار أو التشكيك، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية. عندما نتحدث عن هذه الجرائم علينا أيضا أن لا ننسى أنها ليست مجرد وقائع للتوثيق أو أرقام في التقارير أو ملفات أمام المحاكم، إنها حياة بشر وآلام عائلات وكرى تعيش تحت الخوف اليومي وأطفال يكبرون وهم يشهدون العنف والحرمان والتهجير

0: يحرمون من الحرية والعدالة وتقرير المصير.
1: لقد مر هذا المشروع الوطني بمراحل متكاملة من تأسيس بنية تحتية وتقنية آمنة تحفظ الشهادات والحقائق، إلى اعتماد المناهج القانونية الدولية، وصولا إلى اللحظة التي يكتمل فيها هذا الصرح كمؤسسة جامعة قادر على تحويل البيانات إلى أدلة دامغة لا تقبل التشكيك.
2: ويهدف المرصد إلى بناء قاعدة بيانات وطنية آمنة وتوحيد مرجعيات التوثيق بين المؤسسات الفلسطينية وإعداد ملفات قانونية وتقارير متخصصة وفق المعايير الدولية، بما يحول الوقائع الموثقة إلى أدلة قانونية تدعم ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعزز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية.
3: المرصد سيشكل مستقبلا رافدا أساسيا لعمل الفريق الوطني المختص بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي ترأسه النيابة العامة، والمختص بجمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال على أرض دولة فلسطين، بما يسهم في بناء ملفات قانونية متماسكة تستوفي متطلبات الإثبات والمساءلة.
4: فإن المرصد الذي يطلق هذا اليوم لا يوثق الماضي فقط، بل يبني للمستقبل. إنه يوثق من أجل أن يعرف العالم، ويوثق من أجل أن يستذكر الضحايا، ويوثق من أجل أن تحفظ الأدلة، ويوثق من أجل أن تأتي لحظة المساءلة، ويوثق من أجل أن نقول بمنتهى الوضوح والصراحة أن الجرائم لا تسقط من الذاكرة، وأن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وإن العدالة قد تتأخر لكنها يجب التغيير.
2: وتخلل مراسم الإطلاق استعراض رؤية المرصد وأهدافه وآليات عمله ودوره في دعم الجهود القانونية والحقوقية والإعلامية، ليختتم فعالياته بتخريج الكادر الميداني العامل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
5: قال وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة إن إسرائيل تواصل احتجاز أموال المقاصة للشهر 16 على التوالي، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال المحتجزة بلغ نحو 6 مليارات دولار.
6: أموال مقاصة اليوم 6 مليار دولار، وهي أموالنا، وهي جزء أساسي من إيراداتنا، وجزء أساسي من صمودنا واستمرار توفير خدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني. موضوع قطع العلاقات المصرفية، أنا تحدثت يعني حقيقة إنه هاي يعني وصلنا لنهاية المطاف مع الجانب الآخر بهذا الموضوع، لأنه أنا بعتبرها شخصيا هي أم الأزمات. عندما تفكر الحكومة الإسرائيلية أن تخطو خطوة من هذا النوع، معناته إحنا وصلنا معهم بالعلاقة التجارية والعلاقة الاقتصادية والعلاقة المالية إلى النهاية يعني حقيقة، لأنه هذا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وهذه قضية كبيرة، وهذه قضية مخالفة للاتفاقيات وغيره. فلذلك اليوم نحن نبحث عن حلول، نحن نقوم بوضع إجراءات، سلطة النقد تقوم بجهد كبير حقيقة، وهناك لجنة أيضا، لجنة يرأسها دولة رئيس الوزراء، وتجتمع باستمرار للأجل إيجاد حلول داخلية واتخاذ إجراءات حقيقية للتعامل مع ما قد يحدث إن نفذت إسرائيل هذه التهديدات بـ1/9 أو بـ1/10.
5: وفيما يتعلق بأزمة المحروقات، أكد سلامة خلال مؤتمر صحفي عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد أن الأزمة ستبدأ بالتراجع اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، موضحا أن وزارة المالية نجحت في إيجاد حلول لمشكلة فائض الشاكل والسيولة، مؤكدا أن إنشاء شركة المحروقات الوطنية يهدف لتعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المحروقات.
6: اليوم في هناك إشكالية إضافية.

0: تتعلق بالنقل. اليوم معظم الصهاريج، يعني على الأقل نص الصهاريج المتاحة اليوم تذهب لخدمة الجيش الإسرائيلي، فلذلك في هناك صعوبة من توفير الكمية المطلوبة. الحل الأساسي هو بزيادة الكمية، بزيادة التوريد. ونحن تقريبا حلينا مشكلة الشيكل مؤقتا، ومشكلة الكاش مؤقتا، ومشكلة السيولة مؤقتا، ولكن ما زال عندنا مشكلة بحل مشكلة النقل اللي هي توفر اللوجستيات وتركات اللي تنقل البترول للسوق الفلسطيني. ولكن نبذل جهود من أجل حل هاي الإشكالية. نتوقع أنه تتحسن الأمور وتوريد المحروقات مع بداية الأسبوع القادم، أحد الاثنين وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: وحول إنشاء شركة المحروقات الوطنية، أوضح سلامة أن الهدف الرئيسي من تأسيسها هو تعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المحروقات، مؤكدا أنها ستكون مملوكة بالكامل للدولة ولن تقوم على أي شراكة أو محاصصة مع القطاع الخاص.
0: الهدف منها هو الحوكمة، فصل المنظم والمراقب عن المشغل. حقيقة هاي خطوة إصلاحية ضرورية. الشركة يعني كان في هناك حديث كثير عنها، ولكن أنا اللي بحكي لك إياه بشكل واضح إنه هاي الشركة ستكون شركة حكومية مملوكة بالكامل من الدولة. لا يوجد هناك حصص للقطاع الخاص، لذلك هذا الموضوع مهم. الموضوع الثاني لن يؤثر على أصحاب المحطات، لن يؤثر على المواطن الفلسطيني. هاي الشركة مش أول شركة حكومية بتنشيها الحكومة الفلسطينية، كان عندنا تجربة ناجحة مع شركة النقل للكهرباء وشركة المياه الوطنية أيضا، وهاي سلع وخدمات أساسية مهم إنه الحكومة يكون لها يعني جزء من إدارة العمليات فيها.
1: أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، كما وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل. مراسلنا أفاد بأن قوات الاحتلال طالبت شابين يتحصنان داخله بتسليم نفسيهما قبل أن تطلق صاروخا محمولا على الكتف باتجاه المنزل. رفضت محكمة الاحتلال الغير شرعية التماسا بوقف هدم مدرسة وثلاثة منازل في يطا جنوب الخليل. وقال مراسلنا إن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم عن مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا، وذلك لوقف قرار الهدم والتي تم إخطارها عام 2016. كما رفضت المحكمة ثلاثة التماسات أخرى لوقف هدم ثلاثة مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا. قرر جيش الاحتلال تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل، وذلك على المخيمات الثلاثة. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأوامر العسكرية السابقة في 31 من يوليو الجاري، قبل أن يصدر الاحتلال أوامر جديدة بتمديدها حتى نهاية أيلول المقبل. هذا وتنص الأوامر العسكرية الجديدة على منع دخول أي شخص إلى المناطق المحددة في المخيمات أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بموجب تصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية من هذه القيود. هذا ويتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس منذ نحو 19 شهرا تواليا.
2: عدوان الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس يتواصل في ظل تصاعد انتهاكاته بحق أبناء شعبنا في المحافظة، حيث اعتقل الاحتلال على مدى الأيام الماضية العشرات من المواطنين من مختلف قرى وبلدات وأحياء مدينة طول كرم، جزء منهم تم الإفراج عنه لاحقا، فيما تتصاعد الاقتحامات طيلة ساعات النهار والليل لوسط المدينة وسط تضييقات على المواطنين خلال تنقلهم من وإلى المحافظة.
3: نحن أمام عدوان متنوع الهدف منه كسر الروح المعنوية اعتقادا منهم بأن ذلك

0: قد يفت من عدد الشعب الفلسطيني، وبنفس الوقت تحقيق مآرب لها علاقة بالانتخابات الإسرائيلية. هذا هو سر هذه الهجمة المتصاعدة.
1: عدوان الاحتلال الذي مضى عليه نحو 19 شهرا تواليا ما زال يتسبب بنزوح أكثر من 25 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما، والذين يعانون من ظروف اقتصادية ونفسية صعبة نتاج تواصل النزوح، فيما ما زال جنود الاحتلال يحولون أحياء المخيمين إلى معسكرات للتدريب على إطلاق النار وإحداث الانفجارات، في وقت ينصب جنود الاحتلال الحواجز الطيارة محيط المخيمين ويعرقلون حركة السير.
2: فرض سياسة النزوح لأكثر من 25 ألف نازح ما زالوا يعيشون في ظل ظروف صعبة، في ظل ظروف لا إنسانية، في مراكز الإيواء والجوار، وفي يعني العديد من في المدارس، في المؤسسات، حقيقة يعني استهداف لكل المناحي في هذا في المخيمات.
1: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تواصل عدوان الاحتلال لشهور طويلة واستمرار اعتداءاته وحملات اعتقالاته لأبناء شعبنا في طول كرم تستدعي تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا لوقف هذه الممارسات بحق شعبنا. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين من محيط مخيم طول كرم.
3: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت عبر 15 أمرا عسكريا لوضع اليد على 200 دنم من أراضي جنين، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى إنشاء وتوسعة طرق عسكرية وإقامة موقع عسكري جديد شمال المحافظة. وذكر مراسلنا أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال أوامر وضع اليد، وذلك لربط مستوطنات بهدف مدني داخل المناطق ألف والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. هدمت قوات الاحتلال بركسات سكنية ومنشآت في تجمعي عرب الرشايدة وعرب الزايد في مدينة أريحة.
4: تعمل جرافات الاحتلال لتهديم تعب سنوات طويلة بلحظة واحدة، حيث هدمت هذه البركسات السكنية والرعوية في تجمعي عرب الرشايدة وعرب الزايد شمال غرب مدينة أريحة اليوم. وهنا في مشهد آخر مستوطن يعمل على تجريف الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.
5: أجانا الجيش الصبح وهي زي ما انت شايف يعني هدمنا بركساتنا، وهنا صفينا احنا وأولادنا في الشمس، وهي كل انت شايف هي هذا هدو وهذا هدو وهذا هدو، يعني غنمي انا والله ما عارف وين اروح فيها، كمان غنمي لها بركس هنا وهي ظلت في الشمس.
6: ايهم هدموا لنا البركسات وطيحوا هنا ولا خلوا لا شجر ولا شيك، والله مش عارفين وين نروح، يعني احنا ما عدم المؤاخذه لا في قطعه ارض بديله لهالمنطقه اللي احنا فيها ولا شيء، هينا نشفوا رياقنا هينا في الشمس وفي العراء، وهي اولاد هيهم صورهم على الشقه هيهم في الشمس، يعني وين بدنا نروح؟
4: ما يجري في هذه التجمعات البدويه لا يختلف عما تعيشه قريه الديوك تحت غرب اريحه، حيث تتسارع اعمال التوسع الاستيطاني وتجريف الاراضي. عشرات العائلات فقدت مساكنها وباتت بلا ماوى، فيما يقضي اطفال القريه ايامهم ولياليهم في العراء بعد عمليه هدم وتجريف متواصلة.
7: داخل منازل متهالكة وقابلة للسقوط في أي لحظة يعيش أهالي قرية الديوك تحت داخل منازلهم التي هدمتها عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، ليؤكدوا أنهم متمسكون وباقون في بيوتهم ومنازلهم على الرغم من كل التحديات التي يواجهونها.
4: معظم المنازل في الديوك تحت باتت مهدمة كليا أو جزئيا، فيما يواصل الأهالي العيش بين الركام والدمار الذي خلفته اعتداءات المستوطنين. ورغم الخراب والدمار يرفض الأهالي الرحيل وترك أراضيهم، يتمسكون بما تبقى من جدران منازلهم لأن بقاءهم على هذه الأرض حق أكبر من أن تقتلعه جرافات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين.
8: أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي تحت إمرة المستوطنين، بل بالعكس المستوطنين أصبحوا هم الحاكمين في الحكومة اليمينية المتطرفة، فيقومون في أي لحظة

0: الاستيطان والتجريف وضرب السكان الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، كما قلنا هناك في المسعيف، في المغير، في مسافر يطا، وبالإضافة إلى المشاريع الجديدة كما مشروع الإيوان والاستيلاء على محاولة استيلاء على الخان الأحمر. وهنا في منطقة أريحة هي منطقة مستهدفة جدا باعتبارها منطقة فيها موجود الزراعة والمياه، وبالتالي فالمستوطنين بكافة أشكالهم يحاولون بقدر ممكن أن يستولوا على الأرض الفلسطينية من خلال تهجير السكان ومنعهم من البناء.
1: وبين جرافات الهدم والتجريف يواصل أهالي الديوك تحت والتجمعات البدوية المحيطة معركة البقاء، مؤمنين بأن الأرض التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم لن تترك مهما اشتدت محاولات اقتلاعهم منها. من مدينة أريحة وطنب اللص، تلفزيون فلسطين.
2: في سهل عاطوف والبقيعة شرق طوباس دمرت جرافات الاحتلال 3 أبار زراعية تغذي آلاف الدنومات المزروعة بالمحاصيل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الرقعة الزراعية.
3: شرعت جرافات الاحتلال بحماية عسكرية بتدمير عدد من آبار المياه الزراعية في سهل عاطوف والبقيعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس للمرة الثانية خلال أسبوعين، في تصعيد جديد يستهدف مصادر المياه والبنية التحتية الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم.
4: حاليا هم اجوا قاموا التغليف، يعني حفر على البير، قام بطمه في التراب، حط فيه شكف حديد، دب فيه حجار. يعني اذا كان في بصيص من الامل انه الواحد يسحب اشي او يستصلح هذا البير او يعمل له استصلاح ليتعوض منه اشي، هسه احنا فقدنا الامل منه. هو قام بهدم البير نهائيا، يعني قام بطمه
5: صباح هذا اليوم ودمر الابار اللي كان بتجريفها قبل هيك، وخرب كل المعدات وكل خطوط الواصلة، كل الشبكات. يعني لم يرك لهم بال إلا تدمر كامل المنطقة ليسهل السيطرة عليها. طبعا هون المزارعين في حيرة، في حالة استياء شديد، لأنه الوضع مش طبيعي. يعني لما بيخربوا جزء معين بتقدر تسيطر، بتعمل بدائل في المنطقة، بتوصل المي لبعض المزارع، بس لما يصير التخريب جماعي هناك الكارثة الكبرى.
3: ويؤدي تدمير هذه الآبار إلى حرمان المزارعين من المياه وتهديد آلاف الدنومات الزراعية بالجفاف، إلى جانب تكبيدهم خسائر كبيرة نتيجة تلف المحاصيل وارتفاع كلفة توفير مصادر مياه بديلة.
6: طبعا هاي الآبار هي مغذية لحوالي 7500 دلم مزروعة في خاصة شرق عاطوف وشمال عاطوف. طبعا بحاولوا من خلال شق الشارع العسكري انه هاي الاراضي اللي داخل هذا الشارع انه يتم اتلافها كاملة ولا يتم زراعتها نهائيا. يعني هم بحاولوا انه ما تستخدم هاي الاراضي.
3: ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة متواصلة تستهدف القطاع الزراعي في الأغوار عبر تدمير مقاومات الصمود والتضييق على المواطنين في محاولة لتهجيرهم وإفساح المجال أمام التوسع الاستيطاني. المياه سر البقاء في الأغوار، من دون مياه لا وجود للزراعة، فبالتالي إنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المناطق الاستراتيجية. من سهل البقيعة وعطوف إلى الجنوب من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: استهدفت قوات الاحتلال محور الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمس عيا، ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرى أبو فلاح وترمس عيا والمغير. مراسلنا أفاد بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في شوارعها وقامت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، بالإضافة إلى استهداف المحول الرئيسي للتيار الكهربائي، وهو ما أدى إلى انقطاعه بشكل كامل عن ترمس عيا وقريتي أبو فلاح والمغير. كما هاجم مستوطنون ممتلكات وأراضي زراعية في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وقاموا بتحطيم غرفة زراعية واقتلعوا أشتال بندورة. وبالتزامن مع ذلك اقتحم مستوطنون منطقة عين عليم الواقعة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس واستولوا على

0: مركبتي جمع نفايات بعد احتجازهما بحماية قوات الاحتلال. نبقى في ذات السياق، حيث قطع مستوطنون متطرفون أكثر من 20 شجرة من البرتقال والليمون في منطقة وادي قان التابعة لبلدة دارستيا شمال غرب مدينة سلفيت. وتشهد هذه المنطقة اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وتشمل تجريف الأراضي وقطع الأشجار والاعتداء على المزارعين في محاولة للتضييق على المواطنين والاستيلاء على المزيد من الأراضي. أحرق مستوطنون مركبتين في منطقة أبو نجيم الواقعة جنوب شرق بيت لحم.
1: ضمن تصاعد انتهاكات المستوطنين، أحرق مستوطنون مركبتين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم تعود ملكيتهما إلى المواطن سامر عويس.
2: الحدث امبارح في الليل، كنا قاعدين في الدار عن طبيعي زي كل يوم، فما بنسمع الا صوت تكسير قزاز وصوت حرك، فطلعنا نجري لان المستوطنين اشعلوا السياره هاي ونزلوا اشعلوا السياره الثانيه اللي تحتانيه. فيوم طلعنا نتصدى لهم رموا علينا حجار ونزلنا لهم بسرعه، فظلوا شاردين جراي ما ظل ولا دقيقه. الاطفال طبعا خافت صارت تصرخ، يعني شيء غريب الها انها مستوطن يهجم عليها على الدار وهي قاعده. المنطقة عندك بتتعرض لاعتداءات بشكل مستمر من قطاع المستوطنين، من رعيان الغنم، من الأمور هاي، من الجيش كثير يعني يتواجدوا، وعندك في خالة النحلة كثير يعني بكسروا دور غادوا وبهركوا.
1: وأسفر اعتداء أمس على عائلة عويس عن إصابات طفيفة، وتسبب بأضرار نفسية جسيمة على كافة أفراد العائلة.
3: احنا امبارح الساعة تقريبا 10 اجتنا معلومة انه في جملة مستوطنين على دار الاخ سامر عويس. اتوجهنا في نفس الساعة على الموقع، والحمد لله رب العالمين كان الوضع بالنسبة لهم اصابات طفيفة، ونقلناهم بالسيارة الاسعاف الهلال الاحمر على موقع ثاني نفحصهم نتأكد من سلامتهم، وكان الوضع ان شاء الله منيح، واجل الدفاع المدني طفى النار وتعاوننا الكل مع بعض هان، وكانت امور طيبة ان شاء الله الحمد لله رب العالمين كان الوضع منيح.
1: ويعد إرهاب المستوطنين وهجومهم على منزل المواطن سامر عويس في المنطقة واحدا من الاعتداءات اليومية المتصاعدة بحق المدنيين العزل وأراضيهم وممتلكاتهم.
4: اعتداءات استيطانية متصاعدة، ترويع وترهيب للمدنيين العزل الآمنين في منازلهم، وما تعرضت له عائلة أبو عويس هنا في منطقة أبو نجيم ما هو إلا واحدة من الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة في كل أرجاء الوطن. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: كما نصب مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال 6 بيوت متنقلة جديدة في منطقة عش غراب الواقعة شرقي مدينة بيت ساحور في بيت لحم، وذلك بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية المسمى شديمة. ويذكر أن الأرض المستهدفة كانت مخصصة منذ قرابة 15 عاما لإقامة مشفى للأطفال لخدمة أبناء المحافظة، قبل أن يعطل المستوطنون المشروع عبر فرض واقع استيطاني مستمر عليها. تباهى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش بتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
5: تواصل حكومة الاحتلال سياسة هدم المنازل بحجج وذرائع واهية، حيث ارتفعت وتيرة الهدم بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يتفاخر به وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم وزير المالية بتسلائيل سموتريتش. جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية في الضفة متباهيا بذلك. وقال الوزير المتطرف نواصل ما أسماه تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء، وزعم أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وتشكل منطقة أمنها بحسب زعمه.
6: سياسة الهدم هي ركيزة أساسية في البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي ولهذه الحكومة، والطريق إلى قلوب وعقول الناخبين في إسرائيل حاليا تمر عبر المزيد من الهدم، هدم المنازل، هدم المنشآت الزراعية.
5: وسبق لسموتريتش أن أعلن عزم حكومته ضم 82% من مساحة الضفة الغربية،

0: شدد على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية. هذا وتأتي تصريحات سموتريتش في أجواء الدعايات الانتخابية تمهيدا لانتخابات تشرين الأول المقبل.
1: سموتريتش في تسابق مع الزمن، يريد أن يعني يفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي بالفعل ارتفاع ملحوظ في عمليات الهدم. نلمس حتى اليوم، حتى هذا اليوم حوالي 900 منشأة التي تم هدمها، وهذا في عام كامل لم يحصل في السنوات السابقة.
0: في مشهد تصاعدي تواصل حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين تاركة عشرات العائلات بلا مأوى. هذا في وقت تتسارع فيه وتيرة التوسع الاستيطاني مع الإعلان عن إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين. وفي الوقت الذي تصاعد فيه حكومة الاحتلال من سياسة هدم المنازل تسابق الزمن لإقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة في 4 محافظات بالضفة الغربية خلال الفترة بين 25 و27 من الشهر الحالي. وأبينت الهيئة أن من بين هذه البؤر 4 بؤر في محافظة نابلس و4 بؤر في محافظة رام الله والبيرة، كما أقيمت بؤرتان في محافظة سلفيت إضافة إلى بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرق القدس.
1: أعداد بؤر استيطانية بصورة يومية، هناك بؤر جديدة، لمسنا في الأيام الأخيرة 11 بؤرة استيطانية جديدة خلال 3 إلى 4 أيام بعد ما جرى في تل، وبالتالي تجاوز العدد الآن 400 بؤرة استيطانية، واللي أيضا ضمن وعوده وشرعنتها بنحكي عن 103 بؤرة استيطانية اللي تم إقرارها وإضفاء الشرعية عليها من قبل القانون الإسرائيلي.
0: وتأتي هذه الموجة غير المسبوقة من الاستيطان في سياق تصاعد متسارع في إنشاء البؤر الاستعمارية خلال السنوات الأخيرة. ويكشف هذا المنحنى التصاعدي أن إقامة البؤر لم تعد نشاطا متفرقا أو استثنائيا، بل تحولت إلى أداة مركزية للاستيلاء على الأراضي وتوسيع نطاق السيطرة الاستعمارية، ولا سيما في المناطق الزراعية والمرتفعات والممرات الجغرافية الحيوية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
2: التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وذلك للمرة 8 منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في ظل تحليلات إسرائيلية رأت أن نتنياهو يسعى إلى استثمار الزيارة لاستخدامها في حملته الانتخابية.
3: في ظل استمرار الحرب الأمريكية على إيران ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن للمرة 8 منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض، في زيارة وصفتها الأوساط الإسرائيلية بأنها ذات أبعاد سياسية وأمنية مصيرية، وتركزت المباحثات على التطورات في المواجهة مع إيران ومستقبل التنسيق العسكري والسياسي بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية. وجاء اللقاء بعد أسابيع من تقارير تحدثت عن تراجع في مستوى التفاهم بين ترامب ونتنياهو على خلفية تباين المواقف بشأن إدارة الحرب مع إيران. وحظي اللقاء باهتمام واسع في إسرائيل بسبب الرسائل التي سعى نتنياهو إلى إيصالها من خلاله، فقد حرص رئيس الحكومة الإسرائيلية على الظهور إلى جانب ترامب في محاولة لإعادة تكريس صورة العلاقة الشخصية والوثيقة بينهما، بعدما أشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية في الفترة الأخيرة إلى فتور غير مسبوق في العلاقة وإلى تراجع مكانته داخل دوائر القرار في واشنطن. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن اللقاء عقد بعيدا عن المظاهر الاحتفالية المعتادة ومن دون مؤتمر صحفي مشترك، في خطوة اعتبرها محللون مؤشرا على رغبة الطرفين في إدارة الخلافات بعيدا عن الأضواء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صورة التحالف الاستراتيجي بين البلدين. ورأت تحليلات إسرائيلية أن نتنياهو يسعى إلى استثمار الزيارة في معركته السياسية الداخلية في ظل تراجع شعبيته واقتراب موعد الانتخابات، من خلال الظهور بمظهر القادر على الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع البيت الأبيض والتأثير في الموقف الأمريكي. وفي المقابل اعتبرت أوساط سياسية وإعلامية أن الزيارة لا تعني بالضرورة عودة العلاقة إلى سابق عهدها، بل تعكس حاجة متبادلة إلى تنسيق المواقف في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية مع استمرار التباينات بين الجانبين بشأن إدارة الحرب مع إيران وتقدير الخطوات المقبلة، وهو ما يجعل اللقاء أقرب إلى محاولة احتواء للخلافات منه إلى الإعلان عن تفاهمات جديدة وفق ما جاء في التقارير الإسرائيلية. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
2: شن الجيش الأمريكي غارات على إيران في موجة تصعيد جديدة، وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه أعد خططا لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. بدورها أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارا في منطقة نور أباد بمحافظة فارس جنوب إيران. قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 3 شهداء ومصابون في استهدافين لطائرات الاحتلال وسط غزة ومواصي خان يونس. السيد الرئيس يؤكد أن دولة فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة. وسط هدم وتجريف للمنازل وتهجير للعائلات، الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل. وفي حصادنا أيضا جاء سجنو النقب يتعمدون ضرب الأسرى المصابين بمرض الجرب أسكابيوس حتى سيلان الدماء، وأكثر من 24,000 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة. أيضا في نشرتنا الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران، ومسؤول أمريكي يؤكد أنه أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. نهاية النشرة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

هي الجولة كانت عدوانية لأنهم بدأوا برشق الحجارة على البيوت، وقبل أكم من يوم كمان قاموا بحرق منزل في القرية يعود للمواطن صهيب رضوان رمضان. صار الهجوم في المنطقة اللي بنشاهدها من الخلف، أدى إطلاق النار إلى سقوط 4 شهداء و4 جرحى.

الدخل صعب على نابلس والخروج صعب وذيك وقاعدين على الناس يعني صار المشوار اللي بده 10 دقائق مثلا يعني تلف له مشوار ساعة تنجز مشوارك.

كانت هجمة طبعا على القرية كاملة، على من قبل المستوطنين حبات معهم هاي المنطقة، كانوا فايتين قرابة 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

Я не знаю, что это.

وإحنا في هذه الأرض ودائما ما بنتركها، دائما كنا نزرعها. ومثل ما أنت شايف هينا كل سنة بشتغل فيها هذا الشغل. يعني أرض إحنا مزروعين، جذورنا فيها مغروسة إلى أسفل قاع الأرض.

0: سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل الخير والمحبة، أهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي الجديد. نحن معكم على الهواء مباشرة على مدار ساعتين، سنتحدث بإذن الله بالعديد من الملفات والمحطات لهذا الصباح. سنتحدث أكيد حول المدن الصناعية في فلسطين، كيف هو الوضع هنا، تقييم هذه المرحلة، أهمية ودور هذه المدن، ما الذي نحن قادمون إلي في هذه المرحلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. سنتحدث أيضا بما يتعلق بقطاع غزة، وإذا كان هناك سيكون دور طبعا لبناء أي مناطق صناعية في المرحلة القادمة. أيضا من ضمن الملفات سنتحدث عن مؤتمر مدريد الذي يؤسس مرحلة جديدة لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني، طبعا بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية. صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك ضياء، صباح الخير مشاهدينا. إذن اليوم 29 من شهر تموز، أكيد دائما بنحكي صباح الخير والأمل والتفاؤل برغم كل الصعوبات والتحديات اللي بنمر فيها، لأنه دائما بنحب نبدأ صباحنا بتفاؤل لعله يكون يعني باقي اليوم خير إن شاء الله. وزي ما حكى ضياء، ساعتين من الوقت من 8 حتى 10 رح نكون معكم خلالها بفقراتنا المنوعة، وأيضا من أبرزها رح نحكي عن معهد تكوين العالم ومؤسسة القطان وإطلاق مشروع مدرسة المستقبل العربي، وأيضا عندنا نافذة مباشرة من طول كرم رح نحكي فيها عن الأساليب المتبعة للتعامل مع تأثيرات درجات الحرارة على القطاع الزراعي وغيرها أكيد، وعديد الفقرات المنوعة. إذن بنفتتح صباحنا معكم بحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت اليوم الأربعاء.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذا نفتتح برنامجنا معكم بهذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية مع الزميل ضياء.
1: أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما جرى يوم أمس قرب حاجز ذاتي يسير شرق طوباس، حيث دفعت قوات الاحتلال بمزيد من البيوت المتنقلة الكرفانات إلى محيط معسكر حاجز تياسير شرق طوباس. رئيس المجلس القروي للمالح مهدي دراغمة قال إن قوات الاحتلال تواصل إدخال الكرفانات إلى الموقع في إطار مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم جودر في المنطقة، وهي من بين المستوطنات التي سبق الإعلان عن نية إنشائها. أضاف أيضا أن الاحتلال يلفد أعمال تسوية وتجريف للأراضي في محيط الحاجز بالتوازي مع إعلان مخططات تشمل إنشاء كنيس يهودي ومرافق ترفيهية للأطفال إلى جانب برك سباحة ضمن المشروع الاستيطاني المزمع تنفيذه. يأتي ذلك في سياق تصعيد الإجراءات الاستيطانية في الأغوار الشمالية بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. نذهب إلى خبر آخر، وهذه المرة بمحافظة جنين، حيث صعدت سلطات الاحتلال خلال اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية في المحافظة بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة واليمون وقباطية ومسلية ومركة وجربة. وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت 14 أمرا منها لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي يزيد على 11 كيلومترا في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب المحافظة تخدم منظومة المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال على أراضي المحافظة. أضاف إخبارية أن محافظة جنين تشهد خلال الآونة الأخيرة وخصوصا خلال اليومين الماضيين تصعيدا متسارعا في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة تركز بشكل رئيسي في جنوب المحافظة ولا سيما في مناطق عرابة وقباطية، وأكد أن هذه الإجراءات تنذر وضع كارثي في المحافظة داعيا إلى تحرك جاد وتكاتف جميع الجهود لوقف التوسع الاستيطاني الذي قال إنه يقضم الأراضي الزراعية ويقوض مقومات الحياة الفلسطينية ويضيق الخناق على المواطنين ويدفع باتجاه تهجيرهم قسرا. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة، حيث قالت لا نجاح لأي مسار سياسي إذا ظل قطاع غزة مدمرا واستمر التصعيد في الضفة الغربية. حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الكبروف من أنه لا يمكن ضمان استدامة عملية إعادة إعمار غزة في غياب مسار سياسي، وأنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح طالما ظل قطاع غزة مدمرا وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية وبقيت المؤسسات الفلسطينية منقسمة واستمرت الأوضاع الأمنية في التدهور. وأشار في إحاطته خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية إلى التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، مضيفا أن هذا الأمر يفاقم

نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا ما صدر عنها. الأونروا تحذر وتدين من اقتحام قوات الاحتلال لمعهد تدريب قلنديا برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس لمعهد التدريب الذي هو تابع للوكالة في القدس الشرقية. وقال مدير الشؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك في بيان صحفي أن نحو 80 طالبا و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها دون أن تسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية. وأكد فريدريك أن معهد تدريب قلنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة ويتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يعد أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا، حيث تخرج فيه الآلاف من لاجئي فلسطين على مدار أكثر من 7 عقود وانخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية. وأضاف أن المعهد يستقبل سنويا مئات الطلبة من اللاجئين من مختلف أرجاء الضفة الغربية ممن يعانون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، فيما توفر لهم الأونروا التعليم المجاني، مشيرا إلى أن المعهد واجه على مدى عدة أشهر تهديدات مستمرة من سلطات الاحتلال بإغلاقه والاستيلاء عليه. شدد أيضا على أن الدخول دون تصريح أو إذن مسبق يعد انتهاكا مباشرا لاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومنظماتها. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا فيها ما صدر عن محكمة الاحتلال العليا التي تلزم سلطات الاحتلال بعقد جلسة استماع قبل تمديد إغلاق جمعية برج اللقلق في العاصمة المحتلة، حيث عقدت محكمة الاحتلال العليا جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدمت به الجمعية ضد قرار وزير الأمن الداخلي بن غفير الصادر في 12 فبراير، والقاضي طبعا بمنع أنشطة الجمعية الرياضية والتعليمية والاجتماعية مع الإبقاء على عمل روضة الأطفال فقط. أكد طاقم الدفاع عن الجمعية المؤلف من المحامين مهند جبارة ومدحت ديبة وحمزة قطين خلال الجلسة أن قرار الإغلاق يفتقر إلى أي أساس قانوني ويشكل إجراء تعسفيا يمس بحقوق مؤسسة مقدسية خدمت المجتمع لعقود، مطالبين بإلغائه والسماح للجمعية باستئناف دورها في خدمة الأطفال والشباب والعائلات في مدينة القدس. كما فند فريق الدفاع بصورة قاطعة جميع الادعاءات التي ساقتها الشرطة شرطة الاحتلال بشأن تبعية الجمعية أو تلقيها تمويلا من السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو واقعي. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن نادي الأسير الذي قال إن التحول البنيوي مستمر في سجول الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين. أوضح النادي في ورقة حقائق حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026 أصدرها أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، وإنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان جسدا ونفسا وكرامة ووجودا عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري. أشار إلى أن سلطات الاحتلال وصلت خلال الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري إلى جانب احتجاز مدنيين كرهائن ضمن سياسات العقاب الجماعي، لافتا إلى أن هذه الممارسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن مكتب الأمم المتحدة بما يتعلق باعتداءات المستوطنين، حيث أعلن مكتب أوتشا توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام وأسفرت عن سقوط شهداء وإلحاق أضرار طبعا بممتلكات الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان صدر عن

المكتب الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية، وأوضح المكتب أنه قتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين بينهم طفل، كما أن منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب ودمر بعضها بالكامل، فيما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة. تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن جنود الاحتلال يغضون الطرف عن اعتداءات المستوطنين بل يشاركون فيها. أشار المكتب الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف المناطق في الضفة الغربية محال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة ومصادر كسب الرزق. وتمهد إسرائيل بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطيني المنصوص عليها طبعا في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. آخر الأخبار مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية من صحيفة القدس. الأردن يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية بسبب التصعيد الإسرائيلي. أطلق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحذيرات شديدة اللهجة من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية تدفع المنطقة نحو نقطة الانفجار. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء رسمي عقده في العاصمة عمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث التصعيد الأخير. شدد الصفدي على أن ما وصفه بإرهاب المستوطنين وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي. طلب أيضا بضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. من جانبه كشف مكتب الأمم المتحدة أوتشا عن أرقام صادمة تتعلق باعتداءات المستوطنين في الأراضي المحتلة، ووثقت أكثر من 1330 حادثة اعتداء منذ بداية هذا العام، أسفرت عن وقوع ضحايا والحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنذهب الآن لمتابعة أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية.

0: نذهب الآن مباشرة إلى المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس، انضم إلينا مباشرة. فايز، صباح الخير. بداية، أطلعنا على آخر ما يتم الحديث عنه في الصحافة الإسرائيلية، وبالتأكيد لقاء نتنياهو وترامب هو حديث الساعة حتى هذه اللحظة.
1: نعم صحيح ضياء، صباح الخير ضياء وهبة، صباح الخير للمشاهدين الكرام. نعم، يعني كانت صحيح لقاء قصير جدا كما وصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية. نتنياهو قال أنه أفضل لقاء له كان له مع الرئيس الأمريكي ترامب، لكن هناك من يقول أنه يعني أن نتنياهو دخل من الباب الخلفي، لم يكن هناك لا تصوير ولا أي صحفي تواجد، ولم يصدر أي بيان سوى بيان من الناطقة باسم البيت الأبيض. يعني هذا شيء غريب. نتنياهو تحدث فقط، قال أنه تحدث أن هذا اللقاء كان من أفضل اللقاءات مع الرئيس الأمريكي ترامب، لكن هناك من يشكك في ذلك، وخاصة وأن اللقاء لم يكن طبعا بأربع عيون، وإنما كان هناك عدد كبير من المستشارين للرئيس الأمريكي في هذا اللقاء. وأنا أريد أن أذكر أن ترامب، يعني نتنياهو، أراد التحدث وتقديم معلومات استخباراتية حول ما يحدث في جبل الفاس في إيران، وهناك يعني يتم نقل اليورانيوم المخصب لهذه المنطقة، وأن إيران تريد تأهيل طبعا برنامجها النووي من جديد. لكن كان رد ترامب عليه: أنا لست بحاجة إلى بيبي لكي يعطيني مثل هذه المعلومات. لكن أنا أريد أن أبدأ بخبر صحيح نشر بالأمس فقط. يعني أن السفارة الأمريكية أصدرت تعليماتها إلى الأمريكان الذين يعيشون في إسرائيل بعدم الدخول إلى الضفة الغربية بسبب الأوضاع الأمنية. والسؤال هنا: هل تعرض أمريكي واحد إلى الاعتداء عليه أو التضييق عليه من قبل أي فلسطيني؟ أنا أريد أن أعود إلى الوراء 10 سنوات إلى الوراء. لكن أنا على ما يبدو، إذا كان هاكبي السفير الأمريكي يقصد الإرهاب اليهودي، فهذا صحيح. يعني لأن حتى أن السناتور الأمريكي الذي تواجد في منطقة الخليل وهو عضو الكونغرس روخانا تعرض الشهر الماضي للاعتداء عليه واعتراض سيارته ومرافقيه لأكثر من ساعة، تم إهانتهم وشتمهم، وسيارته تعرضت للعطب من قبل اليهود الإرهابيين اليهود في الضفة المحتلة تحت سمع وحراسة حتى جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أريد أن أذكر أيضا أن طواقم CNN الأمريكية تعرضوا ليس مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة إلى الاعتداء عليهم من قبل الإرهابيين اليهود في الضفة. هل السفير الأمريكي يحذر من اعتداءات اليهود على الأمريكان في الضفة المحتلة؟ صحيفة إدوات أهرونات اختارت العنوان الرئيسي قمة الجبل، اللقاء القصير مع ترامب في البيت الأبيض، وقدم نتنياهو معلومات استخباراتية حول المحاولات الإيرانية لتأهيل البرنامج النووي، لكنه لم يخرج نتنياهو مع وعد من ترامب بتجديد الحرب على إيران. قبل القمة سئل ترامب عن المعلومات الاستخباراتية حول إخفاء اليورانيوم في جبل طبعا الفاس، ورد ترامب بسخرية: لست بحاجة إلى نتنياهو لأننا نملك الكاميرات الأفضل في العالم. وتحت عنوان لقاء في ظل أزمة الثقة، بين ترامب ونتنياهو. اللقاء لم يصور تكتب فيديو تحرنات ولم تصدر بيانات، وكان بمشاركة مسؤولين كبار لفترة زمنية قصيرة، وتم بحث القضية الإيرانية. نتنياهو وصل في موقف محرج، وأن التعامل معه الآن في البيت الأبيض على أساس أنه غير صادق، يعني كذاب بلغتي أنا، كذاب وليس أهلا للثقة من قبل الإدارة الأمريكية. وطبعا يعني هذا في الوقت الذي أعلن نتنياهو أن اللقاء كان أفضل لقاء له مع الرئيس الأمريكي، وتم بعث النووي الإيراني في الوقت الذي قرر فيه البيت الأبيض وقف التصعيد العسكري على إيران. يعني ربط اللقاء وقف التصعيد العسكري وعدم ثقة الإدارة الأمريكية بنتنياهو، كل هذا يعني السؤال هو إلى متى سيتم الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة، وهل سيجر نتنياهو ترامب إلى حرب جديدة مع إيران أو تجديد الحرب على إيران؟ باعتقادي أن الإدارة الأمريكية إذا لم يكن ترامب شخصيا، باقي الخبراء والنائب الرئيس والمستشارين لا يثقون بكلام نتنياهو، وأخيرا اكتشفوا أنه كذاب ومنافق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

ومصادر أمريكية قد أكدت أنه ولا زعيم في الشرق الأوسط يثق ببنيامين نتنياهو، الأمر الذي يمنع التوصل إلى تفاهمات سياسية في المنطقة. خلال اللقاء في البيت الأبيض تظاهر يهود أمريكان وإسرائيليين أيضا رافعين شعار أن نتنياهو كارثي على إسرائيل. حركة السلام الآن رفعت شعارا ضخما على سيارة كبيرة وطبعا أمام البيت الأبيض، وكانت ودعت ترامب إلى وضع حد لسياسة إسرائيل في الضفة المحتلة. مما يحدث يعني نحن نشاهد كل على مدار الساعة ما يحدث. حركة السلام الآن وضعت أمام البيت الأبيض لافتة ضخمة جدا لكي يراها ترامب. وأنا أريد أن أذكر أن 600 شخصية أمنية سابقين من الجيش الموساد الشباك والشرطة وباحثين أكاديميين أرسلوا رسالة إلى ترامب يطالبون فيها بالضغط على نتنياهو لوقف سياسة إسرائيل في الضفة. ونفتالي بنت يعني هو الآن يرفع شعار أن قطر هي دولة إرهاب، إذا ما نجح في الانتخابات وشكل حكومة سيعلن عن قطر أنها دولة معادية. طبعا يعني هو يدعي أنه كانت لديه عندما كان رئيس للحكومة معلومات استخباراتية أن قطر تدعم الحرس الثوري الإيراني. طبعا وقال قطر السرطان اللاسامي الذي يرسل الخلايا السرطانية لكل دول الغرب حتى مكتب بنيامين نتنياهو، ويقصد إيران جيت يعني الفضيحة اللي ما زالت الشرطة تحقق فيها في مكتب نتنياهو. ناطق باسم نتنياهو كان يتلقى الأموال من قطر، هكذا يعني هذه الشبهات على الأقل. وبهدف ماذا يقول يعني بنت بهدف إبادة إسرائيل. طبعا السفارة القطرية في واشنطن نفت هذه الادعاءات وهاجمت بنت وأعلنت أنها تعمل من أجل الاستقرار وأمن المنطقة مع شركاء دوليين، وأن المعلومات الكاذبة التي أعلن عنها بنت لن تردع قطر من مواصلة دعمها للسلام والأمن في المنطقة والعالم. بنت رد على الرد القطري، قال أن قطر تتحمل المسؤولية عن 7 أكتوبر لتمويلها، تمويل 7 أكتوبر ومنذ

أكتوبر تستضيف وتستضيف يعني قادة حماس، وحتى أنه يعني ولم تندد قطر بمذبحة 7 أكتوبر. وأنا هنا أطرح سؤال على بنت بنت، يعني من أدخل ملايين الدولارات شهريا القطرية إلى غزة وليست إسرائيل عن مطار الليد؟ كانت تصل شنتات الدولارات، وهو كان رئيس حكومي أيضا، يعني عندما دخلت أيضا حقائب الدولارات إلى من قطر إلى غزة. يعني أنتم تتهموا اليوم قطر في كل ما حدث من 7 أكتوبر، مع العلم أن إسرائيل هي التي أدخلت هذه الأموال بالمناسبة، وإسرائيل هي التي طلبت من قطر إرسال الأموال لقطاع غزة. لكن يبدو أنهم يعني الآن بدأوا بمحاولات يعني لإبعاد الشبهات عنهم. وطبعا يعني عام، انت تقول ادعاءات احرونوت ان عام 2025 كان كارثيا ليهود الشتات، اليهود في العالم منذ 7 أكتوبر كافه، في اليهود في كافه انحاء العالم يتعرضون الى الكراهيه والى الاعتداء عليهم. والسنه السابقه كانت الاصعب بشكل خاص في الولايات المتحدة، يهاجم اليهود 17 مرة في اليوم، وألمانيا ما زالت تتصدر الأحداث اللاسامية عالميا التي تحولت إلى واقع جديد. في هناك معلومات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن يعني في 7 أكتوبر والثامن من أكتوبر والعاشر والعشرين من أكتوبر كان العالم كله داعم لإسرائيل بعد العملية. لكن متى بدأ التغيير؟ عندما بدأت إسرائيل بقصف أو الإبادة الجماعية كما تسمى في العالم اليوم في قطاع غزة، تحول الرأي العام الدولي وحتى في أمريكا ضد إسرائيل وضد سياسة إسرائيل. يعني السبب بما يحدث مع يهود العالم ليس 7 أكتوبر وإنما 20 أكتوبر، وهي سياسة إسرائيل التدميرية والقتل والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، والتهديد بقتل الصحفيين وتكسير أبواب مدخل القناة 12 الإسرائيلية للمرة الثانية. كان هناك اعتداء أيضا على صحيفة هارتس بالأمس، كان التهديد بقتل الصحفيين. هذا يعني أمر غاية في الخطورة، والوزراء يلتزمون الصمت ولا ينددون بهذه الاعتداءات على الإعلام والإعلاميين الإسرائيليين. بن درور يميني يكتب اليوم: عندما تفقد الكلمات معناها بعد أسابيع من القصف على إيران، ما زالت تقف على أرجلها، ما زالت قوية، والولايات المتحدة تترجى الحصول على إنجاز. لكن عندما يتجاهل ترامب الواقع ويعلن عن إنجازات وانتصارات، يجب الاعتراف بأن إسرائيل في مشكلة. الكاريكاتير في صحيفة ايديوت احرونوت: نتنياهو يدخل مع خرائط إلى البيت الأبيض، وفانس نائب الرئيس بيقول له جئت لتحفر لنا جبل الفاس. يعني احنا عندنا كل المعلومات، شو انت جاي ستتهبل؟ بالمناسبة يعني فانس من أكثر الشخصيات الأمريكية التي لا تثق ببنيامين نتنياهو. أنتقل إلى صحيفة معريف: ممنوع إعطاء إيران الإمكانية للحصول على السلاح النووي، هذا هو العنوان الرئيسي. نتنياهو التقى أمس مع الرئيس الأمريكي ووصف اللقاء بأنه كان جيد جداً.
وحسب تقارير فإن نتنياهو على ثقة أنه يجب على الولايات المتحدة مواصلة القصف إيران، وقدم معلومات استخباراتية لترامب. الناطقة باسم البيت الأبيض وصفت اللقاء بأنه إيجابي. الرهان الكبير للإمارات في الخليج، للإمارة في الخليج. الإمارات تناور بين تحالفها مع إسرائيل ومساعيها للمصالحة مع إيران. ووفد من حماس يصل اليوم إلى القاهرة للبدء في المباحثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وهذا الخبر منقول عن صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وأعضاء الوفد سيبحثون مع المصريين والوسطاء من تركيا وقطر والفصائل الفلسطينية في المرحلة الثانية من الاتفاق. إسرائيل طبعا قلق في إسرائيل من موجة إطلاق المسيرات المتفجرة عبر الحدود مع الأردن. يعني 3 مسيرات إيرانية أسقطت خلال يوم واحد، والجيش يحقق على المستوى الاستخباراتي من أين تطلق هذه المسيرات. والتقديرات في الجبهة الشمالية يعني اللبنانية أن قائد أركان الجيش اللبناني ينسق عمليات الجيش في الجنوب مع حزب الله، أي تحريض على رئيس الأركان أركان الجيش اللبناني. الكاريكاتير في معريب عضو الكنيسة منصور عباس يحب الشعار مع الخدمة الوطنية للوسط، يعني الوسط العربي، وبحده في هذا الحريدي اللي متخبي بغطي راسه بديش يشوف، وبديش يشوف هذا الشعار لأنه ما بده يخدم لا خدمة وطنية للحريدي ولا الخدمة في الجيش. صحيفة عارس عنوانها الرئيسي: الجيش يستعد للسيطرة على مخيمات إضافية في الضفة. وسكان المخيمات أعربوا عن قلقهم من قلعهم من بيوتهم. وزير الأمن الغبي إسرائيل كاتس أمر الجيش الاستعداد للعمل حسب ما حدث في مخيم جنين وطول كرم ونور الشمس. بالمناسبة بين كاسبيت في معريب يهاجم الوزير كاتس ويصف ويقول أنه هو غبي، ولأنه أعلن أن الطائرات الأمريكية تنطلق من إسرائيل لقصف إيران، وبن كاسبيت يقول أن هذه دعوة لإيران لقصف إسرائيل. وهناك يعني نوع من الغضب لدى القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية من تصريح هذا من هذا التصريح لوزير الأمن إسرائيل كاتس. وتم طبعا يعني صحيفة آرس تضيف أن سكان جنين، مخيم جنين والمخيمات الأخرى، تم قلعهم من بيوتهم. ترامب يظهر مؤشرات، العنوان الآخر، على الابتعاد عن إسرائيل، لكن من السابق لأوانه اعتبار أن تأثير نتنياهو عليه قد انتهى. يعني هو بيحاول الابعاد لكن بعد لنتنياهو تأثير عليه. وأقدمت جنديتان على الانتحار هذا الأسبوع، وعلى الأقل تقول هارتس أن 16 جنديا يخدمون في الخدمة النظامية قد انتحروا منذ مطلع هذا العام. استطلاع للرأي في أمريكا، فقط 33% من الأمريكان يدعمون الحرب على إيران، والباقي يقولون أن ترامب لم يشرح بشكل واضح أهداف هذه الحرب. واستطلاع آخر لصحيفة الإيكونوميست، أكثر من نصف الأمريكان قالوا أنه كان على الولايات المتحدة اعتقال بنيامين نتنياهو عندما وصل إلى واشنطن.
لأنه

0: هناك أمر اعتقال بحقي من محكمة الجنايات الدولية، والكاريكاتير في صحيفة هارتس ترامب يجلس مع مراسل القناة 12 الإسرائيلية باراك رفيد، يعني هو يتحدث مع ترامب كأنه يتحدث مع رئيس التحرير عنده. كل نتنياهو صغير، انت تبين كيف راسه صغير، يعني نتنياهو يعني انت صغير بحد ربيب براك. كل نتنياهو تعال انضم لنا، يعني تعال قعد معنا يا نتنياهو. شكرا لحسن متابعتكم، والقاكم كالعاده صباح الخير.
1: كل الشكر لك المختص بالشان الاسرائيلي الاستاذ فايز عباس، يسعد صباحك. اذا مشاهدينا وقفه قصيره ونعود لنستكمل واياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نذهب الآن للحديث في محطة جديدة حول التحديات التي تواجه إقامة المدن الصناعية هنا في فلسطين في ظل الظروف الصعبة وأيضا الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين. سنتحدث بشكل عام حول أوضاع القطاع الصناعي، المدن الصناعية، وأيضا بما يتعلق بقطاع غزة، إذا كان هناك مشاريع أو مدن صناعية قادمة أو سيكون هناك مشاريع بالتأكيد لاحقة خلال مرحلة الإعمار بإذن الله.
1: نعم ضياء، إذن تعتبر المدن والمناطق الصناعية في فلسطين إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني مستقل ومستدام، وطبعا جسرا حقيقيا نحو التنمية وخلق فرص العمل لأبنائنا. وأكيد ما بين واقع التحديات الميدانية وطموح النهوض بالصناعة الوطنية، تقف هيئة المدن والمناطق الصناعية في خط المواجهة الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الصانع الفلسطيني. نتحدث بتفاصيل أكثر عن المدن الصناعية بفلسطين. نرحب بضيفنا بالاستوديو المهندس خالد العملي، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك. يسعد صباح كل المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد. يعني نبدأ في الحديث وتقييم المرحلة التي نعيشها. أنت تعلم ظروف صعبة جدا، انتهاكات لا تتوقف من قبل الاحتلال والمستوطنين يستهدفون كل مقومات الشعب الفلسطيني، كل مقومات الحياة بما يتعلق أيضا بأي مصنع، بأي معمل، بأي شيء له علاقة بصمود المواطن الفلسطيني. والمدن الصناعية هي من المقومات الحياة وبالتأكيد هي جزء من الأمن القومي الفلسطيني والمشاريع الاستراتيجية. كيف تقيم هذه المرحلة بالنظر إلى كل ما يجري من صعوبات وانتهاكات على أرض الواقع؟
2: مرة ثانية يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المشاهدين على طول هذا الوطن الكبير الذي يعاني مدى هذا الاحتلال ويعاني من ممارساته دائما. ونحن في هيئة المدن الصناعية نركز فقط على المدن الصناعية، وهي قاعدة الأساسية لمواجهة حالة الفقر وحالة البطالة وتوسيع قاعدة الإنتاج في الشارع الفلسطيني. ولكن احنا ايضا ضمن توجه الذي قاده السيد الرئيس نحو انه صناعه وزراعه وصحه وتعليم، احنا بالتالي نحن نركز على الجانب الخاص بعمليه تطوير

0: هلا في ظل مرحلة بتمر فيها نحن، مرحلة صعبة جدا. أولا حالة بطالة، ثانيا تراجع الإنتاج الوطني، ثالثا عدم وجود رأس مال أجنبي للاستثمار في داخل في فلسطين نتيجة الظروف والقيود التي يعاني منها الشارع الفلسطيني. لكن كان عندنا توجه أنه نحن نحو إقامة مناطق صناعية، إقامة مدن صناعية في كل محافظة تقريبا على حسب الخارطة، كل محافظة نحاول نستهدف فيها في إقامة منطقة أو مدينة صناعية تقوم على استقطاب الاستثمارات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتوطين تكنولوجيا جديدة. هذا الأساس في كل فكرة المدن الصناعية، وهي أصلا هيئة ليست جديدة بالمناسبة، يعني هيئة أقيمت سنة 98 بقانون القانون رقم 10 سنة 98، وقادت عدد من المشاريع، كان أولها مشروع مدينة غزة الصناعية، ومن ثم بدأنا في المشاريع الأخرى في مدينة أريحة الصناعية، ومن ثم مدينة بيت لحم ومدينة جنين أيضا التي طال انتظارها.
1: نعم أستاذ خالد، لو تحدثنا عن أبرز المناطق والصناعات الناشطة حاليا تحت مظلة الهيئة، وشو اللي بتقدموه للتسهيل على المستثمر الفلسطيني وتشجيعه على الاستثمار أكثر؟
0: سؤالين. السؤال الأول، يعني أولا عن عدد من المشاريع، يعني كما ذكرت الآن عندنا مدينة أريحة الصناعية، وهي مبادرة من رئيس وزراء اليابان السابق بإقامة ممر السلام والازدهار في منطقة الأغوار، وكان أحد عناصر هذه المبادرة هو إقامة مدينة صناعية. هذه المدينة تقع على مساحة 615 دنم، وهي قريبة جدا من حدود المعابر، وهي جاية في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة أريحة. تستهدف في الأصل الصناعات الزراعية، ولكن لقلة التوجه والثقافة العامة نحو معرفة الصناعات الزراعية، يعني احنا صرنا نستقبل صناعات زراعية وصناعات مختلطة فيها عدد من المصانع يعني التي ترفع لها القبعات. بعض منها صناعات هي الأول من نوعه في الضفة في فلسطين بشكل عام، وبعضها الأول في الشرق الأوسط، كان مثل صناعات مستخلصات ورق الزيتون، كان أول مصنع في الشرق الأوسط يقام فيها في مدينة الصناعية فاريحة، أيضا مصنع للورقيات يعني يستخدم سعف النخيل ومخلفات النخيل لاستخراج السليلوز الخاص بالورق الصحي، هذا الأول في الشرق الأوسط في حينه لما أقيم، لكن اليوم أنا ممكن يكون في بعض مصانع في الجزائر أعتقد أقيمت لاحقا. فبالتالي عندنا بعض الصناعات المميزة، بعض الصناعات الأخرى صناعات الحرير الطبية، يعني أقيم يعني تم افتتاح مصنع قبل سنتين تقريبا، وهو أول مصنع للمحاليل الطبية في فلسطين. كل مصانع الأدوية اللي عندنا ما بتقوم في ما بتعمل محاليل طبية، بتعمل الحبوب والكبسولات ولكن المحاليل الطبية كالجلوكوز والسلايم ووتر هاي أصبح لها مصنع موجود وبصدر على الأردن وبعض وزارة الصحة هون، وهو أيضا المصانع الرائجة داخل مدينة أريحة الصناعية. هلا احنا بنحاول طبعا مش الهدف انه نستقطب صناعات يعني نادره، ولكن بنحاول قدر الامكان نوطن هذه الصناعات، يعني هاي استثمارات بعضها اجى من من من مثلا من فلسطينيين في الخارج اجوا حبوا يرجعوا يستثمروا في فلسطين، دخلوا على هذا الخط. هلا بنحاول احنا نستقطب، هلا ايش بنقدم احنا عشان هم يجوا يستثمروا؟
2: تسهيلات اهم شيء للمستثمر طبعا.
0: بالضبط، لازم يكون في يعني لازم يكون في عندك ما يجذب هذا المستثمر للاستثمار داخل المنطقه الصناعيه. اولا انه احنا بنوفر بنيه تحتيه، يعني المستثمر الذي ياتي الى المدينه الصناعيه يرغب بالاستثمار ياتي على قطعه ويستاجرها، ويكون تكون هذه القطعه مخدومه بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وهذا بحد ذاته جزء من الحوافز الاساسيه، لانه انت ما بتحمل المستثمر تكاليف واعباء اقامه بنيه تحتيه. نيجي على الجزء الثاني، خدمات اللي هي الكهرباء لها علاقه بالكهرباء، ليست فقط انه بتاخذ خدمات الكهرباء، ايضا بتاخذ أسعار مخفضة، يعني استطاعت الحكومة أن تأخذ قرار في أسعار الخاصة بالمناطق الصناعية تعطي أسعار مخفضة للكهرباء. أيضا إضافة لذلك قمنا ب يعني إقامة محطة طاقة شمسية من خلال المنحة اليابانية في داخل أريحة الصناعية. هاي المحطة بقيمة أو بقدرة 2.2 ميجا وات، وهي تقريبا كانت الأكبر في حينها لما انعملت، كانت الأكبر في الضفة. الهدف الأساسي منها أنه هذا الناتج من الطاقة يوزع على شركات المستثمر، وبالتالي أصبحنا نساهم مع المصانع ومع الشركات ومع المستثمرين في شكل الاستثمار وفي تخفيض فاتورة الاستهلاك في الطاقة وتقليل كلفة الإنتاج.
2: هذا مهم جدا أستاذ خالد، ولكن بالنظر للواقع الذي نعيشه، ما حجم الاستثمار لدينا الآن؟ هل هناك تراجع؟ وكيف تتعاملون مع كل هذه التحديات التي تواجه

0: قطاع الاستثمار، قطاع الصناعة في ظل هذا التصعيد الجنوني من قبل الاحتلال ومستوطنيه؟
1: هو التراجع القائم حاليا نتيجة الظروف والقيود القائمة. يعني اليوم هو ليس بالتراجع بقدر ما هو إحجام عن الاستثمار نتيجة الظروف القائمة. يعني هنالك يعني في شريحة وأرباب الصناعة وعالم الصناعة هنالك من يرغب فعلا ببدء بأعمال ولكن محجم عن الإقدام نتيجة الظروف القائمة وليست نتيجة البيئة الاستثمارية. البيئة الاستثمارية واعدة وجيدة ولكن الظرف القائم يمنع. لكن إحنا بنحاول قدر الإمكان مواءمة هذه الظروف، تقليل كلفة الاستثمار حتى نقلل المخاطر على المستثمرين من خلال إطلاق مشاريع حوافز مالية، أيضا إلى جانب الحوافز اللي ذكرتها الآن هناك أيضا حوافز مثلا مع الاتحاد الأوروبي، حوافز مع الحكومة اليابانية نقدمها للمستثمرين في أريحة، في جنين، في بيت لحم. حتى أيضا استهدفنا في المرحلة في الفترة الأخيرة المصانع التابعة للمناطق الصناعية في البلديات حتى نكون إحنا كمان فير مع الجميع، يعني نكون إحنا عادلين في الموضوع. يعني جبنا مشروع بقيمة 9 مليون يورو وقمنا بالإعلان عنه حتى نشجع حالة الاستمرار والصمود والبقاء في في في في المصانع. لأنتم كما تعلم يعني وترون أنتم من ترون يعني بشكل يومي الاعتداءات من المستوطنين على المناطق، على المصانع في مناطق سي، في
0: هناك هدم يومي لهذه المصانع.
1: لكن في ظل هاي المعركة أنتم يعني نحن كحكومة نرى كيف يمكن أن تعزز الصمود. تعزز الصمود من خلال حوافز ممكن أن نقدمها، من خلال دعم الدعم المالي، من خلال دعم بنى تحتية وأعمال بنى تحتية.
2: تسهيلات.
1: هاي التسهيلات تساعد في صمود، ولكن الظرف صعب، الظرف ليس بالسهل.
2: أكيد. وبالحديث عن الصعوبة أستاذ خالد لابد أن ننتقل لقطاع غزة، نحكي عن أيضا مدينة غزة الصناعية وأكيد تعرضت لصعوبات أكثر من غيرها في السنوات الثلاث الأخيرة. كيف تتعامل الهيئة اليوم مع الواقع الاقتصادي في غزة، وهل عندكم خطة لإعادة إعمارها وتنميتها مجددا؟
1: جميل. يعني أولا غزة ويعني الله يعين أهل غزة رقم واحد.
2: آمين.
1: ويرحم الشهداء. غزة إحنا كان عندنا مدينة صناعية على معبر بيت حنون، على وكانت هذه المدينة الصناعية أول مدينة صناعية افتتحت على زمن الرئيس الراحل أبو عمار الله يرحمه، وكانت من أفضل المشاريع وأفضل المدن الصناعية لنا.
2: صحيح.
1: ولكن للأسف في الشهر الثاني من الحرب تم تدميرها بالكامل. كانت فيها بعض المصانع النوعية جدا وتعمل لصالح شركات أمريكية وشركات أوروبية وشركات وماركات عالمية مثل زارا ومثل سيكي، يعني كانت شركات كثير رائعة وتشغل أيدي عامل بشكل كبير. ولكن في الشهر الثاني من الحرب تم إبادتها. بالرغم من ذلك هنالك لدينا خطة لإعادة إعمار المدينة الصناعية، ولدينا خطة لإقامة ثلاث مناطق صناعية شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. هذه المشاريع لها أهداف. الهدف الأول أولا هو استقطاب وإعادة إحياء المصانع التي تعرضت للضرر أثناء الحرب. ثانيا هو الإغاثة للوضع القائم في غزة، لأنه إحنا بدنا اليوم بدنا بعض الصناعات التي تساعد في إغاثة الوضع القائم في غزة، لأنه هنالك من هم يعني مقيمين الآن في القيام وتحتاج أيضا لبعض المصانع التي تزود بالمواد الغذائية والطعام ومواد البناء. فبالتالي الخطة تقوم على أنه إحنا يعني نستهدف الإيواء والإغاثة في منطقة في قطاع غزة.
0: طبعا بشراكات دولية سيكون هذا.
1: طبعا أكيد.
0: مهندس خالد، ودعنا نتحدث عن حجم هذه الشراكات. أنت تعلم يعني قطاع غزة حالة خاصة جدا، ومربوط أي شيء بإعادة الإعمار وبما يجري حاليا في قطاع غزة في ظروف يعني صعبة جدا ومعقدة. ما حجم هذه الشراكات وما القادم خلال المرحلة القادمة لقطاع غزة بما يتعلق بالاستثمار بالمدن الصناعية؟
1: شوف أحكي يعني أكون صريح معك، يعني حجم التواصل مع المنظمات الدولية كبير، وكل المنظمات تأتي لتسمع منا وتعمل معنا. وبدأنا يعني مؤخرا في هيئة المدن الصناعية ووزارة الصناعة بدأنا بالمسح الميداني للأضرار الصناعية من خلال منظمات دولية وتمويل دولي. ولكن حتى اللحظة لا يوجد يعني قرار حاسم وواضح لدى تلك المنظمات ولدى تلك الجهات المانحة بأنها تأخذ القرار للبدء بالإعمار. لا يوجد قرار.

0: لكن نحن يعني نحن جاهزين نبدا بالموضوع فقط اذا هم بداوا معنا بالتمويل، لكن بدون وجود تمويل يعني اكيد صعب، اكيد صعب جدا، لانه الظرف ليس بالسهل. لكن الشراكات قائمه، اللقاءات مستمره مع اللقاءات مستمره مع المنظمات الدوليه، اللقاءات مستمره لطرح افكارنا وطرح ارائنا وطرح رؤيتنا في الحكومه موجود، ولكن نحتاج من يبدا بالموضوع ليس فقط للجلسات استماع وتبادل الاراء.
1: نعم استاذ خالد، لو تحكي لنا اخيرا انه حتى تتمكن هيئه المدن الصناعيه من تحقيق رؤيتها الكامله، شو احتياجاتكم اليوم؟ شو بتحتاجوا اليوم سواء على مستوى التشريعات والقرارات الحكوميه او حتى ماديا زي ما ذكرت انه بحاجه الى تمويل؟ وشو رؤيتكم المستقبليه للمرحله القادمه؟
0: شوف احنا يعني في هيئه المدن الصناعيه مبدئيا بعد تشكيل الحكومه الاخيره حكومه 13 تم فصل هيئه المدن الصناعيه عن هيئه تشغيل الاستثمار واعيدت الى ما كانت عليه سابقا قبل 2021 كهيئه مستقله ولها مجلس ادارتها ويرأسها بالقانون حكما بالقانون وزير الصناعه. الهيئه الان تعمل على اعاده اقرار قانون جديد، قانون يكون عصري ومهم ويتواءم والتجارب المحيطه في الاقليم، وبالتالي نحن الان في صدد اقرار قانوننا. هنالك ايضا خطط استراتيجيه تستهدف خريطه الضفه الغربيه وغزه، يعني تستهدف الوطن كاملا من جنين حتى رفح لاقامه مناطق صناعيه تكون تتواءم واحتياجات المناطق والمحافظات. يعني مثلا في سلفيت نسعى لاقامه مدينه صناعيه خاصه لصناعه الاثاث، كون سلفيت تاتي في مثلث يجمع ما بين نابلس وقلقيلية وسلفيت نفس المحافظة، وبالتالي هنالك صناعات الأثاث رائجة وبقوة، ففكرنا أنه في نقيم مدينة صناعية خاصة بالأثاث. في مدينة الخليل لدينا مشروع لإقامة مدينة صناعية خاصة بالأحذية والجلود، وهي مبادرة من القطاع الخاص من اتحاد الصناعات الجلدية وغرفة تجارة الخليل. هذه المدينة الصناعية تستهدف صناعات الجلدية كونه مدينة الخليل تشتهر بصناعات الجلود والأحذية، وبالتالي بنحاول قدر الإمكان نواكب يعني احتياجات كل محافظة. ما بدنا نعمل شيء تقليدي مثل التجارب الأخرى في مناطق أو في دول ثانية، احنا بنحاول نستفيد من التجارب المثلى في هذا الموضوع.
2: شكرا جزيلا لك مهندس خالد على كل هذه التفاصيل، الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية، شكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا.
1: إذن بنروح ضياء إلى الخليل لنتحدث عن حديقة منزلية لجمع النباتات النادرة هناك.
2: إذن نذهب مباشرة إلى مراسلنا ساري عويوي يضعنا في كل هذه التفاصيل، نتحدث عن حديقة منزلية أصبحت كمتحف ومزار للعديد من العائلات. كل هذه التفاصيل معك ساري، صباح الخير.
3: صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، وتحية صباحية للمشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة الصباحية المباشرة من داخل منزل العم أبو شادي المحتسب. هذا المكان هو حديقة منزل العم أبو شادي المحتسب الذي منذ صغره تعلم الحب، حب النباتات وشغف وإصرار زراعة هذه النباتات، لا سيما النباتات النادرة والمميزة التي يجلبها من دول مختلفة في العالم. حول منزله إلى هذا المكان وإلى هذه اللوحة الطبيعية الجميلة حيث تشاهدون في هذه الصور، إلى ركن خاص داخل المنزل وإلى حديقة جميلة بات الجميع يعني يصل إلى هذا المكان. لا أريد الحديث كثيرا عن هذه الحديقة، فالمشهد يتحدث عن نفسه، وسنأخذكم بجولة في هذه الحديقة وفي أركان هذه الحديقة التي عملها العم أبو شادي بالحب والشغف والإصرار لحبه للنباتات. بداية اسمحوا لي أن أرحب بالعم أبو شادي المحتسب صاحب هذا المنزل وصاحب هذه الحديقة الجميلة. صباح الورود، يسعد صباحك عم أبو شادي.
4: أحلى صباح، يسعد صباحكم، صباح الخير للجميع، صباح الخير لفضائية فلسطين وللشعب الفلسطيني، والله يرحم الشهداء والله يفك أسرانا بأقرب فرصة ويهون علينا هذا الظرف العصيب. أما بدنا إنها نكون جذور في الارض، متمسكين في الارض.
3: يسعد صباحك عم ابو شادي. يعني كميه الراحه التي يشعرها الانسان حين يدخل الى هذه الحديقه جميله. انا دخلت الى هذا المكان وشعرت براحه نفسيه جميله نتيجه يعني هذا التناغم بين النباتات في هذا المكان. بدايه نتعرف على قصه ابو شادي، كيف بدا حبه لزراعه هذه النباتات، جمع هذه النباتات، وايضا كيف حول هذا المكان الى ركن جميل امام منزله.
4: اول شيء اهلا وسهلا. من بداية صغري كنت ذراع اليمين لوالدتي الله يرحمها ووالدي.

0: في بيتنا بجنب أوتيل أبو مازن، بيتهم كان هناك. نعم. وبعدين زرعنا حديقة مساحتها 300 متر وكانت جميلة جدا، بتلم كتير شغلات من شغلات البلدية العادية التقليدية. فلما بنينا بيتنا هون في منطقة أضواء المدينة، اللهم صل على سيدنا محمد، بلشنا نجيب شغلات غريبة، وركزت على الصبريات اللي منها ثلاث أنواع، الكروي والعمودي، وفي أنواع صبريات لحمي بدون شوك. فبلشت أبتكر شغلات جديدة، وأنا بشغل شغلة البلاط. كل ما أسافر لبرا، لإسبانيا، لإيطاليا، لتركيا، لفرنسا، هولندا، منجيب شغلات زرايع من هناك.
1: يعني أثناء رحلة التجارة كنت تجلب هذه النباتات من دول أخرى. كيفية إدخال هذه النباتات، وهل هناك صعوبات، وكيف يعني حاولت أن تحافظ على هذه النبتة حتى وصلت إلى هذا المكان؟
0: والله لما بلشنا هذه الشغلة نجيب شوي شوي، كل مشوار أجيب أربعة خمسة شغلات غريبة، أبصال، بذور، أشتال لأيم التربة عنها وأحطها بشرشة بمناديل فاين وشغلات، ونلفها بنايلون وأدخلها بالشنطة، وربنا يستر. مرة واحدة صادرت، لأنه ممنوع دخل شغلات زراعية، وقلت إذا بمسكوها بمسكوها مش مشكلة يعني.
1: كمية النباتات التي جربتها من هذه الدول وطبيعة هذه النباتات عم يا أبو شادي؟
0: بس الشغلات الغريبة، والمعظم من السوق المحلي والطرف الثاني.
1: طيب، هنا في هذا المكان أشاهد زاوية جميلة جدا أمام يعني في وسط هذه الحديقة وأمام هذا المنزل. هذه الزاوية يعني لا تكون دائما في المنازل. أنت وضعت هذه الزاوية، الأهداف من هذه الزاوية، ومن يجلس هنا، وطبيعة الأجواء التي تكون في هذه أو في هذا الركن تحديدا.
0: هذا الركن إلي ولا حبيبة القلب أم شادي، دائما نقعد عليه، وبيجوا الصبايا بناتي الله يستر عليهم وعلى جميع الجميع، فبنقعد قعدة حلوة، نفطر، نتغدى، نشرب قهوة ونشرب شاي. في إذا لاحظت في سبرتاية، الفناجين التقليدية تاعت الفلسطيني، الخزف، البراد القديم طبعا، كله على السبرتا وعلى البساطة. وإذا بتلاحظ عندي كتير بلاطة بالأندلسي. في عندي كمان هذا بنسميه الركن، الركن هذا الخاص إلي وللعيلة، يعني دائما نقعد فيه. في إشي معلق بسموه المكرميات.
1: نعم.
0: هذه من بتدلى الدلة طبعا. ويعني فيها تشكيلة كبيرة من الزرايع، وعندي إذا سألتني على الزرايع، عندي فوق 400-500 نوع، وفي عندي فوق 700 واصلة النبي. وطبعا غير اللي بيكون في بالأرض مزروع.
1: عم أبو شادي، لفت انتباه أيضا أن هناك يعني أمور تضعها في هذه الحديقة هي تاريخية وأثرية. يعني هناك العديد من الزوايا التي شاهدنا بها، بعض الأمور التي تضعها هي في بين هذه النباتات هي تراثية تدل على يعني أصالة الشعب الفلسطيني. حدثنا ماذا تضع هنا في هذه الأماكن؟
0: أول إشي عندك البراميل الكاز، هذه الماكينة طاحونة، طاحونة برسيم، مش طاحونة، اللي هي بتقطع البرسيم، قديمة جدا، العجل قديم. في عندك على الزيتونة هذه في المرساة تاعت البحر، واللوكس القديم بسموه الكهرباء القديم، طبعا انا حاطط في ضوء كهرباء بيضوي بالليل، منظر كثير حلو. وفي شغلات كثيره، يعني في حجر قديم هون كمان، هذا بسموه في ناس بسموه بين يدقوا في الجرن، يدقوا الحب وما الحب فيه، وبعدين بيجهزوا للطحن والطحين، شغله زي هيك.
1: طيب عم أبو شادي، ذكرت بانك بدات هذا الشغف وهذا الحب يعني من والديك، وانت اليوم يعني تحافظ على هذه النباتات في حديقة المنزل. من ورث منك هذه الشغف وهذا الحب لهذه النباتات في هذا المنزل؟
0: والله كل أطفالي وأحفادي بحبوهم، شايف. فاللي أكتر واحد يعني ودخل لي على الخط وعشعش في قلبي ومخي وجداني، بركات ابن بنتي منار سلهب. هذا طالب جامعي بحب التصوير، بحب يصور ومنتج ويقطع التصوير زي ما بده، وشو يدخل ويحط الموسيقى. فاحنا سوينا صفحة جديدة وسوليها بركات الله يرضى عليه، وثم صفحة جزور موجودة على انستغرام، على تيك توك، وعلى الفيسبوك.

0: بس خلال 24 ساعة بفتح وبطفي. بس طبعا اليوم واحدة بتطفي بتطلع واحدة بدالها كل يوم على هالشغلة بتفتح وبتطفي. فيعني الصبار فيه له زهرة جميلة جدا جدا. هلا يمكن أفرجيكم بعض من هالبعض الأزهار.
1: طيب عمر شادي، ربما يراودني سؤال، في ظل أزمات المياه دائما وأنت كمية هذه النباتات، كيف تحافظ على هذه النباتات بالمياه ونحن على يعني اعتاب دائما فصل الصيف الناس تشكو من قلة المياه؟
0: والله أنا في عندي ترشيد للمياه رقم واحد. أول إشي اللي بناخد من البلدية للبيت ويمكن يزيد إشي بسيط من عندي، وفي عندي جاري عنده نبعة بضخ من عنده بس عبد الهادي. فيش عندي مشاكل بنسئية طبعا، ولو باخذ من عند جاري بحاسبه عليه يعني، واغلى من البلدية بالضعف. بس حبي للزرايع كتير كتير يعني، مش سائل عن الفلوس، لانه انا زلمي بقول لكل الناس انا بدخنش، وبحق الدخان بشتري زرايع، بسوي حديقة، بجيب عمال، برش، بسوي الاسمدة، كل اشي، وبشعرش انه يعني في مصروف كبير.
1: طيب ابو شادي، في هذه الزاويه يعني لفت انتباهي نبته غريبه لم اشاهدها من قبل، هذه النبته التي وضعتها انت امام منزلك بشكل خاص، ما هذه النبته وحدثنا؟
0: هذه اشهر صلاه النبي، هذه اشهر نبته اسمها ذنب القط او القط. في منها نوع خميل وفي منها نوع رفيع بالها على الناحيه الثانيه، واللي بجنبها المسبحه هاي شايف، في منها حبة طويلة وحبة قصيرة. هدول من أجمل أنواع اللي الزرايع اللي يسموهم بنزنزول بالدلو الدلي.
1: نبتة القطة التي تحدثت عنها موجودة في فلسطين؟
0: قليل منها.
1: أصلها
0: من الصين، جبتها من الصين. جبتها قبل 15-20 سنة تقريبا. هذه عمرها حوالي 20 سنة النبتة، وغالي جدا يعني، هذه دفعوا لي فيها حوالي 3000 شيكل، ولو بدي اكثر باخذ اكثر، قد ما هي جميله طبعا، وبتنور الانوار احمر وهي منوره. هي في هون اذا بتخلي الاخ،
1: هذه الرفيعه التي تحدثت عنها في هذه الزاويه
0: بلشت تنور.
1: نعم. طيب هذه النبته تستطيع ان تنبت منها نباتات اخرى؟
0: اي نعم، بقطع منها وصرت اعطي منها وابيع منها كمان. اللي ببيع عنده المسؤول في البيع طبعا، عندنا ركن للبيع والهذا بركات سلهب.
1: قبل أن أنتقل إلى بركات، عم أبو شادي أخيرا، أنت ماذا تقول في هذه الحديقة وفي هذا الركن الجميل؟ رسالتك، حبك وشغفك لهذه النباتات.
0: أنا مبسوط للشعب الفلسطيني طبعا، كله بحب الزرايع، وفي مشاكل ضخمة بتجيب شغلات غريبة طبعا. أنا بميز حالي بالشغلات الصباريات والشغلات الغريبة بجيبها. فأنا بقول لكل واحد في كل بيته يعمل له ركن صغير، لو حديقة 20 متر 50 متر، لو ما فيش عنده بقواوير قصيصات طبعا بالبلكونة بالبرندة بالصالون، في شيء طبعا بده الشمس وبده في بحق الدخان، بقول للناس حافظوا على صحتكم، حافظوا على فلوسكم، لازم انتو بتدخنوش بحق الدخان. بتسوي بيت سيارة بتتجوز يعني، بدي أعطيك مثال، باكيت الدخان 25 شيكل في 52 يعني 10 دنانير في الشهر، قديش في السنة، قديش في العشر سنين، قديش، ومعدل بني آدم يدخن 50 سنة، شوف قديش المبلغ بيطلع، مبلغ يعني مش هذا، بخطب وبتجوز وببني بيت وبسوي حديقة.
1: عمو شادي بدي أشكرك، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى بركات سلها، يسعد صباحك. الذي دائما يعني هو كما ذكرت هو المساند لك، والذي أطلق صفحة جذور. بركات صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية. يعني جدك شكر فيك وقال أنك أنت مساعده الأفضل في هذا المنزل. بركات، يعني ما الدافع الذي جعلك أن تنطلق مع جدك في حب النباتات والشغف والزراعة ومتابعة هذه النباتات؟
2: في البداية أنا ما كنت يعني إلي نظر بهاي الشغلة، بس طبعا أنا بدرس تسويق رقمي في الجامعة وإلي هواية في التصوير، وأنا حاليا في العطلة الصيفية، وشفت إنه جدي إله يعني سنين طويلة بزرع وبتعب وبشتغل وبشتهد بهيك شغلات، فأنا اقترحت عليه فكرة إنه شو رأيك إنه نصير أنا وياك يعني نشتغل أنا وياك مع بعض، أنت بتعطيني من الخبرة وأنا بعطيك من خبرة التسويق.

0: أو التصوير اللي أنا بمتلكها. فحكى لي ماشي، ومن وقتها أطلقنا صفحة جذور اللي بننزل فيها يوميا فيديوهات بنشتغل فيها وبنعرف فيها الناس على النباتات اللي احنا بنشتغلها. بنفرجيهم انه احنا كيف نصحى الصبح بدري، نصحى على الساعة 7، بكون هدفنا انه نشتغل في النباتات ونحافظ عليها. وطبعا احنا هاي الصفحة برضو بنبيع عليها، بننزل بنعرض النباتات كيف بنشتغلها في البداية، كيف بتكون، كيف بتصير. طبعا انا بصور وبمنتج وبسوي كل شيء، وطبعا بسلم الصفحات. وحاليا تقريبا صار لنا 10 ايام نشتغل على هذا الموضوع، وما شاء الله يعني في اقبال على هذا الشيء.
1: طب بركات، من خلال الصفحه لاحظت انه في يعني الناس بتحب هذا الموضوع، بتتبع النباتات، بتتبع النباتات الغريبه. هل عرضت نباتات غريبه فعلا على هذه الصفحه، صفحه جذور؟
0: طبعا عرضت نباتات غريبه كثيره، وكانت الناس يعني انها مندهشه من هاي الاشياء وبتسال عنها برضه. إيش كتير بسأل عن النوع، إيش كتير بسأل بحكي موطنها مثلا إيش، وبرضه في تفاعل كبير يعني وعدد مشاهدات. يعني هذا إيش بدل على إنه الناس حبت هذا الإشي وشافت إنه هذا الإشي غريب وجديد عليها فحبتها.
1: بركات، أخيرا سؤال سريع لو سمحت، داهمنا الوقت. العم أبو شادي ورث حب النباتات من والديه، وأنت اليوم ورثت حب النباتات وأيضا بدأت بالعمل مع جدك، هل ستقوم بأيضا يعني زرع هذا الحب لحب النباتات في أبنائك في المستقبل؟
0: أكيد إن شاء الله. يعني هذا أول إشي بيشرفني أن أتعلم من سيد أبو شادي، خبرة سنوات تفوق 50 سنة، وهذا إشي طبعا شغلة أنا تعلمتها من عمالة بتعلمها من سيد أبو شادي، وحبيتها وشفت إنه هاي الشغلة يعني حلوة، بتعزز النشاط، بتعزز حب الأرض وحب الزراعة، وإن شاء الله راح أتعلمها وراح أصير زي سيدة أبو شايدة، وحتى مش راح أصير زيه كمان، بس إن أنا راح أتعلمها منه وراح أورثها إن شاء الله لأبنائي. وهذا
1: لك التوفيق بركات، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك، كل التوفيق. بركات وهو حفيد العم أبو شادي الذي حول حديقة منزله إلى هذا الركن الجميل من هذه النباتات الفريدة والمميزة في هذا المكان. الذي يصل إلى هذا المكان وإلى هذا الركن يشعر كما ذكرنا براحة نفسية غريبة في أروقة هذه الزوايا. هناك زوايا أخرى لم نستطيع الوصول إليها، زرع بها العم أبو شادي التين والزيتون وغيرها. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحطة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن للزملاء في سداتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: يسعد صباحك، يسعد صباحك ساري، وكل الشكر لك على هذه الفقرة المميزة، وأكيد يعطي العافية العم على هذه الحديقة الرائعة. شكرا لك.
3: إذن مشاهدي الكرام نذهب الآن إلى الحديث في محطة جديدة، نتحدث عن مؤتمر مدريد الذي طبعا يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لحماية الثقافة الفلسطينية. وطبعا هذا المؤتمر يشكل منصة دولية رفيعة لتوحيد الجهود السياسية والثقافية طبعا الرامية لحماية هذا الإرث الثقافي الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال بشكل دائم إلى تهويده و محو ملامحه طبعا.
2: نعم ضياء، أيضا تشكل الثقافة الفلسطينية بحد ذاتها والذاكرة الحضارية لشعبنا ركيزة أساسية في الدفاع عن وجودنا ونقل روايتنا الوطنية للعالم. إذن هذا المشهد الدبلوماسي غير المسبوق اللي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد، وهو المؤتمر الوزاري من أجل الثقافة الفلسطينية، يؤكد للعالم أن حماية إرثنا الثقافي بات قضية إنسانية عالمية وواجبا أيضا أخلاقيا وقانونيا يتجاوز كل حدود الجغرافية. نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر. سعدنا نرحب بضيفنا بالأستوديو وزير الثقافة الأستاذ عماد حمدان. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم،
3: أهلا وسهلا بك معنا. معالي الوزير، نتحدث عن مؤتمر مهم ونحن يعني في حرب رواية مع الاحتلال والذي يحاول دائما محو الهوية الوطنية، محاربة الموروث الثقافي، ومثل هذه المؤتمرات بالتأكيد تضع فلسطين على الخارطة وضمن كافة المؤسسات المعنية بحماية هذا الموروث الثقافي. لنتحدث بداية عن أهمية مثل هكذا مؤتمرات.
4: يعني خضياء، بالتأكيد هذا المؤتمر مهم جدا وكان لابد أن يعقد على مستوى العالم. هناك إبادة ثقافية تتعرض لها فلسطين بالإضافة إلى الإبادة الجماعية لسيما في غزة، وهذا ينسحب أيضا على الضفة الغربية. هناك أيضا العديد من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد القطاع الثقافي في فلسطين وسواء في غزة، في الضفة الغربية، في القدس، في كافة المناطق. فتم الحديث مع عدة وزراء، حقيقة عدة وزراء ثقافة على مستوى العالم، واستجاب معالي وزير الثقافة الإسباني لطلبنا بأن يتم عقد مؤتمر للوزراء، وزراء الثقافة على مستوى العالم. كان هناك صعوبة، طبعا الكل يعلم صعوبة الوضع في هذه المنطقة في فلسطين، فلذلك يعني كان التفكير بأن يتم عقده في أحدى الدول سواء العربية أو الأوروبية، ولكن يعني مشكورة إسبانيا ومشكورة وزارة الثقافة الإسبانية التي استعدت لاستضافة هذا المؤتمر. مؤتمر مهم لمشاركة معظم وزراء الثقافة على مستوى العالم، سواء نتحدث عن أكثر من 30 وزير شاركوا، بالإضافة إلى منظمة اليونسكو ومنظمة الأليكسو وخبراء دوليين. بالإضافة إلى من لم يحضر، كان هناك رسائل دعم ورسائل تأييد، وقد يكون لديهم بعض الظروف التي منعتهم من الحضور، ولكن يعني بالمجمل كان هناك هذا التضامن وهذا التعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع القطاع الثقافي. من خلال هذا المؤتمر سلطنا الضوء على ما يجري في فلسطين وما يتعرض له القطاع الثقافي. نعم، عندما نتحدث عن عمليات التدمير في قطاع غزة، سواء للمراكز الثقافية، للمسارح، للمؤسسات بشكل عام، لدور السينما، دور النشر، الأرشيف، كافة هذه المقومات وهذه المراكز الثقافية، بالإضافة طبعا وبالدرجة الأولى اللي بهمنا عملية القتل وعملية استشهاد المثقفين، الأدباء والكتاب. هناك 300 كاتب ومثقف استشهدوا خلال هذه الحرب، هناك نحو 2600 شخص من حملة التراث الذين هجروا من قطاع غزة، وهذا كله يهدد القطاع الثقافي، يهدد الهوية الفلسطينية بالدرجة الأولى.
2: نعم معالي الوزير، أنا هون بحب أسألك كيف نجحتوا من خلال هذا المؤتمر بتحويل الثقافة الفلسطينية من قضية محلية إلى قضية ربما عالمية إنسانية وتتجاوز كل حدود الجغرافيا أيضا؟
4: يعني هذه كانت الرسالة وكان هذا الهدف الأول من إقامة هذا المؤتمر، بحيث أنه نسلط الضوء على ما يجري في فلسطين، وسواء في غزة أو في الضفة الغربية. في الضفة الغربية ليست بعيدة عندما نتحدث عن ما يجري في مخيمات الشمال، جنين وطول كرم وكافة المناطق، عملية تقطيع الأوصال في الضفة، عملية منع إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة، مداهمة المراكز الثقافية وإغلاقها لا سيما في القدس. فهذه الرسالة وصلت إلى العالم، وصلت بوضوح. تحدثنا عن أرقام، كان لابد أن نتحدث أيضا عن الجانب السياسي ونتحدث عن حجم الخسائر البشرية والخسائر المادية، ومن ثم ركزنا على موضوع القطاع الثقافي. يعني أهم ما في هذا المؤتمر هو أنه كان مجرد أن يحضر وزير ثقافة لدولة معينة للثقافة في فلسطين، هذا يعني تضامنهم، هذا يعني وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني. وعندما نتحدث عن مؤتمر مدريد وبيان مدريد، أطلقنا بيان ختامي في نهاية المؤتمر سمي ببيان مدريد، تم إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وبحق القطاع الثقافي، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على حياة العاملين في القطاع الثقافي، على المؤسسات الثقافية، على الدور الثقافي، ضمان حرية أيضا تنفيذ الفعاليات والأنشطة والعمل الثقافي في فلسطين. هذا كان ضمن البيان الختامي. من مخرجات المؤتمر أيضا أنه تم توجيه نداء لكافة المؤسسات الثقافية والمؤسسات المانحة للعمل على دعم القطاع الثقافي في فلسطين بكل تفرعاته، وكان هناك أيضا توصية بأن يتم عقد هذا المؤتمر سنويا في دول متعددة بحيث أنه يتم مراجعة مخرجات المؤتمر و

0: التوصيات ونجم عنها وتقييم لتنفيذ هذه التوصيات.
1: كان من ضمن التوصيات معالي الوزير إطلاق شراكات ونتحدث عن مشاريع وبرامج ثقافية مشتركة، لأن هذا المؤتمر هو بمشاركة واسعة من الوزراء وأيضا كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية العربية طبعا، وإلى جانب وفود دولية. ما الذي سيتم تقديمه للقطاع الثقافي خلال المرحلة القادمة؟
0: يعني أخ ضياء، نحن مهدنا الطريق. كان هذا المؤتمر هو بمثابة تمهيد الطريق نحو تقديم مقترحات مشاريع ومن ثم متابعتها، وكان أيضا بمثابة جسر نبض لهذه الدول وللوزراء بمدى اهتماماتهم في القطاعات حسب القطاع. نحن ذهبنا في كافة مكونات القطاع الثقافي، سواء الآداب وما يتعلق بالأدباء والكتاب والشعراء والمبدعين، وخصوصا الفئة الشابة والأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وكذلك قطاع الفنون. عندما نتحدث عن قطاع الفنون بكل مكوناته، سواء مسرح أو سينما أو فن تشكيلي أو فن أدائي أو موسيقى، التراث وأهمية التراث وأهمية الحفاظ وعملية توثيق العناصر التراثية وأيضا مساندتها في تسجيلها على لائحة التراث العالمي سواء لدى اليونسكو أو الأيسيسكو. أو اقترحنا أن يكون هناك تبني لموضوع المكنز الفلسطيني الذي يشمل عملية تسجيل لكافة العناصر الفلسطينية العناصر التراثية. طرحنا موضوع خدماتي عام يشمل كافة القطاعات الثقافية، كالبنية التحتية وتطوير البنية التحتية الرقمية. اليوم احنا بنتكلم عن تحول رقمي متسارع يجب أن نواكبه، وهذا من شأنه أيضا أن يساعدنا في الحفظ وفي التوثيق وفي الأرشفة وعمل منصات وعمل بنك معلوماتي رقمي، وأيضا يساعدنا في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة اللي إحنا اليوم مش قادرين ننفذها بسبب هذه الإعاقات الإسرائيلية وتقطيع أوصال المدن. نعم. وحتى مشاركاتنا الخارجية هناك قيود عليها، سواء قيود فعلية على أرض الواقع وعلى المعابر. يعني للعام الثالث على التوالي لم نستطع إقامة معرض الكتاب الدولي لفلسطين، وهو كان أشبه بعرف سنوي.
1: صحيح.
0: العديد من الفعاليات والأنشطة أصبحنا في عزلة أو نشعر أننا في عزلة دولية. فلذلك يعني من خلال هذه البنية التحتية الرقمية والتطور الرقمي إن شاء الله سوف تسهل أمورنا في عملية التواصل الدولي. فلذلك يعني كافة هذه الأمور تم عرضها وتم الحديث مع جهات متعددة فيها، لا سيما موضوع أيضا بناء القدرات للعاملين في الحقل الثقافي. نعم. والعاملين في وزارة الثقافة.
2: نعم معالي الوزير، في نفس هذا السياق كمان يعني وصف الحضور في هذا المؤتمر بأنه مشهد دبلوماسي غير مسبوق. كيف برأيك يمكن استثمار هذا الإجماع الدولي وكمية الحضور اللي كانوا موجودين وتحويله إلى أدوات ضغط، خلينا نحكي دولية وملاحقة قانونية للاحتلال في استمراره في استهداف الموروث الثقافي الفلسطيني؟
0: أعتقد أنه مجرد إقامة هذا المؤتمر كانت رسالة للإسرائيليين بأن يعيدوا تفكيرهم أكثر من مرة في انتهاكاتهم التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد القطاع الثقافي على وجه الخصوص، بحيث أنه إحنا أظهرنا لهم أنه إحنا مش لوحدنا، هناك هذا التحالف الدولي. وعلى فكرة يعني من ضمن مخرجات البيان كان توصية بإنشاء تحالف دولي لدعم قطاع الثقافة في فلسطين. يعني عندما نتحدث عن ممثلين لدول من كافة أنحاء العالم سواء دول عربية، نشكر الأردن وسوريا ومصر والعراق وتونس وكافة الدول العربية التي شاركت والتي لم تشارك وساندتنا عبر رسائل وعبر مخاطبات، دول أوروبية كفرنسا والنمسا والبرتغال واليونان وغيرهم من الدول الأوروبية، حتى من أمريكا اللاتينية إندونيسيا والمكسيك. فهذه الدول، المنظمات الثقافية أيضا الدولية، منظمة اليونسكو اللي يعني تثبت أعلى الهرم في

0: قمه اليونسكو في هيئه الامم للمشاركه في هذا المؤتمر، مدير عام منظمه الاليكسو اللي بنوجه لهم كل التحيه. هذا في مجمله حراك دبلوماسي ثقافي يشعل له بالبنان، واعتقد ان مخرجاته سوف تنعكس ايجابا على القطاع الثقافي في فلسطين في القريب العاجل
1: ان شاء الله. دعنا نسالك اخيرا معالي الوزير عن الموقف الاسباني الرسمي الذي هو داعم للقضيه الفلسطينيه، كيف لمستم هذا الحضور الفلسطيني هناك، وايضا لمستم المشاعر من قبل الاسبانيين المتضامنين ايضا مع القضيه الفلسطينيه وايضا مع الموقف الرسمي الاسباني؟
0: شحنه معنويه، يعني حقيقه انه شحنه معنويه عندما ترى هذا التعاطف وترى هذا التضامن والمناصرة مع الشعب الفلسطيني، تشعر كأنك بين شعبك. فحقيقة إنهم في بعض الأحيان يتحدثون عنا أكثر منا، وهذا التعاطف يقدر ويثمن لهم، ونشكرهم على استضافتهم لهذا المؤتمر بحيث إنه كان فعلا له مردود إيجابي، لو لم يكن له أي مردود مادي في الوقت الحاضر يكفي هذا التعاطف وهذا التضامن الدولي الذي شعرناه سواء في إسبانيا أم من حضر إلى إسبانيا.
2: يعني مشكورة جهودكم معالي وزير الثقافة الأستاذ عماد حمدان، وأكيد تبقى الثقافة الفلسطينية بجهودكم وصمود أبنائنا الرأي التي لا تكسر، وأكيد الحارس الأمين لهويتنا ووجودنا كل الشكر لوجودك معنا.
1: شكرا لتواجدك معنا. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي، نذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا الجديد. إذن عندما يصبح الشارع والمتاجر والورش الحرفية هي بذاتها قاعات الدراسة ومنابع المعرفة من خلال مشروع مدرسة المستقبل العربي، المبادرة التعليمية والثقافية التي تطلق برنامجها التجريبي مجموعة الخان في مدينة رام الله، وبالشراكة أكيد بين معهد تكوين العالم ومؤسسة عبد المحسن قطان.
1: في سلسلة مشاريع سنتحدث عنها بشكل مفصل طبعا تحت بالتعاون طبعا بين مؤسسة عبد المحسن قطان وأيضا معهد تكوين العالم. نتحدث عن مشروع تعليمي ثقافي جديد بعنوان مدرسة المستقبل العربي الذي يهدف طبعا هذا المشروع المشترك الذي يشرف عليه الفنان رأفت مجذوب مدير معهد تكوين العالم إلى جمع الممارسين والباحثين طبعا لبناء بنى تحتية مشتركة للإنتاج الثقافي الفني. سنتحدث بشكل أكثر حول طبيعة هذه المشاريع. معنا في الاستوديو المهندس سالم شامية مدير التصميم في معهد تكوين العالم. أستاذ سالم صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني خلينا نحكي عن مدرسة المستقبل العربي، يمكن لما نسمع اسم مدرسة بتهيئ لنا مبنى وصفوف، هاي حدثنا أكثر عن هذا المشروع الثقافي والبحثي.
2: مدرسة المستقبل العربي هي واحدة من البرامج اللي بيعملها معهد تكوين العالم عبر أكثر من مدينة عربية، واحدة منهم رام الله. المدرسة هي بنية تحتية طويلة الأمد، فيها برامج ثقافية، فيها بتبني نظم ذكاء اصطناعي، وكمان قواعد بيانات اللي هي من خلالها من بدنا نفكر بمستقبلات عربية جديدة اللي هي بتمثل مجتمعاتنا العربية اللي هي متعددة ثقافيا متعددة لغويا.

0: وعشان نليق في تاريخنا كمجتمعات ونكون لنا دور في تكوين مستقبلنا.
1: أعطينا طيب مهندس سالم أمثلة لنوضح أكثر للسادة المشاهدين عن شو طبيعة هاي المشاريع.
0: المدرسة فيها 4 أجزاء، هي مدرسة غير رسمية موزعة بأكثر من منطقة. أول جزء منها هو فهرس الحرف المحلية اللي اسمه ورك بوك، تم تنفيذه بالشراكة مع جامعة بيرزيت بالفصل اللي مضى في كلية الفنون والتصميم الداخلي. الوحدة الثانية اللي هي مجموعة الخان، مشروع مجموعة الخان اللي هو بتمثل بهذا المعرض اللي هلأ يعني موجود في مؤسسة عبد المحسن القطان. والمجموعة الثالثة أو الوحدة الثالثة هي مدرسة الشارع، والرابعة فهرس الفنون العربية اللي بيحكي عن الفنانين العرب اللي بيتطرقوا لموضوع المستقبل.
2: نعم مهندس سالم، احنا اليوم بدنا نركز بحديثنا على مجموعة الخان بالتحديد. حدثنا عنها أكثر، شو هي هاي المبادرة وكيف انطلقت اليوم في رام الله؟
0: مجموعة الخان هو اقتراح لمجموعة فنية بتم بنائها مدينة وفنان فنان، ولكن هاي المجموعة ما بتنحفظ في متحف أو في جاليري مغلق. المجموعة بتسكن في بيوت الناس اللي انعملت عشانهم. فالمجموعة هي يعني كيف بتم تكوينها؟ من خلال نربط إحنا مجموعة فنانين بمجموعة رعاة. هذا المبدأ الأساسي اللي بتشتغل عليه هاي المجموعة، هي مبدأ الراعي أو تكليف الأعمال الفنية. فالراعي هو بيكون من خارج العالم الفني، مثل البياع، سكافي، حرفي، مصمم شعر،
2: تاجر،
0: سائق تاكسي 100%. ومن خلال عدة زيارات وحوارات بين الرعاة والفنانين على مدة عدة أسابيع بتم تطوير عمل فني، اللي هو يعني ملكية العمل الفني هي مشتركة بين الفنان والراعي بالتساوي. والعمل الفني بيتم إنتاج نسخ منه لهذا العمل الفني على شكل بوسترز يعني، وهدول النسخ بيصيروا مصدر دخل للفنان ولا الراعي. وكل ما تكبر مجموعة الخان كل ما بتزيد قيمة هاي النسخ.
1: وبنتحدث عن لوحات فنية مهندس.
0: هم من في شقين، اللوحة الفنية الأصلية اللي بتكون محفوظة في بيت الراعي، والنسخة من اللوحة الأصلية اللي هي بتكون على شكل بوستر.
2: يعني شرط تكون لوحة مش أي عمل فني. 100%.
0: 100%. هم كلهم لوحات. وبعدين هاي البوسترز بتم بيعها بأكثر من، إحنا بنسوق لهدول البوسترز عشان إنه برضو بتقسم الربح بالتساوي بين الفنان والراعي.
2: جميل، يعني لافت للانتباه الفكرة الحقيقة. مهندس سالم، مين هم هؤلاء الرعاة؟ خلينا نحكي إنه كيف بتم اختيارهم؟ هل كل فنان هو بتجه بختار راعي، أو بكل اختيار مثلاً عن طريقكم كيف بتم اختيارهم؟
0: وفي أكثر من طريقة. إنه إحنا هلأ كان في دعوة عامة للفنانين من خلال شراكتنا مع مؤسسة عبد المحسن القطان. عملنا دعوة عامة عن طريق الإعلام من المؤسسة ومن مؤسستنا مع تكوين العالم. هاي الدعوة العامة اخترنا من خلالها فنانين، ومن خلال بحث عملناه شفنا مين ممكن من الرعاة يكون مهتم بموضوع الفن ويعني زي يتعامل مع الفنانين. وبعدين كمان في فنانين معينين كانوا يعني عندهم تفضيل معين انه يشتغلوا مع اشخاص معينين هم حابين يشتغلوا معهم. كان في عندهم مثلا علاقه، مثلا في بعض الفنانين كان في عندهم علاقه معينه مع حرفي معين راحوا اشتغلوا معه، او بيعرفوا حدا في محل معين فهم حابين يكتشفوا هذا الجانب من المدينه.
2: جميل.
1: طب خلينا نحكي كمان استاذ سالم مدى اهميه مثل هذه المشاريع للفنان الفلسطيني، وكمان إيش بتقدم له على المدى البعيد وحجم الاستفادة حالياً؟
0: 100%. بجوز بقدر أعطي مثال عن واحد من هذا بعدين نقدر نحكي عن واحدة من الأمثلة. كانت من الفنانة تالا الأسمر اللي عملت مشروعها مع أم سامر اللي هي خبازة ناشطة من عين سينيا. اللوحة كانت هي عم تكسر الصورة النمطية اللي بتربط الأنوثة بالهشاشة أو الضعف، وبتصفي العجينة نفسها اللي بتعملها أم سامر هي الأرشيف اللي احنا بنطلع من خلاله على تاريخ المدينة، على كيف أم سامر وجيران أم سامر بتعاملوا مع بعض، كيف بتعاملوا مع مؤسسات في المدينة. فبتصفي القوة الجسدية هي يعني مصدر إلهام متوارث بين الأجيال من أم سامر ومن حمات أم سامر ومن أولاد بنات أم سامر. فبتصفي هاي الأهمية، فبتصفي هون نرجع على السؤال إنه أهمية هذا المشروع هو كيف الفنان بيرتبط، كيف العمل الفني بيرتبط في أشياء أوسع من شو هو كان عليه. يعني العمل الفني بمعظم الأوقات زي ما قلنا بالأول أنه هو بتم حفظه في متحف أو في جاليري أو في أماكن اللي هي بتكون مش يعني مربوطة في الشارع بشكل يعني دغري، يعني بشكل أساسي. إحنا بالعادة بجوز بنستنى الشارع يجي على المتحف أو على المعرض الفني، ما بنروح عنده بالقبل ما نعمل المعرض. فهذه أجت في البنية التحتية، هذه عكست هذه الآية، وسوى وصار في علاقة تانية بين الشارع والعمل الفني اللي هو مختلفة نوعا ما، ومن خلالها بنقدر انه احنا نفكر في يعني زي مستقبلات وطرق تانية انه كيف ممكن انه يكون شكل الفن يعني بهذا النظام.
2: ايضا مهندس سالم، يعني كثير ما تحدثتم في تكوين العالم عن تقاطع التصميم مع الذكاء الاصطناعي، وهون كمان فكرة يمكن تكون مميزة انه ندخل موضوع الفنون بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن انه يخدم الذكاء الاصطناعي هذا الموضوع، خصوصا انه احنا بنحكي عن بيئة محلية وميدانية. يعني
0: 100% احنا بمعهد تكوين العالم بنبني نظم طويلة الامد او بنية تحتية طويلة الامد اللي هي تعليمية، بتبني زي ما حكينا انه زي ما تفضلتي نظم الذكاء الاصطناعي بالاضافة لقواعد بيانات بتحكي عن المجتمعات اللي طلع منها هاي المشاريع، تحكي عن الحرف، تحكي عن الفن، تحكي عن الشارع والمدينة والقصص اللي فيها. فالذكاء الاصطناعي هنا بيمثل هذا النظام الواسع اللي هو بحاول يجمع أكبر عدد من السرديات الفردية والمؤسساتية والمجتمعية اللي هي في بعض الأحيان يعني زي الممارسات الثقافية أو المتاحف والجاليريز بيهمشوا بعض السرديات، واللي هي جزء كتير مهم من بيهمشوا بعض الفئات اللي هي جزء كتير مهم من أي سردية ثقافية. فهنا نحاول نستخدم الذكاء الاصطناعي إنه نقدر نفكر بكل هاي الأشياء مرة واحدة من خلال البرامج اللي بنعملها، من خلال شراكاتنا مع المؤسسات المحلية. بدل طبعا، وهذا الحكي يعني نقطة الضرورة الأساسية اللي هو بدل ما احنا نستورد أطر عمل من برا ويعني نستوردها ونحطها عنا ونشتغل فيها، لا احنا بنحاول نعمل إطارات عمل من داخل المجتمعات العربية عشان نشتغل فيها ونفكر في مستقبلنا.
1: طيب أخ سالم، يعني كم حجم مشاركة يعني الفنانين الفلسطينيين في مثل هذه المشاريع والتحديات أيضا التي تواجه أصلا هذه المشاركة؟ أنت تعلم يعني هناك مئات الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية، تعيق الوصول إلى مثل هذه المعارض، كل هذه التحديات كيف تؤثر على حضور الفنان الفلسطيني وأيضا المشاركة في مثل هذه المعارض؟
0: 100% هاي احنا بجوز ممكن احكي عن يعني الوجود الموزع لمعهد تكوين العالم في العالم العربي وخارجه، اللي هو بحكي كمان عن بشكل مباشر عن موضوع
1: معاناة الفنان الفلسطيني
0: 100% وعن معاناة الفنان العربي برضه، انه كيف هو مش احنا واصلين ببعض،
1: يعني مش قادر يوصلنا
0: 100% صحيح. يعني لا احنا يعني الـ هذه المشاريع هي وجودها في أكثر من مدينة عربية، ومثلا معهد تكوين العالم موجود في طرابلس، موجود في بيروت، موجود في رام الله، موجود في بوسطن، موجود في برشلونة، في أكثر من مدينة عربية وغير عربية. فهذا يعني ليش إنه هيك النظام مبني بهذه الطريقة؟ عشان إنه إحنا واحد من أهم الأشياء اللي بدنا نشتغل عكسها هي وجود هاي الحدود اللي بتعيق حركة أفكار الناس كيف. حركة الناس بين المدن زي ما احنا شايفين، يعني
2: تكسر العزلة كمان،
0: تكسر العزلة 100% وبترسم حدود جيوسياسية جديدة
2: أكيد.
0: لأنه احنا هلأ مثلا ما بنقدر نوصل، صعب كتير فنان فلسطيني يوصل على لبنان for example.
1: صحيح.
0: وحتى بجوز بقدر أحكي كمان عن مثال واحدة من الأمثلة مع الفنان فؤاد خاطر من غزة، بالدعوة العامة قدم لنا احنا، كان مفروض انه يعني هو هذا المشروع هو عم بحكي مع فنانين برام الله، ولكن فؤاد كثير كنا مبسوطين انه قدمنا عن بهذا

0: من غزة. فكان هذا التحدي إنه والمسؤولية إنه إحنا برضو كيف بدنا نعمل هذا المشروع في هاي التحديات، يعني شو كيف هذا التحدي بدنا إحنا نحاول نتعامل معه. ففي المشروع هذا نعمل فؤاد، الراعي تبع فؤاد كان الأستاذ رجا شحادة الكاتب والمحامي اللي هو من سكان رام الله، وكان في بعض الحوارات، وهذا المشروع الوحيد اللي انعمل عن بعد. فبصفي انه احنا الاستاذ رجا شحادة كان عم بيحكي مع مع فؤاد، وعم بحاول يفهم منه كيف حياته بغزة، وبرضه فؤاد بشكل موازي عم بحاول يحكي مع الاستاذ رجا ويفهم منه شو كيف حياته برام الله. وبالاخر طلعت اللوحة، فؤاد قرر انه يمثل الاستاذ رجا عن طريق هو كطير بمشي بحاول يوصل للبحر تبع غزة اللي كانوا عم بيحكوا عنه بشكل يعني من خلال الذاكرة، ومن خلال هاي أصلا العلاقة اللي مع فؤاد اللي بنيناها من خلال هذا المشروع.
1: لو تحكي لنا بس السؤال الختامي، متى رح يكون العرض النهائي؟ لو اليوم في حدا بحضرنا وحاب انه يشوف العرض لهاي الأعمال الفنية اللي حكينا عنها المميزة؟
0: هلأ المعرض هو رح يخلص في 11/8، بس بحب انا استخدم هاي الفرصه انه احكي انه يوم السبت على الساعه 4 في جوله في المعرض، ممكن انه احنا بدي احكي فيها عن المعرض وعن المشروع وعن البحث اللي تم عمله.
1: كل التوفيق لكم.
2: كل التوفيق. شكرا. مهندس سالم مدير التصميم في معهد تكوين العالم، لكل بتاكيد هذه الجهود وهذه المعارض. شكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا.
1: كل الشكر لك. إذن مشاهدينا من هنا نذهب وإياكم إلى طول كرم، هذه النافذة المباشرة، نتحدث عن الأساليب المتبعة للتعامل مع تأثيرات درجات الحرارة على القطاع الزراعي. ضياء بطلت أعرف أحكي.
2: طيب نذهب مباشرة إلى مراسلنا إيهاب دميري. يعني هناك تحذيرات هبة من الدفاع المدني ومن الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة يوم غد، ما هي الأساليب المتبعة؟ كيف يمكن لأصحاب المحاصيل الزراعية حماية محاصيلهم الزراعية طبعا في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟ كل هذه التفاصيل مع الزميل إيهاب. إليك إيهاب.
3: نعم ضياء، صباح الخير لك، صباح الخير لهبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. لا شك أن طول كرم كمحافظة هي محافظة زراعية، وكغيرها من بقية المحافظات تتعرض لجملة متغيرة من الظروف الجوية، لكن خلال فصل الصيف قد تكون درجات الحرارة وارتفاع هذه الدرجات هو المعيار الذي يتحكم بكثير من الأمور للمزارعين هنا، خاصة اليوم ونحن نتحدث عن أهمية الزراعة في طول كرم في الحفاظ على الأرض من جهة، وفي مواجهة الاستيطان والاحتلال من جهة أخرى، وبالتالي يعني بقاء المزارع صامد وثابت في وجه كل هذه المخططات يتطلب جملة من الأساليب التي يجب اتباعها من أجل حماية محاصيله الزراعية وثروته الحيوانية. نحن نتحدث عن قطاعين هامين هنا في طول كرم، القطاع النباتي والقطاع الحيواني. إذا ومن المتوقع وفقا للأرصاد الجوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتعاقبة خلال الأيام القادمة، اليوم يعني سنذهب باتجاه تقديم نصائح وتعليمات عبر وزارة الزراعة تحديدا في مديريتها هنا بطول كرم لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع. سيفيدنا ويطلعنا عليه المهندس أشرف عنبتاوي وهو مدير عام وزارة الزراعة في طول كرم. مرحبا بك معنا، صباح الخير.
4: يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين.
3: أهلا وسهلا فيك. إذا طول كرم لها خاصية زراعية هامة، طول كرم هي سلة غذائية للوطن، بالتالي نحن مقبلون على ارتفاع أكثر على درجات الحرارة، وأنتم لديكم الكثير لتتحدثون حوله في هذا الموضوع. أولا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما الذي يجب فعله من قبل المزارعين للحفاظ على ثروتهم النباتية والحيوانية؟
4: أول شيء نقول يسعد صباحكم، صباح جميع المزارعين في محافظة طول كرم والوطن. طبعا نشهد في الوقت الحالي أو القريب جدا خلال اليومين القادمين هناك ارتفاع في درجات الحرارة، هناك موجة حر عالية. طبعا هذا يتعلق بالتغير المناخي الموجود في العالم. فنصائحنا في وزارة الزراعة وفي مديرية زراعة طول كرم، هناك عدة أساليب وعدة طرق يجب اتباعها من قبل المزارعين للتفادي النتائج السيئة أو لموجة الحر القادمة. وإن شاء الله أخواننا مزارعين حسب ثقافتهم حسب نشاطهم هم دائما نوليهم الاهتمام الكبير في هذا الموضوع. هناك عدة أنشطة ممكن يكون في إخواننا المزارعين في مجال الإنتاج النباتي. في البداية تقوم وزارة الزراعة بشكل عام، هناك مسجات تصل إلى جميع مزارعين الوطن بالتدابير اللازم أخذها في حال

0: موجة حر عالية. فموضوع الانتاج النباتي مثلا في البيوت البلاستيكية يجب بعض الإرشادات أن يتبعها أخواننا مزارعينا في أوقات الري. وقت الري يجب أن يكون في الصباح الباكر أو في الوقت المتأخر، وهناك أوقات يعني متقطعة يجب أن يكون هناك تقطع في الري ليكون هناك رطوبة عالية في المنطقة. بالنسبة للبيوت البلاستيكية يجب أن تغطى في شوادر تمام، ورش التنظيف الشبك حوالين البيوت البلاستيكية. هذه أبرز في خصوص الانتاج النباتي. أما خصوص الانتاج الحيواني هناك عدة عوامل كمان تؤثر في الدواجن. يجب التأكد من أن المياه تكون تصل بشكل جيد للدواجن. هناك ممكن يكون هناك تغطية ورش الخزانات وتغطيتها بالشوادر برضو. كمان هناك بعض الرذاذ على الدواجن في حال ارتفاع. إبعاد الطعام والغذاء يكون مش في أوقات الظهيرة لأنه هذا يسبب إجهاد للحيوانات والدواجن. فبنحاول نبعد يكون التغذية تكون في الصباح الباكر أو قريب من المساء. هناك بعض الإرشادات الكبيرة اللي ممكن يتبعها مزارعنا في هذا المجال.
1: يعني هنا أيضا باشمهندس في موضوع ما يتعلق في الموجات الحارة، عادة يعني كما قلت ثقافة المزارع وخبرته في هذا المجال طويلة، بالتالي إذا نظرنا إلى جملة هذه التدابير كيف يمكن أيضا أن تقلل عمليا من الخسائر المحتملة أو المتوقعة، خاصة ونحن نتحدث عن ظرف جوي تتميز به طول كرم، ارتفاع في الرطوبة ويعني أحيانا درجات الحرارة تكون فيها مرتفعة في فصل الصيف، يعني الظروف الجوية قد لا تكون مواتية أساسا لكثير من الأمور التي قد تحدث يعني في بصورة يعني ليست بالسهلة على المزارع.
0: صحيح، زي ما حكينا كما مرة مزارعنا إنسان مثقف وعنده الخبرة الكافية، ولكن احنا في وزارة الزراعة مرشديننا يكون بالتواصل مع مزارعينا بشكل جماعي وبشكل فردي لمحاولة التقليل من آثار الجانبية للموجة الحر القادمة. طبعا هناك قد تكون في بعض آثار إيجابية كمان، احنا في موسم التين وموسم الزيتون، هذا يسرع من عملية إنتاج التين والزيتون، ولكن الآثار السلبية قد تكون أكثر في هذه المراحل. بخصوص مثلا البندورة، هناك عملية التلقيح في البندورة، هناك يجب أن يكون هناك آلية معينة وهذا يكون مرشدين الزراعيين. احنا موجهين على موسم زيتون قريب، يجب الانتباه ومحاولة اخواننا مزارعينا اذا تمكن جزء كبير منهم في موضوع ري التكميل، لانه درجات الحرارة العالية تقوم بتهبيط او بتثبيط قطاع الزيتون او شجر الزيتون مما يؤدي الى تساقط الثمار في الوقت الحالي. ولكن هناك ري التكميلي هذا جزء مهم، اذا استطاع مزارعنا انه يعمل ري تكميلي. هناك بعض التعليمات والإرشادات في جميع المجالات، في مجال النحل أن يجب أن يكون مثلا هناك يكون في مصدر مياه قريب للمناحل لتسهيل وصول النحل إليها والشرب المياه. فهذه إجراءات إجمالا وزارة الزراعة وإخواننا مزارعينا إجمالا قاعدين من يعني بيحاولوا ما يكون في أثر سلبي كبير، لأنه زيادة الإنتاج في الوقت الحالي وقد يكون في المستقبل يؤثر على نتائج عكسية، لأنه الإزهار والإثمار هو مراحل متعاقبة، فهذا ممكن يؤثر عليها. فإحنا ننصح مزارعنا الانتباه، محاولة الري بطريقة منتظمة بالصباح والمساء، وأن يكون الثروة الحيوانية التغذية ما تكون في الظهيرة بسبب إجهاد للحيوانات في المزارع، وكمان بقلل إنتاج الحليب والأجبان والألبان. وهذا الحكي إحنا أكيد مش في مصلحة المزارع، ولكن اللي هو أخذ الظروف الوقت الزماني وعدم مثلا أنه يطلع يسرح في الغنمات تبعته مثلا في عز النهار، في النهار هذا الحكي بيعمل إجهاد، قص الصوف على الأغنام. في هناك بعض الإجراءات اللي إحنا دائما من ننصح فيها مزارعينا وإخواننا مزارعينا في قطاع الثروة النباتية أو قطاع الثروة الحيوانية. وكمان مرة برجع بأكد أنه وزارة الزراعة تقوم بإرسال إرشادات شبه يومية في الحالات الذروة وحالات زي هيك مراحل مباشرة للمزارع، هناك مسجات تصل للجميع، بالإضافة أنه مرشديننا بيتواصلوا مع جميع المزارعين. طبعا توفر المياه هو شيء مهم جدا في هذا الجانب، وإن شاء الله ما يأثر الموجة الحر القادمة على إخواننا مزارعيننا.
1: يعني بالعادي بالنظر إلى موجات الحر أكثر القطاعات التي قد تكون متضررة هي هل هي الجانب الشجري أو الأشجار؟

0: الكيسات البلاستيكية، الزراعة المكشوفة، ما يعني التخوفات أين تضعونها أكثر؟ يعني في موجات البرد قد تكون يعني الزراعات المكشوفة متأثرة بشكل أكبر من غيرها، لكن في هذا النوع من الموجات، موجات الحر، أين تتأثر الزراعة تحديدا؟
1: يعني هو التأثر عادة بيكون في جميع المجالات، ولكن الأكثر قد يكون في البيوت البلاستيكية. عشان هيك احنا من كلهم تغطية البيوت البلاستيكية أو رش مادة الشيد عليها، اللي احنا نسميها تشييد البيوت البلاستيكي لتخفيف درجة الحرارة في داخل البلاستيكي، فهذا البيوت البلاستيكي هي أكثر تأثرا في هذه المجالات في الوقت الحالي. عشان هيك بتنظيم الري داخل البيت البلاستيكي عشان ما يأثر على موضوع الفطريات والبكتيريا اللي ممكن تتسبب برضو من كثر المي وزيادة الحرارة، كمان هناك بعض أمراض تنتج منها. عندنا قطاع الزيتون في الوقت الحالي، هذا قطاع مهم في المرحلة الحالية، احنا بفصل الصيف. موضوع البستنة الشجرية ليس بالكثير التأثر فيه في الوقت الحالي، ولكن هناك يسرع عملية النضج، فعشان هيك ممكن يكون الإنتاج غير سليم بالمعنى النضج سريع، أو النضج السريع يؤثر على التسويق. فإحنا بنحاول إنه يكون هناك عدم تسميد في المرحلة الحالية، لأنه التسميد بيؤثر على تسريع النضج، زائد إنه درجات الحرارة العالية ممكن يكون لها تأثير كبير.
0: كل الشكر والتحية لك المهندس أشرف عنبتاوي، مدير عام وزارة الزراعة هنا في طول كرم، على كل هذه النصائح والتفاصيل المتعلقة في تعامل المزارعين في القطاعين النباتي والحيواني مع موجات الحر المختلفة، خاصة ونحن مقبلون على واحدة منها خلال الأيام القادمة. يعني بطبيعة الحال حاولنا نقول نصائح وتعليمات وتدابير يجب اتخاذها في المرحلة القادمة. عودة إليكما ضياء وهبة.
2: نعم، كل الشكر لك مراسلنا من طول كرم إيهاب ضميري، وكان الله في عون يعني الجميع على درجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة.
3: شكرا لك إيهاب. مشاهدي الكرام، إذن مع هذه النافذة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المشوار الصباحي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية ضياء، وكل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. متمنى نكون قدمنا لكم كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

0: تخافيش، يلا خرجوني. بسم الله
1: بسم
2: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني مين. كل المستوطن والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض
1: جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
2: هذا بيجي بيذيب الغنم في الزيتون، وهين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. شايف وبتاعي فينا ضرب. وبعتقلنا نسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف وبضرب الغنم في الزيتون.

0: ضربوا الابواب ويخلعوا فيه بكينا نايمين وكمنا. قال لي تقعد هون كنت ارضي ارضي. قال لك زمان كنت زلمية هان ولا من يوم ما خلقت والارض هذه اللي ساكن فيها.
1: اكتب عبر الطخون كلمة احنا خلينا يطخون احنا نايمين والله من ناري ما بكون يطخوني مية صدق ما طلعت منها.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بكل الخير والبركة. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، ما أجمل التفاؤل عندما يكون معك في كل وقت وتجعله صديق دربك. معكم من إذاعة صوت فلسطين نبدأ مشوار هذا اليوم الخميس 30 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طولكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

0: بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. اليوم الخميس 30 من تموز يوليو للعام 2026، الموافق للسادس عشر من صفر للعام 1448 للهجرة. تتابعون نهار جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 و 100.1 FM. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر فضائية فلسطين مباشر، وعبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس، والاحتلال يقصف شقة سكنية بالقرب من مشفى المعمداني في مدينة غزة. الاحتلال يقرر تمديد إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل، ويهدد بتهجير مخيم آخر لم يذكره. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أهمية عقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، وذلك لأول مرة منذ 36 عاما. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. فريق العمل: مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، زياد صباح في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسن الزبن من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا ومشاهدينا نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن صباح الخير.
2: صباح الخير لك سلمى وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج. كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة استهدفت شقة سكنية قرب مستشفى المعمداني بمدينة غزة. في المحافظات الشمالية اعتدت قوات الاحتلال على شابين بالضرب المبرح على حاجز عطارة الليلة الماضية. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمس عية، ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرى أبو فلاح وترمس عية والمغير. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة قريوت وسط إطلاق كثيف للغاز والنار ومداهمة منازل ومحال تجارية وسط البلدة. كما اقتحم مستوطنون منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط استفزاز المواطنين وأعمال عربدة في المنطقة. في بيت لحم يواصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عشغرب شرق مدينة بيت صحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. قرر جيش الاحتلال تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل، ويأتي تمديد الأوامر العسكرية في ظل استمرار الحصار المفروض على المخيمات. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وأكد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد

0: عمليات التوريد، متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وقال الجيش الأمريكي إنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأوضح أن الضربات شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. في العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها من بينهم 5 إيرانيين وإصابة 2 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت مع السعودية ضربات قالت إنها استهدفت موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإيراني وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء وبرنامج نهار جديد. إليك من جديد سلمى.
1: شكرا لك شاد، وأهلا بكل مستمعينا متابعينا الكرام. نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، ونبدأ مستمعينا من قطاع غزة. هناك شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس، هذا بالإضافة إلى قيام الاحتلال بقصف شقة سكنية بالقرب من مشفى المعمداني في مدينة غزة، واستهداف أيضا آخر في جباليا. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في القطاع شادي الباز. شادي، صباح الخير، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير لك سلمان وسادة المستمعين. أجواء الحرب عادت بقوة في القطاع غزة، وهذا ما كنا نتحدث عنه خلال يعني ربما هذا الأسبوع، لأن الأوضاع في قطاع غزة لا تنذر بالخير في ظل هذه طبعا المجريات التي نلاحظها وربما التصريحات التي يطلقها هذا الاحتلال. بداية دعينا نلخص ما حدث خلال تقريبا يعني 48 ساعة الماضية في مدينة غزة وأيضا وسط القطاع وجنوب القطاع. بداية من مدينة غزة وشمال الشهيد وعدد من الإصابات بينهم أطفال إثر استهداف مجموعة من المواطنين في شارع الكنز قرب طبعا وسط مدينة غزة، حيث تم استهداف هذه المجموعة من المواطنين من طائرة مسيرة. أيضا كان هناك استهداف بعد تحذير منزل في يعود عائلة أبو شمال مقابل مخيم الزهور في دوار القوقة يعني قرب مخيم الشاطئ في مدينة غزة. وهذا يعني الاستهداف ربما يعني سلمى لا يبعد إلى قرابة 50 متر من المنزل الذي يعني كنت أو أتواجد فيه في مدينة غزة. حالة نزوح كبيرة وللأسف يعني مشاهد يضملها العين، حيث عديد العائلات التي كانت يعني تنزح في هذه المنطقة خاصة فيها الخيام تدمرت، خيامها باتت هذه الليلة في الشوارع، وعدد من المواطنين يعني حاولوا أن يخففوا على هؤلاء الذين يعني خرجوا من هذه المنطقة التي دمر الاحتلال باستضافتهم خلال الساعات الماضية. أيضا عدد من الإصابات بعد استهداف لشقة سكنية في أو منزل لعائلة شامية في مدينة غزة في مخيم الشاطئ، نقلت هذه الإصابات إلى مستشفى الشفاء. أيضا شقة في الطابق الأول قرب المستشفى المعمداني أو مواجه للمستشفى المعمداني تم استهدافها بعد تحذيرها من الاحتلال، إصابة بطلق ناري في الوجه لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات في وهو نائم في منزله في منطقة أبو شارف شمال قطاع غزة، وأيضا قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا وشمالي بيت لاهيا شمال القطاع. محافظة الوسطى أيضا شهيد طفل وعدد من الجرحى جرى استهداف منزل يعود لعائلة نوفل في محيط مدخل البريج وسط القطاع، وأيضا استهداف منزل بعد تحذيره يعود لعائلة القليقلي في محيط دوار الشهداء ببلوك 12 بمخيم البريج. انتقالا إلى جنوب القطاع، ارتقى 2 بينهم طفل وعدد من الإصابات استهداف من الطيران المروحي على خيمة تعود لعائلة البلعاء.

0: الدعوي في بالقرب يعني من جامعة الأقصى جنوب مواطي خان يونس، وأيضا ارتقاء مواطن ونقل حوالي 12 إصابة في استهداف لمسيرة لمجموعة من لخيمة لمجموعة من المواطنين في مخيم بربرة في محيط شارع 5 بخان يونس. ارتقى أيضا مواطن وعدد من الإصابات باستهداف خيمة في شارع 5 في مدينة خان يونس، وبعد ذلك أعلن أيضا عن ارتقاء مواطن آخر في نفس هذا الاستهداف. وقصف مدفعي لم يتوقف خلال الساعات الماضية نعم. في هذه المناطق الشرقية والشمالية يعني الجنوبية لهذه المحافظة.
1: حصيلة الشهداء يعني الليلة الماضية وفجر هذا اليوم شادي في المناطق المستهدفة، عديد من المناطق استهدفت من قبل الاحتلال.
0: نعم، يعني ممكن أن نتحدث أن هناك 5 شهداء في جنوب القطاع شهيد في المحافظة الوسطى، وأيضا هناك يعني كما تحدثت المصادر الطبية شهيد في مدينة غزة، نتحدث سلمى عن قرابة 7 شهداء خلال الفترة الماضية بعد هذه الاستهدافات. وأيضا حتى هذه اللحظة سلمى يعني نلاحظ أن طيران المسير يعني يجوب أجواء القطاع بشكل كبير، ونتوقع المزيد من هذه الأمور، ولكن سياسة الاحتلال ربما سياسة عدم التصعيد الكبير، وهذا أيضا لاحظناه خلال الفترة الماضية. ولا ننسى موضوع أيضا تقديم الخط الأصفر سلمى على امتداد قطاع غزة.
1: نعم، أريد أن أسألك شادي بما يتعلق بمنطقة النزوح التي حدثت الليلة الماضية إثر استهداف الاحتلال مخيم وخيمة في مدينة غزة، إذا ما تحدثنا هل هي قريبة من الخط الأصفر، وبالتالي الاحتلال يقوم بتوسعة هذا الخط يوما بعد يوم؟
0: الخيمة يعني هذه ليست خيمة، هو مجمع للخيام، وهذه المنطقة هي منطقة في مناطق غرب مدينة غزة وليس في مناطق شرق مدينة غزة. وكما تحدثت يعني المنطقة التي تم استهدافها وتدمير خيام النازحين فيها هي منطقة لا تبعد سوى 50 متر عن البيت الذي أسكن فيه، شهدت يعني حالة نزوح كبيرة للمواطنين وخوف لهؤلاء المواطنين، وهذا تكرر أيضا في استهداف يعني آخر في المنزل ليعود لعائلة شامية أيضا في شارع عيدية في مخيم الشاطئ. أيضا هذا المنزل لا يبعد يعني سوى 300 متر من المكان الذي أسكن فيه، وهذه مناطق تجمعات سكانية كبيرة سلمى يعني للمواطنين في قطاع غزة، وخاصة العائلات التي دمرت منازلها في مناطق شرق القطاع ودمرت منازلها في مدينة غزة، فأصبحت هذه المجمعات مجمعات الخيام هي المأوى لها. ولكن الاحتلال عندما استهدف المنزل بعد تحذيره في هذه المنطقة قضى على هذه طبعا مجمع الخيام في هذه المنطقة بشكل كبير، وكما تحدثت العائلات باتت هذه الليلة في العراء دون أن يكون لديها أي ساتر، وبالتالي هذا تكرر المشهد ليس فقط في مدينة غزة ولكن تقرر يعني تكرر في أكثر من منطقة، وهذا تصعيد خطير يعني ينظر له بأن الاحتلال حتى وإن كانت يعني يتحدث أن هناك مناطق قريبة من الخط الأصفر ويقوم بتدميرها وتنزيح المواطنين، ولكن أيضا التدمير يأتي في المناطق المكتظة بالسكان، وهو أيضا يعمل على تدمير ما تبقى من المباني السكنية في هذه المناطق سلمى.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز، أتمنى لك السلامة ولكل أهلنا في القطاع السلامة. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في قطاع غزة، حيث تتسارع وتيرة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة مع استمرار الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية وتراجع الإمكانيات الطبية وسط احتياجات تتزايد يوما بعد يوم واتساع رقعة انتشار الأمراض واستمرار النقص في العلاج والمستلزمات الأساسية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة. أهلا بك معنا دكتور محمد.
2: طبعا الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: أهلا بك. في ظل يعني استمرار عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، هناك نقص حاد في الأدوية وأيضا حالة نزوح مستمرة يوما بعد يوم وتحديدا في شمال القطاع، عندما تحدثنا عن يعني التحديات التي تواجه فعليا القطاع الطبي في ظل كل هذه المعطيات.
2: صحيح، هناك تحديات كثيرة وخاصة نحن في فصل الصيف، وهناك نقص حاد في الأدوية ونقص حاد في المستلزمات الطبية، وهناك حالة غير طبيعية يعني الاحتلال لا يتوقف عن استهداف المناطق سواء الحدودية أو الآمنة. يعني يوم أمس وقبله كان هناك استهدافات دائمة ومستمرة، وينتج عن هذه الاستهدافات إصابات كثيرة وأطفال ونساء وتدمير ممتلكات وتهجير وحالة نزوح كبيرة. يعني الآن منطقة غرب غزة منطقة مزدحمة بشكل كبير، كل المناطق الصفراء أو المجاورة للمناطق الصفراء الآن هي مخلاء، حركة نزوح غير طبيعية أدى إلى ازدحام كبير، وهناك من قبل كان ازدحام والآن أصبح هذا الازدحام بشكل غير طبيعي. يعني هذا كله يؤدي إلى حالة غير طبيعية في هذه المراكز، وهناك نقص حاد وكبير سواء في الإمدادات الغذائية أو الإمدادات المائية. للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح يعني منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع الذي تعرض لهذه الإبادة الصعبة، ولازلنا يعني ولازال الناس على أمل كبير أن يتم وقف إطلاق النار، لأنه للأسف الشديد وقف إطلاق النار الذي نتحدث عنه الآن وفقط على الورق، لم يشعر المواطن الفلسطيني أن هناك وقف إطلاق نار وأن هناك حالة طبيعية داخل قطاع غزة.
1: نعم دكتور، بما كنا تحدثنا سابقا عن جدري الماء وهناك إصابات كثيرة، كيف هو الواقع الآن مع فعليا ارتفاع درجات الحرارة، مع الاكتظاظ، مع حالة النزوح المتكررة، مع يعني عدم توفر إمكانيات كثيرة منها أدوات التنظيف ومواد التنظيف وحتى المياه للاغتسال والاستخدام اليومي؟
2: لا زالت الحالة صعبة كما تحدثنا، ولا زالت يعني الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد. يعني وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة يعني أصبحت عبء كبير على النظام الصحي عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي. صحيح نحن في موسم الصيف وهناك الكثير من الأمراض الجلدية تحدث، ولكن العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى. كمان جدر الماء هو إصابة فيروسية تحتاج إلى عزل المصاب عن سواء الأفراد العائلة، لكن للأسف الشديد هم يعيشون في خيمة لا يتجاوز مساحتها 4 متر ولا توجد أي مقومات بعزل أو حياة. وكذلك العبء الأكبر هو عدم قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمة الصحية الجيدة سواء للأطفال أو للمصابين. والشيء المعضل أيضا أنه هناك إصابات أصيبت قبل بجدر الماء وهي الآن تصاب، وهذا الأمر يعني أرهق العمل لأنه يحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى متابعات.
1: دكتور محمد، قد لا يكون جدر الماء، قد يكون مرض آخر يشبه جدر الماء. يعني عندما تتحدث عن أنه ممكن الشخص يعني طبيا يصاب مرة واحدة في العمر بجدر الماء، ولكن الآن تتكرر هذه الحالات، يعني ممكن يصاب الشخص أكثر من مرة في قطاع غزة، ألا يعني ممكن أن يكون شيء آخر غير جدر الماء؟
2: هذا السؤال سؤال للمتخصصين. نعم. والمتخصصين يتحدثون بأنه جدر ماء، ولكن ممكن أن يكون هذا الفيروس معدل أو فيروس تم يعني طفرة منه، لذلك يعني الأعراض والمشاكل التي تنتج عنه والمدة الزمنية التي تمر أو يمر بها المريض هي لجدر ماء. لكن كما تعلمون سواء جدر ماء أو أمراض أخرى هي تحتاج إلى عزل وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى علاج. يعني وللأسف الشديد يعني لا يقف الأمر فقط بجدر الماء، هناك أمراض أخرى وهناك حساسية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في هذه الخيام التي لا تصلح للحياة، وفي الأماكن أماكن النزوح التي للأسف الشديد يعني نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن الآن موجودين في هذه الخيام التي تعتبر أفران بدون مقومات حياة سليمة، بدون وجود صرف صحي، بدون وجود حمامات. طيب. بدأنا نشاهد أمراض أخرى، الأمراض أخرى من الأمراض الجلدية ناتجة عن هذه المشاكل.
1: دكتور محمد، يعني الجرح الذين أصيبوا خلال حرب الإبادة يعني وهم بحاجة فعليا يمكن لإجراء عمليات جراحية، منهم من فقد يعني أطرافهم أو يعني نظرهم، إذا ما تحدثنا عن كيفية متابعة أوليات متابعة هؤلاء وكيفية أن يعيشوا في ظل هذا الواقع المرير، في ظل يعني بحاجتهم للعلاج وبحاجتهم للتأهيل أيضا.
2: صحيح، يعني هذا الملف الذي يعني نحن نتحدث عن 173,000 جريح، الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 40% من هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى تأهيل، يحتاجون إلى أطراف، يحتاجون إلى عمليات أخرى. يعني من هؤلاء المصابين قد يحتاج إلى عملية أو عمليتين أو ثلاثة، لذلك هم مغيبون بشكل كامل نتيجة عدم وجود طواقم مؤهلة، نتيجة عدم وجود إمكانيات طبية، نتيجة عدم وجود مواد لتصنيع الأطراف. وهذا الأمر يعني مرهق جدا، يعني تحتاج مراكز الأطراف والتأهيل إلى إمكانيات، هذه الإمكانيات لا يسمح لاختلال بدخولها. هؤلاء يعانون معاناة كبيرة، وللأسف الشديد أعدادهم كثيرة، أكثر من 6,000 شخص بتر أطرافه سواء باليد أو الرجل، يحتاجون إلى تأهيل ويحتاجون إلى أطراف. هم ينتظرون وعلى أمل أن يتم حل هذا الأمر، لكن هم يعيشون حياة صعبة جدا، وخاصة أنهم يعني تعرضوا لسوء تغذية، تعرضوا لضعف المناعة، تعرضوا لأمراض كثيرة، وجروحهم التهبت أكثر من مرة ويحتاجون إلى متابعة. كل هذه الأمور أصبحت يعني صعبة المنال داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة، شكرا جزيلا. بين نزوح متكرر في القطاع ومساعدات لا تواكب فعليا حجم الاحتياجات بسبب عرقلة الاحتلال إدخال هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية، وظروف معيشية تزداد قسوة، يعيش المواطنون في غزة أزمة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ويعني وإدخال الكرفانات والخيام الملائمة للحياة. وفي ظل ما تصفه المؤسسات الإنسانية بتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية وكيفية فعليا مواجهة هذه التحديات من قبل المؤسسات الإغاثية والمواطنين أيضا. وأيضا مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمي كشف أن نحو 1,600,000 مواطن في قطاع غزة مهددون بالمجاعة وسوء التغذية في القطاع. نرحب مستمعينا بالسيد حسين مرتجى، مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. أهلا بك معنا أستاذ حسين.
3: أهلا بكم، يسعد الله.
1: يعني في ظل هذه التطورات، يعني حالات نزوح متكررة، ارتفاع في درجات الحرارة، 1,600,000 مواطن فعليا مهددون بالمجاعة وسوء التغذية، وهناك أرقام يعني تبين ذلك، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل يعني محاصرة قطاع غزة ومنع إدخال أي شيء تقريبا؟
3: للأسف يعني ما يعانيه الشعب الفلسطيني في كل مكان وتحديدا هنا في قطاع غزة هو استمرار وتجدد للمعاناة بأوجه مختلفة، المعاناة الشديدة، المعاناة الصعبة، المعيشية الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا يعني بشدة الظروف الصعبة لفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم لدخول المساعدات والدخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط أكثر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، يعني أكثر من مساحة قطاع غزة، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة، هذه الحياة تنذر بواقع سيء، تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية، تضع مزيدا من التحديات أمام استمرار أيضا هذه الجهود، وتضع أيضا عدم وجود ثقة لدى الشارع الفلسطيني ولدى المجتمع بقدرة المؤسسات أيضا على الاستمرار في تلبية الخدمات، لأن هذه الأزمات التي ضعها للاحتلال بشكل ممنهج تؤثر على جودة المساعدات وجودة العمل وطريقة تقديم الخدمة للأسف للنازحين بسبب هذه الإجراءات الصعبة. يعني اليوم أغلب المؤسسات لديها بضائع متكدسة على المعابر، وعندما تدخل هذه المساعدات تكون قد تم العبث بها أو تم تفريقها بسبب عمليات التفتيش والبحث الشديد، هذا يعني إن دخلت فتجد يتم إعادة تعبئتها أيضا من جديد أو إعادة تركيتها من جديد، واللي من ثم يعني إعادة عملية التوزيع، وهذا يشكل عبء على المؤسسة التي هي بالأساس عبارة عن مركز توزيع، أو أيضا على الجهة المانحة التي تجد نفسها أمام تحدي جديد ومعاناة جديدة في آليات التوزيع أو اعتماد الكشوف. عدم وجود قواعد بيانات موحدة نتيجة استمرار النزوح من الشرق نحو الغرب أو بعض المدن المختلفة في قطاع غزة أيضا يعني يسبب عدم توفر يعني البيانات الدقيقة لاستهداف النازحين بشكل ممنهج. اليوم هناك مجموعة من المؤسسات على سبيل المثال لنضع جميعا المشكلة الحقيقية، العديد من المؤسسات تنوي أن تكون هناك قاعدة بيانات مشتركة أو تلتزم بقواعد البيانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية. للأسف نقول بأن هناك وعد لعدد مثلا 100,000 طرد سوف تدخل قطاع غزة، عند البدء بآلية تنفيذ المشروع لا يدخل من الطرود 15,000 16,000 ويتم إغلاق المعابر. لا أنت المؤسسات تكون قد بدأت بالتوزيع، ولكن عدم استمرارها يجعل المواطنين أيضا في معاناة مختلفة، المشاكل والتحديات التي توضع على بعض المؤسسات الدولية هذا أيضا يشكل عبء، تبدأ بآليات توزيع جديدة وللأسف تتوقف. ما نقصده هو أختي العزيزة رأي المعاناة بأوجه مختلفة، استمرار التضييق وعدم السماح بدخول الإيواء حتى اللحظة، نحن غير قادرين على توفير إيواء صالح لآلاف بل أكثر من مليون مواطن نازح.
1: الكل يصف الخيام كأنها أفران فعليا، ولكن يعني كيف يمكن تحسين هذا الواقع لو قليلا؟ يعني رأينا يعني تجارب شخصية وفردية، قيام شبان ببناء غرفة من طين وحجارة هنا وهناك، يعني إذا ما تحدثنا عن إذا أن نعمم هذه التجربة إن يعني إن كانت تصلح فعليا.
3: في الواقع يكون هناك بعض التجارب لكنها تعتبر للأسف فردية، أيضا لنقص المواد التي يمكن استخدامها في تذليل العقبات. يعني من أجل تخفيف الحر نحن بحاجة لمزيد من الشوادر ولمزيد من الأدوات لإعلاء، مثلا على الأقل نحن الآن نقوم ببعض المشاريع التي لها علاقة بإعادة موائمة هذه الخيام، وخاصة خيام الـRHUs وهي الخيام الفيبر التي دخلت مؤخرا إلى غزة، نقوم برفعها 40 سنتي واستخدام بعض الأخشاب ومن ثم وضع الشوادر واستهداف مخيمات بعينها. لكن جميع هذه الجهود والتدخلات وما نقوم به والجهود الفردية التي يقوم بها العديد من المواطنين هي تبقى في إطار المحاولات للتحسين بشكل فردي أو بشكل على إطارات بسيطة، أو حتى لو استهدفنا لن نستهدف 10% لأن الاحتياج يعم قطاع غزة والاحتياج كبير. نحن هنا ما نطالبه من أجل وضع حلول حقيقية، الضغط من المجتمع الدولي من المجتمع المحلي من جميع الأمم المتحدة وجميع المنظمات، الضغط على الاحتلال بفتح المعابر بشكل واضح، التراجع من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة، السماح لدور حقيقي لسلطتنا الوطنية الفلسطينية من أجل إعادة عجلة الحياة واستهداف الأسر سواء من خلال وزارات مثل التنمية الاجتماعية وغيرها، وسد الفراغ الكبير الموجود بسبب الاحتلال وإجراءات. وفي النهاية يبقى المواطن للأسف يعاني الأمرين بسبب استمرار هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني هنا في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى موضوع آخر يتعلق باعتداءات الاحتلال والمستوطنين في جنوب الخليل وتحديدا في مسافر يطا وسط تصاعد عمليات الهدم والاختراط والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب القيود المفروضة على حركة المواطنين أيضا ومحاولات التهجير وأيضا في خطوة جديدة للتضييق وتهجير أبناء شعبنا خاصة يعني الاستهداف للتعليم. رفضت ما تسمى لجنة التخطيط وترخيص الفرعية التابعة للإدارة أو ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال الالتماس المقدم لحماية مدرسة بنات زيف الثانوية الواقعة شمال يطا بمحافظة الخليل. نرحب مستمعينا بالسيد أسامة مخامري الناشط الإعلامي في مسافر يطا. أهلا بك معنا.
4: أهلا بك وبالجميع.
1: سأبدأ بالحديث بما يتعلق بالمدرسة مدرسة زيف للبنات الثانوية حوالي فيها 250 طالبة. يعني ما الذي يمكن فعله لإنقاذ هذه المدرسة أو لإيجاد بديل لهؤلاء الطالبات؟
4: نعم يعني هذه المدرسة تم إخطارها في عام 2016. منذ ذلك الوقت بدأت مديرية التربية وتعليم يطا برفع التماسات لدى محكمة الاحتلال عن طريق مؤسسة سانت إيف. هذه المدرسة تم بناؤها من الكربونات بسبب القيود التي ينفذها جيش الاحتلال هنا في مسافر يطا في مناطق شرق يطا أو كل المناطق المستهدفة سواء في مدينة يطا أو محافظة الخليل بشكل عام. بالرغم من هذه المتابعات القانونية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قام يوم الأمس برفض الالتماس المقدم لدى المحكمة بخصوص الدفاع عن هذه المدرسة والحصول على أمر احترازي وهو تجميد قرار الهدم. هذه المدرسة طبعا تدرس فيها أكثر من 250 طالبة من صف الروضة حتى التوجيهي. بدأت مديرية التربية والتعليم يطا من جديد برفع التماس جديد لدى محكمة الاحتلال عن طريق مؤسسة سانت إيف للحصول على أمر احترازي وهو تجميد قرار الهدم. والمهلة التي أعطاها الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن هذه المدرسة أو الحصول على أمر احترازي فترة بسيطة، بنتحدث فقط عن 14 يوم. بدأت الإجراءات طبعا عن طريق فتح الملف، ومن ثم بعد ذلك ستطلب لجنة التخطيط في محكمة الاحتلال أو الإدارة المدنية مخطط تفصيلي، وهذا المخطط يأخذ وقت بالأساس، وهذا الوقت غير كافي للدفاع عن المدرسة. لكن نأمل بإذن الله أن يكون هناك طبعا تسارع من قبل مؤسسة سانت إيف لرفع كل الملفات المطلوبة التي يطلبها الاحتلال الإسرائيلي، وهي عبارة عن قيود طبعا والحصول على أمر احترازي وهو تجميد قرار الهدم، كما حدث في مدرسة ارتعية، هذه المدرسة القريبة أصلا من منطقة زيف، حيث هناك تم إخطار المدرسة وتم رفع الملفات القانونية من جديد. وحصلت بلدية خلت المية على أمر احترازي وتجميد قرار الهدم بشكل محدود. المدرسة هذه يعني تعتبر من المدارس الأكثر من 20 التي تم إخطارها في مناطق شرق يطا ومسافر يطا. نتحدث عن كل المدارس الموجودة فيها المناطق المصنفة في شرق يطا ومسافر يطا، كلها مخطرة بالهدم، وعدا عن المنازل التي تم إخطارها مؤخرا سواء في الدرار في منطقة الفجرة وفي منطقة واد الجواية وفي خلة الحمص وغيرها من المناطق المستهدفة.
1: صف لي هذه المناطق سيد أسامة بما يعني والاستهداف الواضح من الاحتلال والمستوطنين، وهناك يعني زيادة عدد البؤر الاستيطانية وخاصة الرعوية والاستيلاء على المنطقة. صف لي المنطقة فعليا والأطماع الإسرائيلية فيها.
5: كل مناطق من سفر يطبع، كل المنطقة الشرقية من مدينة يطبع صمت من قطاع الأوصال نتيجة البؤر الاستيطانية التي يتم بناؤها بشكل متسارع. بنتحدث عن أكثر من 25 بؤرة استيطانية تم بناؤها منذ 2022 حتى هذا اليوم، أغلبها أقيم بعد 7 أكتوبر على أراضي المواطنين. يعني خلال الشهرين الماضيين تم إقامة 3 بؤر استيطانية جديدة على أراضي مسافر يطا وبمحاذاة المنطقة المصنفة بي وبمحاذاة منازل المواطنين. هذه البؤر الاستيطانية ضيقت الخناق بشكل كبير على المواطنين. يعني بنتحدث عن تسليم إخطارات لمنازل تم بناؤها

0: منذ عشرات السنوات في مسافر يطا، بينما بؤر استيطانية جديدة يتم بناؤها ومدها بخطوط المياه والكهرباء والشوارع، وهناك توسعة فيها، وهذا ما يمثل سياسة الأبرتايد والفصل العنصري التي تستخدمها حكومة الاحتلال اتجاه المواطن الفلسطيني هنا في مسافر يطا. هناك بؤرة استيطانية في منطقة حوارة تم المتابعة القانونية من قبل الأهالي عن طريق المحاميين والمؤسسات القانونية. تم إعطاء هذه البؤرة الاستيطانية من قبل محكمة الاحتلال إخطار هدم وإزالة منذ عام، وحتى هذا اليوم لم ينفذ هذا القرار، بالعكس يتم توسعة هذه البؤرة الاستيطانية، بينما المواطن الفلسطيني الذي يتم إخطاره خلال شهر واحد فقط يتم هدم منزله. هذا كما ذكرت ما يمثل سياسة الفصل العنصري التي تنفذها حكومة الاحتلال اتجاه المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا. ورسالتنا من هنا طبعا لكل المؤسسات القانونية، لكل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل لإيقاف سياسة الاحتلال التي ينوي من خلالها تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم لتوسيع المخططات الاستيطانية على أراضي المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك السيد أسامة مخامري، ناشط إعلامي في مسافر يطا جنوب الخليل. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في يعني في تحديدا في يطا، حيث كما ذكرنا قبل قليل في خطوة جديدة للتضييق على أبناء شعبنا وتهجيرهم، محاولة لتهجيرهم وتدمير التعليم. رفضت ما تسمى بلجنة التخطيط والترخيص الفرعية التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية الالتماس المقدم لحماية مدرسة بنات زيف الثانوية الواقعة شمال يطا بمحافظة الخليل. نرحب مستمعينا بالأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا بك معنا أستاذ صادق.
2: طابت أوقاتك أوقات المتابعين والمتابعات، وحمى الله أبناء شعبنا ومدارسنا وطلبتنا إنما تواجد
1: إن شاء الله. أستاذ صادق، يعني حسب ما ذكر كمان لنا السيد أسامة مخامر وهو ناشط، يمكن أكثر من 11 مدرسة مخترة فعليا بالهدم أو الإزالة في مناطق جنوب الخليل. إذا ما تحدثنا عن مخاطر ذلك وبالتحديد في تلك المنطقة، يحاولون تهجير المواطنين وضرب العملية التربوية، إذا ما تحدث عن اتصالات وزارة التربية والتعليم في هذا السياق.
2: دعيني في البداية يشير لأن هذه المدرسة، مدرسة بنات زيف الثانوية، آخر المدارس المخترة، علما أنه يعني من مدارس التحدي، علما أنه تم حتى اللحظة هدم 7 مدارس من مدارس التحدي التي أنشأتها الوزارة، ولم نكن يعني ننتهي من متابعة قضية مدرسة الرفاعية أيضا في مسافر يطا، واستصدار قرار من المحكمة العليا، ما يسمى المحكمة العليا، بوقف الهدم، إذ بنا نتلقى إخطار مدرسة زيف. هذا الإخطار الذي تلقناه يعني هو كان في تاريخ، فوجئنا بأنه وكأنه الإخطار يعني تاريخه الأمد الزمني حتى 4/8، وبالتالي في فترة أصلا لم نكن في صورة. هذا يصعب بهمة الاستئناف. نتحدث عن مدرسة فيها 13 شعبة من الروضة للتوجيه، 251 طالبة، 20 غرفة كلها من الكرفانات، وبالتالي احنا الآن بدأنا اتصالاتنا كما في الرفاعية مع عديد الجهات الدولية، واليوم هناك وقفة بمشاركة بعض هذه المؤسسات. بالأمس كان هناك وفد من الوزارة في زيارة المدرسة، بالمصادفة مديرة المدرسة تتقاعد اليوم، لكنها آثرت أن تواصل دوامها حتى قالت أنا مستعدة أبقى مداومة حتى أتابع ماذا سيحل بهذه المدرسة. نتواصل مع عديد الجهات الحقوقية، الهدف هو على الأقل وقف هذا القرار مرحليا لتمكين الطالبات من مواصلة التعلم في تلك المنطقة. احنا نشهد أحيانا ليس في زيف كما قلنا في البويب، كان في خلط الضبع، في غيرها من المناطق، في الإتواني كان هناك أيضا عديد الاستهدافات في المدارس تحديدا في مسافر يطا، دون أن ننسى الاستهدافات وآخرها اللي كان في طانة. أنتم تعرفوا أنه تم هدم يعني مدرسة طانة آخر المدارس التي تم هدمها، قبل ذلك كان لدينا شلال العوجة، وفي مدرسة كبع الرجاء، في عين البيضة، وكردلة وبردلة، يوميا نواجه إشكاليات. وبالتالي استهداف هذه المدارس هو وإن بدا ظاهريا أنه استهداف للمدرسة، إلا أنه في حقيقة الأمر استهداف للتجمع السكاني، على اعتبار أنه هذا النوع من المدارس هو الذي يعزز صمود سكان تلك المناطق.

0: أستاذ صادق، طيب الحلول يعني في حال لا سمح الله تم هدم المدرسة، وهذه مدرسة كبيرة يعني 251 طالبة، يعني عدد كبير يستهدف مناطق شرق يطا، كيف يعني الحلول لديكم؟
1: يعني احنا عادة جرت العادة أن نقول توفير بدائل كرفانات، هي أصلا كرفانات،
0: نعم.
1: يعني هذا يعني المفارقة، وبالتالي سنعيد توفير كرفانات قيام. الوزارة لديها خطط كاملة للتعامل، واحنا اعتدنا في مثل هذا النوع من الحالات انه حتى المعلمون والمعلمات والطلبة ان يداوموا حتى لو اضطروا في العراء. واحنا شهدنا قبل فترة بعض المدارس اللي كانت تضطر ايضا طلبتها لعدد من الايام. في هذا الاطار نؤكد ان احنا نتواصل مع عديد المؤسسات الدولية، هي دعوة عبر اثير صوت فلسطين لليونسكو لليونسيف لتحمل مسؤولياتها، لكل السلك الدبلوماسي بالتأكيد لمناصرة حق هؤلاء الطلبة. يعني وجود مدرسة للبنات في منطقة خلينا نقول يعني نائية في منطقة، هي توفر حق التعليم، هي تعني الكثير لهؤلاء الطالبات. وحينما نقول من روضة حتى الصف التوجيهي، هذا يعني ما يعنيه.
0: نعم.
1: يعني إذا ما أخذنا الروضة، أنت تتحدث عن أطفال بعمر 5 سنوات، وإذا ما تحدثنا عن التوجيه وال11، الحديث يدور عن طالبات. هذه المدرسة يعني توفر على الطالبات أو تحول دون تسرب الطالبات إلى المدارس، لأنه من الصعب على الطالبات في مثل هذا العمر التنقل من منطقة إلى أخرى.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. ومن جنوب الخليل إلى محافظة نابلس التي شهدت قراها وبلدتها حصارا مشددا وجرائم من قبل الاحتلال والمستوطنين تتصاعد يوما بعد يوم. تتخلل هذه الاعتداءات حملة اعتقال واسعة، تجريف لأراضي المواطنين، اقتلاع أشجار الزيتون وأشجار مثمرة أيضا، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية مختلفة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد النضال مليطات، مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. أهلا بك معنا سيد نضال.
2: صباح الخير اختي سلمى لك ولكافة اخوتنا المشاهدين والمستمعين.
0: اهلا بك. يعني تحديات يعني عديدة وكبيرة تواجه فعليا المواطنين، يعني حياتهم، سلامتهم، امنهم، وايضا ممتلكاتهم. اذا ما تحدثنا عن استراتيجية جديدة لحماية المواطنين في ظل الهجمة الشرسة من قبل المستوطنين والاحتلال على كل الوطن وليس فقط يعني على محافظة نابلس.
2: نعم، الخطير بالموضوع هو يعني الهجوم بطرق منظمة. يعني ما نشهده في الآونة الأخيرة بأن المستوطنين يقوموا بهجمات منسقة، ويقوم جيش الاحتلال يعني حاضر أو متواجد في هذه الهجمات، يكون بأعداد كبيرة من قطعان المستوطنين، يكون أيضا بجيبات موحدة، وأيضا المستوطنون يكونوا يلبسون القناع ولباس موحد أيضا. هذه الطريقة التي يستخدمها المستوطنون في الآونة الأخيرة في العديد من الهجمات على الكرة الفلسطينية. يعني ما تشهده محافظة نابلس يعني هناك واقع استيطاني بالغ الخطورة. يعني بدأ وكأن هذا الاستيطان يعني يتمدد حتى داخل الأحياء السكنية على مقربة من منازل المواطنين. يعني في داخل الكرة الفلسطينية هناك فعلا اعتداءات وانتهاكات يومية تستهدف الكل الفلسطيني. طبعا نحن في حركة فتح وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس يعني نتعامل مع ما يجري باعتباره فعلا معركة صمود يومية يواجهها المواطن الفلسطيني، وهي ليست اعتداءات عابرة. فدور يعني حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة يرتكز على العديد من المسارات على المستوى الميداني. دائما يعني نحث المواطنين وأن هذا واجب، هو تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية في كافة القرى التي تتعرض لاعتداءات، لأن الأمر جدي. يعني أن نتعامل بالموضوع بجدية، وأن يكون هناك أيضا تنظيم لتواجد جماهيري في المناطق التي يعني تتعرض لاعتداءات وانتهاكات على مدار الساعة. أن يكون هذا التواجد في هذه المناطق على مدار الساعة. طبعا الهدف يعني كما جرى في أوسرين هذه الليلة أو هذا الصباح حتى، بهدف تنبيه المواطنين والنداء عبر سماعات المساجد وحتى صفحات التواصل الاجتماعي، لأن أهالي يعني المواطنون يتابعون هذه الصفحات من أجل أن يكون هناك نفير لمواطنينا كما ذكرنا، كما يجري في العديد من القرى، لردع وطرد هؤلاء المستوطنين ومنع الاستفراد بأي يعني بعائلة لوحدها. ودائما يكون هناك هذا عبر سماعات المساجد كما ذكرنا، هناك دائما تنسيق يعني مع الفعاليات والمؤسسات الوطنية وأيضا اللجان الشعبية لتوحيد الجهد، ومن أجل أن يكون هناك قرار موحد، لأن هذه المعركة فعلا اليوم تحتاج إلى وحدة الميدان، تحتاج إلى تنسيق العمل مع القرى التي تتعرض لانتهاكات. نحن أيضا بدورنا نتابع أوضاع الأسر التي يعني تتضرر من هذه الاعتداءات، التي تتعرض للحرق، تتعرض للإصابات، أيضا المزارعين المتضررين كما حصل بالأمس أيضا في بلدة بيت فوريك التي تعرضت البيوت البلاستيكية إلى التخريب من قبل عصابات المستوطنين. نعم، وذلك من أجل يعني إيصال هذه الاحتياجات لمسؤولينا لوزاراتنا لتخفيف يعني أو التخفيف من آثار هذه الاعتداءات. يعني هنا نكرر بأن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني بأكمله كبيرة، ونؤكد بأن المقاومة الشعبية والصمود هي خيار ثابت وهي حق للشعب الفلسطيني. ما دام هذا الاحتلال جاثم على صدورنا، من حق شعبنا الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، وأيضا رفع وتيرة حتى العمل الجماهيري كما ذكرنا، أن يكون هناك تواجد لكافة المناطق التي تتعرض إلى حصار. يعني ما يجري كما ذكرنا هو يعني ليست أو لم يعد سلسلة اعتداءات متفرقة، يعني هناك يعني ما نشهد بأنه تصعيد ممنهج، هناك يعني يستهدف الكل الفلسطيني، يستهدف الأرض، يستهدف الوجود الفلسطيني برمته. يعني خلال الأيام الأخيرة يعني قبل أيام شهدنا يعني هجمات واسعة ينفذها عصابات المستوطنين، ودائما بحماية وتواجد جيش الاحتلال الذي دائما يرافق هؤلاء المستوطنون. وإذا كانت الغلبة أو يكون مستوطنون متمكنون من القرية التي يهجمون عليها يتركوهم، ولكن إذا تواجد المواطنون وكان هناك تواجد للمواطنين يبدأ الاحتلال بضرب قنابل الغاز باتجاه المواطنين وتفريق المواطنين. يعني ما يحدث في قرى نابلس يؤكد كما ذكرنا بأن المستوطنون هم أداة بيد جيش الاحتلال، وهي الأداة التي يبطش بها، وأيضا أداة بيد حتى المرشحين للانتخابات القادمة من أجل سفك الدم الفلسطيني من أجل الفوز في هذه الانتخابات على حساب دم أبناء شعبنا وإرضاء هؤلاء المستوطنين.
0: شكرا جزيلا لك السيد نضال ملطات، مسؤول ملف المقاومة الشعبية في حركة فتح إقليم نابلس. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الاحتلال التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال. نرحب بمستمعينا بالسيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. أهلا بك معنا سيد مظفر.
3: صباح الخير لك ولجميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: أهلا بك. أبدأ بالحديث فيما يتعلق بحملات الاعتقالات المستمرة وتحديدا في محافظة نابلس. إذا ما تحدثنا عن الأرقام والأعداد الهائلة، ويعني واعتقال أي أحد، يعني كيف تصف القضية الموضوع برمته؟
3: هناك استهداف لمحافظة نابلس ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، ونابلس محاصرة، العديد من الحواجز العسكرية تحيط في محافظة نابلس، ولم يكتفي الاحتلال بهذا التضييق بل يعمد إلى اقتحام المخيمات، اقتحام المدن بشكل يومي وفي أوقات متعددة، يعني كان في النهار في الليل تتفاجئ بأن قوات جيش الاحتلال تقتحم المدينة أو المخيم، ويوم أمس كان هناك اقتحام في ساعات المساء لمدينة نابلس وتمركزت في إحدى الأحياء في الجبل الشمالي لهذه المدينة. ومنذ الجمعة الماضي والكل يعلم كيف الاحتلال الإسرائيلي دفع بمجموعة من اللقطاء المستوطنين إلى بلدة دل وتعمدوا بالاحتكاك مع المواطنين الفلسطينيين، وارتقى الشهداء بمجزرة أمام مسمع ومرأة هذا العالم من قبل قطعان المستوطنين. وبناء على ذلك قام جيش الاحتلال في إطار سياسة الانتقام باعتقال العشرات من أبناء هذه البلدة، وسبقها بيوم ارتقاء شهداء في بلدة أيضا بيت فوريك، ولا زال هناك اقتحامات واعتقالات، يعني شملت أكثر من تقريبا منذ الجمعة الماضي أكثر من 100 مواطن فلسطيني من أبناء محافظة نابلس، يعني جزء منهم تم الإفراج عنه ولكن الجزء الآخر بقي قيد الاعتقال. يعني الهدف هو تطويع الشعب الفلسطيني، إرهاب الشعب الفلسطيني، وأيضا إعطاء مساحة كبيرة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقطعان المستوطنين في إطار السباق المحموم إلى الانتخابات. الكنيست تريد يعني حكومة

0: بيتها في الشارع الإسرائيلي على حسابات على حساب عذابات الشعب الفلسطيني بما فيها الاعتقالات التنكيل، وبرغم بأن هناك أصوات إسرائيلية قالت بأن هذا هو إرهاب يهودي، وهذا يعني بما معناه شكل من أشكال الإرهاب اليهودي كمعارضة إسرائيلية، ولكن هذه الأصوات لا تؤثر شيء بحكم أنها يعني ليست صاحبة القرار. إذا كان هناك يعني هذه الأصوات على اعتبار وشهد شاهد من أهله، ولكن برغم هذه الشهادات وهذه الأصوات إلا أن الاحتلال ماضي بإجرامه، ماضي بتنكيله بشعب ناوي يريد أن يقوض يعني حياة الشعب الفلسطيني من خلال هذه الاعتقالات والتركيع الشعب الفلسطيني.
1: نعم، بما يتعلق أيضا بالصور التي انتشرت والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمجندتين إسرائيليتين يعني كانتا يستهزئن بأسير عندما تم تعصيبه وتكبيل يديه، إذا ما تحدثنا عن تداعيات ومخاطر هذه السياسة المستمرة وضرورة فتح ممارسات الاحتلال ومحاسبة المجرمين.
0: يعني باعتقادي مجندات من جيش الاحتلال عندما ينشرن صورا لشبان فلسطينيين معصبي الأعين ومقيدي اليدين ويحتفلان بالإساءة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذا بما معناه يعني يشكل يعني جريمة كمنظومة الاحتلال وجيش الاحتلال، وهذا يعطي بما معناه بصورة جلية وواضحة بأن هذا الجيش غير أخلاقي ولا يتمتع حتى في أدنى مقومات الإنسانية والأخلاق، إذا كانت هذه تشمل المجندات وتشمل جيش الاحتلال ومنظومة الاحتلال في الوقت الذي يعني دائما رئيس وزراء الاحتلال الفاشي نتنياهو يقول بأن جيش الاحتلال هو الأكثر أخلاقية في العالم، وتناسب أن هذا جيش الاحتلال الذي مارس الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة وارتقى أكثر من 73 ألف شهيد ومئات الألاف من الجرحى، ولازال جيش الاحتلال يعدم أبناء شعبنا لمجرد الشبهة ويحمي قطعان المستوطنين، وهذه الصورة تعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي والقيم لهذا الجيش، هو جيش احتلال ولا يمكن أن تمتع بأي مقومات أخلاقية. لذلك هذه الصورة التي يعني يحاول يعني جيش الاحتلال وأيضا المجندات في صفوف جيشه أن يعني يعطوا صورة فيها من الصخر، ولكن بالتالي هي صورة تفضح الاحتلال الإسرائيلي وتبرهن بالشكل الغير قابل للتأويل بأن هذا جيش نازي وجيش غير أخلاقي.
1: شكرا جزيلا لك السيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. ومن نابلس إلى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، نرحب بمستمعينا بالسيد فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس. أهلا بك معنا سيد فخري.
2: صباح الخير، حياكم الله.
1: أهلا بك. يعني تواصل فعليا تسليم اختارات هدم المنازل وأيضا تنفيذ عمليات الهدم في عديد من أحياء مدينة القدس وتحديدا في حي البستان بسلوان، إذا ما تحدثنا عن يعني الصورة الآن كيف ستبدو الصورة في ظل استمرار الاحتلال بهدم المنازل وتسليم الاختارات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني ضمن سياسة تفريغ المدينة المقدسة وأيضا عقاب الجماعي للفلسطينيين بكل المدن الفلسطينية وخاصة في القدس، لأن الاحتلال أولا كعقاب جماعي تفريغ هذه المدينة، تغيير التركيب السكاني لصالح المستوطنين، وطبعا هو يستخدم يعني عدة أساليب في إنجاز التسمية في هذا القمع، وهو قمع السكان بعدم إعطاء يعني حق السكن والحياة الكريمة في القدس. أظن أنها سياسة تندرج في ضمن برنامج شامل ومخطط شامل لمعاقبة الفلسطينيين وعدم منحهم أي إمكانية للسكن والبناء والعيش الكريم، ولذلك بلدية الاحتلال لا تعطي تراخيص في أغلب مناطق القدس، حيث أنه يعني أقل من 1% في آخر 10 سنوات الحياة الإحصائية من ما يسمى باللجنة اللوائية للبناء والتنظيم وبلدية الاحتلال، وأقل من 1% استطاعوا أن يحصلوا على تراخيص، علما أنه في آخر سنة 5 سنوات فقط تقدم أكثر من 7962 مقدسي لبلدية الاحتلال لاستصدار تراخيص، وقد استوفوا الشروط المطلوبة، ولكن لم يحصل إلا يعني أقل من 1% على تراخيص، الوقت الذي يعني تعطى تراخيص للمستوطنين بشكل كبير. هذه سياسة ترحيل تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وأيضا كعقوبة للفلسطينيين، حيث أن الاحتلال يريد أن يبقى هذا الشعب يبحث عن مكان للسكن ويبحث تبقى في ضائقة العيش وعدم وجود سكن، أي عدم الاستقرار، وهي سياسة إسرائيلية لفصل القدس أولا عن محيطها، وثانيا يعني كإجراء لتغيير وتقليل السكان الفلسطينيين.
1: الذرائع التي تتذرع بها الاحتلال، حضرتك ذكرت عن عدد كبير جدا تقدم لطلبات الحصول على ترخيص مع استيفاء كل المتطلبات، ولكن لم يحصلوا على ذلك. ما هي الذرائع التي تتذرعها إسرائيل للمواطنين؟
2: طبعا دائما ما يغلف الاحتلال يعني ذرائعه بالهدم والتدمير وتصفية الوجود، بأن القانون يعني يسمح بالهدم لمن يقوم بالبناء بغير عن طريق يعني عدم حصوله على تراخيص، لكنهم لا يعطوا تراخيص للفلسطينيين المقدسيين. دائما ما يدعون انه يعني هؤلاء الناس يبنون بدون تراخيص، لكن هناك سياسه عدم اعطاء تراخيص، ولذلك تتحجج بهذه الحجه البلديه واللجنه اللوائيه لبلديه الاحتلال وتقوم بهدم المنازل. وطبعا يعني قبل الهدم، بعد يعني اعطاء الناس اوامر او بلاغات بالهدم، تقوم المحكمة التابعة لسلطات الاحتلال بفرض غرامات ومخالفات على السكان، وهي بعشرات والآلاف، حيث أنه يعني فقط في عام 2025 أجبر أهل القدس على دفع 56 مليون شيكل، ما يسمى بمخالفات البناء، وهي نوع من القرصنة وسرقة أموال الفلسطينيين، وهي أيضا يعني بالإضافة إلى عدم وجود مكان أو بيت آمن يعيش فيه، هناك إرهاق يعني للفلسطينيين، إدخالهم في الديون ودفع هذه المخالفات، فهي عقوبة أيضا يعني عقوبة مضاعفة من قبل سلطات الاحتلال، أي إفقاد الناس الأمان الاجتماعي بعدم وجود منزل، وأيضا إرهاق كاهلهم بالديون، وهي ربما مصدر لبلدية الاحتلال لسلب وقرصنة أموال المقدسيين. ودائما يعني الحجج موجودة في بعض الحالات، يعني كثير من المنازل التي بنيت أكثر من 30 أو 40 عام تدفع حتى ضرائب ما يسمى بين قوسين بالأردنونة، وهي ضريبة المسقطات للبلدية. وفي هذه طبعا بعد 7 أكتوبر البلدية لغت كل هذه يعني الإجراءات بأن هذه المنازل يجب أن تهدم. أعتقد أن هناك سياسة تفريغ وتهجير وطرد وتصفية الوجود العربي في مدينة القدس، وأظن يعني رغم أن هذا مخالف للقانون الدولي وللمعاهدات والمواثيق، ولكن هذه البلدية وحكومة الاحتلال أمنت العقوبة من المجتمع الدولي، ولا يوجد من يلزم الاحتلال بالانصياغ للقانون الدولي، فلذلك استباحوا كل شيء في مدينة القدس.
1: شكرا جزيلا لك سيد فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس.

0: مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. وبعد موجز الثامنة مستمعينا سنتابع مقتطفات من كلمة السيد الرئيس خلال افتتاح المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين الذي عقد في بيروت، إضافة إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بهذا المؤتمر والأيام الذي سيستمر حتى الجمعة، وسيكون لنا وقفة مع الحراك السياسي والدبلوماسي في ظل الهجمة الاستيطانية الواسعة التي تفرضها قوات الاحتلال والمستوطنون على حد سواء. وأيضا سنتابع ما آخر المستجدات المتعلقة بأزمة البترول، كل ذلك بعد موجز الثامنة. والآن ننتقل إلى الزميل شادن الرماوي وموجز بأهم الأخبار. صباح الخير من جديد إلي شادن.
1: صباح الخير مجددا لك سلمى وللسادة المستمعين. استشهدوا 5 مواطنين فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين في وسط وجنوب قطاع غزة. مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش يقول لإذاعتنا قبل قليل إن أكثر من 5000 إصابة أسبوعيا بجدري الماء والأمراض الجلدية الأخرى في قطاع غزة. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى يحذر في حديثه لإذاعتنا قبل قليل من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة. قوات الاحتلال تحتجز شابين على وتضربهم ضربا مبرحا على حاجز عطارة الليلة الماضية. وقوات الاحتلال تستهدف محول الكهرباء الرئيسي في بلدة تمسعية ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرى أبو فلاح وترمسعية والمغير. مستوطنون يقتحمون منطقة رأس العين في بلدة قصر جنوب نابلس وسط استفزاز المواطنين وأعمال عربدة في المنطقة. جيش الاحتلال يقرر تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرمون والشمس حتى 30 من أيلول المقبل. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وزير المالية يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع فلسطين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء واستكمال ملفات نهار جديد. إليك سلمى.
0: شكرا لك شادن، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. قال السيد الرئيس محمود عباس إن انعقاد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير ومنبر للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسر يربط أجيال الحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن والشتات. سيادته بارك في كلمته عبر نظام الفيديو كونفرنس خلال افتتاح المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت. بارك انعقاد المؤتمر بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر.
2: بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990 وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر، لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة

0: عرفات أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال.
1: وأضاف السيد الرئيس في كلمته: نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة، عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
0: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم. كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة، عاصمتها القدس الشرقية، عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها.
1: ونبقى في ذات الموضوع بما يتعلق بعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين والذي عقد أو افتتح بالأمس في بيروت وسيستمر حتى الجمعة. نرحب مستمعينا بالسيد صالح سعيد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أهلا بك أستاذ، صباح الأنوار.
1: أهلا بك. يعني بعد 36 سنة يعني تم عقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، إذا ما تحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت وبعد 36

0: فينا عاما، إضافة إلى أهداف هذا المؤتمر؟
1: طبعا إن انعقاد هذا المؤتمر بعد هذا الانقطاع الكبير بعد هذه السنوات على هذا الاستحقاق، بالأصل مجرد عقد المؤتمر يعتبر إنجاز للجنة التحضيرية العليا التي باشرت خلال عام ونصف من توليها لمهامها بإعادة تشكيل فروع الاتحاد وإعادة إحياء فروع الاتحاد في أكثر من دولة، حيث تمكنت هذه اللجنة من عقد مؤتمرات للفروع وصولا لهذا الاستحقاق والإنجاز الوطني الكبير. فبالتالي اليوم إحنا نرى أنفسنا نسجل تاريخ في تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية بإعادة إحياء الاتحاد من خلال هذا المؤتمر الذي نطلق عليه مؤتمر إعادة تأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين. ولعل أبرز أهداف هذا المؤتمر وأبرز الأهداف التي سعينا من خلالها كلجنة تحضيرية من خلال هذا المؤتمر إلى أن تعود الحركة الطلابية الفلسطينية وأن يعود الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى ما كان عليه سابقا على مستوى التمثيل النقابي والمطلبي لطلبتنا، وأيضا على المستوى الوطني وعلى مستوى التعريف القضية الفلسطينية. وبالتالي اليوم هذا المؤتمر له رسائل ودلالات عديدة سواء على المستوى الداخلي أو أيضا على المستوى العالمي والعربي. وأيضا من خلال هذا المؤتمر نريد أن نقول للعالم بأسره أن الشعب الفلسطيني تجلى فيه الديمقراطية بأبرز حللها، ولنقول أيضا أن منظمة التحرير الفلسطينية تتجدد، وهؤلاء هم شبابها وطلابها يحملون الراية ويتميلون الطريق والدرب.
0: نعم. سيد صالح، إذا ما تحدثنا عن يعني المستجدات فعليا أو الأشياء التي أو القضايا التي وضعت على جدول أعمال هذا المؤتمر، أكيد كان مختلف عن قبل 36 عاما. إذا ما تحدثنا عن القضايا المطروحة، عن يعني الملفات أيضا المطروحة على جدول أعمال هذا المؤتمر.
1: طبعا بالأمس انتهينا من أعمال افتتاح هذا المؤتمر، وكانت هناك كلمة للسيد الرئيس محمود عباس تم إقرارها واعتمادها كوثيقة عمل رسمية للهيئة سواء للمجلس الإداري أو الهيئة التنفيذية التي ستنتخب للاتحاد. طبعا على جدول أعمال الأيام المتبقية لدينا بطبيعة الحال قضايا سيتم مناقشتها بدءا من الورقة السياسية أو أيضا من الورقة حول آلية تفعيل عمل الاتحاد، بالإضافة إلى برنامج آخر استغلينا به وجود الاتحادات العربية والدولية معنا في بيروت، حيث وضعنا خطط لزيارة هذه الوفود إلى بعض المخيمات الفلسطينية، إلى جانب بطبيعة الحال لقاء شبابي دولي عربي عالمي سيعقد على هامش هذا المؤتمر، لنرسل من خلاله رسالة واضحة لكل العالم أن الشعب الفلسطيني شعب موجود وأن كل أحرار العالم مع هذا الشعب.
0: نعم، يعني بما يتعلق بالانتخابات، حضرتك ذكرت سيصار إلى انتخابات، لو تحدثنا أكثر بتفاصيل هذه القضية، من لحق له الترشح والانتخاب ويعني الأعداد وما إلى ذلك.
1: طبعا فيما يتعلق بمسألة الانتخاب، سينتج هذا المؤتمر بطبيعة الحال مجلس إداري للاتحاد وأيضا هيئة تنفيذية يتم انتخابها من قبل أعضاء المجلس الإداري المنتخبين. اليوم خلال الجلسة الافتتاحية عند الساعة 10 صباحا ستكون هذه الرؤية أوضح، ستكون بطبيعة الحال التوافق أيضا أوضح، لأنه نحن ذاهبون إلى ائتلاف لكل فصائل منظمة التحرير، ليكون كل فصائل تكون الأحرى كل فصائل منظمة التحرير جزء من هذا الاتحاد.
0: نعم.
1: ولتكون أيضا بطبيعة الحال يعني موجودة داخل الاتحاد بهيئاتها القيادية سواء على مستوى المجلس الإداري أو على مستوى الهيئة التنفيذية، انطلاقا من رؤية واضحة للقيادة الفلسطينية بالتمثيل الشامل لكل فصائل المنظمة.
0: نعم، سنتابع أكيد معكم أول بأول كل ما يتعلق بعقد هذا المؤتمر وأيامه. شكرا جزيلا لك سيد صالح سعيد، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن ما زلنا

0: معكم في نهار جديد من صوت فلسطين. الخارجية، وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلة بالوزيرة، وزيرة الخارجية فرسين جابيكان شاهين، قالت في أو شاركت في اجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي تنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، طالبت طبعا بوقف التصعيد إن كان في قطاع غزة أو في الضفة، وقف الاستيطان، بالإضافة إلى عديد من الملفات. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور عمر، صباح الخير.
1: أهلا بكم، تحياتي لكم السادات والسادة المتابعين.
0: أهلا بك. بداية، إذا ما تحدثنا عن هذا الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، تقريبا بعد عام على إصدار وثيقة نيويورك التي تبنت حل الدولتين، وكان هناك وثيقة وفيها مبادئ وآليات للعمل، ما الذي يمكن قوله في هذا السياق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل عام؟
1: يعني في واقع الأمر أن هذا الاجتماع هو كما تفضلت ويأتي بعد عام من إعلان نيويورك، هذا الإعلان الذي شكل خارطة الطريق واضحة من أجل ليس من أجل الاعتراف بحل الدولتين أو من أجل القبول بحل الدولتين، بل من أجل تنفيذ حل الدولتين وإيجاد الآليات الملائمة والصحيحة واللازمة من أجل تنفيذ حل الدولتين، لأن النقاش خرج من مربع الكلام ومربع الاعتراف والأهمية والرؤية، لا، ذهب إلى خطوات عملية من أجل تنفيذ حل الدولتين، وفي القلب من هذا التنفيذ هو إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. يعني التكتل، هذا التكتل الدولي أهميته في أنه يعترف بأنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو التعريف الصحيح لحل الدولتين، ومن يريد أن يتحدث عن حل الدولتين عليه أن يعترف أن هناك احتلالا يجب أن ينتهي، ويجب أن يكون هناك خطوات عملية فاعلة. أهمية ذلك هو في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتدمير هذا الحل وتدمير وتقويض الوجود الفلسطيني، الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الإبادة الجماعية التي تنتقل اليوم بأدوات أعد لها وجهزت بالسلاح والكراهية والإجرام من المستوطنين الإرهابيين وإرهاب الدولة المنظم المنسق مع جيش الاحتلال بطبيعة الحال، هذا العمل، ها الإبادة التي تتشكل في الضفة الغربية، هناك مطلوب من العالم مجموعة من الخطوات. يجب أن لا نكرر نفسنا في كل مرة ونذهب إلى اجتماعات لتكرار الذات، وكأننا انظر إلينا ماذا نفعل، نحن نازلنا ندعم حل الدولتين، لا، ليس هذا هو النقاش. النقاش هو ما المطلوب من العالم، خطوات فعلية عملية من أجل تنفيذ هذا الحل، وفي القلب منه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واليوم بشكل ومعيار ضخم وكبير في الضفة الغربية على أيادي المستوطنين وعلى أيادي نظام الفصل العنصري ونظام الإجرام الإسرائيلي المتمثل في المستوطنات وإجرام الحكومة الإسرائيلية التي تعد نفسها من خلال هذا الإجرام إلى انتخابات على حساب الدم الفلسطيني.
0: نعم.
1: هذا هو محور النقاش الفلسطيني ونقاش الأصدقاء الذين حاولنا أن نجمعهم داخل المجموعات الثمانية التي انبثقت عن مؤتمر نيويورك، والتي ما زالت تفعل كي تكون هي الآلية الدولية المتعددة الأطراف التي تحمل الموضوع الفلسطيني وفي القلب منه إنهاء الاحتلال باعتباره أساس لكل جريمة، لأنه العالم لا يستطيع أن يقول لنا ما هي أولوياتكم اليوم، هل أولويتي اليوم إنهاء الإبادة في غزة، أم إنهاء الإبادة في الضفة الغربية، أم إنهاء إجرام المستوطنين في الضفة الغربية، أم إعادة أموال المقاصة إلى طبيعتها؟ كل هذه القضايا في واقع الأمر هي أولوية، وهذه القضايا كلها سببها واحد، هو احتلال إسرائيلي استعماري يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن.
0: حضرتك ذكرت مجموعات ثمانية، معناته فعليا كل مجموعة لديها مفروض آليات للعمل على أرض الواقع، كل مجموعة متخصصة بأمر ما، أليس
1: نعم.
0: كذلك؟
1: صحيح.
0: طب بالتالي على مدار العام ألم يتم تطبيق أي شيء من هذه المجموعات؟
1: دعيني أضعها في إطار الصحيح.
0: نعم.
1: مجموعات تعمل من أجل الحل السياسي القائم على حل الدولتين في إنهاء الاحتلال، مجموعات تعمل على المستوى الاقتصادي، مجموعات تعمل على مستوى رواية أطلق عليها رواية السلام والتي تحارب التحريض والإجرام. مجموعة كبيرة من هذه الدول بدأت تأخذ خطوات عملية لمعاصبة إسرائيل، ولكن القضية هنا أنها تظهر بشكل فردي، ونحن لا نريد إراكا فرديا من الدول، لا نريد دولة هنا أو دولة هناك تضخم عقوباتها ضد إسرائيل. نريد كل المنظومة الدولية ألا تتعامل مع هذه المنظومة الاستعمارية بشكل سليم وصحيح، لأن هذه عبارة عن منظومة إجرامية وبذرة إجرام في منطقة الشرق الأوسط، تتغول اليوم على حقوق الشعب الفلسطيني، تمتد إلى المجموع العربي، وتذهب وتفكر في المشروع الصهيوني التاريخي الذي فشل مسبقا وسيفشل لاحقا بجهود الفلسطينيين وجهود كل من يدعمهم فيما يسمى بإسرائيل الكبرى. لذلك هذه المجموعات نعم لديها خطط عمل، لذلك تجتمع اليوم من أجل أن نرى إلى أين وصلنا بعد عام من هذا النقاش.
0: وهذا يأتي في إطار التحضير أيضا لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
1: تماما. نحن من اليوم نعد الأولويات الفلسطينية للحراك داخل الجمعية العامة، لأننا كما تتابعون الجمعية العامة لديها دور كبير، الأمم المتحدة لديها دور كبير، المؤسسات الأممية الحقوقية التي نقدم لها كل التقارير والتوثيقات عن جرائم الاحتلال اليومية ونسلمها، بحيث أن يكون هناك آلية محاسبة من الدول بناء على التقارير التي نعدها من هنا، والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص على مستوى الإجرام في الإعدام الميداني والأسر والجرائم المستوطنين والاستيطان والضم وسرقة الموارد المالية وكل ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني، تقدم في تقارير موثقة من وزارة الخارجية ومن النيابة العامة الفلسطينية لكل العالم، من أجل أن نضع ذلك أمام المجموع الدولي من خلال القانونيين الذين نتعامل معهم من أجل محاسبة أولئك الذين يرتكبوا هذه الجرائم.
0: دكتور عمر، يعني الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع فعليا في الضفة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية تتعلق بوقف اعتداءات المستوطنين، ولكن إسرائيل هي التي تمول وتساعد وترافق، وهي التي تسلح، وهو المستوطن هو عبارة عن جيش غير نظامي أو جيش آخر تابع لجيش الاحتلال.
1: نعم، هو جيش نظامي. نعم. كما تفضلتي تماما. في واقع الأمر يعني إحنا حديثنا مع الأصدقاء في الأمم المتحدة، وهي مؤسسة دولية تتعرض للتنمر والبلطجة. نعم. والابتزاز، نقول لهم أنه يجب أن يخرجوا من مربع القلق ومطالبة الأطراف وكل هذه الأمور، لأنه الجريمة واضحة، وأنهم يجب أن يكونوا أكثر جرأة، لأنه لم يعد هناك مكان لتحمل كما يقال تحمل أن تعطي إسرائيل اليد الطولة في هذه القضايا. إسرائيل مجرمت حرب ويجب أن تحاسب على هذا الأساس. للأسف ما تفضلت به، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ورؤية الرئيس ترامب تتحدث أنه لا احتلال لا ضم لا تهجير قسري، وهو ضد كل هذه الأمور وتحدثها بكل وضوح، وعلى إسرائيل إعادة الأموال المسروقة إلى الشعب الفلسطيني. إسرائيل لا تسمع حتى من أقرب حلفائها. الآن مطلوب هو تنفيذ هذه الرؤية، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تنفيذ رؤية الرئيس ترامب، تنفيذ إعلان نيويورك، وليس الوقوف عند المطالبة إسرائيل بأن تصبح حمام السلام. لا يمكن، المجرم مكانه في سجون العدالة، وإن جاء غيره يجب أن يلتزم بقواعد القانون الدولي وبحقوق الشعب الفلسطيني شاء أم أبى. هذا هو المعيار الذي نتعامل معه على المستوى الدولي حقيقة.
0: نعم، يعني التحضيرات تجري على قدم وساق بما يتعلق بكل المتعلقة بالأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك يعني خارطة طريق فلسطينية للذهاب بها.
1: اجتماعات الجمعية العامة التي سوف تبدأ في واقع الأمر حوالي 20 من شهر سبتمبر، هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 من سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها، ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 من سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن، ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. شكرا جزيلا.

0: إلى موضوع آخر مستمعينا متابعينا الكرام في نهار جديد بما يتعلق بتهديدات وقرارات من بنوك إسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع فلسطين. لمعرفة تداعيات ذلك نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالسيد محمد سلامة الخبير في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك معنا.
1: صباحك صباح المستمعين وصباح هذا الوطن.
0: أهلا بك. إذا ما تحدثنا عن أسباب فعليا هذا القرار أو نية قطع يعني بنكين إسرائيليين للعلاقات مع البنوك العاملة بفلسطين، الأول في بداية أيلول والآخر في بداية أكتوبر، إذا ما تحدثنا عن الأسباب.
1: يعني هذه قضايا متدحرجة منذ عام 2018، ليست بالموضوع الجديد.
0: نعم.
1: هذه البنوك تخشى بأن تتعرض لمساءلة قانونية نتيجة تعاملها مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية عموما، بسبب اتهامهم للشعب الفلسطيني بأن هناك إرهابا بين أفراد الشعب الفلسطيني، يهدد هذه البنوك وقد يعرضها للمساءلة من قبل البنوك المراسلة لها في أوروبا وأمريكا مثلا. كانت الحكومة الإسرائيلية تقدم رسالة ضمانات لهذه البنوك، تتعهد فيها الحكومة بتحمل أي مسؤولية أو تبعية مالية تترتب على هذه البنوك التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية. إلا أنه عندما جاء سموتريش وجاء هذه الحكومة المتطرفة بدأت تتلاعب في موضوع منح هذه الضمانة، يعني كانت لمدة سنة مثلا، بدأت بالتقليص لشهرين ثم أسبوعين. يعني هذا التلكؤ جعل هذه البنوك تشك في قدرة حكومتها على تغطيتها إن حدثت هذه المخاطر، بمعنى أن المشكلة بالأساس كانت بين هذه البنوك وحكومتها وليست مع بنوك أو مع الشعب الفلسطيني. إلى أن هذه البنوك وصلت إلى قناعة بأن ما يقوم به سموتريتش قد يعرضها إلى مخاطر أكثر مما يحدث ثانيا، أكثر من المخاطر الفعلية، وبالتالي بدأت تعتذر لحكومتها طبعا عن تقديم هذه الخدمة التي كانت يعني قد تم ترتيبها سابقا بناء على توافق مع الحكومة الإسرائيلية.
0: ماذا يعني فعليا توقف العلاقات بين هذه البنوك مع البنوك العاملة بفلسطين؟ ماذا يعني على الأرض على كل الصعد؟
1: الموضوع ليس علاقات، الموضوع أن هذه البنوك تمثل وسيلة الدفع ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي. يعني معنى نحن نشتري سلع وخدمات كالكهرباء والمحروقات والماء والأدوية من دولة الكيان الصهيوني، ونقوم بتسديد ثمنها من خلال هذا النظام، نظام البنوك، من خلال البنوك. المقاصة تأتينا من خلال هذه البنوك، يعني هناك عمليات دفع تحويل الأموال تتم عبر هذه القناة. يعني هذه وظيفة أساسا للتواصل ما بين الاقتصادين ماليا. الآن قطع هذا العلاقة يعني أنه قد نصبح غير قادرين على التسديد بعملة الشيكل تحديدا العمليات التي نجريها مع الاقتصاد الإسرائيلي، وهي ليست قليلة، 60% من وارداتنا تأتي من اقتصاد إسرائيل و 100% من وارداتنا الأخرى عبر الدول الأخرى تأتي عبر إسرائيل. يعني هذا مهم، صادراتنا 90% يذهب إلى إسرائيل. حجم المعاملات المالية للاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي بحكم قرب المسافة الجغرافية كبيرة، وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الفلسطيني. وقف هذه الخدمات يعني بأننا قد لا نتمكن من دفع قيمة الكهرباء، وبالتالي ممكن تقطع قيمة المياه، قيمة الأدوية، يعني بمعنى قد يكون هناك تعطل في الإمداد نتيجة تأخر عمليات الدفع أو تعقيدها، لأنه كيف سيتم الدفع؟ هل بعملة أخرى؟ هل من خلال بنك في أوروبا وأمريكا؟ أو يعني ما هي الوسائل البديلة؟ بالواقع سيخلق بدائل قد تكون صعبة ومكلفة على على على المواطن الفلسطيني، لأنه أي بديل ستطرحه أولا سيرفع التكلفة، تكلفة التحويلات ونقل الأموال والدفعات والحوالات وكل، يعني لا يوجد نظام ثابت. الآن اعتدنا على هذا النظام والكل يطالب سواء من الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي باستمراره أو إيجاد بديل شبيه له، لأن أي بديل آخر قد يرفع التكلفة، ونحن أمام موجة تضخم متسارعة ومرتفعة، وبالتالي ستزيد التكلفة وتضع تكلفة إضافية على المواطن الفلسطيني.
0: بالأمس بالمؤتمر الصحفي لوزير المالية ألمح بإمكانية استخدام عملة أخرى، بالتالي يعني هذا الخيار وارد، يعني برغم سلبياته. ده ما تحدثنا إذا كان هذا كيفية يعني التحول من عملة إلى عملة، وهو كل الشعب يعني في كل التعامل تقريبا يتعامل بعملة الشيكل.
1: هنا الواقع يخلق البدائل. يعني احنا كنا نتعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي قبل أن تنشأ البنوك في فلسطين بالتعامل النقدي مثلا. يعني الموضوع التعامل أو الدفعات بالدولار ممكن أن تتم عبر بنوك أوروبية وبنوك أمريكية. نعم ممكن، يعني البدائل قد تتوفر، لأنه هذه العلاقة المضطربة عبر سلسلة زمنية من 2018 اليوم وهي تتقلب بين ستمديد أسبوعين وسنة تحتاج إلى إعادة ترتيب من الطرفين، تحتاج إلى إعادة ترتيب قد يتم ترتيبها. المطروح حاليا لا يقبله الفلسطيني، شركة مالية تديرها أجهزة الأمن الإسرائيلية ترضى بالحوالي التي ترضى وترفض ما ترفض على مزاج أشخاص طبعا لا تتناسب وطبيعة المشكلة الأصلي. وزير المالية يشير إلى أنه هناك إمكانية لظهور بدائل أو ظهور وسائل أخرى للتسديد واستمرار توريد الخدمات، لكنه أشار لأنه قد يكون هناك مشكلة في توريد الخدمات كالمحروقات والكهرباء، ويعني أن سلسلة التوريد قد تتعرض لبعض الاضطراب نتيجة اضطراب نظام الدفع. هذا منطقي واقعي وأمر مقبول.
0: طب ألا يوجد حلول لتوريد خدمات بشكل آخر مثلا بشكل مختلف؟ يعني الآن هناك مشكلة فعليا مالية قد تؤثر على توريد الخدمات، وتوريد الخدمات هذه أمور أساسية إن كانت كهرباء أو مياه أو حتى والمحروقات.
1: المطروح حاليا هو أن تستمر الخدمة على ما هي عليها لفترة زمنية مثلا عام أو عامين بحين إنشاء نظام بديل، لكن البنوك الإسرائيلية استنكفت وقالت أنا لا أستطيع تقديم هذه الخدمة لأن حجم المخاطر الموجود مرتفع، فمن يطفئ النار؟
0: طب يعني مش في اتفاقية تربط بين العلاقتين؟
1: لا يوجد اتفاقية تربط علاقة بين بنوك فلسطين وبنوك إسرائيل حسب أوسلو.
0: نعم تفضل.
1: حسب أوسلو وحسب الاتفاقية باريس التجارية البنك الفلسطيني يفتح حسابا عند البنك الإسرائيلي كأي عميل كشركة. لا يوجد علاقات بنوك مراسلة، لا يوجد ضمان لهذه العلاقة. البنك الإسرائيلي يستطيع قطع علاقة متى شاء بناء على المخاطر التي يقيمها هو وبناء على رؤيته هو. هناك بعض العبث في تعريف الإرهابي، فكل فلسطيني أصبح إرهابي، والبنوك الفلسطينية تتعامل مع من؟ مع مواطنين فلسطينيين. هؤلاء المواطنين الفلسطينيين أنت تري كيف يستطيع إسرائيل اتهامهم وتحويلهم إلى إرهابيين في لحظة. يعني قد يأتي إلى أي شخص نائم في سريره ويعتقل ويتهمه بأنه إرهابي، هكذا أصبحت الأمور. وبالتالي يعني هذه الصورة تربك حتى البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الفلسطينيين وقد تتأثر بقطع هذه العلاقة بأنها ستقيس لماذا قطعت البنوك الإسرائيلية، لأن هناك إرهاب حقيقي. هناك يعني هذه السياسي الهدف السياسي للضغط على الاقتصاد الفلسطيني وترحيل الفلسطيني وإيجاد صعوبات حياته هي الهدف. يعني قد لا يكون المبررات معقولة أو مقبولة. الموضوع سياسي.
0: نعم. طب تكدس عملية الشيكل كيف ممكن تنحل؟
1: بغير تفاهم مع الإسرائيليين وضغط دولي لا يمكن أن تحل، لأنه الإسرائيلي يريد أن يدير ضغطه، أن يحمل العبء على الفلسطيني. يعني بمعنى أن الضحية تتحمل النتائج وليس من ارتكب الحماقات وليس من قام بالإخلال بالاتفاقات التي كانت تنظم العمل ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي. يعني يرتكبون الحماقة ويريدون منا أن ندفع الثمن. لا يوجد بنك مركزي على وجه الكرة الأرضية لا يقبل بإيداع عملته التي طبعها هو في خزائنه واستعادتها من الاقتصاد. هذا أمر طبيعي قانوني في كل دول العالم، إنه إذا كان هناك عملة نقدية أصدرها البنك المركزي يتقبل إيداعها إليه، إلا البنك المركزي الإسرائيلي يترك هذه النقود عند البنوك الفلسطينية لتحميلها عبء، عاقة تنميتها، عاقة إقراضها، عاقة نشاطها الاقتصادي. وبالتالي الفكرة السياسية يتم تطبيقها على الاقتصاد من أجل الانتقام أو من أجل عمليات الضغط على الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد سلام الخبير في الشؤون الاقتصادي. وإلى موضوع آخر يتعلق بالملف الإسرائيلي وزيارة نتنياهو لأمريكا ولقائه بالرئيس الأمريكي وأيضا نائب الرئيس وأيضا وزير الدفاع الأمريكي. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور سهل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا.
2: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
0: أهلا بك. يعني وسائل الإعلام تحدثت عن زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية وما دار بين نتنياهو وترامب، وهناك ثلاث سيناريوهات تتعلق فقط بالملف الإيراني، والملف الإيراني هو المستحوذ فعليا على اللقاء، يعني على اللقاء. لماذا؟
2: أولا الاستحواذ هو من الجانب الإسرائيلي بالأساس.
0: نعم.
2: لأن الجانب الإسرائيلي يريد أن يقنع الجانب الأمريكي ليس فقط بالبقاء في مواجهة العسكرية مع إيران وإسقاط النظام كما أرادت إسرائيل دائما، وإنما هذه المرة أيضا بأن تكون إسرائيل طرفا في أي عملية عسكرية قادمة، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة لا يريدون إسرائيل أن تكون طرفا في أي مواجهة قادمة لأسباب متعلقة بالمصالح الأمريكية مع حلفائها في الشرق الأوسط. والنقطة الثالثة أن نتنياهو يرى أنه بدون الورقة الإيرانية لا يستطيع أن يحاول تغيير موقف الجمهور الإسرائيلي تجاه انتخابه مرة أخرى في الانتخابات القادمة، لأن أي ملف آخر مثل لبنان أو سوريا أو غزة أو الضفة الغربية بات غير كافيا لإحداث التغير النوعي لما وعد به نتنياهو الجمهور الإسرائيلي بتغييرات خرائط الشرق الأوسط والبداية من تغيير الوضع في إيران. فلذلك الحاجة في القضية الإيرانية هي حاجة إسرائيلية محضة، أيضا استراتيجية ولكن أيضا انتخابية لصالح نتنياهو. هذا ليس الوضع من الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد أكثر وأكثر ضغوطات على إيران بدون إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق. هي تريد تراجعات بالموقف الإسرائيلي في الساحة الغزية، في الساحة اللبنانية، في الساحة السورية، وهذا حتى الآن لم يحدث ويتم النقاش عليه. فلذلك سلم الأولويات الأمريكي تختلف عن سلم الأولويات الإسرائيلي. تبقى قضية إيران الملف الأكبر والأهم لنتنياهو سياسيا استراتيجيا وانتخابيا.
0: ما الذي يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الاستماع لإسرائيل وتحديد نتنياهو في ظل أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح وإسرائيل لديها مصالح، ومصالح فعليا أيديولوجية لو بنسبة قليلة، وحزبية يعني وانتخابية بنسبة أكبر؟
2: هذه هي الزيارة الأولى منذ الثمان زيارات الأخيرة.
0: نعم.
2: التي كانت فاترة مخالفة لما كان عليه السبعة لقاءات السابقة، لم تكن ببريق كما شهدنا في السابق، قوبلت بكثير من الشكوك من الإدارة الأمريكية وأطراف وازنة منها خاصة نائب الرئيس فانس مما يقوله نتنياهو، ولم يكن بها مؤتمرا صحفيا، لم يكن لقاء ثنائيا بين نتنياهو وترامب مستقل، وأيضا لم تلاقي الترحيب من الجمهور الأمريكي الذي 46% منه طالب السلطات الأمريكية اعتقال نتنياهو على أراضيها لأسباب الحرب الإبادة على غزة. بما معناه أن هذه المرة الزيارة ليس فقط فاترة، وإنما كانت بدون بريق وبدون نتائج يستطيع أن يستعملها نتنياهو لتغيير أوضاع الانتخابية في الشارع الإسرائيلي.
0: نستطيع أن نقول أنها زيارة مجاملة، يعني لم يستطع رفضها ترامب مثلا؟
2: أستطيع أن أسميها زيارة استجداء. لماذا؟ لأن نتنياهو أراد هذه الزيارة، ترامب لم تكن على أجندته مثل هذه الزيارة، ولا حاجة أمريكية لمثل هذه الزيارة، بل بالعكس عدم وجودها كان من الممكن يكون أفضل لترامب. ثانيا والبرهان على ذلك والمؤشر على ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي ساعتين قبل وصول ترامب بلقائه مع ترامب مع نتنياهو، بحيث قال أنه لا يحتاج إلى نتنياهو ليقول له ماذا يفعل في إيران، ولا يحتاج لمشورة أي شخص إذا يبيع F-35 لتركيا أم لا. وهذه التصريحات يعني وصفت بأنها موجهة استباقيا لمواقف نتنياهو التي يريد أن يطرحها أمام الجانب الأمريكي.
3: يعني
2: لذلك هي زيارة

0: لكن وهذه لكن مهمة أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يقطع الخيط نهائيا، لأنه أيضا ترامب يحتاج إلى الصوت اليهودي والجالية اليهودية في الانتخابات النصفية القادمة، ولكن هو يريد أن يرضي طرفين. الطرف الأول المجموعات في داخل ماجا التي ترى أن إسرائيل تحولت إلى عبء على دافع الضرائب الأمريكي وليس نفعا، ويريد أن يرضي الطرف الآخر الجاليات واللوبي الصهيوني الذي يدعم ترامب ماليا وأيضا انتخابيا في الانتخابات القادمة.
1: طب على ماذا تم الاتفاق إذا ما تحدثنا أنه يعني نتنياهو أو كان هناك ثلاث سيناريوهات تتعلق بالوضع مع إيران؟ حضرتك ذكرت بأن هناك ضغوط أمريكية تتعلق ب يعني حل القضية الفلسطينية من خلال غزة وما يجري في غزة، وأيضا ما يجري في الضفة بالإضافة إلى الساحة اللبنانية. يعني هل اتفقوا على شيء؟ هل مارس ترامب ضغوط على نتنياهو؟ هل سيستجيب نتنياهو لهذه الضغوط؟
0: السيناريو الأهم ليس السيناريوهات العملية ماذا سيحدث في إيران. السيناريو الأهم أن نتنياهو أدرك بعد هذه الزيارة، وكان يعني يشعر بذلك قبل ذلك ولكن تم تأكيدها الآن، أن الولايات المتحدة غير معنية بأن تكون إسرائيل طرفا يوميا منسقا بكل ما يجري في إيران، لا من حيث المعلومات ولا من حيث الخطوات، إلا إذا أرادت الولايات المتحدة إدخال إسرائيل لذلك. وثانيا أن صاحب الملف في الشرق الأوسط والولايات المتحدة واشنطن وليس تل أبيب، وأن ما سيقر في واشنطن على إسرائيل أن تنفذه. وهذا الأمر يعني في غاية من الأهمية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهي تختلف عن ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. والمؤشر لذلك عدم إعلان ترامب تأييده لانتخاب نتنياهو علنا، وهذا كان ما يتوقعه نتنياهو ولم يحصل. فلذلك برأيي السيناريو الأكبر هو تحديد حدود العلاقات بين الرجلين المأزومين ترامب ونتنياهو بالظروف الحالية باتجاه الخشونة والابتعاد. وأصبحت إسرائيل أمام الولايات المتحدة كما صرح فانس نائب الرئيس أنها مثلها مثل بريطانيا ومثلها مثل فرنسا أو أي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، يتعاقدان حسب مصالحهما المشتركة، ولا يوجد أي يعني أمور متداخلة، وكأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحدة واحدة. وبدأت الأمور تأخذ طابع أكثر من هذا النوع، وهذا تغير استراتيجي كبير، فيما إذا تواصل ذلك في المستقبل سيؤثر سلبا بشكل كبير على إسرائيل عامة كدولة عميقة، وعلى الجناح الذي يرأسه نتنياهو بشكل خاص.
1: وكان هذا هو سؤالي، أنه هذه العلاقة ستكون كهذه سواء فاز نتنياهو أم لم يفز، كان رئيس حكومة أو لم يكن؟
0: دعينا نقول هذه أول مرة نتنياهو منذ العام 2009 يتعامل مع رئيس جمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، هو ترامب، مرة في العام 2018 ومرة الآن. وهذا الأمر يقول أن العلاقة بين الطرفين اليمينيين المتطرفين الإسرائيلي والأمريكي دخلت مرحلة الصراع والخشونة، وهذا ما نراه في استطلاعات الرأي بالحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. والأمر الثاني الذي سيعكس نفسه بشكل لا يقبل الشك، أن العلاقات بين الدولتين العميقتين ستتأثر بشكل كبير من نتيجة هذه العلاقة بين الرجلين المأزومين.
1: طب بما يتعلق بالملف الانتخابات نفسه، كيف هي الصورة الآن؟ كيف توقعاتك؟ ما الذي يجري؟ الأحزاب، القوائم، التحالفات إن برزت يعني؟
0: بخط عريض أساسي، أن الأمر الأول أن الثابت أن نتنياهو لم ينجح بالشهرين الأخيرين من إحداث اختراق الشارع الإسرائيلي لصالحه، التراجع مستمر، وفي أحسن الأحوال الجمود، ولكنه لم ينتقل إلى الارتفاع، وهذا ثابت وأصبح واضح مع أي من الأحزاب التي من الممكن أن تعارضه. المتغير هو أن المعارضة ليس فقط غير موحدة وإنما غير ثابتة إلا بالأسبوعين الأخيرين بما يتعلق في أيزنكوت في مواجهة نتنياهو. بما معنى أن الشارع الإسرائيلي لا يريد الوضع القائم، ولكنه ما زال محتارا من يكون البديل. الارتفاع لأيزنكوت وهبوط بنت يدل على أن هذا التوجه الذي صار في الأسبوعين الأخيرين. النقطة الثانية المهمة أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات يعني خطرة وعنيفة أكثر من أي انتخابات سابقة منذ الانتخابات الأولى بالعام 49. والأمر الثالث أن هذه الانتخابات لن تكون على مستقبل حل الدولتين أو القضية الفلسطينية وما إلى ذلك، وإنما على الملفات الكبيرة التي تهم الجمهور الإسرائيلي، وعلى رأس ذلك القضية الأمنية 7 أكتوبر، لجنة تحقيق رسمية نعم أم لا، تصرفات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية، إدارة الصراع الفلسطيني أم حسم الصراع الفلسطيني. ولكن هي قضايا مرتبطة بنهاية الأمر بما يجري في القضية الفلسطينية، ولكنها ليس كما كانت في العام 92 على سبيل المثال الذهاب إلى تسوية سياسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية، زيد صباح في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وحسن الزبا من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الرأس الأحمر بالأغوار. المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين يواصل أعماله لليوم الثاني في بيروت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج، كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة استهدفت شقة سكنية قرب المستشفى المعمداني في مدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا إن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهما في تفشي الأمراض.
1: للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية، لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع، ولا زالت الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد، يعني وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة أصبحت عبء كبير على النظام الصحي. عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي، العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير، وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى.
0: حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.
2: المعاناة الشديدة، المعاناة صعبة، المعيشية الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا بشدة الظروف الصعبة للفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم، دخول المساعدات ودخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط الأحمر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة. هذه الحياة تنذر بواقع سيء، تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية.
0: في المحافظات الشمالية هاجم مستوطنون في وقت متأخر من الليلة الماضية خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن عائلات مقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. في رام الله احتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين واعتدت عليهما بالضرب المبرح على حاجز عطارة. هذا واستهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمسعية، ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرى أبو فلاح ترمسعية والمغير. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة قريوط وسط إطلاق كثيف للغاز والنار ومداهمة منازل ومحال تجارية وسط البلدة، كما اقتحم مستوطنون منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط استفزاز المواطنين وأعمال عربدة في المنطقة. أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن قرار سلطات الاحتلال هدم مدرسة بنادزيف الثانوية شمال يطا بالخليل يأتي في إطار سياسة تستهدف التجمعات في مسافر يطا من خلال ضرب العملية التعليمية بهدف تهجير المواطنين. وأضاف الخضور لإذاعتنا أن الوزارة بدأت اتصالات مكثفة مع مؤسسات حقوقية ودولية إلى جانب تنظيم فعاليات ميدانية بهدف وقف قرار الهدم وتمكين الطالبات من مواصلة تعليمهن.
3: نتحدث عن مدرسة فيها 13 شعبة من الروضة للتوجيه 251 طالبة 20 غرفة كلها من الكرفانات. وبالتالي احنا الان بدأنا اتصالاتنا كما في الرفاعية مع عديد الجهات الدولية، واليوم هناك وقفة بمشاركة بعض هذه المؤسسات. بالامس كان هناك وفد من الوزارة في زيارة المدرسة. نتواصل مع عديد الجهات الحقوقية، الهدف هو على الأقل وقف هذا القرار مرحليا لتمكين الطالبات من مواصلة التعلم في تلك المنطقة.
0: قرر جيش الاحتلال تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل، ويأتي تمديد الأوامر العسكرية في ظل استمرار الحصار المفروض على المخيمات. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
4: أيها الإخوة والأخوات،

0: في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
1: وأكد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
0: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
1: وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
0: كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
1: في السياق، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين صالح سعيد إن المؤتمر الذي يواصل أعماله لليوم الثاني يهدف لإعادة الحركة الطلابية الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين لأداء دوره النقابي والوطني، سواء في تمثيل الطلبة والدفاع عن قضاياهم أو في التعريف بالقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي. وأضاف سعيد لإذاعتنا أنه سيتم اليوم استكمال مناقشات آليات تشكيل هيئة الاتحاد إلى جانب بلورة التوافقات المتعلقة بتمثيل فصائل منظمة التحرير داخل مؤسسات الاتحاد، وأن المؤتمر سيختتم بانتخاب مجلس إداري جديد يعقبه انتخاب الهيئة التنفيذية من قبل أعضاء المجلس الإداري المنتخبين. أكد وزير المالية ستيفان سلامة أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع فلسطين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح سلامة أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة كميات التوريد، متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وقال الجيش الأمريكي إنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران.

0: على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأوضح أن الضربات شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير وليد.
1: صباح الخير شادن، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعون على 90.7 FM موجات إذاعة صوت فلسطين الرئيسية، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs، وأيضا تقدروا تتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمات المحلية. حلقة جديدة مستمعينا ويوم جديد إن شاء الله يكون مليء بالرزق والخير والبركات لكم جميعا، وصباح جديد يتجدد معه الأمل بأن القادم أفضل إن شاء الله. واليوم الخميس الموافق 30 تموز للعام 2026، رح نكون معكم مستمعينا في مشوارنا الصباحي لعند الساعة 11، ويتخلل فقرات منوعة من كل المجالات. قبل البداية هذه تحيات فريق العمل: مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا. اليوم في الفترة الصباحية رح نكون مع العديد من الموضوعات. في أولى محطاتنا إرشادات ونصائح حول اختيار التخصص الجامعي الأنسب، وفعليا بعيدا عن رغبات وتدخلات الأهل في اختيار التخصص. يعني حلو كل طالب يدرس اللي هو بده إياه فعليا ويشعر بالراحة والحرية في اختيار التخصص. وفي ثاني محطاتنا في الصحة الجسدية: كيف نخفض الكوليسترول الضار بدون استخدام أدوية؟ هذا الموضوع رح نناقشه مع زين جبرين أخصائية التغذية. وفي الزاوية الاقتصادية قراءة في مقال شلل الحركة من الشكل إلى الوقود بقلم الدكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي والمالي الدولي. ومن ضمن تصاعد اعتداءات الاحتلال على أبناء شعبنا وعلى قطاع التعليم تحديدا، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري اقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا. واعتماد تسجيل 12 موقع فلسطيني جديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي. اليوم كمان في الفترة الصباحية رح نحكي عن مؤازرة الدفاع المدني للمتضررين من اعتداءات المستوطنين، وقديش مهم انه في كل قرية وفي كل بلدة يكون في هناك فرق متدربة من المتطوعين لحتى يساندوا الدفاع المدني من اجل التصدي لاعتداءات المستوطنين المستمرة. اليوم كمان في الفترة الصباحية رح يكون حاضر معنا كتاب غزة ومصير فلسطين للأستاذ حسان بلعاوي سفيرنا لدى جمهورية مالي. رح نستعرض هذا الكتاب وأبرز ما جاء فيها. وفي إنجاز جديد: ورغم الألم والمعاناة، طالب فلسطيني من غزة يحصد الميدالية الفضية وجائزة التميز العلمي في مسابقة IRPRO 2026 الدولية. ومن قطاع غزة أخيرا سنناقش مع مراسلنا من هناك سمير خليفة إدارة النفايات والمخلفات الصلبة في قطاع غزة. إذن كانت هذه أبرز موضوعاتنا لليوم، وفي مشوارنا الصباحي خلينا نروح لفاصل غنائي قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مباشرة

نجدد تحية صباحية لكم مستمعين إنما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. ورح نبدأ جولتنا لليوم في حالة الطقس، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. أيضا درجات وأجواء شديدة الحرارة تستمر حتى يومي الجمعة والسبت وأيضا الأحد. إذن بعض التحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية تحذركم مستمعينا من خطر تعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة ساعات الذروة من الساعة 11 للساعة 4 العصر، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. وأيضا ننصح، يعني دائرة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل في هذه الأجواء الحارة. للناس اللي بيعانوا من أمراض الجهاز التنفسي والربو كمان، يعني يفضل أنه ما تطلعوا إلا للضرورة في هاي الأجواء، وأيضا مرضى الجيوب الأنفية. نتمنى لكم دائما مستمعينا السلامة، وإن شاء الله بتمر موجة الحر بأمن وسلام علينا جميعاً.

ومن أحوال الطقس مستمعينا إلى أسعار صرف العملات لهذا الصباح، الدولار ب3.08 شيكل، والدينار الأردني ب4.34 شيكل، أما اليورو الأوروبي ب3.53 شيكل. وجرام الذهب عالميا ب$130، وأونصة الذهب ب$4,035. إذن كانت هذه أسعار العملات والمعادن. سنكون أيضا مع التحديث على أحوال الطرق، التحديث الأول لهذا الصباح، وبطبيعة الحال البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، سنجل مغلقة، بوابة عبود تفتيش، وجبع كثافة سير للخارج. وبالانتقال إلى محافظات الجنوب، راس الجورة مغلق بالاتجاهين، دورة مغلقة، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في الشمال بروقين مغلقة، وكفرديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابات حوار الشمالية مغلقة أو ما تسمى بيت سهار مغلقة أيضا، وبورين مغلقة، بوابة سرة مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، حاجز عورتة كثافة سير، وإشارات الفندق أزمة خانقة، وأخيرا عند شبلي أزمة باتجاه النصرية وسالك باتجاه الأغوار. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما مستمعينا نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة، وبرجاء أخذ الحيطة والحذر من قطعان المستوطنين أثناء التنقل على الطرقات الرئيسية.

متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين، نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وإلى الخبر المنوع، حيث أكد وزير الثقافة عماد حمدان أن الحرف اليدوية الفلسطينية تمثل ركنا أساسيا في الحفاظ على الهوية الوطنية وسجلا حيا للذاكرة الجماعية، مشددا على ضرورة دعم هذا القطاع وتعزيز صموده في مواجهة التحديات. طبعا جاء ذلك خلال حفل اختتام برنامج النهوض بالحرف الفلسطينية الذي نظمته مؤسسة الجبل الفيروزي بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية في دار الغزاوي بمدينة بيت لحم يوم أمس، بحضور محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا ورئيس البلدية حنة حنانية والمدير القطري لمؤسسة الجبل الفيروزي في فلسطين تمارة التميمي. وشاركت أيضا الأمينة العامة لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود عبر الاتصال المرئي. هذا وقال حمدان إن الحرف الفلسطينية بما تشمل من التطريز والخزف والزجاج وصناعات خشب الزيتون وغيرها ليس مجرد منتجات أو إرث متوارث، بل تجسد الهوية الفلسطينية وتوثق ارتباط الشعب بأرضه وتشكل خط الدفاع الأول عن التراث في مواجهة محاولات الطمس والاستهداف. إذن دائما مستمعينا احنا فخورين في الحرف اليدوية الفلسطينية، يعني بتهيألي انه اليوم عم بيكون اكثر الموضوع هو دفاع عن الارض والهوية، فالتشبث في هذا التراث سواء كان التراث المادي او غير المادي هو جزء من هويتنا الوطنية الفلسطينية اللي لازم دائما ننقلها بأمانة للأجيال القادمة. إذن فصل قصير، وبعد هذا الفصل سنكون مع أولى محطاتنا بإرشادات ونصائح حول اختيار تخصص الجامعي الأنسب لطلاب التوجيه. خليكم معنا.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم الفترة الصباحية من صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا اللي رح نحكي فيها عن نصائح وإرشادات حول اختيار التخصص الجامعي الأنسب لطلاب التوجيهي وحرية اختيار هذا التخصص بدون تدخلات الأهل أو بإجبار من أولياء الأمور. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة دكتورة ربيحة أبو هلال، أخصائية نفسية وتربوية ومستشارة أسرية. دكتورة ربيحة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا أستاذ وليد، صباح جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتورة ربيحة، يعني هلأ إحنا في هذا الوقت من السنة ببلشوا طلاب التوجيهي يبلشوا يختاروا تخصصاتهم، يشوفوا إيش قديش حسب معدلاتهم إيش بتأهلهم إيش يدخلوا لتخصص في الجامعة وكل هاي التفاصيل. قديش اليوم مهم إنه نساعد طلابنا كيف يختاروا التخصص الجامعي الأنسب لشخصياتهم وبنفس الوقت كمان يكون إشي مطلوب في سوق العمل؟
1: أولا خلينا نبارك لهم جميعا، ألف مبروك لجميع طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا هاي السنة، وإن شاء الله حظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ، واللي نعتبره هذا إن شاء الله إنهم جسر للنجاح.
0: أكيد.
1: طبعا رحلة زي ما حكيت إنه رحلة اختيار تخصص الجامعة بعد التوجيه هي أهم إشي من حياة الطالب، ومن الطبيعي جدا هون إنه بدي يشعر بالتردد والحيرة أمام كثير من الخيارات المتاحة حاليا في وقتنا. اختيار التخصص ليس مجرد هو اختيار لدرجة علمية، بل إنه هو خطوة أنا كيف أبني هويتي المهنية والشخصية هون عشان تحقيق التوازن ما بين الشغف وما بين الواقع. وهون في عندي أنا معادلة بنحكي عنها اللي هي المعادلة الثلاثية الذهبية اللي هي من ثلاث حروف اللي هي الرفق، يعني الرغبة والفرصة والقدرة. أولا نحكي عن القدرة في الأكاديمية، أنت باختصار تخصص بتوافق مع نمط تفكيرك ونقاط القوة اللي عندك
0: والشخصية ده. كمان يعني في ناس خلص شخصيتها قيادية مثلا تأهلها تكون بمواقع قيادية، في ناس مثلا أكثر تتجه للحرفية، يعني في تخصصات مختلفة وقدرات، يعني ربنا خلقنا مختلفين عن بعض وكل واحد عنده يعني خلينا نحكي اتجاه لمسار معين في مجال الشغل.
1: أكيد هون لأنه كل واحد عارف قدراته، ما حد بيعرف قدراته إلا أكثر واحد إلا أنت ذاتك نفسك وأكيد اللي حواليك، ولكن أنت أقدر على إنك تكون عارف شو أنت قادر إنك تتماسى معاه وإيش نمط تفكيرك وإيش نقاط القوة اللي عندك
0: طبعاً.
1: إذا كانت قدراتك تحليلية أو رقمية عالية هون بيكون في مجال الهندسة أو التقنية مناسبة أو أي تقنية مناسبة طبعاً. بينما إذا كانت مهاراتك التواصلية والاجتماعية أقوى فأنت ممكن تبدأ في العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال أو الإرشاد والتنمية. كمان بدنا يحط في باله أن القدرة كمان تتلاقى في المالية والزمنية، كمان بده يحط في اعتباره هذا الطالب التكلفة المادية وعدد السنوات وهل هي ملائمة لظروفنا أو لا، أو خاصة إحنا كفلسطينيين

0: يعني اختيار كمان الجامعة قدرت على هاي الجامعة. هل أنا رح أتقد يكون بالمستطاع من اجتياز حواجز ولفات والوضع كله يعني وضع نسعد إن شاء الله ربنا يهونها علينا، ولكن
1: صح بس إنه الواحد يختار الإشي العملي لإله والمناسب كمان لطبيعة حياتنا. يعني إحنا إحنا فعلياً كل يوم عم بيصير تغيير جديد في أحوال الحواجز والبوابات، ويعني حلو الواحد يعني يأمن حاله من الله عشان مش قدام يحكي يعني ليش اخترت هاي الجامعة ويبلش يندم إنه اختار مكان مش قادر يوصله.
0: حتى ما تكون عقبة في طريقه. أنا أمانة حلو إن أعمل هدفي وأمشي عليه بأقل الخسائر والمخاطر كمان.
1: صحيح.
0: أسعى ذلك في عنا رغبة. إذا أنت بدك تكتشف ميولك، بدك تسأل نفسك إيش الموضوعات أو إيش المواد أو إيش المهن اللي أنا بقدر إني أو بحبها وبدي أشتغل فيها. هون كتير فرق بين الهوية والتخصص. الهوية إنك إيش أنت بتستمتع في ممارسته في وقت الفراغ. يعني مرات كتير واحد بيكون حابب طب أو هندسة أو ميكانيكا. في كتير ناس نعرف دخلوا إدارة أعمال أو علوم إنسانية، ولكن بتشعر إنه عندهم التكنيك أو المهارات في الميكانيكا أو في البناء أو في أي شيء كان تاني. فكتير حلو أن أعرف التخصص والمسار اللي بتطلب مني التزام أو دراسة كمان المفروض دراسة عميقة لأي أنا تخصص لازم أدخله. فكتير مهم. أدعى عن ذلك الفرصة، الفرص العمل كتير حلو إني أسأل وأشوف إيش اللي هو حالياً أنا في سوق العمل مطلوب التخصصات. في كتير عندنا تخصصات حالياً، ويكون عندي المرونة والمهارة كمان المتقاطعة أن أبحث عن تخصص بمنحني مهارات واسعة مثل مهارة القيادة، التفكير النقدي، التواصل.
1: واليوم كمان عم نشوف أنه كل الدراسات وكل التوجهات عم تتجه نحو ذكاء الاصطناعي وأدواته وما إلى ذلك، فكمان حلو أنه نتجه للمهن المستقبلية اللي رح تكون فعليا متوفرة في المستقبل، لأنه في كتير شغلات رح تختفي وفي كتير شغلات رح تتطور تحديدا اللي إلها علاقة في الذكاء الاصطناعي. طيب دكتور، إحنا بناش ندخل في التكنولوجيا ولا في الـ AI ولا في هاي المواضيع، إحنا بدنا نساعد اليوم بس الطلاب، نعطيهم هيك هنت أنه يبدو يهيئوا حالهم يدخلوا هاي المرحلة. قديش مهم كمان اختيار التخصص بناء على رغبة الطالب وليس بإجبار الأهل. قديش بنشوف مرات الأم والأبو محاميين بدهم الولد خلص بالغصب يدرس محامي عشان يكمل، عاملين المكتب عاملينه ومؤسسينه، ليش ما يكملوا؟
0: فهاي أنا بعتبرها عقبة من عقبات، ولكن أتمنى على الأهل إنهم يكونوا بالعكس المستشار الوفي لأبنائهم بما معنى ما نحكي لهم كن فيكون أو أنت بدك تعمل هيك، لا إحنا بنحكي معاهم، بيكون في تشاور ما بينه وبين أولادنا، في حوار كمان، وإحنا بنحكي له عن السيئات وعن الإيجابيات، وهون هو اللي بده يختار بناء على رغبته وزي ما حكيته مهارته والفرصة اللي متاحة له. أنا عن ذلك إحنا ميسرين ومساعدين وليس محبطين لازم نكون لأولادنا. وكتير حلو إنه الأهل أو هذا الشاب اللي داخل أو البنت اللي داخل للجامعة أو لاختيار التخصص إنه يسأل في عنده مرشدين بالجامعة، في عنده مرشدين كانوا في مدرسته، يشوف اختيار المهنة اللي بتناسبه، يسأل أصحاب المهن كمان. مش غلط إني أنا قبل ما كيف بحكون قبل ما نقيس
1: نقيس قبل ما نقيس. صحيح.
0: إنه كتير نكون مهتمين وما ندرس أي تخصص لمجرد إنه معدلك في التوجيه بيسمح لك بدخوله، لا.
1: صحيح.
0: ما بتناسب معك ومع أهدافك ومع رؤيتك لذاتك.
1: دكتورة ربيحة، قديش كمان اليوم لازم فعلا هيك نحاول نعطي طلابنا شوية أمل، يعني رغم الظروف الصعبة اللي عم نعيشها نعطيهم شوية أمل إنه كمان إنه في أيام جاي منيحة إن شاء الله، الحياة مش راح تضل هيك والفرص بتيجي. يعني الواحد مرات بتجي الفرصة من حيث لا يدري.
0: أكيد الأمل ضروري أصلاً، إذا ما في أمل أنا ما بقدر لا أطلع ولا أبحث عن تخصص ولا أدخل جامعة. بالعكس أنا برأيي بداية جديدة، بداية إن شاء الله كلها أمل حتى لو فيها تعب، ولكن دائماً أحط أمامي الهدف اللي أنا بدي أصل له، لأنه خلينا نحكي كثير من المعجزات تتدلل إذا كان في هناك همة صحيحة وأمل بالله ثم بنفسي أنا وكله بنتركه لله. فإحنا زي ما حكينا عايشين على صفيح من نار في وضعنا الحالي اللي إحنا عايشينه، ولكن هذا لا يمنع أن يكون عندي استمرارية والقدرة والقوة على المثابرة، وإني أمشي لهدفي، وإن شاء الله كلهم بوصلوا لهدفهم وبوصلوا لهدفهم إياه. فخلينا نحكي لا يأس مع الحياة.
1: أكيد. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة ربيحة أبو هلال، أخصائية نفسية وتربوية ومستشارة أسرية، شكرا جزيلا على كمية معلومات. وكمان أنا بدي أضم صوتي لصوت دكتورة ربيحة، أكيد ألف مبارك لطلاب الثانوية العامة، وبرجاء أنكم تختاروا تخصصاتكم الجامعية أو المهنية بعناية قبل الدخول لسوق العمل.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الفترة الصباحية. رح نروح لتاني موضوعاتنا لليوم في الصحة الجسدية، خصصنا فقرتنا لحتى نحكي عن الكوليسترول وكيف ممكن انه نخفض الكوليسترول الضار بدون استخدام أدوية. كثير ناس في مرات بتعاني من صعوبة بموضوع الأدوية او ما بتحب الأدوية، خلاص طبيعتها ما بتحب الأدوية. وعشان نتفادى هذا الموضوع لابد انه في هناك طرق اخرى ممكن تساعدنا لخفض الكوليسترول الضار. عن هذا الموضوع تنضم لنا مباشرة اخصائية التغذية زين جبرين. زين صباح الخير واهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم يا رب وصباح جميع اللي عم بيسمعونا. دكتور، كثير بنحكي عنه لشغلة انه صار حاليا منتشر عند الفئات العمرية الصغيرة، تمام؟ يعني للأسف إنه صار الشباب كمان، كنا بالأول نعرف إنه بعد عمر 40 بعد عمر 50 وممكن بعد 60 يقولك أنا عندي ارتفاع شوي في الدهنيات، ارتفاع شوي في الكوليسترول. اليوم صار حتى في عمر 30 وبعمر 20 لو بيروحوا يفحصوا بلاقوا إنه في عندهم ارتفاع في التوتال كوليسترول.
0: طب ليش يا دكتورة؟ هل ممكن السبب هو التطعيمات الكوفيد لهم علاقة الكورونا؟
1: احنا حاليا بصراحة اعلى اشي ممكن يكون مسبب لارتفاع الكوليسترول هو اشي يعني اساسي يعتمد عليه كل العالم، هو اللايف ستايل اللي احنا ماشيين عليه. صار في تزايد للاسف في سبب ارتفاع، يعني بصراحة اجي اقول لك انه طعم معين هو اللي اثر على وضعنا الصحي لسه غير مثبت.
0: هي اسباب مجتمعة، خلينا نتفق انه هي اسباب مجتمعة، من ضمنها اللايف ستايل ومن ضمنها ممكن يكون التطعيم له علاقة. يعني
1: اكيد ممكن تثبت، يعني احنا بنعرف دائما انه الدراسات للاسف تاخذ وقت،
0: اوكي طبعا،
1: وبدها سنين، يعني مش سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، وبدها تجارب كثير كبيره. لكن اللي مجمع عليه واللي احنا اصلا هلا بلشنا هو اللايف ستايل تبعنا. صارت كميه الدهون المشبعة اللي تدخل في اكلنا كثير عاليه، صارت كميه الرياضه اللي عم نلعبها كثير كثير قليله، كميه الاكل المتنوعه اللي فيها كل يوم، تمام. هلا لو احنا بدنا نحكي اصلا هو شو الكوليسترول، عشان تكون عارف الكوليسترول هو زي ماده دهنيه هيك شمعيه، اوكي. الجسم على فكره بيصنع تقريبا 70% من احتياجه داخلي، يعني من الكبد، اوكي. فاحنا مش انه هي ماده خطره، لكن زيادتها للاسف هي اللي بتكون خطره. هلا هل احنا ما بدنا كوليسترول ابدا؟ بالعكس، بدنا اياه عشان نصنع فيتامين د، بدنا اياه عشان كل الهرمونات الجنسيه بشكل عام، بدنا اياه عشان نصنع العصاره الصفراء عنها للهضم، كمان بدنا كوليسترول. فبيدخل في تركيب معظم الاغشيه كمان عشان تكون عارف في الخلايا في الجسم. فاحنا دائما

0: كوليسترول، بس بنبنيها بطريقه صح وبمصادره الصح. وبدنا نفرق بانه انا لو عندي ارتفاع في الكوليسترول، هل جاي استاذ وليد من ال LDL ولا ال HDL؟ كيف يعني؟
1: شو الفرق بينهم كمان؟
0: من الكوليسترول في ال LDL اللي احنا بنقول له الكوليسترول الضار، تمام؟ هذا ليش؟ هذا بينقل بيروح فيه على أنسجة الجسم وممكن يوديه على القلب، تمام؟ فبيرفع تركيزه كثير في وبيصير يأثر على كل الجدران للشرايين، وبيصير في عندك زي التهاب اوكي حواليه، فبتصير في عندنا خلايا البلعمة تيجي، فشو بيصير؟ بيصير عندك زي تفكير الجلطات بعيد الشر عن الجميع، تمام؟ فهذا الكوليسترول الضار هو اللي احنا دائما بنخاف منه وبنخاف انه يعلى، لانه بسبب كثير مشاكل القلب، بيأثر على الشرايين وبيأثر على الاورده وبيعمل تفكيرات وجلطات، وانت بتيجي بتقول مثلا والله هذا فيه تفكير تقريبا 70% وهذا 50%، بيكون عنده كثير عالي ارتفاع في الدهنيات وفي الكوليسترول. هلا في عندنا كوليسترول ثاني اللي هو الكوليسترول ال HDL اللي هو النافع، هذا تمام بالعكس بيرجع الكوليسترول على الكبد عشان يتم التخلص منه وما بيوديه على القلب. طيب انا كيف بدي ازيد من ال HDL واقلل ال LDL؟ اوكي
1: نعم،
0: لازم اكون عارف انه اولا التدخين، الناس المدخنه تعرف انه كميه الكوليسترول عندها رح تكون مرتفعه، الناس اللي ما عم تلعب رياضه تمام كثير الكوليسترول عندهم مرتفع، الاشخاص اللي بيعتمدوا على الوجبه الواحده بصدموا الجسم وطوال بيرتفع عندهم الانسولين وبياكلوا كميه كبيره على وجبه واحده تمام، وبعدين ما بتلاقيهم الا هم مثلا يعني الوجبه هاي كان فيها كميه سكريات عاليه وكميه دهون عاليه وفاجئوا الجسم فيها، فبتلاقيهم بعد فتره عندهم كميه كوليسترول عاليه. الاشخاص اللي بيعتمدوا كثير على المعجنات، على المخبوزات، على المقالي، الأشياء اللي في السوبر ماركت اللي كلياتها إحنا ليش بنقول ما بدنا إياها؟ لأنه فيها مثلاً زيت، لما نقرأ على الليبل اقرأوا إنه ما يكون فيه زيت نخيل. يعني مثلاً هلأ الأشخاص بيجوا بيقولوا لي طيب ليش أنواع تانية من الشوكولات أنت بتحبيها بس مثلاً النوتيلا الناس قاعدة عم بتهاجمها؟ أوكي لأنه كمان بتحتوي على كمية زيت نخيل جداً عالية وكمية أوكي.
1: بس زين اليوم اليوم صرت احس انه الناس صار عندها وعي اكثر في موضوع الاكل، يعني اليوم بتشوف الناس بلشت تختار، بلشت تتميز، الناس اللي عندهم كمان حساسيه جلوتين وهي الامور، يعني صار في عندنا ثقافه غذائيه نوعا ما هلا يعني اكثر من قبل.
0: الثقافة نشرت
1: والسوشيال ميديا إلها كمان
0: والوعي نشر، لكن تطبيقه يكاد يكون مش كما يجب لشغلة. هلا شوف أنا السوشيال ميديا عندي مشكلة معها أستاذ وليد بشغلة،
1: هي مش مصدر موثوق
0: يعني. في بعض الأشياء صارت بزيادة، يعني في أشياء صارت تأثر سلبا على عقول الناس، ففي ناس نفرت من التغذية تمام انه كله ممنوع، وفي اشياء ناس ثانيين طلعت لي بموضوع انه كل شيء مسموح وانه عادي والمهم الكميات. فانت عن جد عشان تكون عارف صحتك لازم تتبع في عيادتك مع اخصائي يكون عارف بالضبط حالتك، لانه في اشخاص عندهم وليد ارتفاع في الكوليسترول.
1: لا وبعدين احنا اجسامنا مختلفه، يعني اذا انت مشي معاكي مثلا نظام دايت معين مش شرط انه يضبط علي، اذا ضبط عليكي في بصمه غذائيه وفي فحوصات وفي في كثير اشياء
0: مختلفة.
1: طبعا
0: يعني يعني اللي بدي احكيه بانه بالذات الكوليسترول كثير حساس بشغله، انه بيتاثر مش بس بالتدخين وبالرياضه وبالهذا، بتاثر كمان في العوامل الوراثيه. في اشخاص كثير عندهم كوليسترول مرتفع على عمر صغير، وللاسف للاسف والحميه تقدر انه تساعدهم، وممكن عن جد يلجأوا للادويه، وحتى اوقات مع الادويه بيكون غير مسيطر عليه، بتصدق؟ لانه هو بيكون بنقول لهم عندهم كوليسترول عالي حاد لانه جاي من عوامل وراثيه، فمش بيكون سبب التغذيه ولا اللايف ستايل. هلا بس سالتني سؤال عن جد كثير كثير مهم بشكرك عليه، انه فعلا مع نشر الوعي. طيب تخيل انه احنا مع نشر الوعي هذا كله ولسه في عندنا ارتفاع وازدياد في السمنه ما صار القلب.
1: طبعا
0: مع زياده الوعي كله والمشاكل الصحيه للاسف عم بتزيد، مع نشر الوعي كله ولسه الامراض المناعيه عم بتزيد بسبب ارتباطها بالاكل. ليه؟ لانه صح الوعي زاد والمعلومه زادت، لكن للاسف كمان نوعيه الاكل كثير وحياتنا ونمطها كانت والدعايات والترويج وكميه الاغذيه اللي صارت منتشره
1: كل حياتنا مش زي قبل، يعني اذا بدنا نحكي على هذا الموضوع صارت كلها كتير أجهزة وكتير يعني كل شيء مش صحي.
0: يعني إحنا كنا بالبداية بالأول لا يعملوا في البيت مثلا ممكن أي نوع حلو، يعني هلأ تيجي تقولي نحكي بالعامية أوكي يعني بدون رسميات

0: التغذية.
1: أكيد.
0: كنا نعمل مثلا شو بتسموه جات حلو في البيت، مهما والدتك زودت كمية السكر وزودت مثلا شوية دهون أو زيت، بضل أقل من تبع المطاعم وبضل أقل من الأشياء طبعاً. الجاهزة طبعاً. تمام طبعاً. فإحنا هلأ بطلنا نعمل في البيت، إحنا صرنا ناخد جاهز. فالناس بتفكر إنه طيب شو أفضل، لا لما أنا بروح بأكل مثلا أعطل منك كريب زي لو أكل نفسها معلقة النوتيلا في البيت، لا لأنه الكريب اللي إحنا عم ناخده برا فيه معلقة وثنتين وثلاثة وأربعة أوكي طبعاً. وفيه كمية دهون وسمنة وزبدة عالية بالوجبة الواحدة، لكن أنا لو حليت في البيت بقطعة شوكولاتة صغيرة أكيد ما رح يكون التأثير كما هو من نمط الحياة السيء اللي عندي
1: طبعًا. أوكي؟ طبعًا.
0: بعدين ممكن أحلي أمرق على ما بدنا نذكر أسماء مطاعم، بدأ أحكي بشكل عام عن الجميع، وهذا مشكلة الفاست فود اللي إحنا دائما بنحكي عنه. الوجبات السريعة دائما دائما عالية بالسكر عالية بالدهون، ليه؟ عشان تخلي الشخص عنده إشي اسمه إدمان عليها، لأنه هذا الطعم بخلي الريسبتورز أو المستقبلات اللي على اللسان تحب هذا الطعم أكثر وبالتالي تصير تطلبه. هلأ أنت جرب كل قطعة حلو في البيت، صدقني ما بتكون شهيتك مفتوحة على القطعة الثانية والثالثة زي لما أنت تأكل أي شيء من برا، بتحب الثانية والثالثة
1: صح. وهناك بيشتغلوا على الفينش وعلى المنظر وعلى كل كثير اشياء.
0: فدايما احنا بنقول احنا مش غلط انه حتى مش بس عشان ارتفاع الكوليسترول، ما هو مشكله انه في امراض عندنا بتيجي وليد كيف باكج مع بعض. يعني انت بتبلش بارتفاع كوليسترول، بصير في عندك دهونيات عاليه، بصير في عندك بعدين تفكيرات في الشرايين، بصير في عندك بدك قسطره، بصير في عندك طيب هلا القسطره يعني بيعملوها بين عمر 30 بل 40 أكثر من الأشخاص اللي فوق الستين.
1: صح، وزمان كانت أعلى اللي فوق الستين.
0: وبصراحة عمره ما كانت كان يعني اللي كان يعمل قسطرة صدقا كنت أنت تحس حالك إنه مندهش. الناس كلها بتروح تزوره إنه فلان مثلا عامل عملية قسطرة.
1: أستاذ زين متأسفين يعني الموضوع صرنا نطلع من موضوع يعني بالنسبة لموضوع الكوليسترول الضار بدون أدوية، يعني إيش هو البديل على أساس إنه يعني نستغله؟
0: على لو بدنا نحكي شوي عن أدوية الكوليسترول، ليش حتى الدكاترة بفضلوا إنه يمشي على لايف ستايل بدون ما إنه ياخذ الأدوية أوقات على طول الوقت؟ ليه؟ لأنها بتأثر على العضلات. تمام. بعض أدوية الكوليسترول صدقا بتأثر كثير على العضلات تمام. فبصير في عندهم ارتفاع كمان في يعني فحص معين بيعملوه اللي هو السي بي كي عشان أساس إنه ينتبهوا بإنه طول المدة اللي عم بياخدوها فبحاجة بروتين أعلى، بحاجة كمية مضادات أكسدة أقوى وإلى آخره. فإحنا شو بنروح نلجأ؟ بنقول لهم إنه أنت طبعا ما بتوقف الدواء غير في استشارة الطبيب
1: طبعا،
0: وإحنا بنروح طوالي نعمل الأدوية المناسبة، يعني أشياء فيها ألياف عالية تيجي بتمسك الكوليسترول وبتطلعه مع البراز. فهذا بيكون أفضل إشي إحنا نعمله بإنه إحنا نزيد مثلا شوفان شعير، خبز الشعير مثلا، خبز الشوفان، خبز الأسمر بديل عن الخبز الأبيض،
1: عشان مليانة فايبرز.
0: مليانة فايبرز، وعشان كمان نقلل من السكريات ونقلل من الدهون بنحاول دائما ناخد مصادر دهون جيدة. يعني إحنا لما بنحكي عن المكسرات الغير مالحة أو النيئة، لما بنحكي كمان عن الأشياء اللي فيها مضادات أكسدة قوية مثل مثلا أي إشي لونه أحمر أي إشي لونه أخضر، هدول كلهم بيساعدوا انهم يخفضوا من مستويات الكوليسترول.
1: نعم، بدي اشكرك كتير زين على كل هاي المعلومات اللي اعطيتنا اياها في هاي الفقرة. اي نعم طلعنا لاكثر من موضوع لكن كله مهم، فبدي اشكرك جزيل الشكر زين جبرين اخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الى الزاوية الاقتصادية، شلل الحركة من الشكل الى الوقود، بقلم الدكتور سعيد صبري مستشار اقتصادي ومالي دولي. أستاذ أو دكتور سعيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحك وصباح المستمعين الأفاضل.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني يعني دكتور سعيد، زي ما احنا شايفين الوضع الاقتصادي العام مش بأحسن حالاته، ويعني عم نمر بأزمات متنوعة، دور موضوع الرواتب، دور موضوع الوقود، يعني في أكثر من أزمة عم بتمر، وأكيد يعني يعني شايفين النتائج على أرض الواقع. فشو قصة الوقود؟ وين وصل موضوع الوقود في البلد؟
2: صباحك لا مرة وصباح المستمعين. يعني الأزمات بطلت في عبارة اسمها الأزمات، صار في عنا عبارة اسمها المرض. يعني هو صار مرض مستشري للأسف، والمرض يعني بطل مرض عارض كمان، صار مرض متقدم. وطبعا يعني انت كمواطن وانا كمواطن وكل المواطنين صباحا اول ما بصحوا الصبح بروحوا نتوجه باتجاه المجموعات المختلفة، نبحث عن ثلاث شغلات رئيسية، نبحث إمتى الراتب بده ينزل وقديش نسبته، ونبحث وين الحاجز اللي نقدر نفوت منه ونطلع منه كمان،
1: وين في كازية نقدر نعبي عشان نوصل للحاجز.
2: السلام عليك. وين في كازية نعبي عساس، واليوم في كازيات فيها سولر، وإذا سيارتك بنزين بنعرف إحنا وين المحطة اللي فيها بنزين، وبالتالي تعرف تفوت عمالك في كمان خضم تحديات جديدة أضيفت إلى أجندتك اليومية الصباحية في هذا الموضوع. هلا المحروقات، يعني بالإجمال المحروقات موضوعها يعني متنوع. أولا يعني إحنا مش الحلقة اليوم مش الحلقة الأولى، هي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات عشناها سابقا في موضوع الغاز سابقا في فصل الشتاء. يعني إحنا انقطع عندنا الشتاء الغاز في فصل الشتاء، الغاز الطاقة طبعا انقطع ووقفوا الناس وطوابير في محطات تعبئة الغاز، واليوم عمالة بوقفوا الطوابير كمان للأسف الشديد، وبنقعد 3-4 ساعات عشان ناخد دور لنعبي سياراتنا، اللي هو بتصور انه يعني في المنظومة الناس بتتحدث عن مالها، العالم بتتحدثوا عن التحول الرقمي والانتقال الى مراحل متقدمة جدا، نروح نبحث عمالنا عن البنزين. العوامل المختلفة، في عوامل مختلفة في هذا الإطار، والعوامل المختلفة في هذا الإطار يعني يجب ان نحددها ونوضحها بشكل واضح. طبعا في الرواية الرسمية اللي بتتحدث عن الجانب الآخر بوردش، أنا باعتقادي أنها رواية يجب أن تقرأ بطريقة مختلفة. يعني إحنا مش من شركات، والشركات معنية تبيع أساس أنها تربح من شركة إسرائيلية، وبالتالي موضوع أنهم بدهم يوردونا بدهش يوردونا، إحنا عزم مصريات طب وردونا.
1: كمان ما هو موضوع تكدس الشيكل يعني هو عائق في هذا الموضوع بتخيل، لأنه صارت يعني المشكلة مشكلة مركبة، يعني عنا مشاكل اقتصادية مركبة صارت كلها إلها علاقة ببعض.
2: صحيح تأكيد، لكن يعني أنا بدي أسألك يا وكل المستمعين يعرفوا، مشكلة الشيكل هي مش مشكلة جديدة، مشكلة الشيكل وصلها سنين موجودة، لكن كان في بنزين ومتوفر وكنا نشتري بكل سهولة، وكنت توصل محطة البنزين تلاقي دورك جاهز تعبي بتاخدكش دقائق. الموضوع ما له علاقة، يعني احنا ملاش نربط المواضيع في سياق غير متصل. يعني في عندنا مشكلة مضبوط في موضوع تراكم الشكل، نعم، وفي عندنا مشكلة متفاطمة، لكن قديش هذه المشكلة أثرت على موضوع توريد البنزين؟ الموضوع توريد البنزين ما له علاقه مباشره في موضوع تراكم الشيكل، هي ربما تاخذ حصه من هذا الموضوع لكن ليس لها العلاقه القويه فيها. العلاقه القويه فيها اول شيء احنا تقديراتنا المحليه لاحتياجات البنزين كانت تقديرات مختلفه متفاوته متذبذبه مش واضحه تماما. تقديرات البنزين وتوزيع البنزين في المحافظات المختلفه غير عادله. في مفهوم النسب المختلفة، الكميات اللي كانت تصل إلى الضفة الغربية ليست كافية، وأعطت هذه نافذة، عشان أوضحها، أعطت نافذة لدخول محروقات غير شرعية، يعني تهريب بالمفهوم العام، يعني تهريب إلى السوق المحلي، وهذا ملأ الفراغ اللي كان غير ملبى من قبل الحكومة. في اللحظات الحالية اللي احنا نتحدث فيها صار في عندنا ثغرات واضحة في هذا الإطار، وبالتالي أدت إلى الخوف، أدى إلى الخوف المواطن، الخوف المواطن صار يعبي سيارته زيادة، وهو كان يعتمد على مثلا على نص التانك يسلكه في أموره، لكن اليوم صار في عنده خوف أنا كمواطن صرت أعبيها زيادة عن اللزوم، لكن هذا جزء من التوقع
1: بس كمان
2: بتشتغل عليه.
1: يعني بس كمان دكتور، يعني هذا التعبية العشوائية، يعني الواحد يأخذ حصته وحصة غيره كمان مش إشي منطقي في ظل هاي الأزمة. يعني يجي واحد يعبي يفلل سيارته ب400 شيكل، واحد ما يصح لهش ب50 شيكل، يعني كمان مش عادل.
2: صحيح، لكن في حساب الخوف يجب إنه الهيئة برضو تحسب حساب. تحسب حساب انه في عنا ارتفاع في نسبة الخوف نتيجة ظروف مختلفة. يعني احنا عشنا سوية في مراحل مختلفة في اثناء الحروب المختلفة اللي دخلتها حكومة الاحتلال، وتكدس الناس على محطات البنزين. ليش؟ لانهم خايفين، بالرغم انه في وقت الحرب، انا برجع بحكي يعني وبكل صراحة، في وقت الحر شو بدك تستخدم سيارتك انت؟ ليش بدك تستخدم سيارتك؟
1: وين بدهم يروحوا؟
2: وين بدك تروح اصلا يعني؟
1: مظبوط.
2: فيعني فيش منطق، مرات الخوف بوجهك باتجاهات انت لو تقعد بهدوء بتسال حالك وبتتساءل ليش عملتها؟ فلكن انا كجهه رسميه يجب اني اكون على درجه عاليه من الادراك ودرجه عاليه من الحساب انه في عندنا ظروف عامه ادت الى دافعيه هذا المواطن، وبالتالي انا لازم اكون موفر هذه الكميه بشكل دوري وكامل في كافه المحطات. هلا الجزء الاخر في الموضوع، الجزء الاخر في الموضوع اللي هو يعني عمليه التوريد من الجانب الاخر، عمليه التوريد من الجانب الاخر طبعا تشهد ذبذبات اخرى كمان، نتيجتين، نتيجه اول شيء نقص السيوله الكافيه لدى هيئه البترول في عمليه التمويل.
1: نعم.
2: انا بنرجع بنقول مشكله تكدس الشكل، لا يعني في عندنا مشكله في السيوله، في عندنا مشكله في السيوله في عمليه الدفع. الجزء الاخر طبعا الجانب الاخر اللي هو طبعا الخزانات او الناقلات الوقود اللي اليوم عملها سيطر عليها جيش الاحتلال في توريد الوقود الى الجهات الرسميه طبعا الى السكنات العسكريه نتيجه تخوفات في حاله حرب، وبالتالي قلت الحاملات او الناقلات البترول نتيجه على الضفه الغربيه، وهذا جزء يعني جزء بسيط من المشكله الرئيسيه.
1: نعم. يعني كان هناك اقتراح يعني بإنشاء محطة محروقات حكومية فعليا لتخزين المحروقات وبداية حل هاي الأزمة، لكن ما بنعرفش يعني بالضبط وين وصل هذا الموضوع وهل فعلا ممكن يساعد أو لا.
2: شوف يعني هو أول شيء شركة محروقات شركة المحروقات الفلسطينية، وأنا باعتقادي يعني شركة موضوع شركة المحروقات الفلسطينية أجت في سياق خطأ. يعني إحنا كنا في مرحلة أزمة البترول وتوفر الوقود في محطات البنزين، وصار في نقاش من قبل الحكومة حول موضوع الشركة. الشركة ما لها علاقة في الحل، الشركة هي جزء من منظومة نوقشت قبل 6 أشهر سابقة. والمنظومة هاي هي منظومة جزء من المنظومة الجديدة في الحوكمة، في فصل الصلاحيات بين هيئة البترول والجهة المنفذة، الجهة المنفذة هي بتحدث عمالنا عن شركة المحروقات. كما سائر حاليا عندنا، وهذا النظام الموجود في كل العالم، في عندك هيئة تنظيم المياه وهيئة تنظيم الطاقة وهيئة تنظيم الاتصالات.
1: دكتور يعني أنا يعني أعتذر عن ضيق الوقت، يعني مضطرين للخروج لاستوديو الأخبار، لكن سنكمل الحديث في هذا الموضوع لاحقا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي والمالي الدولي. إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم، والآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار مع زميلة شادن الرما، وبعدها سنكمل الفترة الصباحية. إليك شادن.
3: أهلا بك وليد، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلا وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. الإغاثة الطبية تقول إن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. مستوطنون يهاجمون مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وخيام المواطنين في الرأس الأحمر بالأغوار. والاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر شمال. قوات الاحتلال تغلق الشارع القريب من مستوطنة يتسار المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس. جيش الاحتلال يقرر تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول الكرم ونور شمس حتى 30 أيلول المقبل. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام للطلبات فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. كندا تندد بعنف المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنات. لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين في واشنطن أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس حكومة الاحتلال رفضا للزيارة. القيادة المركزية

0: الغازية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. أخيرا وفي حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية.
1: شكرا شادا، ومستمعينا الكرام متواصلين معكم عبر صوت فلسطين على 90.701 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة. وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق مستمعين بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، وعيون الحرمية تفتيش، ومع تواجد لشرطة الاحتلال سنجل مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش، بوابة عبود تفتيش، وجبع كثافة سير للخارج. بالنسبة لمحافظات الجنوب، راس الجورة مغلق بالاتجاهين، دورة مغلقة والمنشية مغلقة، الفوار مغلقة والعروب العجوري أيضا مغلقة. في الشمال بروقين مغلقة، كفرديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابات حوار الشمالية مغلقة، ما تسمى بيت سهار مغلقة، بورين مغلق، وبوابة صرة مغلقة، عنبت أزمة للخارج وللداخل سالك، وإشارات الفندق أزمة، وأخيرا عين شبلي أزمة باتجاه النصرية وسالك باتجاه الأغوار. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما مستمعينا نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. راح نروح لفقرتنا التالية على أجندة البرنامج. وللمرة الثانية خلال الشهر الجاري اقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا. عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. أستاذ أنور صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين
0: والمستمعات. يسعد صباحك بكل خير. يعني هذا الاقتحام الثاني لمركز قلنديا التابع للأونروا وفعليا الاستهداف المتكرر لهذا المركز وأيضا لأي مرفق تابع للأونروا.
1: نعم، يعني إسرائيل منذ مدة طويلة وهي تستهدف الأونروا لأنها تمثل الحقيقة الاعتراف الدولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين. فبالتالي هذا الاستهداف يتخذ عدة مسارات. الحقيقة المسار الأول عملية تضليل واسعة حول الأونروا وبيانات ملصقة يتم اتهام الأونروا فيها، ثم مسار آخر بإصدار القوانين التي أعاقت عمل الأونروا، وشاهدنا إغلاق

0: الجهاز على وضعية الفيديو. في هذا السياق يأتي أيضا استهداف معهد كولنديا على اعتبار أن هذا المعهد يمثل أحد الأذرع الهامة التي تعمل عليها. وهذا هذا المعهد الذي أنشئ عام 52 وخرج عشرات آلاف الكفاءات المهنية التي ساهمت في نهضة الوطن العربي كله وعمليات التنمية في الوطن العربي. عشرات الآلاف شاركوا في العمل في وزارات والمصانع والمؤسسات والورش في الخليج وفي شمال إفريقيا وفي الأردن وفي بلاد الشام وأيضا في أوروبا وغيرها من دول العالم. فبالتالي هذا المعهد لعب أدوار مهمة ولا زال يلعب. إسرائيل تريد أن تقدم الأنوروا بالتدريج. بدأت في الشيخ جراح ثم تمددت إلى المدارس ثم إلى العيادات ثم إلى مراكز مخيم شعفاط من مدارس وعيادات وصولا إلى مخيمات الشمال. الآن تضع نصب عينها معهد كولنديا. قطعت عنه في وقت سابق الكهرباء لمنع عمليات تأهيل الطلاب واستمرار العملية التأهيلية والتعليمية. لكن لا زال المعهد يعمل ولا زالت الطواقم على رأس عملها ولم ينقطع عمل المعهد. فإسرائيل ليس لديها أي مبرر لا قانوني ولا إجرائي يحق لها أن تستولي على هذا المعهد، لأن أرض معهد كولنديا هي أرض خصصت من الحكومة الأردنية في فترة الحكم الأردني.
1: نعم، لكن
0: الغربية.
1: نعم.
0: يعني فهناك سند قانوني واضح بتخصيص الأرض.
1: نعم، لكن
0: نعم.
1: لكن أستاذ أنور، يعني حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى لتصفية قضية اللاجئين، والاعتداءات المتكررة على المكاتب التابعة للأونروا فعليا من أجل تصفية الأونروا وخدماتها في الضفة وبالتالي تصفية قضية اللاجئين.
0: نعم، إسرائيل منذ أن صعدت هذه الحكومة، حكومة الصهيونية الدينية إذا جاز التعبير، التي أركانها نتنياهو وسموتريتش وبنغفير، والتي ادعت أنها قادرة على حسم الصراع، وكلمة حسم الصراع تعني الإجهاز على القضية الفلسطينية برمتها عبر الإجهاز على ركائز هذه القضية الأساسية وهي القدس والحدود واللاجئين. ولهذا هذا الاستهداف بالإجهاز على القضية الفلسطينية يصير بشكل مكثف في الثلاث مسارات وتحديدا في قضية اللاجئين.
1: نعم.
0: وعملية استهداف قضية اللاجئين من خلال استهداف التعريف، تعريف اللاجئ، وأيضا استهداف المخيمات كمعطى مكاني. والاستهداف الثالث هو استهداف الأونروا لما تمثله من اعتراف بوجود واستمرار قضية اللاجئين. هي تمثل الاعتراف الدولي بوجود. فبالتالي رأس الاستهداف هو وضعية اللجوء.
1: نعم.
0: يريدون الإجهاز على وضعية اللجوء الفلسطيني التي هي قضية حقوق نصف ملايين من البشر الذين هم تم طردهم عام 48 ونسلهم، وبالتالي لديهم حقوق في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفقا للقانون الدولي. إسرائيل تريد أن تجهز على الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه القضية. وكما تعلم هناك قرار 194 الذي ينص على حقوق اللاجئين.
1: نعم.
0: عندما عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرار لعودة اللاجئين أنشأ وكالة لخدمة اللاجئين لحين عودتهم. هذا الشرط كان إنشاء هذه الوكالة مربوطا بالقرار 194، يعني نقدم خدمات الإغاثة والحماية والرعاية والتأهيل لحين عودة اللاجئين. فبالتالي استمرار عمل الوكالة يؤشر إلى عجز المجتمع الدولي على حل قضية اللاجئين. مطلوب من المجتمع الدولي أن يحل قضية اللاجئين، فبالتالي الأونروا تنتهي. وما دامت قضية اللاجئين لم تحل، فبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يستمر في تقديم خدماته لهؤلاء اللاجئين الذين هم لديهم حقوق سياسية قبل أي شيء آخر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، الأستاذ أنور حمام وكيل دائرة شؤون لاجئين في منظمة التحرير. شكرا جزيلا لك.

إذن فاصل قصير مستمعينا، وبعد هذا الفاصل سنكون مع اعتماد تسجيل 12 موقع فلسطين الجديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

0: إذن مستمعينا متواصلين معكم على صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية وضمن يعني الإنجازات في مجال التراث العالمي واعتماد تسجيل 12 موقع فلسطيني جديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي التابعة لليونسكو. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح جمهورنا الفلسطيني وين ما كان.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أستاذ عماد اليوم عم نحكي عن إضافة 12 موقع فلسطيني جديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي. قديش هاي الخطوة مهمة في حماية فعليا هذه الأماكن التراثية من السرقة واعتداءات المستوطنين؟
1: يعني في نقطتين أساسيات، في مواقع وفي التراث الغير المادي اللي بالنسبة لنا، يعني زي التطريز زي الأكل والقضايا هاي. هلا التراث المادي بالنسبة لنا إحنا الصباستيا أدرجت رسمي كاملة بشكل كامل واعتراف عالمي بصباستيا، وهاي مدينة صباستيا الرومانية القديمة الموجودة في وسط المدينة، وهاي احنا بنعرف انه الجحافل المستوطنين بنزلوا عليها وبيحاولوا يسيطروا عليها بشكل كامل. هلا هاي بالنسبة لنا سياسيا على اعلى المستويات اعتراف دولي بفلسطين كدولة كمواقع تراث عالمي زيها زي بقية المناطق تبعاتنا احنا اللي تم اعتراف فيها، كنيسة المهد، الطريق القديمة للمهد، الخليل، تل أريحة، تل السلطان. هذه مواقع بالنسبة لنا احنا كثير ممتاز سياسيا. عدا عن الوضع السياسي الحالي، يعني احنا هذه ناحية اقتصادية كمان ممكن تكون دخل اقتصادي من خلال السياحة العالمية، ربنا يهدي الإحوال وقت ما يكون في الوضع عندنا سياسي جيد ومستقر. فهذه اللوائح كل دولة في العالم عندها لوائح مواقع تراث ثقافي وطبيعي. يعني احنا ما ننسى موضوع بدير وادي المخرور حسان بالألف 2014 تم الاعتراف فيهن ودخلت فلسطين اليونسكو بال 2012. يعني فإحنا على المستوى الدولي للمؤسسات الدولية التي تعنى بالتراث الثقافي والطبيعي على الجهتين.
0: نعم أستاذ عماد، هدول 12 موقع اللي تم اعتمادهم على القائمة التمهيدية، كيف توزيعهم أو وين متواجدين؟
1: يعني هنا زي ما حكينا في البداية هي تراث ثقافي كمدن كمواقع، يعني زي مدينة صباستيا زي تل أريحة، في النواحي الثانية اللي هي التراث الثقافي الموروث بال خلينا نقول بالتطريز أو الأكل أو كل النواحي الثقافية الموجودة، هي مدرجة بشكل أولي لسه، يعني مع اعتراف رسمي لسه إلا غير صباستيا. يعني
0: يعني احنا بنأمل انه بتكون بالمراحل الجاي يعني يضموا مواقع اكثر، لانه فعليا بلدنا مليئة في هاي المواقع التراثية اللي فعلا يعني بتستحق انه الواحد يحافظ عليها وتكون كمان تحت حماية دولية من يعني استمرار اعتداءات المستوطنين على هاي الأماكن ونسبها للرواية الإسرائيلية.
1: طبيعي إحنا من 2004 تقريبا مع وزارة السياحة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم واليونسكو فلسطين تم إدراج 20 موقع. يعني مثلا هلا منطقة برك سليمان، يعني بالإضافة للمناطق المذكورة منطقة برك سليمان هي مؤهلة جدا لتكون موقع تراث عالمي لأنه فريد من نوعه على مستوى مش بس فلسطين، المنطقة ككل. يعني فهاي المواقع بالنسبة لنا إحنا فلسطين كلها تاريخيا هي من قبل 10,000 سنة من تل أريحة ل خلينا نقول الحضارة الإسلامية اللي هي آخر يعني حضارة ماركت عنا أو خلينا نقول الفترة العثمانية تركوا أثار كثير كأبنية زي قصور عبد الهادي زي قصور عرابة زي قصور صانور هاي كلها تحت البحث من قبل وزارة السياحة. يعني وزارة السياحة قاعدة بتلعب في دور قوي جدا على مستوى فلسطين والعالم على الجهتين.
0: نعم يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والإضافات الأستاذ عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية. شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية. شكرا.
0: إذن مستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، وبعد الفاصل رح نحكي عن مؤازرة الدفاع المدني للمتضررين من اعتداءات المستوطنين، وقديش كمان مهم أنه يكون في عنا كوادر متدربة وزيادة أعداد هذه الكوادر في القرى والبلدات المختلفة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة. والآن ننتقل إلى محطتنا التالية والحديث عن كتاب غزة ومصير فلسطين. هذا الكتاب والإصدار الجديد للأستاذ حسان بلعاوي سفيرنا لدى جمهورية مالي. أستاذ حسان صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: أسعد الله صباحك بكل الخير أستاذ وليد، والتحية لك لكافة المستمعات والمستمعين لصوتنا الوطني الإعلامي صوت فلسطين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ حسان، يعني كتاب غزة ومصير فلسطين، احكي لنا عن اختيار العنوان فعليا اللي أخذ فعليا اسم غزة من العدوان الأخير اللي شهدته، وأيضا المحطات التاريخية اللي حدثت في غزة وكل الحروب اللي حدثت في القطاع ومصير فلسطين من منظور هذا الكتاب. تفضل.
1: أولا شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذا الكتاب. إذا عملت قراءة أستاذ وليد للتاريخ الفلسطيني المعاصر وتحديدا منذ نكبة عام 48، تجد أن المحطات المفصلية في القضية الفلسطينية تجدها مرتبطة بغزة، رغم أن مساحة غزة الجغرافية هي لا تتعدى 2% من مساحة فلسطين التاريخية. يعني مثلا إذا عدنا إلى شهر أكتوبر عام 48، أي وطن بعد فلسطين، بعد أن قام الجزء، بعد أن تم مصادرة الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية من قوة الاحتلال، نجد أول محاولة حراك وطني فلسطيني مؤسساتي تمت في غزة في الجزء الوطني الفلسطيني في 4 أكتوبر عام 1948. هذا المجلس الوطني الفلسطيني هو كان من بدايات أو لنقل محاولات بناء الكيانية الوطنية الفلسطينية. العلم الفلسطيني الحالي تم إقراره في هذا المجلس الوطني الفلسطيني. نجد أن حكومة تنظيم فلسطين كأول محاولة كيانية فلسطينية تمت، كان مقرها في غزة. كانت هذه الحكومة جزء من جامعة الدول العربية. هذه الحكومة حتى أصدرت جواز سفر باسم حكومة عموم فلسطين. إذا تجد أنت محاولات الكيانية الوطنية تمت في غزة. بدايات الثورة الفلسطينية ولنقل تحديدا حركة فتح بصفتها العمود الرئيسي للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، انطلقت بشكل رئيسي من غزة، مخيمات اللاجئين من غزة. بدايات القيادات الفلسطينية المؤسسة هي أيضا كانت انطلاقة من غزة، مثل الشهيد خليل الوزير، صلاح خلف، كمال عدوان، والجيل كامل كان أيضا من غزة. من غزة أيضا عندما طرحت أول محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كانت أول مرة في غزة في مشروع ما يسمى في تلك الوقت هي إنشاء تهجير اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى مصر. أسقطت في غزة بتحالف وطني هام ما بين القوى السياسية في تلك الفترة من خلال نقابة المعلمين الفلسطينيين التي كانت تضم قوتين رئيسيتين، هي الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي. نشأ تحالف وطني فريد نوعه في تلك الفترة في فلسطين وفي المنطقة أيضا في غزة. محاولة تنظيم العمل الفدائي في تلك الفترة من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت في غزة. أول مجلس تشريعي فلسطيني في عام 62 كان في غزة. أول انتفاضة شعبية انطلقت من غزة في 87 من مخيم جباليا، ثم انتقلت مباشرة إلى مخيم بلاطة في نابلس. بداية السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا في غزة. كل التحولات بعد ذلك في المشهد الفلسطيني السياسي، حتى لو كانت تحولات يعني مؤسفة وخاصة الانقلاب والانقسام الفلسطيني أيضا تمت في غزة. الحروب الأخيرة من عام 2008 حتى الآن هي غزة. طبعا عندما أقول غزة أنا لا أغفل أبدا أن القدس هي البوصلة. القدس هي عاصمة دولة فلسطين، هي الهدف، ولكن غزة عبر التاريخ وليس كانت دائما هي المحرك. غزة كانت هي الأداة بشكل رئيسي، وحتى في القرون السابقة، يعني إذا عدنا إلى التاريخ، مثلا إذا عدنا إلى فترة الحروب الصليبية أو التي تسمى زورا الحروب الصليبية، هي حرب الفرنجة،
0: نعم
1: عملية التحرير عمليا انطلقت من غزة، من قطاع غزة، من عسقلان، بجيوش صلاح الدين. لماذا؟ لأن غزة هي موقع استراتيجي يربط بين آسيا وأفريقيا.
0: نعم أستاذ حسن، يعني كيف كانت أو كيف بدت غزة من منظورك في هذا الكتاب؟ وأيضا ما هو مصير فلسطين حسب رؤيتك من خلال هذا الكتاب؟
1: مصير فلسطين مرتبط اليوم في أكثر من أي وقت مضى بغزة، لأن غزة كما قلنا هي الامتداد في القسم الجنوبي لفلسطين. في غزة هناك ميناء،
0: نعم
1: لا يمكن وجود دولة فلسطينية مستقلة يكون لها استقلال بدون وجود ميناء. أنت تعرف الآن في كثير من دول العالم وجود ميناء يشكل عامل أساسي، وكثير من صراعات ونزاعات الدول، وأنا هنا كوني موجود في أفريقيا، يعود جزء منها لأن بعض الدول ليس لديها ميناء.
0: نعم
1: فبالتالي حتى إذا تحدثنا بمفهوم نقل جيوسياسي جغرافي سياسي، موضوع الميناء موضوع هام جدا، وغزة هي الميناء. لذلك كما قال الرئيس محمود عباس وكما يقول دائما، لا دولة فلسطينية بدون غزة، ولا دولة فلسطينية وحدها في غزة. المخطط الإسرائيلي الموجود منذ عشرات السنوات يقوم بفصل الضفة الغربية تماما عن غزة، يقول أن هناك مجتمعين ولا توجد دولة فلسطينية. الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم سياسيا ووطنيا وجغرافيا واقتصاديا بدون غزة. لذلك تصير فلسطين كدولة وكيان وطني فلسطيني مرتبط بغزة، كما هو مرتبط في أي مدينة فلسطينية أخرى
0: طبعا
1: في الضفة الغربية،
0: طبعا
1: في نابلس، في بيتين، في طول كرم. ولكن غزة لها وضعية خاصة
0: أكيد.
1: نتيجة هذه الأسباب التي تحدثت عنها.
0: نعم أستاذ حسان، يعني الكتاب صدر عن دار نشر فرنسية، وين ممكن الناس اللي حابين يطلعوا على الكتاب أو يقرأوه؟ هل هو موجود أونلاين ولا والنسخ الورقية يعني بس بأوروبا، ولا وين بالضبط، أو كيف ممكن يحصلوا على نسخة من الكتاب؟
1: نعم، هو إن شاء الله سيكون، يعني الآن تجري الآن ترتيبات لتحديد عدد من المكتبات في فرنسا، وكذلك أيضا تجري الترتيبات ليكون كتاب أوبوك، يعني يكون متوفر إلكترونيا، بمعنى يستطيع أي إنسان عبر النشاط الإلكتروني ضمن نظام محدد يستطيع الحصول عليه، وهذا سيتم خلال فترة بسيطة ضمن ترتيبات إلكترونية إن
0: نعم
1: شاء الله.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم الأستاذ حسن بلعاوي سفيرنا لدى جمهورية مالي. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. بارك
0: يسعد
1: الله فيك.
0: صباحك. يا هلا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية لهذا الصباح، ورح نتحدث فيها عن طالب فلسطيني من قطاع غزة يحصد الميدالية الفضية وجائزة التميز العلمي في مسابقة IRPR أو الدولية للعام 2026. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر خالد قلال، ومدير عام العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للإبداع والتميز. صباح الخير أستاذ خالد، وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: أسعد الله صباحكم جميعا وجميع أبناء شعبنا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ خالد، فوز الطالب أحمد نصر من قطاع غزة في نهائيات هذه المسابقة، واحكي لنا أيضا عن المشروع اللي تقدم فيه الطالب أحمد.
1: يعني أولا نوجه التحية لجميع أبناء شعبنا ولأهلنا في قطاع غزة بالذات، ويعني دائما يفاجئونا بمبادراتهم وإصرارهم على النجاح. هذا الشاب هو ابن شهيد موجود في مصر منذ يعني سنتين بصف 11 من الأوائل على صفه. نعم. عمل المشروع هذا وجهزه وتم تقييمه في مصر من قبل مجموعة من الأساتذة والموجودين في غزة وهم يتبعون لمجلس الإدارة في المجلس في غزة. الشاب أصر على المشاركة. بحب أحكي قضية مهمة جدا، إنه إحنا تواجهتنا مشكلة في مشاركة هذا الشاب وتغطية التكاليف المالية لمشاركته، فهو أصر إلى أنه يذهب على حسابه الشخصي ويشارك ويفوز. يعني شوفك لو كان الإصرار بين هذا أبناء هذا الشعب العظيم. مشروع الشاب هو مشروع هو جهاز لقياس الجهاز منزلي لقياس التلوث الأولي والأتربة والسموم الموجودة في المياه.
0: نعم.
1: في ظروف معقدة وظروف الأزمات. هذا الجهاز موجود في العالم عادة، ولكن هذا الشاب أدخل عليه قضايا جديدة هي الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يعطيك بعض التوجيهات ممكن تعمل في المي حتى تقدر تستخدمها أو لا أن لا تستخدمها مطلقا وبدون انترنت يعني وبتكلفة أقل. الجهاز حجمه لا يتجاوز 20 سنتي، وزنه لا يزيد عن 300 جرام.
0: نعم.
1: بحيث انه والتكلفه لا تزيد عن 50 دولار او اقل.
0: يعني هذا الانجاز، يعني اكيد من رحم المعاناه تاتي هذه الانجازات لحل مشاكل فعليه خاصه في قطاع غزه. يعني احنا بنعرف قديش كميات المشاكل اللي لها علاقه بالماء، بالبيئه، بكل مجالات الحياه، فقديش اليوم احمد وجد حل لهي المشكله، مشكله المياه العادمه.
1: يعني هاي قضية مهمة جدا، انه بدون ما يرجع لأي مختبر، بدون ما يرجع لأي محكام في داخل المنزل او في داخل الحي، البئر المتواجد في المنطقة او التانك المي الموجود ممكن يقيسه مباشرة ويعطيه نتائج مبدئية، بحيث انه تسمح له انه يستخدم المي او يتوقف عن استخدامها لحين اعادة يعني تنظيفها بطريقة او فلترتها بطريقة او اخرى.
0: نعم.

0: يعني غزة تفاجئنا دائما كما هي الضفه بشبابها المبدعين والروح العالية ويعني الإصرار على النجاح وعرض مبتكراتهم أمام العالم.
1: نعم، يعني فعليا كل التوفيق لأحمد، وأكيد هذا بفضل دعمكم المتواصل. أستاذ خالد، يعني أخيرا قدرة الشباب على الابتكار رغم الظروف الصعبة، وأهمية تشجيع الشباب على الابتكار تحديدا في المجالات اللي لها علاقة في الأشياء اللي لها علاقة في الروبوتات، يعني المستقبل للروبوتات وللموضوع الذكاء الاصطناعي، كل هاي الأمور اللي إحنا رح نجندها في مختلف المجالات من أجل خدمتنا.
0: يعني صراحة يعني شبابنا يسبقونا بكثير، بمعنى أنه مجالات اختراعاتهم وإبداعاتهم تفوق قدرة البلد كبلد في احتضان ودعم هذه المشاريع. طبعا هناك إصرار من القيادة ومن رئاسة المجلس المهندس عدنان سمارة على زيارة أعداد الشباب التي تشارك في الخارج في المسابقات، برغم شح الإمكانيات وعدم مرات انه مضطر انه يشارك عبر الانترنت وليس الذهاب الى المؤتمر وعرض ابتكاراتهم في المعارض الدولية. نعم. طبعا ما يتعلق بالروبوتكس اكيد سمعتوا انه في كمان جائزة ومجموعة من طلبة المدارس ثلاث وفود سيشاركوا في سنغافورة على موضوع المهرجان او معرض الروبوتكس. صراحة يعني زي ما حكيت شبابنا يسبقونا بكثير في استهلاك وتوطين التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تطوير أفكارهم ومنتجاتهم، وهذا كلام مهم جدا الصراحة، يعني يجب الانتباه له جيدا بحيث أنه إحنا يعني مسؤولين نكون على قدر هذه الطموح وعلى قدر هذه الطموحات والإبداعات الشبابية.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم ألف عافية الأستاذ خالد قلال، ومدير عام العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وأيضا يعني ألف مبارك للطالب أحمد نصر من قطاع غزة.

إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع آخر محطاتنا من قطاع غزة وإدارة النفايات والمخلفات الصلبة في القطاع. سيكون معنا مراسلنا من هناك سمير خليفة.

صباح الخير مجددا لكم مستمعينا الكرام والى اخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزه. سنتحدث عن اداره النفايات الصلبه والمخلفات في القطاع وفعليا تفاقم الحاله يعني نتيجه الوجود فعليا يعني مخلفات العدوان، مخلفات عدوان الاحتلال، وايضا يعني

0: المنازل المدمرة، بالإضافة إلى هذه النفايات والمخلفات الصلبة وأنقاض المنازل المدمرة في القطاع. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر سمير خليفة مراسلنا من غزة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني اليوم عم نتحدث عن موضوع النفايات الصلبة سمير، وتراكم هذه النفايات في القطاع، وفعلا عم تعمل أزمة حقيقية وعم بتضيف عبء كبير على تلوث البيئة تحديدا.
1: نعم وليد، ربما قبل أن نبدأ في الحديث عن موضوع النفايات في مختلف مناطق قطاع غزة، أود الإشارة فقط إلى يعني استهداف قبل لحظات فقط في مدينة غزة، في شارع الوحدة في مدينة وسط مدينة غزة. حتى هذه اللحظة الحديث عن الإصابات جزاء استهداف يعني من صاروخين من قبل الطائرات الإسرائيلية في وسط مدينة غزة. لكن بالعودة وليد إلى الموضوع، موضوع النفايات الصلبة في قطاع غزة، تحدث ولا حرج، لأن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل عملية ترحيل النفايات الصلبة إلى المناطق الشرقية وهي المكبات الرئيسية في مناطق شرق قطاع غزة، مثل شرق مدينة غزة، شرق مدينة دير البلح، شرق مدينة خان يونس والمناطق الشرقية لشمال قطاع غزة. سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على هذه المناطق، وبالتالي منعت منعت البلديات القطاع من يعني ترحيل هذه النفايات إلى المناطق الشرقية وهي المركبات الرئيسية. وبالتالي هناك كان منذ بدايات 3 سنوات تراكم للنفايات الصلبة في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى تكثفت بشكل كبير جدا. ويعني حاولت في ربما بعد عامين من الحرب قوات الاحتلال الإسرائيلية ربما أو بلديات قامت بعمليات ترحيل جزئي لهذه النفايات. يعني تحول ربما سوق فراس الشعبي تحول إلى مكب النفايات، وهو سوق شعبي كان قد أخلي نتيجة الحرب، وبالتالي يعني أصبح مكبا وهو مرسوم وسط اكتظاظ سكاني كبير جدا في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بالتالي تحولت هذه المناطق إلى مكبات النفايات. بعض النفايات أو كثير من النفايات، ملايين الأطنان من النفايات بقيت على حالها في تحاصر مخيمات النازحين، مراكز الإيواء، وهذا يعني أدى إلى يعني تراكم النفايات أدى إلى انتشار كبير للأمراض في مختلف المناطق، لأن عدم السماح قوات الاحتلال الإسرائيلية لترحيل هذه النفايات إلى المكبات الرئيسية يعني أن يعني انتشار القوارض، يعني انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، يعني الحشرات التي تنتشر أصبحت تنتشر في كل مكان في القطاع، وهذا أدى إلى تفشي الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة عندما نتحدث عن أمراض جلدية، عن تلوث المياه، عن تلوث المياه، عن يعني أمراض تنفسية، بالإضافة إلى القوارض التي تنتشر بين هذه النفايات والتي تهاجم قيام النازحين في ساعات الليل. ورأينا خلال الأسابيع الماضية عدد الأطفال الذين هاجمتهم هذه القوارض داخل الخيام، وقدم لهم بعض العلاج لأن بعضهم لم يعافى حتى هذه اللحظة.
0: وكمان انتشار الأمراض الجلدية والتلوث البيئي بشكل عام، يعني نتيجة تراكم هذه النفايات، يعني ما يسبقها من أمراض، انتشار للأمراض والجدري كما تحدثنا في الحلقات السابقة، والأمراض الجلدية تحديدا وانتشار الجرب وغيره من الأمراض.
1: هذا صحيح، يعني الأمر يعني تعدى مرحلة الخطورة العادية في قطاع غزة، يصل إلى خطورة كبيرة جدا في تفشي الأمراض. عندما نتحدث عن أن تراكم النفايات بنسبة كبيرة جدا، وهذه النفايات تحاصر بين يعني تحاصر مراكز الإيواء، تحاصر مراكز المخيمات، مخيمات النازحين، وبالتالي انتشار القوارض، انتشار الذباب، انتشار الطاعون، يعني بالإضافة إلى ربما نحن في فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وتحلل هذه النفايات في هذه في الأماكن التي توجد فيها يعني تعمل على تلوث الشوارع، تعمل على تلوث البيئة، تعمل على انتشار كبير جدا للحشرات
0: نعم.
1: بالتالي حتى في فصل الشتاء ربما يعني في فصل الشتاء كانت الأمطار والسيول تسحب بعض جزء كبير من هذه النفايات إلى داخل الخيام، ونحن رأينا خلال فصل الشتاء السيول جرفت يعني النفايات إلى داخل الخيام ودخلت إلى الخيام مع مياه الأمطار، واختلطت حتى بمياه الصرف الصحي، وتحلل هذه النفايات أدى إلى يعني انتشار للأمراض بشكل كبير جدا. هذا جانب. الجانب الآخر ربما وليد الحديث عن الركام الذي أيضا ينتشر بشكل كبير جدا نتيجة تدمير مئات الآلاف من منازل المواطنين. يعني الركام على حاله حتى هذه اللحظة، ويعني يعيش بين الركام القوارض بشكل كبير جدا. انتشار القوارض تحت ركام هذه المنازل بالإضافة إلى أن هناك شهداء
0: بقايا الجثث، صحيح
1: هناك شهداء تحللت جثامينهم تحت الركام تحت المنازل التي دمرت، أكثر من 10,000 شهيد تحت ركام هذه المنازل. وبالتالي الحديث عن روائح كريهة تصدر من هذه تحت الركام، بالإضافة إلى انتشار القوارض، بالإضافة إلى الذباب والبعوض وغير ذلك من الحشرات وحتى الزواحف السامة مثل الأفاعي التي انتشرت في الأيام الأخيرة في بعض مخيمات النازحين وهاجمت مخيمات النازحين. إذا نتحدث عن تلوث بيئي، ناهيك عن تلوث المياه الجوفية عند تسرب يعني هذه المواد السامة نتيجة تحلل النفايات ونتيجة تحلل الجثامين لأن الشهداء تصلها إلى باطن الأرض. يعني هناك تلوث المياه الجوفية وبالتالي تلوث المياه التي يستخدمها المواطنون، حتى عمليات التحلية لا تستطيع أن تقوم بها.
0: أكيد وين بدها تعمل تحلية، يعني بدل ما حطة لازم يكون في بالضبط متوقفة بسبب قلة الوقود وما إلى ذلك. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وكان الله في العون سمير. إن شاء الله الأيام القادمة تحمل معها الخير وبعض الإصلاحات في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة. ومستمعينا مع الدقيقة 50 نصل وإياكم 10:50 نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. مهند قعدان رفقنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية مهند. وهيام قاسم في إعداد البرنامج، شكرا يا هيام. اليوم يعني موضوعات غنية ومنوعة. أيضا الشكر موصول لحسن زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمشاركة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفة. يتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة وسعيدة مع أهلكم وأحبتكم، على أمل أن نلتقي الأحد بحلقة جديدة من الفترة الصباحية مع زميلة نسرين عواد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرموي. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج، كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة استهدفت شقة سكنية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا إن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهم في تفشي الأمراض. حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة. في المحافظات الشمالية هجم مستوطنون في وقت متأخر من الليلة الماضية خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال 2 أسبوع، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. في نابلس حولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. هذا وهجم مستوطنون صباح اليوم مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وهددوهما بالقتل. في الخليل احتجزت قوات الاحتلال اليوم 10 المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفاد الناشط محمد عوض بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة بيت أمر وانتشرت في كافة أرجائها وفرضت على الأهالي حظر تجول وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشتها ودمرت بشكل متعمد محتوياتها ونكلت بأصحابها. قال الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة إن مدرسة زيف الثانوية للبنات في يطا تلاحقها اختارات الهدم منذ عام 2016 وسط محاولات قانونية مستمرة من مديرية تربية وتعليم يطا لحمايتها، مبينا أنها تندرج ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مدرسة مهددة بالهدم في مسافر يطا عدا عن المنازل والمنشآت السكنية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن قرار سلطات الاحتلال هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا بالخليل يأتي في إطار سياسة تستهدف التجمعات في مسافر يطا من خلال ضرب العملية التعليمية بهدف تهجير المواطنين. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم اختارات في أحياء القدس المحتلة خاصة حي البستان ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو ذياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قصرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وأكد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. في السياق قال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين صالح سعيد إن المؤتمر الذي يواصل أعماله لليوم الثاني يهدف إلى إعادة الحركة الطلابية الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين لأداء دوره النقابي والوطني سواء في تمثيل الطلبة ودفاع عن قضاياهم أو في التعريف بالقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن التحضيرات جارية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، مبينا أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابه أمام الجمعية العامة في 24 أيلول. نددت كندا بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس إنه يجب وقف توسيع المستوطنات المقامة في الضفة كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة، وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران، وقال الجيش الأمريكي إنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأوضح أن الضربات شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. أخيرا، وفي حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأهلا. نهاية النشرة الموجزة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرماوي. إلى اللقاء.
2: مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينتسب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
2: بابا بابا أبو حمودي أبو العبيد تبحالة تبخبالة تبتعمل وتبدأ تتوي.
1: مهما طالت المسافات
3: ومهما زاد سخط السجان،
1: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
4: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت السيوف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من استديوهات صوت فلسطين، نتابع وإياكم آخر التطورات والمستجدات لما يحدث لأسرانا من إبادة صامتة داخل السجون الإسرائيلية، ما يعيشه أبناء شعبنا من إرهاب وتصاعد في وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. للحديث بتفاصيل أكثر أرحب بضيفي معي في الاستوديو عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير المحرر لؤي المنسي. تحياتي لك أخي لؤي. أخي لؤي، أريد أن أبدأ معك الحديث عن آخر ما وصل لديكم من رسائل شهادات حية من أسرى محررين والذين خرجوا مؤخرا من الأسر في ظل الإخفاء القسري وعدم الزيارة، معرفة ما يحدث لهم داخل الأسر التي وصفها بعض الأسرى المحررين بأننا نعيش في قبور للأحياء.
5: طبعا يا أختي، فلسطين بعد أحداث 7 أكتوبر، يعني مدة 3 سنين إلى شوي، أسرانا بتعرضوا للموت البطيء، وللأسف إنه معظم الأسر بروحوا بيحملوا معهم شهادات داخل السجون، يعني بس يحكوا عنها عن جد ولا عمرها بالتاريخ صارت، ولا عمرها حتى بأسر العالم اللي بتعرضوا له الأسر الفلسطينيين تعرضوا له. طبعا إحنا بدناش نحكي عن الشهادات اللي بيحكوا عنها عشان كثير في حكي بيحكون عنه تفاصيل، وكثير طلعنا على

0: الأعلام وتحدثنا عنها والجميع صار يعرف اللي تعرضوا له أسرانا داخل السجون. للأسف في صور الأسرانا، يعني إحنا الحكي قد ما بنحكي بنوصلش رسالتهم المضبوطة. الصور اللي بتطلع آخر إشي على الإعلام، يعني أول امبارح مروح الأسير على من سجن الظاهرية حامل أسير تاني فوق
1: صحيح التاخر. شاهدنا هذا
0: طبعا الفيديو. ليش؟ من الإجراءات اللي بتعرضوا لها والتعذيب. طبعا أخونا يعقوب هوريه من رام الله تحت روح، يعني هو له معتقل 3 سنين إداري بس، وهو يوم اعتقاله تعرض لإطلاق النار وتعرض لهجم عليه الكلاب الصعرانة تاعتهم. طرب غير العض اللي ماكله الكلب والإطلاق النار 3 سنين، يحكي لك اللي سووا لي إياها عملية واحدة وعملية فشلت، 3 سنين بس حاطين له مثبت.
1: هاي سياسة الإهمال الطبي فعليا.
0: يعني صورته لما كان في المستشفى الجميع العالم شاف صورته، وللأسف جميعهم واقفين وصامتين، وتقريبا يعني الإهمال الطبي اللي تعرضوا له أسرانا داخل السجون من 7 أكتوبر لليوم في تقريبا 100 شهيد المعلن عنه. المعلن عنه تقريبا بدهم يوصلوا 100 شهيد.
1: من عرف أسماءهم؟
0: هدول اللي أعلنوا عنه مصلحة السجون. طب كم من شهيد من أسرانا أخوتنا في غزة تعرضوا للإعدام ولا حد عارف وين هم؟ هم عقيد الحياة ولا استشهدوا؟ يوم نستقبل تلفونات من أهلينا في غزة نطمن على أولادهم داخل السجون، وللأسف فيش عندنا جواب نعطيهم إياه إنه ابنك شهيد ولا ابنك أسير. يعني صار الموضوع صار له 3 سنين الأهالي مش عارفين إنه ابنهم شهيد ومنهم أسير. طبعا تواصلوا معي يوم ما شافوا يعقوب أخونا يعقوب بتروح من السجن، عشان هو كان مصاب وكان معظم وقته في المستشفى. يعني أول اعتقاله كان في مستشفى، هو مش عارف شو هي المستشفى. طبعا قعد فترة 15-20 يوم داخل المستشفى. تواصلوا معي يعرفوا إنه مصير أبنائهم، عشان بيحكوا لك احنا مش عارفين بجوز هو في المستشفى اللي كان متواجد فيها، عشان مش معروف في المستشفى انه بجوز يكبر فيه انه اخو اللي بندور عليه او اي واحد من اسرانا، او انه يا اسير يا شهيد، عشان بيعرفوش. طبعا تفاجأ اهل من اهالي قطاع غزة انه ابنهم عقيد الحياة، انه يعقوب حكى لهم انا شفته اول ايام اصابتي كان في المستشفى اللي انا فيها، بس هذا الحكي قبل 2 سنين. حكيت وين صفى مصيره؟ طبعا ما بيعرفوا، بس هم عرفوا انه ابنهم في الفترة هذيك كان على قيد الحياة. هاي 2 سنين صار هم بيعرفوش اشي عن ابنه. هم كانوا على فكرة مفكرين ابنهم شهيد، بس يوم يعقوب حكى لهم انه يعني صار عندهم شوية امل، بس من 2 سنين هذول فيش عندهم خبر. والله يعلم مصيره وين راح هو ومئات الاسرى زي قضية اخونا.
1: ما يحدث ايضا اخي لؤي لأسيراتنا لا يقل خطورة عما يحدث لأسرانا، بما حدثت به مؤخرا يوم امس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من افادة، فعليا افادة وتوثيق، افادة وتوثيق صادم لأسيرة فلسطينية وثقت تحرش خلال التحقيق وتهديدات وانتهاكات متواصلة داخل السجون. ما يعيشه أسيراتنا فعليا هو متعمد ممنهج، يعني لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل ما يحدث فعليا، ولكن يعني خطورة ما يحدث والرسالة التي يحاول من خلال ذلك الاحتلال بهذه الممارسات أن يوصلها لأبناء شعبنا للعالم.
0: طبعا امبارح طلع بيان من مؤسسة من هيئة وزارة الأسرة التعذيب اللي بتعرضوا له خواتنا داخل السجون. تقريبا في 100 معتقلة داخل السجون، فيش تمييز بين الشاب البنت الطفل المسنين، هذول كلهم بتعاملوا معهم انهم بين قوسين انهم هذول أسرى فلسطينيين. طبعا احنا بدناش نخوف اهالي الاسيرات، عشان هم بيعرفوا شو مخلفين اهاليهم، وبيعرفوا بناتهم شو هم مناضلات وشو ما بتعرضوا له من تحرش من اي اشي. بناتهم عندهم معنوياتهم، واحنا بدناش نكلك اهاليهم عليهم، عشان بنعرف الوضع الاهالي كيف بيكبوا كالكنين على البنات.
1: صح، بس خاصة انه عدم
0: بنات الفلسطينيات واسيراتنا الفلسطينيات هدول جدعان وبرتكن عليهم، وشو ما بتعرضوا له مثل ما بتعرض له أسيرنا. طبعا أسيراتنا بتعرضوا لنفس الإشي، فيش عندهم فرق إنها بنت زلمة شاب ختيار أي إشي.

0: بس أسرانا الحمد لله رب العالمين معنوياتهم عالية، مع أنه قد ما تعرضوا له أنه السجان يكسرهم مش راح يكسرهم، من البنات للشباب للجميع. والله يكون في عون أسيراتنا اللي 100 أسيرة داخل السجون اللي بتعرضوا له يوم يوم، من التفتيش من التنكيل من التعذيب اللي بتعرضوا له، من الجوع من أكلة الفحوصات الطبية وكل شيء. بس الحمد لله رب العالمين هاي أسيراتنا بتروح وبنشوفهم، مع أنه بعد 7 أكتوبر تعرضوا يا تعذيب ويا يعني كل التعذيبات كل المعاناة اللي عانوها بعد 7 أكتوبر. بس إحنا شعب صامد على أرضنا وأسرانا معنوياتهم الحمد لله، مع أنهم بتبروحوا يعني من وزنهم ناقص من الأكل كلت الأكل من التعذيب من اللي بتعرضوا له. بس إحنا شعب صامد وقضيتنا صامدة وأسرانا صامدون قسما عن الاحتلال وعن سجنينهم. اللي بيحكي لنا بن غفير بده يحط تماسيح حوالين السجون، حط التماسيح في ضهر ابوك يعني اصلا لا بيخافوا، لو حطيت منتو تماسيح هم السجنين تماسيح عايشين بين الغرف واحنا مش خايفين منهم، بده يحط لهم تماسيح خارج السجون. هاد اقوال مسخره، اقوال دعايات انتخابيه اللي بيروجها عشان اسرانا. يعني بصراحه هم سجنين تماسيح وشبابنا واسيراتنا مش خايفين منهم، لو حط التماسيح وين ما بده يحط. احنا شعب صامد على ارضنا،
1: شعب صامد وشعب الجبارين. ساتوقف حول الحمله الدوليه للعنف الجنسي للاسرى التي تم اطلاقها من قبل مؤسسات الاسرى، اهميتها في ظل ما يحدث مؤخرا لأسرانا بالاعتداءات الجنسية التي يعني ببشاعتها بوصفها لا يمكن وصفها فعليا، أهمية هذه الحملة ودور أبناء شعبنا ليس فقط في فلسطين أخي لؤي، وأيضا جالياتنا وأقاليمنا وسفاراتنا في الخارج.
0: طبعا يا أختي إحنا اللي تعرضوا له أسيراتنا داخل السجون الأسرانا من تحرشات جنسية، طبعا في شهادات طلعت على الإعلام، في مؤتمر صحفي صار قبل أسبوعين على المواضيع هاي، وطلعوا شو يعني طلعوا ناس من داخل السجون حكوا على اللي تعرضوا له. طبعا في فيديوهات سربت من السجنين على ما تعرضوا له لاعتداءات جنسية لأسرانا. وللأسف يعني إحنا الشعب الفلسطيني إحنا بنرفع تحركات دولية ونرفع للقضايا يعني نرفع قضايا المحاكم الجنائية ولكل شيء، للأسف لهديت هالكيت ما سمعناش ولا موقف يعني انه المعاناة اللي بعانوها انه يكبح حازم على موضوع الحكومة الاسرائيلية. طبعا اخر فترة انه سمحوا من طريق المحكمة لأسرانا لزيارة الصليب الاحمر يزورهم، وللأسف الحكومة الاسرائيلية حتى قرارات محكمتهم مش راضين ينفذوها، لا محامي لا اسر لا الصليب بزور أسرانا ولا المحامين إذا زارهم بزروهم أكلة وقت قصير. وطبعا لا في زيارات أهالي ولا إشي، المحامي الله يكون في عونه شو بده يلحق 9000 أسير داخل السجون، كيف بده يوصل رسالتهم لأهاليهم؟ يعني الموضوع كثير صعب، الموضوع كثير معقد. للأسف إنه معظم المؤسسات الدولية بنحكي بين قوسين هذول مؤسسات دولية للأسف واقفة 3 سنين صامتة مش ماخذة قرار المعاناة أصلاً اللي بتعرضوا لها داخل السجن.
1: أيضا فيما مطالبات وبيان دولي طالب بإنهاء الاعتقال الإداري للفلسطينيين وسمح بالزيارات، وهذا ضمن محاولات فعليا وطلبات قدمت للعدل الدولية. أنت أسير سابق لسنوات طويلة أخي لؤي، ماذا يعني الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني؟
0: طبعا الاعتقال الإداري بتنفذش إلا على الشعب الفلسطيني وعلى قضيتنا الفلسطيني وعلى أسرانا. طبعا أنت داخل السجون بتعد أيام بتعد أشهر بتعد سنين فيش إلك تاريخ ترويحتك. للأسف هذا القانون قال أنت بحطوك في السجن ملف أمني ملف سري. طب شو الملف السري؟ إذا أنت عندك إشي تقضيني عليه قضيني عليه قدام محاكمك. يعني أنت قدام محاكمك وقدام القضاء للأسف بيدعوا أنهم قضاء أنه مش قادر يطول لك ملف في دينك وحطك أنت بين قوسين أنك أنت عندك ملف سري. شو الملف السري؟ وللأسف بيقضوا أيام وأشهر وسنين طويلة والواحد داخل السجون فيش عنده قضية ولا عنده ملف ولا عنده أي إشي، وبقعد أيام طويلة داخل السجون وللأسف ولا واحد من يعني في كل الدول وكل المؤسسات الدولية حقوق الأسرة واقفة بتطلع على الموضوع ولا يساوي أي إجراء.
1: حتى الصليب الأحمر اللي من دوره مسؤولياته من يعني بداية طبعا السلطة الفلسطينية والأسرة وقبل الصليب الأحمر مسؤولياته ودوره كمؤسسة دولية متابعة أسرنا وزيارة الأسرة، ولكن منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى قبل هناك تقاعس واضح للصليب الأحمر لدوره لمسؤولياته، وحتى لم يتم الاستثمار واستغلال فشل هذا قرار اللي تم طبعا بسماح بزيارة في قرار الكنيسة والقضاء، ولحتى هذه اللحظة الصليب الأحمر لا يوجد أي تحرك.
0: طبعا أختي فلسطين، إحنا موظفين الصليب الأحمر كموظف بيشتغل شغله مش مقصر، بس كمسؤولين الصليب الأحمر الدوليين في عندهم تقصير كثير. وللأسف مؤتمر صحفي يطلعوا يحكوا عن اللي بتعرضوا له، إذا بتعرضوا هم طبعا شو تعرضوا، أو أي مؤتمر صحفي يطلع يكشف أكاذيب الحكومة الإسرائيلية، للأسف مؤتمر صحفي مش مسوين، ولا ضغط دولي على الموضوع الأسرى. أنا هم طبعا مؤسسة دولية في كل العالم متواجدة، يعني إذا طلعوا مؤتمر صحفي راح يعكس إشي لموضوعهم، للأسف لا طلعين مؤتمر صحفي ولا طلعين يعني يحكوا بصراحة على اللي تعرضوا له، وبيحكوا بين يعني إنه إحنا صليب أحمر. للأسف آخر فترة الصليب الأحمر مش مناش نحكي من هذا، واقف على جنب على قضية أسرانا ولا متاخد أي إجراء لحق أسرانا، وشو بتعرضوا له أسرانا من تعذيب ومن قمع، وهم واقفين على يعني ماخدين إنهم مش طرف. إحنا بناش إحنا بنحكوا طرف، إحنا بناهم يحكوا الحقيقة، وللأسف الحقيقة تاعتهم مش حاكينها
1: للأسف. أريد أن أنتقل لشيء آخر، في ظل ما يحدث في الآونة الأخيرة من تصاعد في وتيرة هجمات المستوطنين وإرهاب واعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا، على القرى والبلدات ومحافظات الضفة الغربية جميعها، هي هجمات واضح بأنها منظمة ليست عشوائية من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال. هل هو لتنفيذ الضم الفعلي وتقوية حل الدولتين والدولة الفلسطينية؟
0: طبعا هجمات المستوطنين آخر سنة ازدادت كثير، طبعا معظمها مش نحكي متركزة على محافظة رام الله، عجيب محافظات الضفة. طبعا هاي اللي بيسووله من اشي مخطط له، مش نحكي اشي غير مخطط، اشي مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني مثل ما ساووا في المناطق 48، كيف رحروا اهالينا من المناطق 48، واللي بتعرضوا له المناطق اللي بتعرضوا للمستوطنين يعني شغلات كثير كثير، يعني انت شايفين كله على الاعلام، يعني فيش اشي مخبأ،
1: والعالم عم بشاهد،
0: والعالم كله بشاهد، وللاسف الدول العربيه بتشاهد، احنا بناش حدا يدين، احنا زهقنا.
1: وبعد سياده الرئيس محمود عباس رسائل لعدد من القاده في الدول العربيه والصديقه الاتحاد الاوروبي وجامعه الدول العربيه ورئيس مجلس الامن للامم المتحده طالبه بالعمل الفوري العاجل لوقف الاستعمار العسكري الاسرائيلي وهذا الارهاب ضد الفلسطينيين في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه، ولكن لا نسمع غير تنديد.
0: طبعا اختي فلسطين، القيادة الفلسطينية ما قصرتش، بعثت رسائل للأصدقاء يا دول العالم يا الأوروبيين يا الجميع. للأسف يعني من كتر ما بعته بجوز بيحكوا لك، أنا بجوز بحكي لك بجوز تعبت غرفة كد هاي من كتر ما بعته. بس إحنا بدناش ندين. طب ما هو معروف مين قيادة المستوطنين في الضفة، ما هم بيطلع علنا سموتريش وبن خفير، حتى الأوروبيين ما خدوش قرار فيهم، ووزراء في حكومة إسرائيلية متطرفة وداخل حكومتهم مسوين ميليشيات مسلحة محمية من الحكومة النازية، ولا أخذوا قرار. إحنا بدناش ندين، وكل الشعب كل بدنا يأخذوا قرار بحقهم، يعني بتعرضوا له شعبنا، يعني بطل فيه إنه في عندهم خطوط حمر، حرك المنازل، اعتداء على أخواتنا، اعتداء على أراضينا، اعتداء على المواشي، اعتداء على المي، اعتداء على كل إشي بيشمل الشعب الفلسطيني، بس الشعب الفلسطيني

0: الفلسطيني، يعني اللي صار فينا في 48 مش راح يصير فينا في الضفة.
1: أنا مش راح أعيش. تهديداتهم كانت واضحة بأننا حتى مؤخرا سنقوم بتهجير بعض البلدات، بعض القرى كما حصل في مخيمات.
0: أنا أختي فلسطين بحكي لك،
1: يعني النية أصبحت واضحة وليس
0: مبطنة. أنا بحكي لك إحنا مش راح يصير فينا مثل ما صار في أهلنا في 48. إحنا صمدين على هالأرض وراح نموت على هالأرض وراح نضحي لهالأرض، وإحنا فيش إنا وطن إلا وطننا فلسطين. إخوتنا في الأردن عيننا وراسنا، إخوتنا في مصر عيننا وراسنا، إحنا أرضنا فلسطين وترابنا تراب فلسطين وراح نموت داخل فلسطين. لا تحكي لي إرهاب المستوطنين راح يخلينا نهاجر ولا أي إشي. إخوتنا في غزة 3 سنين بتعرضوا للذبح وللقتل وعينين كل العالم وظلهم صامدين على أرضهم. إحنا شعب جبار.
1: حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار ليس
0: يوم يوم في شهداء في غزة، يوم يوم في اغتيالات، يوم يوم في
1: صحيح.
0: وإخوتنا صامدين في غزة وإحنا صامدين في الضفة. كد ما بزيد إرهاب المستوطنين وكد ما بيساووا، إحنا أرضنا ترابنا شعبنا راح نموت في أرضنا. يعني شو ما يساووا فينا راح نموت على أرضنا، وإحنا أجيال بنورث بعض. أنا مثل ما صار في أهلي في 48 إن أصير لاجئ داخل فلسطين، نكباش ليش بلاجئين خارج فلسطين؟ إحنا صمدين على أرضنا. فلسطين إلنا، فلسطين حقنا، فلسطين شرعيتنا، وإحنا مع قيادتنا على اللي بصير. وراح يعني اللي صار في بيته واللي بيصير في بيصير كله على إعلام كل يوم الجمعة، الناس كلها شافت.
1: صحيح.
0: الحج الشيخ
1: وفي تل وهو
0: قاعد بحامي عن حاله، دعوه انه ارهابي ودعوه انه قاتل طب وانتوا شو؟ ما انتوا القتله، انتوا اللي تعرضتوا لهم.
1: وامام
0: اللي صار شرشان. اللي صار حق شرعي يدافع عن حقه وعرضه وشرفه وعيلته وارضه وترابه. والامور هاي اذا ظلت هيك راح تتكرر. احنا شعب ندافع عن حقنا وعن ارضنا. احنا قاعدين في ارضنا في دورنا، هم بيهجموا علينا مش احنا بنهجم عليهم.
1: صحيح.
0: إذن هم بيفكر يهجم عليك وتضلك واقف.
1: في ظل ما تحدث به وحصل في تل، هناك تضليل واضح يحاول الاحتلال كعادة العقود وسنوات الأكاذيب التي كان دائما ينشرها للمجتمع الغربي، ويحاول تشويه الصورة والحقيقة رغم الفيديوهات والكاميرات وثقت كل شيء. ولكن هنا لابد أن نتحدث عن ضرورة وأهمية نشر الحقيقة والرواية الفلسطينية بما يحدث للمجتمع الدولي حتى فعليا يستمر هذا الحراك الدولي الدبلوماسي للجم جنون هذا الاحتلال. من أمن العقاب أخي لؤي أساء الأدب، وهو ما يعتد الأخطر أيضا.
0: أحكي لك إن إحنا مركنين على الدول إنها توقف لجم المستوطنين، بكذب عليك. هاي كل الصور بتطلع وكلها بس بين قوسين بصفوا مدين. لا، الوقت راح يوقف عربدة المستوطنين. احنا كشعب فلسطيني موحد، احنا ننتظرش انه الدول العالم ولا الدول العربية انهم هم يجي يوقفوا هجمات المستوطنين. احنا بإرادتنا وصلابتنا ثبوتنا على ارضنا، ثبوتنا على ارضنا هو راح يوقف المستوطنين.
1: طب دور المجلس الدولي، دور الأقاليم، دور أخي لؤي أيضا، المجتمع المدني، أبناء شعبنا جميعا تتحمل المسؤولية بما يحدث لتشكيل لجان الحراسة لحماية أبناء شعبنا، لحماية قرى وبلدات طبعا المدن من اعتداءات وإرهاب المستوطنين. هذه فعليا كما تحدثنا بالبداية رسالة معلنة التهجير.
0: طبعا يا أختي فلسطين الكرة بتتعرض لاعتداء المستوطنين، طبعا فيها لجان حراسة كلهم من ضمن القرى والمناطق اللي هم متواجدين فيها، في لجان حراسة بحرسوا أراضيهم، بحرسوا مواطنينهم، بحرسوا شعبهم. طبعا إحنا كحركة فتح يعني هم بيحكوا لك انك انت واقفين على جهة. لا يا اختي، احنا كل شهداء الفترة الاخيرة 90% منهم شهداء فتح، وكل اسرى معظم الاسرى بتعرضوا باعتقالات معظمهم اسرى فتح. واللي صار يوم الجمعة الاربع شهداء حتى بيحكوا لك هذا الشيخ قاضي من قاضي فتح، واللي بوقفوا واعتداءات المستوطنين بجمل كلهم معظمهم انا بديش ازاود على الناس ولا نكلل من دفاعات الناس المدنيين بس معظمهم ابناء فتح اللي بينزلوا في الشوارع واللي بينزلوا على الارهاب المستوطنين ومعظم انا بديش احكي لك انه يعني انت تطلع على الشهداء اللي بيستشهدوا 90% منهم ابناء فتح الاعتقالات
1: هل هناك يعني بما يحدث خوف من انفجار كما يقال
0: في الانفجار يا اختي فلسطين زندلت الامور هيك راح يصير انفجار يعني فيش اشي شو ضايل خايف عليه اذا بناتنا ونسواننا جوا الدوسر تعرضوا للهجوم المستوطنين والحكومه الاسرائيليه واقفه بتطلع عليهم انا بديش تكبه ضحيتي دمي ارضي دعايه انتخابيه انتخابات لك اللي بدها تصير في شهر 10 ولا باي للأسف. شهر ولسه للاسف بحكي لك انا بهدد اذا طلعت على الحكومه راح اساوي ابشع من هيك شو ضال تساوي فينا ابشع من هيك شو ما تساوي ابشع يا الحكومات النازيه الاسرائيليه احنا صامدين على ارضنا احنا صامدين تحت رايتنا احنا صامدين تحت علمنا علم فلسطين راح نموت تحت علم فلسطين مهما تطلع حكومات اسرائيليه ولا حكومات نازيه احنا صامدين على هالارض مش راح نروح لاجئين على دول عربيه احنا ارضنا ترابنا راح نموت عليه شو ما بتطلعوا يا حكومات نازية ولا حكومات أي حكومة إسرائيلية إحنا ثابتين على الأرض إحنا لا ننتظر رحمة حدا إحنا ننتظر رحمة رب العالمين إحنا هاي أرضنا هاي
1: هل الدم الفلسطيني أخي لؤي اليوم أصبح ورقة في صناديق الاقتراع؟
0: للأسف مش بس اليوم طول حياة الانتخابات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني ضحي والمجازر بتتعرض لها الشعب الفلسطيني إحنا صفينا لصناديق الاقتراع يعني من أول ما انخلقت قضيتنا فلسطينية أو كل ما في انتخابات إسرائيلية الشعب الفلسطيني بيدفع ضريبتها كاعد دمنا عرضنا أرضنا هي اللي بتدفع وهي من أول ما تأسست دولتهم إذا بيحكوا عنها دولة لليوم إحنا بندفع وإحنا تحركنا لا صمدين على أرضنا يعني هم بدهمش يفهموا الدروس هاي إحنا قاعدين هان يفهموا من غزة ثلاث سنين صامدين تحت القصف اللي تعرضوا له الشعب شعبنا في غزة كل فيش دولة في العالم تعرضت له هم صامدين على أرضهم وقاعدين في أرضهم في خيمة في دار في أي إشي إحنا صامدين على أرضنا لو تحت شجرة نضلنا راح نضلنا في أرضنا مش راح نصير لاجئين في دول عربية هاي لازم كل العالم يقتنع فيها مش راح نصير لاجئين في دول عربية إحنا هاي أرضنا وهاي ترابنا راح نضلنا صامدين عليها
1: طب أريد أن أتحدث في ظل ما تحدث به في ظل ما نعيشه المرحلة لنقول الأخطر على القضية الفلسطينية على أبناء شعبنا في ظل محاولات الاحتلال التي أصبحت واضحة لإنهاء الوجود الفلسطيني سنتحدث عن ما المطلوب فلسطينيا ولكن قبل سأسأل يعني ما المطلوب فصائليا هو أقل ما يقدم أن يقفوا بجانب ما تقومون به أيضا
0: طبعا يختي فصائليا للأسف آخر سنين فصائلنا واقفة على انحياد يعني مش شايفين بعد 7 أكتوبر إنه في موقف للفصائل للأسف إحنا بنركن على الشعب العظيم الشعب الصامد على أرضه وترابه إحنا بنركن على الشعب هذا إحنا مش عشاننا أبناء فتح إحنا في الميدان إحنا الشهداء معظمهم منا الأسرة معظمهم منا إحنا دائما في الميدان إحنا دائما في المقدمة إحنا بدناش نكلل من فصائلنا بس أنا بطلب من فصائلنا إنهم يتحاوروا يعني طول ما إحنا متجمعين قضيتنا راح تضلها يعني الجميع بس للأسف فصائل واقفة عن حياد وللأسف في الوقت هذا قاعدين فلتوا قضيتنا وبيحكوا لك عن موضوع انتخابات
1: نعم
0: يعني هالكيت ستوا فيه فصائل وكلكم تتهجموا على فتح طب ما احنا اللي في الشارع احنا طب انتوا اعطوني فصائل لهم في الفترة الأخيرة إلها وهكيت بيحكوا لك احنا من تعرضنا لاعتقال سياسي انا معتقل سياسي جيبوا لي انا معتقل سياسي او في اعتقالات سياسي لا يا عمي تتحججوش في الامور هاي إن نتعرض للاعتقال السياسي لا أسفلتونا في حالنا فتح وإحنا راح نضلنا صامدين وقيدين هالشعب لآخر يوم في حياتنا وإحنا تضحياتنا ورواحنا وأبنائنا كل شيء بنملكه لهالقضية ولهالشعب الفلسطيني
1: ماذا

0: الحراك الشعبي الوطني الداعم للحركة الأسيرة في ظل ما تعرضوا له لأبناء شعبنا في غزة؟
1: للأسف فيش تحركات. أنا بحكي كيف صراحة بتطلع على فيش تحركات لا دولية ولا عالمية. في تقصير.
0: تم إعلان في 3 آب في اليوم العالمي لنصرة أسرانا في السجون الإسرائيلية وأهلنا في غزة. أميت
1: طبعا ثلاث ثمانية
0: من كل عام.
1: كل عام بنساوي يوم لأسرانا ويوم لأهلنا في غزة. طبعا في فعالية في 3/8 بتمنى من الجميع المشاركة فيها تنوصل رسالتنا لأسرانا. للأسف أسرانا لا يعلموا شو بيصير في الخارج، عشان على الأقل نوصل الرسالة لأهليهم إنه أهليهم يشوفوا إن إحنا مهتمين في قضيتهم، وأهلنا في غزة توصل لهم إنه يعني في شعب، في أهلكم في الضفة واقفين معكم في الظلم اللي بتتعرضوا له، في الاعتداءات اليومية اللي بتتعرضوا له، إنه في يوم اسمه 3/8. بتمنى من الجميع المشاركة في الفعاليات اللي راح ينظموها في 3/8، وأنا بدعي الجميع بالمشاركة. إنه هاليوم أنا بتمنى من الجميع ينزل ويشارك في يوم 3/8.
0: وهنا لابد أن نسأل، يعني نحن نشاهد فعاليات التي تعنى بالأسر، للأسف أشخاص وفئة معينة من تشارك في هذه الفعاليات. أخي لؤي، أهمية فعليا إعادة الروح الوطنية لأبناء شعبنا التي لطالما كانت أيام الانتفاضات، وتحديدا لقضية الأسرى، للقضايا الوطنية التي يهب أبناء شعبنا جميعا في هذه الفعاليات.
1: طبعا للأسف السنين الأخيرة الفعاليات تراجعت كثير، واللي بيشاركوا في الفعاليات نفس الوجوه. للأسف أي موضوع بيصير في البلد بتطلع على الفيسبوك كلهم بيحكوا عنه، وكله بيصير رأي عام، وكل الشعب بيصير يحكي. بس للأسف يوم ما يشوفوا الأسير حامل أسير على كتافه وجايبه من مروحين من السجن، ما شفتهاش تداولت على الإعلام مثل ما تداول الموضوع أي
0: طب
1: موضوع.
0: طبعا عشان نوضح للي عم بيسمعونا وبشاهدونا، أخي لؤي هو حامل الأسير بسبب التنكيل
1: والضرب اللي تعرض له، غير الضرب اللي تعرض له هو داخل السجون، الضرب اللي تعرض له في يوم ترويحته، يوم ما يطلعوه على البوسطة
0: حتى يوم حريته،
1: ويوم ما ينزلوه من البوسطة، وفي بكر ضرب مش بس داخل السجن. يعني هو يوم ما يجيبوه على البوسطة بيكبت خلص موقع عليه انه مروح، وهو مروح وبعد ما خلص انه بطل اسير اخرى بتعرض للضرب وللتعذيب وللقمع. حتى يعني اخونا اللي روح من مخيم الكلندية قبل كم يوم بعد 24 سنة لسه اهله ما حكوش يفرحوا فيه، يوصل الدار خشوا على الدار كسروا الدار وهددوهم بالاعتقال. يعني حتى بدون ما صلك رسالة لك انت لو خارج السجن ان في اي دقيقة نوصل لك.
0: تنغيس الفرحة حتى على أسرانا
1: طبعا فرحتنا دائما ناقصة بعد 7 أكتوبر. مهما يصير احنا شعب خلص موضوع الفرحة صارت تكمة منكوسة، بس احنا شعب صامد، شعب صامد عرضنا، يعني مهما تساوي فينا احنا نضلنا صامدين.
0: سأتوقف عند ما تحدث به عندما قلت عن الأسير ونقلهم بالبوسطة. كثير من الأسرى بعد حريتهم استضفناهم أخي لؤي، وتحدثوا عن صعوبة وعن خطورة وعن ما يعانيه الأسير من البوسطة تحديدا التنقل، وأنت مررت بالبوسطة وما يعانيه الأسير بالبوسطة. ماذا تعني البوسطة للأسير الفلسطيني؟ صعوبات فعليا التي تتركها على الأسير الفلسطيني.
1: طبعا يختي فلسطين البوسطة هاي الباص اللي بيحكوا عنه، هذا قفص حديد كل اللي جواه حديد بحديد. أنا بحكيك عن الموضوع هذا في 2019، يعني قبل 7 سنين. البوسطة عذاب بالأسرة، بدك كنا نحس في السجن بس يوم
0: رحلة عذاب،
1: رحلة عذاب حديد، قاعد على حديد لا في فترات طويلة، ساعات طويلة، كلبشات في إيديك.

0: كلبشات في إجريك، وطبعا لا في أكل ولا في مي، حتى إذا بدك تستعمل الحمام فيش حمام فيها ولا فترات طويلة، والتنكيل بتعرض
1: وحتى الجلوس يقول أن الجلوس يكون
0: حتى تقسيمة الكراسي داخل البوسطة يعني حاطينها يعني اللي مركبينها عشان موضوع
1: للتعذيب،
0: يعني هاي مرحلة من مراحل التعذيب. هذا أنا بحكي لك الحكاية في 2019، أنا حكيت في 2026 بعد 7 أكتوبر
1: أخطر.
0: كل الحكي اللي بحكي لك إياه هذا كان في السابق، الأيام هاي تزيد عليه كثير، بتعرضوا له من ضرب داخلها، من يعني في الأيام أيام
1: يترك لأيام
0: الكلبشات اللي صاروا يحطوهم، زادولهم الكلبشات، زادولهم والتعذيب اللي بتعرضوا له، يعني احنا بدناش تحكي منهم بزاودوا على الامور. انت تطلع على الاسرانة يوم ما يروحوا على المعبر، اللي بيروحوا يستقبلوهم كيف العذاب اللي بيكونوا متعذبينه، فترة البوسطة اللي بيكونوا منقول فيها على موضوع الترويح. انا بحكيك هذا على المروح بيصير فيه، كيف الأسير
1: داخل
0: السجن بينقلوه من سجن
1: لسجن. هناك أطفال قصر أيضا،
0: أطفال بنات شباب كبار في السن كله بتعرض للتعذيبات. أنا بحكي لك اللي بروح بيساوي فيه هيك، وبيعرفوا أنه مروح بعد 5 دقائق راح يطلع الإعلام ويتحدث وراح يشوف الصورة. طب كيف أسرانا اللي داخل السجون بينتقلوا، شو بتعرضوا له؟ أزود ما بتعرضوا له هاد على 100 مرات.
1: يعني أتمنى من أقل ما يمكن أن كل أبناء شعبنا، وليس نحن يعني نحن صوت فلسطين، لطالما كنا وسنبقى صوت أسرانا حتى حريتهم بإذن الله. أخي لؤي، نتمنى من أبناء شعبنا يكونوا أيضا هذه الروح الوطنية التي لطالما كانت بهم لإيصال صوت أسرانا، معاناة أسرانا حتى الموجودين خارج الوطن، وهو أقل شيء، حتى تصبح قضية أسرانا هي قضية رأي عام دولي لوقف ولجن جنون هذا الاحتلال في ظل عبادة صامتة واضحة تمارس بحق أسرانا. أشكرك جزيل الشكر في كل هذه المعلومات، هذه الإيضاحات. كنت معنا الأخ لؤي المنسي، الأسير المحرر وعضو المجلس الثوري، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل لنهاية مشوار اليوم. كنت معكم أنا فلسطين حجة، أشكر زملائي مهند القعدان، حسان الزبن، ومايا حميدة. دمتم بكل خير.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى تسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 3 شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال على قطاع غزة. مستوطنون يواصلون إرهابهم وهجماتهم في الضفة. مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين يواصل أعماله لليوم الثاني في بيروت. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج، كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة استهدفت شقة سكنية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه.
1: للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع، ولا زالت الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد، يعني وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة أصبحت عبء كبير على النظام الصحي عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي. العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى.
0: حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.
2: المعاناة الشديدة، المعاناة صعبة، المعيشية الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا بشدة الظروف الصعبة للفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم لدخول المساعدات ودخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط الأخضر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة. هذه الحياة تنذر بواقع سيء تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية
0: في المحافظات الشمالية.

0: هاجم مستوطنون في وقت متأخر من الليلة الماضية خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. في نابلس حولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. هذا وهجم مستوطنون صباح اليوم مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وهددهما بالقتل. في جنين شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. في الخليل احتجزت قوات الاحتلال اليوم عشرات المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفاد الناشط محمد عوض بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة بيت أمر وانتشرت في كافة أرجائها وفرضت على الأهالي حظر تجول ودهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشتها ودمرت بشكل متعمد محتوياتها ونكلت بأصحابها. قال الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخمرة إن مدرسة زيف الثانوية للبنات في يطا تلاحقها إخطارات الهدم منذ عام 2016 وسط محاولات قانونية مستمرة من مديرية تربية وتعليم يطا لحمايتها، مبينا أنها تندرج ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مدرسة مهددة بالهدم في مسافر يطا عدا عن المنازل والمنشآت السكنية.
1: مديرية التربية والتعليم يطا من جديد برفع التماس جديد لدى محكمة الاحتلال عن طريق مؤسسة سانس إيس للحصول على أمر احترازي وهو تجميد قرار الهدم والمهلة التي أعطاها الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن هذه المدرسة أو الحصول على أمر احترازي فترة بسيطة بنتحدث فقط عن 14 يوم. بدأت الإجراءات طبعا عن طريق فتح الملف ومن ثم بعد ذلك ستطلب اللجنة التخطيط في محكمة الاحتلال أو الإدارة المدنية مخطط تفصيلي، وهذا المخطط يأخذ وقت بالأساس وهذا الوقت غير كافي للدفاع عن المدرسة.
0: من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن قرار سلطات الاحتلال هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا بالخليل يأتي في إطار سياسة تستهدف التجمعات في مسافر يطا من خلال ضرب العملية التعليمية بهدف تهجير المواطنين.
2: نتحدث عن مدرسة فيها 13 شعبة من الروضة للتوجيه 251 طالبة 20 غرفة كلها من الكرفانات، وبالتالي احنا الان بدأنا اتصالاتنا كما في الرفاعية مع عديد الجهات الدولية، واليوم هناك وقفة بمشاركة بعض هذه المؤسسات. بالامس كان هناك وفد من الوزارة في زيارة المدرسة، نتواصل مع عديد الجهات الحقوقية. الهدف هو على الأقل وقف هذا القرار مرحليا لتمكين الطالبات من مواصلة التعلم في تلك المنطقة.
0: كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة خاصة حي البستان ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو ذياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قصرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
3: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة

0: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
1: في السياق يواصل المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين.
2: هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 من سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 من سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس.
1: دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعملة المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. ودعا طعملة المواطنين إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة للتسجيل، مؤكدا أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية سواء بالاقتراع أو الترشح. نددت كندا بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة. وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس أنه يجب وقف توسيع المستوطنات المقامة في الضفة كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وقال الجيش الأمريكي أنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتين بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الليالي وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

ساك الله عيش الزمان والايام الهنيه عالبساطة كل شي كان وعيشي عالسبحانيه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، أقدم لكم مستمعينا موجزا بأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وخيام المواطنين في الرأس الأحمر بالأغوار. قوة الاحتلال تشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجوال في بيت أمر شمال الخليل. قوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل شمال غرب نابلس إلى سكنات عسكرية. قوات الاحتلال تغلق الشارع القريب من مستوطنة يسهر المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. لجنة الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين المقبل. كندا تندد بعنف المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. ختام الموجز قرأته صبرين أبو سمية، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. احنا اهل البلد والخير منا.

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين. نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، وموجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، ومعكم من خلال موقعنا الإلكتروني في opi.ps. وأيضا معكم من خلال التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة تي في. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا، والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات.

أرحب بفريق العمل الذي يرافقني، محمد أحمد من الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد.

0: مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من أولى فقراتنا وفقرة بهمتنا وإلى قطاع غزة الحبيب. مبادرة مساحة أمل سنتعرف عليها أكثر مع الأستاذ عماد أبو سلمية القائم على المبادرة. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بكم مبادرة فلسطين، وهذا شرف كبير إن احنا نظهر على هذه القناة الحبيبة في الضفة الغربية وفي فلسطين، ونتمنى من الجميع يوم السلام والهدوء بإذن الله تعالى.
0: أهلا بك معنا مرة أخرى أستاذ، وتحية لأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. يعني في أصعب الظروف لا يولد الأمل صدفة، بل يصنعه شخص يعني آمن بأن الإنسان قادر على النهوض مهما اشتدت التحديات. في البداية حدثنا أكثر عن مبادرة مساحة أمل، كيف وردت الفكرة؟ تفضل.
1: يعطيكم العافية جميعا، وأنا بتشرف بوجودي في هذه القناة والمحطة الإذاعية. طبعا مبادرة مساحة أمل هي مبادرة لإعطاء الناس أنه ما زال هناك أمل في الحياة بعد ما تعرض له القطاع الحبيب من دمار كامل، من دمار للبنية التحتية ودمار للمنازل والبيوت، وأصبح الناس مشردين ما بين الخيام وما بين مراكز الإيواء وما بين المناطق المهمشة. فطبعا قمنا نحن كشباب أو مجموعة شباب متطوعين كفريق جوي تور، وهذا اسم فريقنا، هو فريق جولة سعادة، حيث قمنا بعمل تطوعي من خلال اختيار مجموعة من الأفراد والأشخاص ذوي الخبرة في المجالات المتعددة. طبعا هذه قمنا طبعا بعمل فعل

0: هذه تهدف هذه العملية لقيام الفريق بعمل فعاليات ومبادرات وأنشطة، منها طبعا هي فعاليات للأطفال من سن 4 سنوات لسن 10 سنوات أو 11 سنة، ويتقوم على نشر السعادة والسرور من خلال الفعاليات الحركية والأنشطة والترفيه داخل المخيمات، حيث أصبح الأطفال اليوم يعانون معاناة كبيرة ما بين البحث عن الماء والبحث عن التكية والبحث عن الطعام، فأصبح الطفل لا يهتم بما يشعره بالأمان.
1: نعم.
0: مساحة الأمل.
1: نعم أستاذ عماد، يعني السبب وراء اختيار يعني اسم المبادرة مساحة أمل، يعني هل لأننا في فلسطين نؤمن بأن الأمل دوما يولد من رحم المعاناة والألم؟
0: صحيح صحيح.
1: نعم كل صحيح. التقدير. يعني إذا أردنا الحديث عن الأهداف الرئيسية يعني لهذه المبادرة فما هي؟
0: طبعا الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة هي طبعا القيام والنهوض بما تم دماره وتشتيته طبعا من خلال هذه الحرب، لإعطاء الأطفال والنساء والشيوخ والشباب أمل جديد، لأن ما زال هناك حياة مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات والضغوط التي نمر فيها، يجب أن تنظروا إلى مستقبلكم الجميل. وهذا نحاول أن نوصلهم الرسالة إلى بعض إلى كل الأطفال والنساء والشباب، إن هذا المجتمع يجب أن يقوم من أول وجديد، يجب أن ينهض، لأنه إذا دم في هذا سنصبح في جهل ودمار دائم. ونتمنى يعني إن إحنا يعني نكون نوصل الرسالة هذه، لأن هذه مسؤولية كبيرة، وبإذن الله نكون قدها إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. ما الفئات التي تستهدفها المبادرة؟ هل فقط الأطفال أم يتم التركيز على فئات أخرى؟
0: طبعا هي المبادرة مقسمة إلى عدة أقسام، منها طبعا الاستهداف للأطفال من خلال عمل فعاليات وورشات عمل. فعاليات هي عبارة عن طبعا اللي هو تفريغات للأطفال النفسية من خلال المشاعر، من خلال مثلا الألعاب التي نقوم بعملها مثلا لهم، حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه في طفولتهم وبراءتهم، ليس كما هو الآن يصارعون من أجل الحياة، يصارعون من أجل شربة ماء، من أجل البعثور على مكان يجدون فيه الطعام، يمشون أميالا للبحث عن حطب وعن ورق وعن شغلات لا داعي لأن تكون في مجال حياتهم وسنهم. هم أطفال، يجب أن يعيشوا حياة الطفولة، حياة الرفاهية. ليس أطفال الخارج أفضل من أطفال فلسطين، ولكن نحن شعبهم يجب أن يولد بالأمل. لذلك نحن نقوم بعمل ورسم البسمة ورسم الضحكة ورسم الابتسامة القوية، ونعطيهم الدافع لكي يستمروا في حياتهم ويستمروا على أساس أن هنالك حياة، وأنهم مجرد أطفال أبرياء، ليسوا متوحشين كغيرنا، أو ليسوا من النوعيات التي يجب أن تعيش سنا غير سنها.
1: مع كل أسف شديد يعني الطفولة سلبت في قطاع غزة، يعني وأطفالنا يعني عاشوا مرارة وقهر كبير، مع كل أسف شديد يعني أعيد تكرار هذه الجملة. أستاذ عماد، العمل المجتمعي في غزة يواجه تحديات كبيرة، كيف تمكنتم من الاستمرار بالرغم من كل هذه التحديات والمعيقات؟
0: الله، يعني الوضع صعب جدا، يعني بالنسبة للحياة غالية الفحل، يعني البلاوة الطبيعية، بلاء فاحل جدا جدا في الأسعار، في المواد الغذائية، في حتى المواد البسيطة التي نقوم طبعا احنا عام فريق تطوعي يقوم بالمساهمة الشخصية، ليس لدينا اي مؤسسة او اي من يتبنى هذا العمل، ممكن نقوم بعمل شراكات مع مؤسسات تقوم بتوفير بعض الأشياء التي تفرح الأطفال مثل البسكوت أو العصير وخلافه، حتى يصبح الطفل يشعر كما هو يشعر سابقا. وهذه تحديات صعبة جدا، أن أنت تجد في هذا المجتمع الآن المهدوم الذي لا يوجد فيه أي مكان، لا مؤسسة ولا وزارة صحة ولا وزارة تعليم ولا أي شخص يستطيع أن يقوم بهذا العمل، لأنها مسؤولية كبيرة جدا، ونتمنى من الله العون فيها
1: إن شاء الله. يعني من خلال هذا الحوار والحديث لابد أن نتطرق أستاذ عماد إلى دور المتطوعين في هذه المبادرة، وهو بالتأكيد دور مهم ورئيسي.
0: صحيح صحيح صحيح. طبعا فريق جوي تور وفريق جولة سعادة يعني موجود، يوجد لدينا متطوعين طبعا منشطين يقومون بالتنشيط للأطفال، موجود عندنا طبعا مرشدين نفسيين وأخصائيين نفسيين يقومون بعمل ورشات، عمل توعوية وتثقيف صحي وتثقيف توعي ورفاهية نفسية لبعض النساء وبعض الرجال وبعض الأطفال واليافعين واليافعات. يعني يجب أن يخرجوا من الحالة التي هم فيها. كل شخص لدينا في الفريق لديه أسلوبه ولدينا خطة العمل التي نقوم من خلالها باختيار نوع الموضوع وطبعا اختيار نوع العمل والمبادرة والفعالية والفئات المحددة له.
1: نعم، هل هناك يعني خطط قادمة يعني تعملون عليها من أجل تطوير المبادرة؟
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح، لدينا طبعا خطط كثيرة ونأمل أن يكون هناك مع هذه الخطط طبعا توفير يعني شراكات من المجتمع المحلي أو المجتمع الخارجي الدولي أو المجتمع يعني الموجود معنا، أنه يقدر يوفر لنا طبعا المستلزمات البسيطة أو اللوجستيات البسيطة طبعا اللي بنقدر من خلالها أن احنا طبعا نكمل طريقنا ونكمل مسار هذا الهدف المجتمعي الذي يعني ينهض هذا المجتمع.
1: نعم، وفي الختام سنختصر رسالة مبادرة مساحة أمل في هذه الجملة: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. جهود مباركة بكل تأكيد، كل الشكر لك الأستاذ عماد أبو سلمية القائم على مبادرة مساحة أمل، وكل التحية لجميع المتطوعين في هذه المبادرة، والسلام لأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا على الهواء مباشرة عبر إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا. ونبقى في فقرة بهمتنا وإلى مدينة بتونيا. مستمعينا ومشاهدينا، في كل مجتمع هناك جهود ممدودة للعطاء وقلوب تؤمن بأن الخير لا يقاس بحجمه بل بالأثر الذي يتركه في حياة الآخرين. فالعمل الخيري أو التطوعي ليس مجرد تقديم للمساعدة بل رسالة إنسانية تعزز قيم التكافل والانتماء وتمنح الأمل لمن هم في أمس الحاجة إليه. اليوم نتعرف وإياكم على جمعية سيدات بتونيا ومجمل الجهود التي تقوم بها، ونرحب معنا بضيفتنا الأستاذة ربيحة الطاهر رئيسة جمعية سيدات بتونيا. أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك أختي براء، يعافيك ويسعد أوقاتك أنت وجميع المستمعين.
0: يسعد مساك يا أستاذة ربيحة. في البداية عرفينا أكثر على جمعية سيدات بتونيا وكيف يعني انطلقتم فيها كبداية، تفضلي.
1: بالنسبة لجمعية سيدات بتونيا، جمعية سيدات بتونيا جمعية خيرية تم تأسيسها وتسجيلها رسميا في الهيئات المحلية ووزارة الداخلية في عام 2003 بمبادرة من الأخت المربية الفاضلة عدالة حسن إمرامي مع مجموعة من سيدات بتونيا.
0: نعم.
1: من تلك الفترة بدأ الانتساب لهذه الجمعية وتكوين هيئة عامة وانطلاق لأنشطتها منذ بداية تأسيسها.
0: نعم، كل التقدير. يعني ضعينا أكثر يعني في صورة عمل الجمعية، الجهود، الأنشطة، البرامج وما إلى ذلك.
1: نحن في جمعية سيدات بتونيا نؤمن بأن خدمة الإنسان هي أسمى رسالة، لذلك

0: جاهدين دائما لتنفيذ برامج ومبادرات تلامس احتياجات المجتمع وتزرع الأمل في نفوسهم وتترك فيهم أثر طيب يتورثه الأجيال جيلا بعد جيل. بالنسبة لأهدافنا في هذه الجمعية هي أهداف إنسانية تتمحور حول النهوض بالمرأة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وأيضا حماية الطفولة ورعايتها ومساعدة الأسر الفقيرة ورعايتها وتوفير فرص عمل للنساء للنهوض بها اقتصاديا وتمكين المرأة في مجالات متعددة.
1: نعم، يعني أيضا هناك جوانب تنموية وتمكينية تعملون عليها من خلال برامج هذه الجمعية.
0: نعم صحيح.
1: نعم، كيف تلامسين أثر كل هذه البرامج تحديدا التنموية والتمكينية للنساء على وجه الخصوص؟
0: بالنسبة للأثر الذي يتركه برنامجنا في المجتمع المحلي هي تردد النساء للجمعية والتواصل معنا من أجل الانطلاق والترتيب لورشات عمل ودورات مختلفة تلامس احتياجات النساء، وأيضا برامج ترفيهية وتدريبية للأطفال لرسم البسمة على وجوههم، وإقامة أنشطة تعليمية ودورات توعوية متعددة تترك فيهم أثر طيب في نفوسهم وفي مجتمعهم أيضا.
1: نعم، يعني برأيك إلى أي مدى مهم العمل التطوعي والمجتمعي؟
0: العمل التطوعي والمجتمعي هو يترك أثر طويل المدى، لا يقتصر فقط على وقت آني أو ساعة محددة. بالنسبة للجهود اللي إحنا بنبذلها نلامس أثرها في نفوس الأطفال، في تدريبات السيدات اللواتي يتلقين تدريباتهم في الجمعية وينطلقن بمشاريعهن، ومن ضمن احتياجاتهم يتطرقن إلى الجمعية للتدريب على دورات متنوعة من أجل البدء في مشاريع خاصة بهم لتوفير احتياجاتهم من ملابس، من دخل مجتمعي، دخل اقتصادي يعود عليهم بالنفع لهم ولأسرهم.
1: نعم، أستاذة ربيحة، كيف تشجعون النساء والشباب على الانخراط في العمل التطوعي والمجتمعي أيضا؟
0: هل إحنا بالنسبة لنا أكثر نشاطاتنا هي من ضمن النساء، لكن فئة الشباب إحنا بنتطلع إن نستقطب أكثر فئة من الشباب في المجتمع المحلي وعد مبادرات، نستمع لهم لمبادراتهم ونطلب منهم أي فكرة مشروع ممكن هم بحاجة إله، إنه إحنا نحتضنهم ونتواصل معهم مع الجهات ذوات الاختصاص ونوقف إلى جانبهم حتى ينطلقوا في نشاطهم وفي مشاريعهم.
1: أكثر إنجاز تعتز به الجمعية إلى هذا اليوم؟
0: أكثر شيء إحنا بنعتز فيه اللي هو ثقة الناس، تعاوننا مع المجتمع، أثرنا طيب في نفوس المجتمع وفي نفوس من نقدم لهم العون ونقدم لهم البرامج التي يستفيدون منها.
1: يعني نحن نقدر ونؤمن بكل هذه الجهود النبيلة التي تقوم بها مجمل هذه الجمعيات، يعني التي تعنى بالعمل التطوعي أو المجتمعي. في هذا السياق أستاذة ربيحة، كيف يمكن للمجتمع دعم الجمعيات الخيرية التطوعية حتى تتمكن من مواصلة رسالتها؟
0: بالنسبة للمجتمع المحلي هو الاطلاع على أنشطة الجمعية من خلال صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرنا في مجتمعنا في محيطنا ويقدروا ما نقوم به، وطبعا إحنا بنتوجه دائما للمجتمع المحلي في كل احتياجاتنا، ومن مؤسساتنا الرائدة هي بلدية بتونيا دائما هم يعني بقدموا لنا يد العون في كل أنشطتنا، وبكون دائما واقفين إلى جنبنا وبتواصلوا مع الجهات ذوات الاختصاص من أجل الحصول على ما يلزم لبرامجنا وتنفيذها في الجمعية.
1: نعم، جهود مباركة، يعطيكم ألف عافية وكل الشكر لك يا الأستاذة ربيحة الطاهر رئيسة جمعية سيدات بتونيا. شكرا
0: إليك وشكرا على استضافتكم ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.

نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا وبرنامج منا وفينا الخير. كنا مع فقرة بهمتنا وتحدثنا عن أو مع مبادرة مساحة أمل من قطاع غزة وجمعية سيدات بتونيا. والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة قيل عنه. في قلب كل إنسان بذرة من الخير تنتظر أن تروى. وتذكروا دوما مستمعينا ومشاهدينا أن الخير سيبقى كالنخلة الشامخة والعالية.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا وبرنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة وعبر إذاعة الكل الفلسطيني إذاعة صوت فلسطين. نجدد الترحيب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة، ونذهب إلى آخر فقراتنا وفقرة شخصية الأسبوع. العمل التطوعي هو تلك المساحة التي تنمو فيها بذرة الخير لتثمر بالعطاء والأثر الطيب. مستمعينا ومشاهدينا، نتعرف اليوم على أحد المتطوعين في مبادرة مساحة أمل من غزة، الأستاذ فداء أبو مصطفى من غزة. أهلا بك معنا. أهلا بداية نبدأ من البدايات في العمل التطوعي، كيف كانت بالنسبة لك؟ تفضل.
1: بداية العمل التطوعي عندنا في قطاع غزة، أغلب الناس يعني عندنا بنظرول على أنه زي ما بيحكوا بالبلدي ما بيجيب رأس ماله، وكثير ناس يعني حاولوا يحبطونا ومن هالكلام إيش اللي جابرك على هذا الشغل المجاني؟ لكن إحنا بنقدم خدمة للناس، أولا واجب هو واجب أخلاقي وديني أنك تنشر الوعي والفرح والسرور على وجوه الأطفال في هاي الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها، هاي قمة السعادة اللي إحنا بنعيش فيها.
0: نعم، يعني بالرغم من كل الإحباط كما ذكرت في بداية الحديث إلا أنك اخترت التطوع.
1: صحيح، من كل رغم كل الإحباط وكل العقبات اللي إحنا واجهناها إحنا مستمرين لآخر نفسي إن شاء الله.
0: كل التقدير لك. حضرتك أيضا مدير الأنشطة في مبادرة مساحة أمل، عرفنا أكثر على هذا الدور.
1: أنا كمدير أنشطة أول ما بقوم فيه أنا بأنزل في الأنشطة مثل أي عضو في الفريق، بقوم بفعاليات بقوم بأعمال كأي عضو في الفريق، أيضا بقوم بتدريب الشباب والصبايا على الأنشطة اللي لازم يقوموا فيها، وبقوم بتوزيع المهام عليهم، وبقوم بإعداد الأنشطة المتنوعة في خلال فقرتنا حتى تنال إعجاب الناس والأطفال اللي بتابعونا.
0: نعم، أبرز الأنشطة أو المبادرات التي شاركت فيها يعني وتركت أثر كبير فيك.
1: أبرز الأنشطة والنشاطات اللي أنا شاركت فيها، أول ما شاركت في الأنشطة شاركت في حراس شعبية، وكانت أنشطة بدائية سهلة يعني كنوع ترفيه بدائي بين الناس، وكنا يعني أبدعنا فيها والناس نال أعجابهم، يعني كانت المبادرة جميلة جدا وبتدور حول الوضع السيء اللي احنا بنعيشه ومتع الناس فيها أثناء الفعالية.
0: نعم، هل ساعدك التطوع على اكتشاف جوانب جديدة في شخصيتك؟
1: نعم، ساعدنا على أنا كنت أول شيء بخجل، بخاف، بقلق من أواجه الناس، بس لقيت حالي أنا قدام الناس يعني بأبدع وعندي طاقة وعندي أنشطة وقادر أوصل رسالة للناس بطريقة يعني سهلة جدا، بطريقة بدائية أنها تقدم السعادة والفرح للناس.
0: نعم، هل هناك قيم أو مهارات يعني أيضا اكتسبتها بعد هذه التجربة؟
1: نعم، اكتسبت حاجات كثير، اكتسبت أول شيء الثقة بالنفس، اكتسبت محبة الناس، اكتسبت فرحة الأطفال، اكتسبت كثير أشياء، اكتسبت أن أنا أشتغل بدي أقدم خدمة للمجتمع، أن أشتغل على يفرح ينبسط بظل الوضع اللي احنا بنعيش فيه.
0: نعم، هل تذكر لحظة يعني معينة شعرت فيها بأن ما تقوم به أحدث فرقا حقيقيا؟
1: صحيح، أنا شعرت أنه في لحظة من اللحظات لما كنا بنعطي أنشطة لأطفال مفتوحي الأيدي ومفتوحي الأقدام والأطراف، لو لاحظت مدى السعادة والفرح اللي كانوا شاعرين فيه ومدى الطاقة الجبارة اللي داخلهم واستنهضوها، كان عمل إبداعي جيد جدا ورائع يعني.
0: نعم، يعني في العمل التطوعي أنت يعني تتطوع وتساهم بوقتك بمجهودك، لكن إذا يعني حولت السؤال بطريقة أخرى يعني أستاذ فداء، ماذا يمنح العمل التطوعي للمتطوع قبل أن يمنحه للمجتمع؟
1: يمنحه أنه يشوف الفرحة في وجوه الناس، سعادته أنه يشوف الناس مبسوطة، سعادته اللي يبدأ شخصيته، سعادته في رؤية البث مع وجوه الأطفال والناس والأشخاص اللي بتابعوه.
0: نعم، هل تعتقد أن التطوع مسؤولية مجتمعية أم خيار شخصي؟
1: هو تطوع بتجنب الطرفين، مسؤولية مجتمعية وخيار شخصي. مسؤولية مجتمعية، المجتمع له دور كبير في تشجيع العمل التطوعي والإسهام في العمل التطوعي، وإنه خيار شخصي. دائما العمل التطوعي بيكون من داخل الشخص. إذا الشخص ما قامش بالعمل من شخصيته، من تقبله، من إرادته، لا يصبح عمل ناجح أو عمل مفيد للأشخاص اللي بتابعوه.
0: صحيح. ماذا عن طموح فداء في العمل التطوعي؟ هل هناك يعني مبادرة أو مشروع يعني تطمح إلى تنفيذه من خلال العمل التطوعي؟
1: طموح فداء كعضو في فريق جايسور أن يشوف فريقه وأعضاء فريقه في القمة وفي النهوض وفي عمل رائع ووصول إلى ما يتمنون وإلى ما يشعرون بالسعادة فيه.
0: نعم، بكل تأكيد. يعني قد يظن البعض أن العمل التطوعي يغير حياة الآخرين فقط، لكن الحقيقة أنه يترك أثر عميق في نفوس المتطوعين أيضا، ويمنحهم تجربة لا تقاس بما قدموه بل بما تعلموه. كل الشكر لك الأستاذ فداء أبو مصطفى، متطوع في مبادرة مساحة أمل، كنت معنا من غزة. شكرا.
1: الشكر والتقدير لكل احترام أستاذ.
0: يا هلا، دمتم بخير. إذن مستمعينا ومشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا الأخيرة من برنامج منا وفينا الخير، لكن نكمل معكم في باقة متنوعة من البرامج الجديدة. انتظرونا الأسبوع القادم في برنامج شباب لايف الخميس القادم وفي نفس هذا الموعد. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة، وتحياتي لفريق العمل الذي رافقني: محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، مايا حميدة من التنفيذ والإنتاج، وحسان زبن في الإخراج الإذاعي، وكنت معكم في الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير، ودوما إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا متابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية.

0: الرئيسية. نحن معكم عبر أثير صوت فلسطين والموجتين الرئيسيتين 90.7 سنكون معكم حتى الثالثة بحوله تعالى. تتابعون أحداث اليوم عبر تلفزيون تفاعلي مدى وحضرة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إلى أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومتابعينا الكرام. 6 في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة خلال 24 ساعة الماضية. الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية في شمال شرق جنين ويحول 4 منازل لثكنات عسكرية في تل بمحافظة نابلس. الاحتلال يقرر تمديد إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول المقبل. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل: محمد أحمد الصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسان الزبن من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية مع نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى الشامي. ضحى أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء الخير لك سلمى، أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج. كما شن طيران الاحتلال فجرا غارة استهدفت شقة سكنية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال القطاع محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر ونقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا أن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهم في تفشي الأمراض. حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وأكد أن أكثر من 1,600,000 مواطن مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات. في المحافظات الشمالية نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وشددت من إجراءاتها العسكرية. وكانت هذه القوات شرعت بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف للأراضي. في قلقيليا منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المرور شمال المدينة، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100,000 شيكل. في نابلس حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. هذا وهجم مستوطنون المواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وهددوهم بالقتل. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وباجس المهينة من بلدة يطا على المدخل البديل لمنطقة أبو شبان وأثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. هذا واحتجزت قوات الاحتلال 10 المواطنين ونكلت بهم في بلدة بيت أمر. وأفاد الناشط محمد عوض بأن هذه القوات اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة بيت أمر وانتشرت في أرجائها وفرضت على الأهالي حظر التجول ودهمت المنازل وفتشتها ودمرت محتويات عدد منها. قال الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة إن مدرسة زيف الثانوية للبنات في يطا تلاحقها اختارات الهدم منذ عام 2016 وسط محاولات قانونية مستمرة من مديرية تربية وتعليم يطا لحمايتها، مبينا أنها تندرج ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مدرسة مهددة بالهدم في مسافر يطا. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن تصعيد سلطات الاحتلال عمليات الهدم وتسليم اختارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو دياب لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية قسرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. أكد سيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وأكد سيد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس. في السياق يواصل المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة. وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين صالح سعيد إن المؤتمر الذي يواصل أعماله يهدف إلى إعادة الحركة الطلابية الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين لأداء دوره النقابي والوطني، سواء في تمثيل الطلبة والدفاع عن قضاياهم أو في التعريف بالقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في اليوم ذاته من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وغزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. نددت كندا بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس إنه يجب وقف توسيع المستوطنات المقامة في الضفة كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو شديد الحرارة جافا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية حتى الاثنين المقبل. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية، عودة لمتابعة ملفات أحداث هذا اليوم مع سلمى فقهاء.
0: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعين مشاهدين الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين. ونبدأ من قطاع غزة حيث استشهد 6 مواطنين وأصيب 25 آخرون خلال الساعات الماضية في غارات وقصف احتلالي استهدف خيمة للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية التي

0: أصفر.
1: نعم، فيلم سلسلة استهدافات كانت تتبعها الطائرات الإسرائيلية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وخلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء، ولكن منذ صباح هذا اليوم، منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة 4 شهداء بينهم طفلين، في سواء في مدينة غزة أو في مخيم البريج أو في مدينة خان يونس. لكن دعيني لسلمة أبدأ بمدينة غزة وآخر الاستهدافات، حيث استهدافين متتاليين بينهما فقط 10 دقائق في مدينة غزة. الاستهداف الأول كان لمواطن على دراجة هوائية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة يعني مجموعة من المواطنين، حيث أن عملية الاستهداف تمت يعني بجوار الخيام، خيام النازحين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. عدد من الأطفال أيضا كانوا ضمن من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى الميداني التابع الأحمر الفلسطيني في وسط مدينة غزة. الاستهداف الثاني في مدينة غزة كان لاستهداف شقة سكنية غرب المدينة، مما أدى إلى إصابة 13 مواطنا بينهم عدد من الأطفال والنساء. إحدى هذه الإصابات هي خطيرة، أيضا نقلوا إلى ما بين مستشفى الشفاء ومستشفى الميداني التابع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة. بالانتقال إلى جنوب القطاع، جنوب القطاع أيضا استهداف لخيمة للنازحين في غرب المدينة، مما أدى إلى استشهاد مواطنين، أحدهما طفل يعني يبلغ من 5 أعوام في كان في خيمة عائلته في غرب مدينة خان يونس. كما ذكرت شهيدين، واحدهما طفل، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة. أيضا في شرق قصر مدفعي في شرق بلدة القرارة في جنوب قطاع غزة، تحديدا شمال مدينة خان يونس. بالانتقال إلى وسط القطاع استهدافات متتالية أيضا في وسط القطاع، أبرز هذه الاستهدافات هي استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا القصف أدى إلى استشهاد مواطن أو طفل وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة. أيضا قبل قليل أصيب مواطن جراء إطلاق قذائف مدفعية على مجموعات المواطنين خلال عملية اقتحام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الشمالية لمخيم البريج، حيث تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية بتجريف المناطق الشمالية لمخيم البريج مع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإشعال النيران في محصول القمح للمزارعين الذين حاولوا يعني زراعة بعض الأراضي التي حتى ولو على مقربة من الخط الأصفر، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإحراق يعني محصول القمح في تلك المنطقة مع عملية تدمير وتجريف وإطلاق نار، يعني حيث أصيب كما ذكرت أصيب مواطن خلال عملية إطلاق النار. أيضا في مدينة غزة، بالعودة إلى مدينة غزة، ربما في الليلة يعني عندما الليلة الماضية يعني قصف استهدف مخيم الشاطئ في غرب شمال غرب مدينة غزة، حيث استهدفت شقة سكنية أيضا وتم تدميرها بعد الإصابات نتيجة عن هذا القصف الإسرائيلي. أيضا شقة سكنية تم استهدافها في أيضا في منتصف الليلة الماضية في ميدان فلسطين في محيط المستشفى المعمداني، وأصيب 3 مواطنين جراء هذا القصف الإسرائيلي. على صعيد معبر رفح زاد هذا اليوم 38 مريضا، بالإضافة إلى 53 مرافقا لهؤلاء المرضى عبر معبر رفح، من خلال يعني التعاون ما بين وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية. هذا على صعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق قطاع غزة. ما زالت أيضا الإطلاق النار والمسيرات تحلق في أجواء قطاع غزة، ويتوقع يعني عملية تسارع، لأن خلال الساعات القادمة كان هناك تسارع في يعني عمليات استهداف وسلسلة استهدافات يعني تنفذها المسيرات الإسرائيلية. إليك سلمى.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. ونبقى في غزة مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يواجه قطاع غزة تحديات كبيرة، يعني بما يتعلق بالقطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة مع استمرار الضغط على المشافي والمراكز الصحية وتراجع الإمكانيات الطبية بسبب عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات تتزايد يوما بعد يوم مع اتساع عمليات القصف والاستهداف الاحتلالي للمواطنين، وأيضا

0: تستعرقات انتشار الأمراض واستمرار النقص في العلاج والمستلزمات الأساسية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور خليل الدقران الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. أهلا بك معنا دكتور خليل.
1: حياكم الله أختي الكريمة، تحية لك ولجميع الأقصى المستمعين في كل مكان.
0: أهلا بك. يعني الآن كيف هو الوضع في مستشفى شهداء الأقصى في ظل فعليا نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة المخبرية، ويعني عرقة الاحتلال إدخال كثير من المستهلكات الطبية؟
1: نعم، في هذا الأمر مستشفى شهداء الأقصى حاله لا يختلف عن باقي مشافي قطاع غزة، حيث النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية. يعني أصبح الآن القطاع الصحي على حافة الانهيار بسبب النقص الكبير في الأدوية. أكثر من 51% من الأدوية الأساسية أصبح رصيدة صفر، وأكثر من 65% من المستلزمات الطبية رصيدة صفر. وهناك بعض التخصصات مثل جراحة القلب، معظم العمليات تتوقف، كذلك بما يخص القطرة القلبية، كذلك بما يخص أدوية والعلاج الكيميائي لمرضى السرطان، كذلك ما يلزم المرضى غسيل الكلى. هؤلاء المرضى وفي قطاع غزة يعانون الأمرين، ناهيك على أن أيضا أزمة الكهرباء في داخل المستشفيات بسبب المولدات الكهربائية المتعطلة بشكل يومي، والاحتلال ما زال يمنع دخول قطع الغيار اللازمة لتشغيل هذه المولدات، لتشغيل الكهرباء في داخل المستشفيات، حيث الاحتلال قام بتدمير أكثر من 50% من المولدات الكهربائية وأكثر من 55% من الأجهزة الطبية في قطاع غزة، وما زال يتلكأ في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي. وحتى هذه اللحظة لم يسمح الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة بدخول أي جهاز طبي إلى القطاع الصحي.
0: نعم، بما يتعلق بالقطاع الصحي والعجز المتزايد في المنظومة الصحية بسبب حصار الاحتلال ومنع الاحتلال إدخال العديد من المواد والأدوية والمستهلكات الطبية وأيضا قطاع الغيار، ما أكثر الاحتياجات فعليا إلحاحا اليوم داخل المشافي بشكل عام وداخل مستشفى شهداء الأقصى بشكل خاص؟
1: للحديث عن الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي، نحن بحاجة إلى كل شيء. يعني ظروف القطاع الصحي ظروف صعبة جدا، والأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، والعالم ما زال يتفرج على ما يحدث في قطاع غزة من أزمات متتالية وأزمات تتفاقم يوما بعد يوم. القطاع الصحي كما أسلفت على حافة الانهيار. نحن بحاجة إلى أجهزة طبية، بحاجة إلى محطات أكسجين، بحاجة إلى مولدات كهربائية، بحاجة إلى طواقم طبية، بحاجة إلى إعادة ترميم الأقسام التي دمرها الاحتلال، بحاجة إلى إدخال الأجهزة الطبية التي دمرها الاحتلال، بحاجة إلى إدخال وعربات نقل للموظفين والمرضى. يعني في الأيام القليلة القادمة تتوقف حركة هذه السيارات بسبب عدم وجود زيوت وعدم وجود قطع غيار لإعادة صيانتها. المستشفيات بحاجة إلى كل شيء. يعني الآن هناك عندما يكون في استهداف هنا أو هناك، الاحتلال يمنع دخول الإسعافات إلى القطاع الصحي، وبذلك عندما نقوم بإنقاذ حياة المصابين هناك صعوبة في نقلهم من بسيارات الإسعاف، ويتم نقل هؤلاء المصابين عبر عربات تجرها الحمير أكرمكم الله. الظروف سيئة جدا، يعني عندما الاحتلال أو الاحتلال يوميا يقوم باستهداف المواطنين ويصل إلى المستشفيات عدد من الإصابات، لا نستطيع أن نقدم لهم الخدمة الصحية الكافية، ويتم وصولهم عبر عربات لدى المواطنين وعبر يعني سيارات متهالكة وعبر عربات تجرها الحمير. ولذلك يعني عملية الإنقاذ للمصابين تكون متأخرة، والاحتلال بهذه الطريقة هو يريد قتل عدد أكبر من المواطنين في جميع أماكن قطاع غزة. يعني يوميا يرتكب العديد من المجازر باستهداف المواطنين في خيامهم في جميع مناطق قطاع غزة، وخاصة

0: بعد أن حاصر قطاع غزة في مساحة لا تزيد عن من 25 إلى 30% فقط من مساحة قطاع غزة. الوضع في هذا الجانب وضع يعني صعب جدا.
1: أيضا كيف آلية التعامل فعليا والضغط الذي يكون على المشافي في ظل ازدياد يعني أو تكرار عمليات النزوح؟ كل يوم هناك في نزوح والمواطنون لا يجدون مكانا يذهبون إليه في ظل يعني وضع صحي وإنساني ومعيشي صعب، خيام مهترئة، توسيع ما يسمى بالخط الأصفر، تقليص المساحة التي يعيش فيها المواطنين إلى أقل من 30% من مساحة قطاع غزة.
0: نعم، النزوح القصري لدى المواطنين يوميا يتم، الاحتلال كل يوم يضيق الخناق على المواطنين، يقوم مخاطرة المواطنين في مناطق صغيرة يعني، والمواطنين أنت تتحدثي بأن هناك خيام مخترعة، هؤلاء المواطنون لا يجدون الخيام، الآن معظمهم في الشوارع بين الطرقات بين مياه الصرف الصحي، أدى مقومات الحياة غير موجودة، باقي المواطنين يعيشون في خيام مهترئة فوق الركام بين الجرذان بين الحشرات، بيئة خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وبذلك يتردد على المستشفيات عدد كبيرة من المرضى نتيجة انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وخاصة من الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، ويعني في هذا الأمر يصعب وصف الحالة التي نعيش بها، يعني الحالة غير آدمية، يعني المرافق الصحية تعاني، الوضع الإنساني في قطاع غزة وضع مأساوي جدا، يعني المواطنون الآن في موجة الحر في موجة الصيف لا يستطيع أن يتواجد في داخل الخيمة، معظم المواطنون الآن يترقون في الشوارع، حتى يعني أشجار يتم الاستضلال بها لا يوجد، الاحتلال دمر الشجر والحجر، دمر كل شيء، الظروف قاسية جدا، يعني المواطنون الآن معظمهم على سواحل البحر، وهذه السواحل أيضا لا يوجد بها مظلات أو يوجد بها أشجار لكي تقي حر الصيف، حتى مياه البحار ملوثة بسبب عدم وجود يعني نقل لمياه الصرف الصحي في أماكن بعيدة. الظروف سيئة جدا، الحياة في قطاع غزة لا يتم وصفها للحياة آدمية، هناك ازدحام سكان بشكل كبير جدا، النفايات متراكمة بشكل كبير جدا بين المواطنين، الأمراض تنتشر بشكل كبير جدا، المواطنين يعيشون بين مياه الصرف الصحي، وضع سيء جدا، لذلك يجب على العالم أن لا يقف مكتوف الأيدي لما يحدث في قطاع غزة، حتى يعني أكذوبة أن هناك وقف إطلاق النار هذه أكذوبة، لا يوجد وقف إطلاق النار، يوميا الاحتلال يصاب المواطنين ويسقط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وصل أعداد الشهداء منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى 1214 شهيدا وحوالي 4000 مصاب، هذا في ظل وقف إطلاق النار الاحتلال قام باستهداف هؤلاء المواطنين، ناهيك على القتل الغير مباشر، يعني الاحتلال يقصف وعملية الحصار وانتشار الأمراض ومنع سفر وإجلاء المرضى والمصابين إلى خارج قطاع غزة سبب في زيادة عدد الوفيات بشكل كبير جدا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خليل الدقران الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. ونبقى في قطاع غزة حيث يتواصل أو يواصل الاحتلال استهداف خيام النازحين ومراكز اللواء في قطاع غزة في وقت يعيش فيه مئات آلاف المواطنين ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة وسط تراجع كبير في القدرة على توفير أماكن للإيواء ونقص حاد في الخيام وعدم السماح إسرائيل بإدخال الكرفانات والخيام إلى قطاع غزة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالمهندسة نجلاء حماد مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية، أهلا بك معنا.
2: أهلا بكم جميعا،
1: حياكم
2: الله.
1: أهلا بك، يعني كل يوم يكون هناك أوامر نزوح وإجبار الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح من أماكن مختلفة نتيجة القصف المستمر لمناطق يعني يستهدف خيام النازحين ومراكز الإيواء، بالإضافة إلى استهداف كل المناطق التي تقترب من الخط الأصفر لأن الاحتلال يوسع

0: الخط الأصفر. هل هنالك أي حلول للعمل على مساعدة هؤلاء المواطنين الذين ينزحون بشكل يعني متكرر في ظل مساحة صغيرة جدا في ظل عدم وجود إمكانيات من خيام أو شوادر وما إلى ذلك؟
1: صحيح عزيزتي، لا يزال الاحتلال يتعمد في زيادة المعاناة للمواطنين من خلال مواصلة الاستهداف في المناطق السكنية المتبقية من في قطاع غزة، ويفرض موجات متكررة وعديدة من النزوح، ويعمق الأزمة الإنسانية، ويزيد من معاناة النازحين يوم بعد يوم، ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية أيضا. في ظل استمرار هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة، ما زال وتكرار النزوح وتعريض سكان القطاع لفقدان يعني سكنهم الوحدات السكنية ومأواهم ومواد الإيواء، وحتى ما يتم تخزينه مؤقتا من مواد غذائية، نقوم بتبذل فيها المؤسسة أو الوزارات الحكومية جهود عظيمة لتخفيف من هذه المعاناة. نعمل اليوم على إنشاء مراكز إيواء في مناطق متعددة من قطاع غزة تتوافق مع الخطة الحكومية للإيواء لإعادة النازحين إلى أقرب ما يكون لمناطق سكنهم ضمن المنطقة المتاحة. وفي هذه اللحظة نقوم اليوم بترك مساحة فارغة لاستيعاب النازحين الذين يقومون بالنزوح فجأة خلال فترة التنفيذ. اليوم نواجه خطر شديد جدا في النزوح المفاجئ للمواطنين، سواء كان باستهداف الوحدات أو استهداف خيامهم السكنية، خيامهم الإيوائية الموجودة في مناطق النزوح، وهذا يشكل ضغط كبير على الجهات والمؤسسات الوطنية والأهلية والأممية في وضع خطة واضحة لاستيعابهم بشكل مباشر وسريع في مراكز الإيواء التي نقوم بتنفيذها حاليا.
0: هل تبقى يعني مساحات فارغة؟ حضرتك ذكرت بأنه يتم ترك مساحات فارغة نوعين لاستيعاب العدد آخر من النازحين يعني عند النزوح مرة أخرى، ولكن يعني الاحتلال يسيطر على ما مساحته 70% من قطاع غزة، وما يتبقى للمواطنين حوالي 2,100,000 مواطن على مساحة أقل من 30%، أو يعني بحدود 30% من مساحة قطاع غزة.
1: في بداية الأمر كنا نخطط خطة الإيواء لوضعات الأشغال العامة والإسكان، إنه مساحة المأوى للأسرة الواحدة تعتمد على عدد أفراد الأسرة، تتراوح ما بين 70 إلى 100 و120 متر مربع فيها الخيمة التي يسكن فيها النازح، وباقي الخدمات الأخرى من الحمام ومن مكان للطبخ ومكان للخدمات اليومية التي تحتاجها الأسرة بشكل يومي. اليوم نحن نضغط الأسرة الفلسطينية سواء كان أفرادها كبيرة أو صغيرة في مساحة لا تزيد عن 70 إلى 80 متر مربع. هذا التحدي هو فعلا تحدي غير إنساني نحن نقوم بتنفيذه حاليا، لكن ضمن المساحة المتوفرة لا لا لا لا يوجد خيارات ولا يوجد راحة لدى الجهات تنفذ هذه التدخلات في توسعة أو في رفاهية الحياة، حتى في مناطق النزوح التي نعتبرها خلال مرحلة التعافي المبكر ربما هي تمهيدا لعملية الإعمار، ولكن ما زال الأسر الفلسطينية النازحة تعاني يوما بعد يوم بسبب عدم توفر بداية المساحة التي ما زالت تتقلص يوميا إلى حد لا يمكن استيعاب الناس موجودين أصلا، إلى شح المواد اللازمة خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام الموجودة، حتى الخيام ذات الجودة العالية التي نقوم بتنفيذها حاليا في هذه المرحلة، إلا أنها تعتبر مع الوقت مع الوضع أو المناخ الحالي هي وحدات للأسف يعني تزيد معاناة الناس بسبب ارتفاع درجة الحرارة. اليوم الأسرة الفلسطينية ليس لديها خيار رفاهية كبير، ليس لديها قدرة حتى على توقع المستقبل. اليوم نعاني يوميا من تكرار الاستهدافات، ونصبح نمسي اليوم في بعض الخيام المهترئة، وقد نصبح في الشارع أو في أي مكان آخر. اليوم ما زلنا نعاني من تدخلات الإيواء الضعيفة بسبب تعمد الاحتلال لعدم إدخال المواد اللازمة للتعافي، وتعمده لتضييق المساحة أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
0: شكرا جزيلا لك المهندسة نجلاء حماد مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية.

0: إلى موضوع آخر مستمعين متابعين الكرام، الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين. نرحب مستمعين متابعين الكرام بالأستاذ حسن صالح الخبير في شؤون الاستيطان، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك وفي مستمعيك.
0: أهلا بك. يعني أستاذ حسن، يعني جنين كانت من المحافظات القليلة أو هي يمكن الوحيدة التي كان الاستهداف فيها بالاستيطان أقل من باقي المحافظات. الآن الاحتلال يسعى بكل جهد على إعادة المستوطنات التي كانت أخليت، والآن إقامة بؤر استيطانية جديدة بالإضافة إلى إغلاق عديد من القرى والبلدات ببوابات عسكرية احتلالية. لماذا جنين؟
1: هو لماذا فلسطين؟
0: نعم.
1: قبل تكون لماذا جديد، لأنه البوابات وما يجري الآن من أشكال استيطان الحقيقة شاملة، حتى ما نظلم حد أو نقول حد أو حد لا، شاملة من الأغوار إلى يعني جنين ومناطق الشمال جميعا. التركيز على جنين الآن الحقيقة هو أولا باتجاه استهداف المقاومة، لأنه يمكن جنين أحد البؤر المقاومة في فلسطين بالفترة الأخيرة، فيريد الإسرائيليين عقابها لمزيد من الاستيطان هنا وهناك على أراضي منطقة جنين، بنفس الوقت اللي هو موجود الآن بالخليل، موجود في الأغوار، موجود في منطقة نابلس، بمعنى أن سموتريتش وبن كفير الآن يرفعون راياتهم بمزيد الاستيطان. وأنا هنا أود أن أقول لإخوتي وأهلي الفلسطينيين، المستقبل لنا، كل هذا هو فقط إعلان الحياة والقوة، ولكن القوة والحياة هي بشعب فلسطين، بقدرات هذا الشعب الخارقة هنا وهناك، لابد باستمرار انه نعرف كيف ندافع عن ارضنا، كيف نقزم هذا الاستيطان ونقزم هذا اللي اسمه سموتريتش وبن كفير، رغم ما ياتيهم من دعم خارجي، وهم لولا الدعم الخارجي لا يستطيعوا الثبات امام الشعب الفلسطيني. لذلك نقول كل القوه لاهلنا في جنين، استمروا في مقاومتكم، استمروا في صمودكم، إيانا أن نترك أي قرية لهذا المستعمر أو ذاك.
0: نعم، يعني عندما نتحدث عن الاستيطان والاستيطان الرعوي مثالا، ويعني والبؤر الاستيطانية التي تنشأ الآن يوما بعد يوم مثلا في مناطق المعرجات، في أريحة، في طوباس والأغوار الشمالية، في جنين، في نابلس التي تتعرض لاعتداءات شبه يومية، أيضا في سلفيت، كل يعني هناك استيطان بشكل كبير جدا جدا، عدا ذلك الاعتداءات التي تستهدف المواطنين بالقتل. إذا ما تحدثنا عن مخاطر ذلك، ويخشى أن يكون الاستيطان واقعا على الأرض من خلال يعني فرض وقائع على الأرض، مصادرة الأرض وجلب المستوطنين.
1: أولا يعني خلينا نرجع لمقولات أساسية. قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما ليت حدا يصدني، فهمتي كيف؟ رغم مقاومة الجمهور، ولكن أنا أحكي بشكل عام الفلسطيني كاملا، من السلطة إلى المؤسسات إلى إلى إلى إلى لابد أن نبحث عن وحدتنا الآن بشكل كامل، وأن نكون صفا واحدا في مواجهة هذا الاستيطان. يعني أنا في طريقي تقريبا بشكل يومي أو يوم بعد يوم من رام الله إلى أريحة ومن أريحة إلى رام الله، يحزنني واقع الأغوار وما يجري بها، حزن شديد حقيقة، لأن الإسرائيليين يعني كل مشوار بتلاقي في حدائق جديدة تقول لك إنه هنا ستقام مستوطنة جديدة. على رأي إخواننا يعني أبقاش بدت

0: كفي، يعني لابد من الصوت الفلسطيني أن يعود، لابد للمظاهرة الفلسطينية أن تعود للشارع، لابد للموقف السياسي الحقيقة أن يكون متوجد، ولابد وخاصة إنه هذه الأيام الموقف الدولي كل دول العالم واقفة مع فلسطين، فلابد من حركة سياسية فلسطينية نشطة باتجاه استثمار هذا التضامن العالمي مع فلسطين، وأن ركزوا باتجاه مش وقف الاستيطان، شيل الاستيطان من الأراضي 67 أو أراضي الضفة الغربية على الأقل في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك سيد حسن صالح الخبير في شؤون الاستيطان. مستمعينا متابعينا الكرام، المستوطنون يهاجمون قرية تل بمحافظة نابلس، مما أدى إلى تحويل الاحتلال لأربع منازل ثكنات عسكرية في تل. نرحب بمستمعينا بالسيد منذر شتي نائب رئيس مجلس قروي تل، أهلا بك معنا سيد منذر.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني ما الذي يجري فعليا في تل من هجمات متعاقبة ومتتالية للمستوطنين، يعني ومما أدى إلى احتلال أربع منازل وتحويلها لثكنات عسكرية؟
2: يعني أهلا وسهلا فيكم. يعني ما حدث من يوم الجمعة حتى اللحظة بأن تل تتعرض لهجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. 29 معتقل حتى اللحظة حصيلة الاعتقالات الموجودة الآن في عند الإسرائيليين. صبيحة هذا اليوم فوجئنا بدخول سيارات عسكرية إسرائيلية وجنود مشاة، وتم أخذ أربع بيوت سكنات عسكرية وطرد أصحابها منها. هذه البيوت تعود للمواطن علي شهادة وباسل الهندي وعبد السلام دياب والدكتور عرب رمضان.
1: نعم.
2: بحجة أن هناك في دعا المستوطنون لمسيرة ضخمة يوم غد الجمعة بحجة مرور أسبوع على مقتل مستوطنين حسب ادعاء الإسرائيلي.
1: طيب هذه المنازل أين تقع في تل؟ يعني وين يعني المنطقة المستهدفة فعليا في تل؟
2: يعني هم بوقعوا على في المنطقة الغربية بيتين، وفي المنطقة الجنوبية المحاذية أو المشرفة على مكان الاشتباك بيتين. يعني الجهة الغربية هي مقابل البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد، والبيتين الآخرين هما المقابل أو المشرفات على موقع العملية الأخيرة.
1: ألا يخشى من إذا تنفذوا المستوطنون هذه المسيرة أن يقوموا باعتداءات على المواطنين وعلى أرضهم في تل؟
2: يعني ليس غريبا عليهم هذا العمل، ونرجو الله تعالى أنه ما يكون هناك احتكاك وسقوط العديد من الضحايا. أما الإسرائيليين هم بيعتقدوا أو يعني يصمموا أنه من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية يعتبروا شعبنا هو دعاية انتخابية، وبالتالي ليس غريبا عليهم أن يقوموا بعمل هجمات جديدة. وحتى لو كان هناك تواجد لقوات جيش الاحتلال هم يقومون ويعربدون حتى بوجود يعني جيش الاحتلال، وهذا ما حصل يوم الجمعة الماضي. كان الاحتلال موجود وقواته موجودة ولكن حصل ما حصل.
1: طب بدنا يعني نعرف المستمعين عن تل، موقعها، استهدافات يعني من قبل الاحتلال إذا كان هناك مستوطنات محيطة بها أو مقامة على أرضها، تفضل.
2: تل تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وتبعد عنها حوالي 6 كيلومتر. هجمات المستوطنين أصبحت شبه يومية بعد أنه تم وضع بؤرة استيطانية تسمى حفاد جلعاد من عام 2002.
1: نعم.
2: وحتى هذه اللحظة يعني الاعتداءات مستمرة بمنع المزارعين وصول أراضيهم، ومرات يعني يحدث اشتباكات، وإلنا تجربة مريضة أنه في شهر 2 من هذا العام حاولوا إحراق مسجد أبو بكر الصديق الواقع ما بين تل وصرة في 18/7 بالتحديد. يعني قاموا بحرق منزل المواطن صهيب رمضان.

0: ما حدث يوم الجمعة، وهناك اعتداءات عديدة من قبل المستوطنين على أراضي المزارعين وطرد رعاة الأغنام بحجة أن هذه أرض إسرائيل. وأنتوا يعني إحدى التهديدات كانت لوالد الشهيد عمران رمضان أنه أنتوا وجودكم هاي أرض إسرائيل، وجودكم يكون في الأردن أو في سوريا أو في العراق.
1: شكراً.
0: اعتداءات مستمرة مش بس في تل ولكن في كل الوطن، هناك اعتداءات يومية من المستوطنين وحرق. ولكن أنا بحب أطمنك وأطمن الأخوة المستمعين أنه إحنا سنقف وسندافع بدمائنا عن أرضنا وعن بناتنا وعن نسائنا وعن أطفالنا وعن بيوتنا.
1: شكرا جزيلا لك سيد منذر شتي، نائب رئيس مجلس قروي تل بمحافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر مستمعينا ومتابعينا الكرام، دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تطلق المرصد الوطني الفلسطيني. عن هذا الموضوع نرحب مستمعينا بالسيد قاسم عواد مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير. أهلا بك معنا سيد قاسم.
2: أهلا بكم، مساء الخير.
1: أهلا بك. يعني ما هو المرصد الوطني الفلسطيني، أهميته وتوقيت، يعني دلالات توقيت إطلاقه؟
2: يعني هو إرادة من منظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة رؤية فخامة السيد الرئيس باستمرار ملاحقة مجرمي الحرب، هؤلاء الذين ظنوا أن القانون الدولي كفيل ببطء آلياته أن ينسي العالم الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، وأن الفلسطيني مع الوقت سينسى ما ارتكب بحقه من جرائم، سواء بالإبادة الجماعية أو التهجير القسري أو الجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية. هو أكبر قاعدة بيانات وطنية الهدف منها تقديم الملفات القانونية جاهزة للإطار السياسي والإطار القانوني الرسمي الفلسطيني لاستمرار عملية ملاحقة مجرمي الحرب من كافة الاحتلال.
1: يعني كيف تكون هذه الملفات؟ حضرتك ذكرت بيانات بصرية، أليس كذلك؟
2: ذكرت بيانات بصرية وبيانات مكتوبة وبيانات موثقة.
1: بيانات تقصد هنا بالفيديوهات والأمور الموثقة مصورة، يعني
2: مصورة ومكتوبة. المرصد يقوم على تعريف استمارة تعريفية وفق معايير محكمة الجنائية الدولية، وبالإضافة إلى مقبولية دليل مبني على الأدلة البصرية والأدلة الوثائقية المرافقة للجريمة، والتي من خلالها تكتمل أركان عملية توثيق جرائم الاحتلال وتكون جاهزة لتقديمها للعدالة الدولية.
1: نعم. بما يتعلق بهذا المرصد وإطلاقه، هل سيكون على متنه أو على هذا المرصد الجرائم القديمة، أم ستبدأون من البداية؟
2: حتى اللحظة تم توثيق أكثر من 100 عام من تاريخ القضية الفلسطينية في بعض القضايا. على سبيل المثال، تم توثيق شهداء فلسطين منذ عام 1929 حتى يومنا هذا، ومستمرين في عملية التوثيق. جريمة النقل القسري للسكان والهدم واسع النطاق للممتلكات، تم توثيق كل ما تم هدمه في الضفة الغربية والقدس وغزة منذ العام 2004، ومستمرين في هذه العملية. حتى اللحظة تم إدخال أكثر من 2 مليون بيان على هذا المرصد، يحوي على 172 ألف من وقائع استشهاد أبناء شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى استمرار عملية تكييف الملفات القانونية لجعلها جاهزة للترافع عنها من قبل المحامين الدوليين المتطوعين في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني، أو من خلال الجهد الرسمي الذي يبذله فخامة السيد الرئيس من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية والأزرع الفلسطينية الرسمية في الملفات الأربعة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة العدوان على غزة، وجريمة الاستيطان، وجريمة الأسرى، وجريمة التمييز العنصري.
1: نعم. المرصد سيعني سيضع بالحسبان جرائم أخرى غير اللي حضرتك ذكرتهم والمحالة إلى الجنائية الدولية؟
2: المرصد يضع يعني صلب اهتمامه كل ما ينتقص من حقنا في سيادتنا على أرضنا وفق حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بما يتضمن كل الجرائم التي عرفها نظام روما الأساسي أو عرفتها اتفاقيات جنيف الأربعة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصات المكملات لاتفاقية جنيف الرابعة أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشمل مواردنا الطبيعية وسيادتنا عليها، بما يشمل حدودنا وسمائنا وأرضنا وجوفها، بما يشمل جريمة استهداف المستشفيات والصحفيين الأعيان المدنية من مدارس وكنائس وجامعات.

0: مدارس ومراكز إيواء ونزوح.
1: حتى بما يتعلق بالجرائم البيئية والجرائم اللي بحق التراث وسرقة الموروث الثقافي الفلسطيني، كل ذلك،
0: كل ما ينتقص من حقنا، نعم، في سيادتنا على أرضنا.
1: نعم. طب أستاذ قاسم، هل سيكون هذا المرصد متاح مثلا لمؤسسات حقوقية، للجامعات، للباحثين؟
0: هذا المرصد هناك عدة مستويات من الصلاحيات على،
1: نعم،
0: هناك صلاحيات للدبلوماسيين والشرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الرسمي، وهو متعلق في تمثيل دولة فلسطين، حيث أن المرصد ناطق في 8 لغات عالمية، اللغات الـ6 المعتمدة من المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى اللغة التركية واللغة العبرية. سنسعى من خلال ذلك إلى منح الصحفيين والباحثين والأكاديميين والدارسين والمستوى السياسي والرسمي يوزر نيم وباسورد شخصي لعملية قدرتهم على الدخول على قواعد البيانات والاستفادة منها، بما يضمن تقديم لغة واحدة تعبر عن فلسطين وتساهم في خطاب أحرار العالم، وعملية استمرار ضخ المعلومات حول جرائم الاحتلال الواقع بحق شعبنا الفلسطيني.
1: موضوع المرصد أستاذ قاسم مهم جدا، يعني هنا أسأل، لماذا لا يكون جزء منه مخصص للرأي العام الدولي، بمعنى أن مثلا البيانات البصرية أو والصوتية مثلا أن تكون موجهة للناس، لعامة الناس بطريقة أو بأخرى؟
0: هي كذلك الواجهة، نعم، الرئيسية للمرصد هي واجهة مرئية،
1: نعم،
0: فيها توثيقات. على سبيل المثال، كان مكالمتكم مع السيد رئيس مجلس قروي بلدة تل، الذين توجهنا إلى البلدة وأخذنا شهادات حية حول الجريمة المرتكبة بحق شهدائنا الأربعة هناك، والاعتداء المستمر على بلدتي تل وصرة، وقبل ذلك تل مغير وترمسعية وسنجل وكل أماكن التي تشرع فيها عصابات المستوطنين بتكثيف محاولاتهم خلق البيئة القصرية الطاردة لدفع مواطنينا الفلسطينيين عن الرحيل. وقبل ذلك في مخيمي جنين وتلسيم وفي غزة طاقمنا المكون من 14 محامي ومحامية من أكفأ الكفاءات الوطنية يستمرون في جمع الأدلة والبيانات ميدانيا.
1: نعم، يعني أنا كان قصدي بالسؤال أنه هل سيكون متاح للناس، أي ناس؟
0: طبعا الواجهة المرئية في، نعم، المرصد مرئية للناس، ويستطيعون مشاهدة ومطالعة حجم الجرائم وب8 لغات مختلفة.
1: وهذا مهم جدا. أشكرك جزيل الشكر السيد قاسم عواد، مدير دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير. شكرا جزيلا.

مستمعينا ومتابعينا الكرام، جيش الاحتلال قرر تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا وتهجيرا للمواطنين من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول سبتمبر القادم. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام أحداث اليوم. أشكر فريق العمل محمد أحمد وصبحي عكاشة من الهندسة الإذاعية، أسماء عواز في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسان الزبن من الإعلام الإلكتروني، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز بأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على غزة. قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري شمال مدينة قلقيلية ما أدى إلى امتداد واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وتشدد إجراءاتها العسكرية في البلدة وتشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة. قوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تيل شمال غرب نابلس إلى ثكنات عسكرية. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة يطا جنوب الخ

0: قليل أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمات التحرير. لجنة الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية المقرر في 28 من تشرين الثاني. كندا تندد بعنف المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنات. أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق. إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد، عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمدت ولم أخن عهدي لك ولموطني، والله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: بيحكوا الكلمة بتأثر وعلى الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
1: يسعد أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، حلقة جديدة من حكي بودكاست، وبودكاست اليوم بعنوان إنساني. بودكاست إنساني هو رحلة في المشاعر والمواقف وانطباع، بحاول فهم شو بنعيش وشو اللي بدور بداخلنا، وأيضا هو كمان بيكشف الوجه اللي بنخبيه حتى عن أنفسنا. بودكاست إنساني بتقدمه كريمان ماهر. فكرة البودكاست مستمعينا أنه بركز على الجانب الإنساني من الشخصيات، وبيبتعد عن الأسئلة التقليدية، وبيحاول اكتشاف الوجه الآخر لكل ضيف وشعوره وتجربته الإنسانية أكثر من إنجازه. طبعا زي ما حكينا بركز على المشاعر والتجارب الشخصية، وأيضا مساحة للحديث بكل وضوح وصراحة. موضوعات عديدة بركز عليها البودكاست، من ضمنها العلاقات الإنسانية، الحب والفقد، اكتشاف الذات، الصراع الداخلي، القوة والضعف، الصحة النفسية، والتعامل مع المشاعر، الهوية والنجاح من منظور إنساني. رح نتعرف خلال الحلقة على مجموعة من المواضيع اللي تم طرحها في البودكاست، ولكن قبل خلينا نتعرف على مقدمة البرنامج وهذا البودكاست. هي كريمان ماهر، إعلامية وصانعة محتوى مصرية ومدربة تنفيذية معتمدة. اشتهرت بتقديم محتوى بركز على تطوير الذات والوعي النفسي، بعدين اتجهت لتقديم الحوارات الإنسانية من خلال بودكاست إنساني. وبعد ما تعرفنا مستمعينا على هذا البودكاست، تعالوا نروح في جولة.

0: ليلى بعض حلقاته وأهم المواضيع اللي تحدث عنها هذا البودكاست. وبداية الحلقات اللي رح نحكي عنها كانت بعنوان رحلة داخل النفس مع دكتور مصطفى النحاس. إذن مستمعينا رح نتعرف إياكم على مجموعة من الحلقات، واخترنا لكم حلقة بعنوان رحلة داخل النفس مع الأخصائي النفسي الدكتور مصطفى النحاس. حوار هادئ وصريح عن النفس والعلاقات والأشياء اللي بنفهمها متأخر رح تكون مع الدكتور مصطفى النحاس. طبعا تفاصيل عديدة رح تتعرف عليها مثل الشغف، المشاعر، الجزء المظلم من الإنسان، النور، وأهم المعلومات عن العلاج النفسي، الحقيقة والمواجهة، الصدمة، الأهل، العلاقات النرجسية. هاي عناوين المواضيع اللي رح تسمعوها خلال البودكاست، وتعالوا نتعرف على جزئية جدا مهمة تحدث عنها دكتور مصطفى في بودكاست إنساني، وهي الجزء المظلم من الإنسان، وهو أكتر جزء الأخصائيين النفسيين بيتعاملوا معه.
1: بصي، يعني من الحاجات اللي ممكن تشوه الواحد جدا في هذا التخصص انه بيتعامل مع الدارك سايد للبني آدمين. احنا بنتعامل مع جزء المظلم من البشر دايما دايما مهما كان الشيء. يعني بيجيلك مثلا اتنين داخلينك العياده وداخلين السيشن، مهما كانت صله العلاقه ما بينهم والقرابه او علاقتهم ببعض، دايما في جزء الشخص اللي معاه ده مش عارفه، المرافق ما يعرفوش عنه. لو زوجها مثلا وهو خرج بتبتدي تتكلم عنه في حاجات مش قايلها له، لو باباها، لو مامتها، لو صاحبتها، لاي حد. في اجزاء دايما خفيه عند كل حد فينا. فاحيانا الدارك سايد ده مش بيبقى جزء ايجابي، احيانا بيبقى جزء يعني مزعج، جزء مخيف. احنا كل يعني اللي بيرتكب جريمه ده انسان، اللي بيرتكب ابشع الجرائم هو انسان، فاحنا جوانا الخير والشر. فالجزء المظلم ده في الاول خالص، في اول طريق كنت بتصدم منه شويه، بتخض منه شويه، بس بعد شويه الاكسبتنس عندي عالي جدا، فما بقاش بيخضني، بس بقيت مدرك ان هو موجود جوانا، ودي حاجه شويه مخيفه.
0: في حياتنا بنسمع جمله هذا الشخص حساس، والشخص الحساس صدقا قد يعاني في تعامله مع الآخرين. لهيك دكتور مصطفى بيشرح لنا صعوبة التعامل مع الشخص الحساس وكيف بنظر للأشياء.
1: لو ما اشتغلش على الواحد بقى صعب جدا، يعني لو
2: صعب
1: هو
2: صعب اللي حواليه، صعب لنفسه، بيتعب،
1: صعب لنفسه ان هو بيتعب من كل صغيرة وكبيرة، ويبقى معتقد ان اللي حواليه ظالمينه، يعني طول الوقت حاسس ان هو مظلوم ومقهور ومصدق تماما في ده، لان هو مش عارف يتعامل في اللي جواه. وصعب اللي حواليه ان هم كانوا ماشيين على سلك، هما مش عارفين يوزنوا الوزن، اي كلمه بيقولوها بتوجعه، اي حاجه بتضايقه. فهو لو ما بيعرفش يتعامل مع اللي جواه بتبقى مشكله. فده كانت ازمه بالنسبه لي، يعني كنت بتقمص ومعتقد ان اللي قدامي فاهم انا مقموص ليه، وشايف ان انا طالما مش بتخانق ومش بزعق فانا كده على حق، انا اصلا ما اذيتكش، انا سكت، فالمفروض انت تاخد اكشن. واللي قدامي اصلا ما خدش باله، كل القصه اللي انا عايش فيها لوحدي، هو اللي قدامي ما خدش باله منه. فده ادركته بعدين، ودي من الحاجات اللي يعني فرقت معايا كتير في التواصل، فرقت معايا في علاقاتي، فرقت معايا في التواصل مع الصحاب، مع الاهل. هو انا مش لازم اخد كل حاجه على نفسي، مش لازم ابقى انا طول الوقت باجي على نفسي عشان الدنيا تبقى تمام. لا، ينفع الدنيا تبقى تمام من غير ما اجي على نفسي، عادي جدا نفضل حبايب على تمام التمام، بس اقول الحاجه اللي مضايقاني. فيمكن ده فرق معايا كتير.
0: اما اخر جزئيه رح نتعرف عليها بحلقه مصطفى النحاس ببودكاست انساني كانت عن الحقيقه والمواجهه. وهل فعليا احنا بنسال حالنا سؤال مهم، هل احنا ناس حقيقيين مع انفسنا اولا ومع الناس اللي حوالينا ثانيا؟ فإمتى تكون شخص حقيقي، أو كيف تعرف إنك أنت إنسان حقيقي فعلا؟ خلينا نسمع.
1: هو يعني شخص حقيقي لو هو بيقبل عيوبه وبيتكلم عنها مش بأريحية، بس على الأقل قابلها، يعني قابل إن هو عنده ضعف، قابل إن هو عنده ذلات، عنده عثرات، عنده أخطاء، فهو ده بيكون شخص حقيقي. ولو مش بيبالغ في الشيء، أي مبالغة، أي حاجة بتلمع هي مش حقيقية، الحاجات اللامعة بزيادة هي غالبا مش حقيقية.
2: طب والحاجات اللي وحشة بزيادة؟
1: الحاجات اللي وحشه بزياده غالبا هي بتداري على اشياء تانية، يعني حتى الاشرار من وجهه نظرنا هم غلابه بالنسبه لي. الاشرار اللي احنا بنشوفهم مؤذين، يعني كتير قوي مره بتقولي انا مش دكتور نفسي، ما تقوليش ان هي مش عارف كده، يعني ما تفسرش التصرفات على ان الشخص ده مثلا مظلوم ولا مقهور. انا بالنسبه لي حتى الشخص الشرير هو عنده جزء ايجابي، حتى اشر الناس وحته مضيئه. فاللي بيبالغ في الشر او بيعمل حاجات زياده هو عنده وجع ما مش عارف يتعامل معاه، فبيظهره بالشر اللي جواه.
0: ولازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير صوت فلسطين مستمعينا الكرام، وإنتوا عم تسمعوا برنامج حكي بودكاست. هذا البرنامج يلي في كل حلقة بنركز على بودكاست معين، نتعرف على مجموعة من مواضيع، وإنتوا بتسمعوا حكي بودكاست وتحديدا بودكاست إنساني. حلقة جدا مهمة، بنصح كل حدا عنده أطفال إنه يسمعها بالتفصيل، لأنه إحنا منركز على جزئيات بسيطة من الحلقة. حلقة بعنوان رحلة فهم اختلافات الأطفال مع دكتور سهى الزلباني. تسمعوا حوار صريح وإنساني عن رحلة الأهل بين القلق والقبول، بين الخوف على أولادهم والخوف من كلام الناس. الحلقة هاي مستمعينا زي ما حكينا لكل أم وأب بيحاولوا يربوا أولادهم بعيداً عن ضغط المقارنات وقريبين منهم من غير خوف ومن غير إنكار. طبعاً دكتور سهى حاصلة على الدكتوراه في مجال التعامل مع الأطفال، ووصلت لمرحلة من كمان أهمية كيف في المؤسسات التعليمية نتعامل مع الأطفال. فرحلة البحث في فهم الأطفال والمؤسسات التعليمية أخذت مشوار طويل من دكتور سهى، تعالوا نتعرف عليه وكيف فعلا كان له الفائدة الكبيرة على المجتمع.
1: صدمة هي أي شيء فوق طاقتي القدرتي على التحمل بالشدة أو بالمدة بتاعتها، يعني فوق قدرة عقلي على الاستيعاب والتحمل. برضو معناها إيه؟ معناها أننا ممكن مش كل حد بيتعرض لموقف صعب بياخد منه صدمة، مش كل انكسار في الحياة أو أزمة بنتعرض لها تساوي صدمة. بمعنى أني ممكن مثلا أفقد حد عزيز تعتبرش صدمة نفسية، اتعرض لموقف كبير خذلان كبير ما يعتبرش صدمه نفسيه، افقد شغلي، افقد حاجه كبيره ما يعتبرش صدمه نفسيه، بس ممكن اتعرض لمشهد ابسط من كده بكتير ويعمل لي صدمه نفسيه. الفرق ما بينهم قوه ده شد ده عليا وادراكي للمشهد اللي بعدها تم التعامل معاه ازاي. يعني يقول مثلا في الاطفال صدمه نفسيه عند الطفوله مش معناها انه مثلا اهله كانوا قاسيين، معناها انه عاش في النمط ده كتير، وارد ان اهله يزعقوا له في مره يقصوا عليه في مره، بس بعدها هيعرفوا يحتووا المشهد. بس لو كل يوم الصبح بيشتموه بيضربوه بعدين بيطبطبوا عليه بالليل، بعد شويه خلاص هو اتعرض لصدمه، هو عاش في تجربه صعبه. فاحتواء المشهد او احتواء الازمه بعدها هو اللي بيحدد انها تحول لصدمه او لا.
0: الطفل المختلف هو الطفل اللي بتركز عليه دكتور سهى في حديثها، واللي ما بتفضل انه نوصفه بوصف معين لانه للاسف المجتمع ما بيرحم وممكن يوصم هذا الطفل، مثل الطفل اللي عنده ADHD أو فرط الحركة أو غيره. اللافت أنه بتركز دكتور سهى على أنه كيف نتعامل مع الأطفال المختلفين، وكيف فعلاً أنه هدول الأطفال هم بداخلهم طاقة نور كتير كبيرة فقط محتاجين نضوى عليها.
3: فمن هنا بقى ابتديت أول حاجة بقى أن أنا أدرس بقى على صعوبات الطعن والاحتياجات الخاصة، ومنها برضو كملت الدكتوراه بنفس اللاين. مختلف شويه الدكتوراه لان الماجستير كانت معظمها عن البراكتسز جوه الفصول، يعني زي المدرس يدرس جوه الفصل. لما عملت الدكتوراه بتاعتي في جامعه جونز هابكنز في امريكا ابتديت ان انا اركز على الانظمه التعليميه، ابتديت اخد المنظور الاوسع بقى، مش بس المدرس بيشتغل مع الطفل ازاي جوه الفصل، مش بس ولي الامر بيربي ازاي ابنه في البيت، لا ابتديت ان انا اشوف بمنظور اوسع ازاي المدارس بتخدم الطلاب دي، وايه البرامج اللي جوه المدرسه اللي انا اقدر ان انا تكون موجوده عشان تخدم الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلم. ودخلت بقى في الوقت ده كمان الجفت دانتالات اللي هو الموهوبين. فيعني في زي ما قلت لك هي ابتدت ان احنا بنلعب عرايس وبنجيب سبوره لان انا اولادي ولازم ان انا اشتغل معاهم وافهمهم اكتر وافهم دنيه المدارس ودنيه التعلم والتعليم وزي عدلهم سلوكهم وزي وجههم. إلى بقى خرجت منها لأولاد المدارس اللي أنا كنت بشتغل منها لحد بقى ما وصلنا لطموح، لأن طموح بقى هي دي ده المكان ده this is my last إن شاء الله، يعني ده المكان
0: destination
3: my last destination إن شاء الله. طموح هي مؤسسة استشارات تعليمية، بنقدر إن احنا نشتغل مع الطفل وبنشتغل مع ولي الأمر وبنشتغل مع المدرسة. فمن خلال طموح بقى انا ابتديت ان انا ابص للشكل الاوسع اللي هو inclusion plan، او ازاي ان انا ادمج الطفل في اكتر من مجتمع او اكتر من مكان.
0: والجزئية الأخيرة اللي رح ناخدها من حلقة دكتور سهى في بودكاست إنساني واللي بنصحكم فعلا تسمعوها بالتفصيل، كيف ننتبه للمواهب الخاصة بالأطفال المختلفين، وكيف فعلا ممكن طفل نعتبره بالمدرسة مش شاطر ولكن في جوانب أخرى يكون مبدع ويوصل للعالمية، فقط محتاج أنه نركز على هاي المواهب.
3: يجي لي أولاد اذكياء ما شاء الله، نعمل لهم الاي كيو من اول ما بفتح لهم الباب، بحس على طول ان فيهم حاجه مختلفه.

0: مفوهين، بيعرفوا يتكلموا فيربال، بيقدروا يتكلموا يعملوا ارجيومنت من سن صغير
1: ما شاء
0: جدا.
1: الله.
0: اه والله كان في واحد عنده 3 سنين يقول لي انا عايز اتكلم معاكي عن الكره الارضيه، 3 سنين. فحد زي كده لما يتقال لي ان هو عنده حركه زياده، اصلا مش عايز يسمع المدرسه، ما هو اكيد فور شور في يعني في ديسكريبنسي وفي جاب ما بين اللي هو في دماغه بيفكر فيه وعارفه وعايز يعرفه واللي احنا بنقدمه له. طب ليه ما نشوفش حاجه زي كده ان هي طاقه نور وننميها بايدينا وبسناننا؟ يعني ننميها، وابقى شغلي الشاغل ان انا انمي طفل عنده 3 سنين. فيعني اكيد ده لازم اخده على جنب كده وافهمه وافهم افكاره ايه، لانه لو دخل جوه الفصل وسط زمايله بدون برنامج، بدون معرفه من المعلم ولي الامر اتعامل ازاي مع طفل زي كده، انا فعلا بلاقي بقى يعني بيقول لي بعد المشاكل، رافض التعليم، رافض يقعد مع زمايله، بيتخانق مع زمايله، بينام في الفصل، بياكل كتير. كان عندي بنت بتاكل الكلينكس، تمام، بيقطعوا اي حاجه ممكن ان هم يشدوها من كتر الملل، من كتر الزهق، من كتر بصولي انا عايز حد يفهمني. فكل دي بنبتدي بقى نتعامل معاها ونعالجها. لو كنا من الاول خالص شفنا ان الطفل مختلف وفي اختلاف وده طاقة نور مش حاجة تزعلنا، كنا يعني ما تعبناش نفسنا وما تعبناش الطفل يعني في المقام الأول. أنا بالنسبة لي طبعا بيبقى الطفل ده بيبقى في المقام الأول إن أنا ما اديتلوش السيرفيس أو ما اديتلوش الخدمة اللي هو يستحقها، ما اديتلوش طرق التعليم وطرق التدريس اللي هو يستحقها. فيعني زي ما قلت لحضرتك، احنا المشكلة إن احنا بس ممكن ان انا اكون عارفة كمعلم يعني او كمدير مدرسة، عارفة الحاجة بطريقة ممكن اقول سطحية شوية، ما عنديش وقت ان انا اخش بعمق، ما عنديش وقت ان انا امسك بداية الخيط واعرف هو الطفل ده بينام ليه، الطفل ده بياكل كتير ليه، الطفل ده مش عايز ان هو يشتغل مع صحابه ليه. مهم جدا اسأل ليه، لان كلها سلوكيات وراها يعني اللي انا هشتغل عليه، اللي انا محتاجه ان اشتغل عليه.
2: لازلنا متواصلين واياكم مستمعين عبر اثير صوت فلسطين، بتسمعونا على 90.7 100.1 اضافه الى موجاتنا العامه اللي في كافه محافظات الوطن، وبامكانكم تتابعوا البث المباشر كافه برامج اذاعه صوت فلسطين عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا اذاعه صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. وانتم عم تسمعوا حكي بودكاست و عم نحكي عن بودكاست إنساني ما بعد الوعي. ما بعد الوعي هاي حلقة بتركز مع دكتور مصطفى النحاس في خطوة أعمق في فهم العلاقات الأهل وتجربة العلاج النفسي بعيدا عن اللوم أو التصنيف.
0: الطفل بقى الموهوب ده بنحب نعرف بقى هو موهوب في إيه عشان نبتدي نكتشفه ونبتدي ان احنا ندعمه بقى. يعني انت موهوب مثلا في الغناء، ولا موهوب في التكنولوجيا، ولا موهوب في الساينس العلوم. فمن هنا بقى بنبتدي ان احنا نوجه بقى ولي الامر، لا طب دخلوه في الصيف كذا، طب في مسابقات في المكان الفلاني، عشان الطفل ده يحس ان هو عنده له قيمه وبيتعلم. حتى لو هو يعني انا كان عندي طفل في يمكن تاني اعدادي ودخلته مسابقه، ومسابقه كانت قويه جدا وفي امريكا، وحبيبي لحد يعني لحد تاني اعدادي كنا بنغلط في ان احنا نكتب اسمنا، ولكن دخل المسابقه ومش قادر اقول لك ان هو فاز كمان
2: ما شاء الله.
0: لكن هو ما شاء الله في الفيزياء وفي الرياضيات دماغه رهيبه رهيبه، بس في حته الهجاء والسبالينج والحاجات دي كان دايما بيبقى عنده مشكله.
2: ولانه دايما بنطرح بعض المشاكل او بنركز على بودكاست بيطرح مشاكل، كمان بنركز على الحلول اللي ممكن يوصلنا لإلها هذا البودكاست واللي ممكن يفيدنا بحياتنا. لهيك في هاي الحلقة رح نتعرف على أهم الخطوات اللي بنحتاجها للوصول للنضج العاطفي تحديدا عند الرجال، حتى فعليا ما نوصل لمرحلة نأذي الأشخاص اللي حوالينا.
3: والله بصي، هو في مشكلة في الكوميونيكيشن ما بين المتزوجين أو ما بين البارتنرز، يعني كتير جدا، يعني ما بين الشركاء فكره التواصل عندنا في ازمه كبيره. كتير جدا بتلاقي الاثنين جايين بيشتكوا من نفس الحاجه بالظبط من الطرف الاخر، ان هي ما بتسمعنيش، اصل هو ما بيسمعنيش، ان هي مش مقدراني، هو مش مقدرني.

0: هي مش شايف نفس الكابل، هما الاثنين شايفين نفس العيوب في الطرف الاخر، والمشكله الكبرى انه طول الوقت شايف الثاني هو اللي عنده الازمه.
1: وانا بعمل كده
0: بالظبط. لو هو بطل يعمل كذا ما انا اكيد مش هعمل. ما لو هو سمعني ما انا هبقى بتكلم كويس، ما لو هي بتتكلم بهدوء مش هتعصب، وهكذا. فطول الوقت بنرمي المسؤوليه على الطرف الاخر. فزي ما انت قلت كده، عدم ثقه وعدم تحمل مسؤوليه. مفيش تغيير بيجي من الاخر. لو انا عايشه مع يعني تنين مجنح، انا بعمل دوري مش بعمل دور التنين.
2: دايما بنسمع كلمة انه هذا الشخص طيب او هذا الشخص انسان زيادة عن اللزوم، لهيك اكيد احنا محتاجين نكون بطبيعتنا الانسانية ونكون ناس بتفكر بالانسان الاخر بعيدا عن اي تصنيفات او القاب او احكام، ولكن الخطورة انه في بعض الناس قد تفقد نفسها، تفقد حقيقتها فقط عشان الاخر. لهيك رح نتعرف احنا وياكم عن كيف اكون انساني بدون ما افقد نفسي.
0: ان هو يبتدي يواجه نفسه، اواجه نفسي ان انا بني ادم اصيب واخطئ، ان عندي ضعف، مش عيب اخاف، مش عيب اتوتر، مش عيب اتشتت، لان انا بني ادم. وفكره اني عارف كل حاجه وان انا اقوى واحد في الدنيا وان انا مفيش حاجه تكسرني، مش حاجه تهزني، وكل هذه الافكار الموروثات الشعبيه الغير حقيقيه هي مؤذيه جدا. احنا بني ادمين عادي جدا، بنبكي وبنحزن وبنتكسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي، الصحابه كلهم كانوا بيبكوا. هو ده حاجه من الرجوله، انك تبقى انسان حقيقي بتحس باللي جواك. ففكره ان انت مش بتضعف دي حاجه مش حقيقيه، بس ان انت بتخبي ضعفك فبتطلعه باشكال اخرى ده شيء مؤذي جدا. طلعه بقى بعصبيه، بتطلعه بانك تاذي اللي حواليك، باسقاط على اللي حواليك، دي مشكله كبيره. فانا محتاج الاول استبصر بنفسي، ثم ابتدي اتوجه ان اتعلم، اسمع، اقرا كتاب، ادور على كورس احضره. هو حتى الناس اللي دلوقتي في كورسز للناس اللي بتتجوز، للناس اللي بترتبط، يفهم شويه ذكاء عاطفي، يفهم شويه تعبير عن اللي جواه، فيخليه شخص متوازن، ما ياخدش المعلومات من مصادر غير صحيه، من تجارب فرديه على السوشيال ميديا مؤذيه جدا. ادور على مصدر حقيقي يناسبني، اعرف اخد منه حاجه تفيدني بعد كده.
2: هيك بنكون وصلنا مستمعينا لختام حلقه اليوم من حكي بودكاست. حابه احكي لكم انه حكي بودكاست رح ياخذ شكل جديد، تطور جديد، ورح نضل في اطار البودكاست، ولكن ان شاء الله رح يكون شيء جديد، انتظروه الاسبوع المقبل، ما رح نحكي عنه كتير، انتظرونا، رح يكون معنا بودكاست مميز خاص فينا اكثر. يعني رحلة طويلة كانت من اختيار البودكاست اللي، وكانت هاي مسؤولية كتير كبيرة علينا انه نختار فعلا بودكاست ذات قيمة بيقدم محتوى يفيدنا ويطورنا. لهيك على مدار الحلقات السابقة أتمنى أنه نكون قدمنا لكم مجموعة أو ضوينا على مجموعة من البودكاست العربي والفلسطيني اللي من خلاله صدقا نرتقي بحياتنا نحو الأفضل. وأحيانا إحنا مش بحاجة لكثير حتى نطور حياتنا على كافة المستويات الشخصية، المهنية، العاطفية، الإنسانية، في كل التفاصيل. إحنا محتاجين نفهم أنفسنا أكثر، واليوم البودكاست عم بيوصل لكل حدا في بيته بدون أي تكلفة. فهيك دايما بنتمنى لكم تختاروا الكلمة الصح اللي ممكن تأثر في حياتكم نحو الأفضل. انتظرونا بالشكل الجديد من حكي بودكاست إن شاء الله. إلى ذلك الوقت بتمنى لكم كل الخير. بدي أشكر جواد سليم في الهندسة الإذاعية واللي تحملنا دائما خلال هذه الحلقات، وكنت معكم في الأعداد والتقديم أنا نهلا شحادة. في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: معكم صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على غزة. قوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. السيد الرئيس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج. كما شن طيران الاحتلال فجرا غارة استهدفت شقة سكنية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا إن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهم في تفشي المرض.
1: للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية، لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع، ولا زالت الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد، يعني وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة أصبحت عبء كبير على النظام الصحي عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي. العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى.
0: حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات.
2: المعاناة الشديدة، المعاناة صعبة، المعيشة الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا بشدة الظروف الصعبة للفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم، دخول المساعدات ودخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط الأخضر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة. هذه الحياة تنذر بواقع سيء، تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية.
0: في المحافظات الشمالية نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غربي جنين وشددت إجراءاتها العسكرية. وأفادت مراسلتنا بأن قوة أخرى من جيش الاحتلال تمركزت في منطقة البعاجوة داخل البلدة ومنعت المواطنين من المرور عبر الشارع، فيما اعتلى عدد من الجنود شرفة أحد المنازل المطلة على الطريق الرئيس وراقبوا حركة المواطنين والمركبات وسط انتشار عسكري. وكانت قوات الاحتلال شرعت صباحا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية. في قلقيلية منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المرور شمال المدينة، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل، ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100,000 شيكل. في نابلس حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. هذا وهجم مستوطنون مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وهددوهما بالقتل. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة يطا جنوب الخليل، كما احتجزت هذه القوات 10 المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر. وأفاد الناشط محمد عوض بأن هذه القوات اقتحمت بأعداد كبيرة البلدة وانتشرت في كافة أنحائها وفرضت حظر التجول. قال الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة إن مدرسة زيف الثانوية للبنات في يطا تلاحقها اختارات الهدم منذ عام 2016 وسط محاولات قانونية مستمرة من مديرية تربية وتعليم يطا لحمايتها، مبينا أنها تندرج ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مدرسة مهددة بالهدم في مسافر يطا.
3: بدأت مديرية التربية والتعليم يطا من جديد برفع التماس جديد لدى محكمة الاحتلال عن طريق مؤسسة سانت إيف للحصول على أمر احترازي وهو

0: تجميد قرار الهدم والمهلة التي أعطاها الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن هذه المدرسة أو الحصول على أمر احترازي فترة بسيطة، بنتحدث فقط عن 14 يوم. بدأت الإجراءات طبعا عن طريق فتح الملف، ومن ثم بعد ذلك ستطلب اللجنة التخطيط في محكمة الاحتلال أو الإدارة المدنية مخطط تفصيلي، وهذا المخطط يأخذ وقت بالأساس، وهذا الوقت غير كافي للدفاع عن المدرسة.
1: من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن قرار سلطات الاحتلال هدم مدرسة بنات زيف الثانوية شمال يطا بالخليل يأتي في إطار سياسة تستهدف التجمعات في المسافر من خلال ضرب العملية التعليمية بهدف تهجير المواطنين.
2: نتحدث عن مدرسة فيها 13 شعبة من الروضة للتوجيه، 251 طالبة، 20 غرفة كلها من الكرفانات، وبالتالي احنا الان بدأنا اتصالاتنا كما في الرفاعية مع عديد الجهات الدولية، واليوم هناك وقفة بمشاركة بعض هذه المؤسسات. بالامس كان هناك وفد من الوزارة في زيارة المدرسة، نتواصل مع عديد الجهات الحقوقية. الهدف هو على الأقل وقف هذا القرار مرحليا لتمكين الطالبات من مواصلة التعلم في تلك المنطقة.
1: كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات هدم وتسليم اختارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو دياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قسرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء. وأشار أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال تحرم المواطنين في القدس المحتلة من تراخيص البناء لتصل نسبة من حصلوا عليها إلى أقل من 1% خلال العقد الأخير، رغم استيفائهم كافة شروط مقابلة منحها للمستوطنين. منح سيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نيدس نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. جاء ذلك خلال استقبال سيادته القنصل الفرنسي العام بمقر الرئاسة بمدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عمله. منح سيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بلانكو بيريز بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأرض الفلسطينية. أكد سيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما، والذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة، يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
3: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطاراً نقابياً فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبراً سياسياً وثقافياً ومصنعاً للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة

0: وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
1: وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين.
2: هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 من سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 من سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس.
1: دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وغزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وقال الجيش الأمريكي أنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم في مضيق هرمز وسمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، ويوم غد الجمعة يكون الجو شديد الحرارة جاف في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو على هذه الارتفاعات حتى الاثنين المقبل. إلى هنا ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: لا تفتحوا مدرسة

0: لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 17:00 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. 3 شهداء بينهم طفلان في غزة. قوات الاحتلال تشرع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. في قلقيلية هذه القوات تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في شمال المدينة، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل. في نابلس قوات الاحتلال تحول 4 منازل في تل إلى ثكنات عسكرية. قوات الاحتلال تحتجز 10 مواطنين وتنكل بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال عمليات الهدم وتسليم اخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح الاستيطان. السيد الرئيس محمود عباس يمنح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. السيد الرئيس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما يعتبر استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. السيد الرئيس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية يدعو المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية قبل 19 من آب المقبل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. يكون الجو غدا الجمعة شديد الحرارة جافا في معظم المناطق.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نهى أبو سمر وتقديم إيمان البدراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شنطة نزوح، الذي نطل فيه عليكم عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين، حيث نروي حكايات لا تقال كثيرا ونفتح حقائب صغيرة تحمل في داخلها أعمارا من الذكريات والألم والأمل. هنا لكل قصة صوت ولكل حقيبة حكاية، فلنبدأ معا ولنستمع إلى قصة اليوم. تحدثنا الزميلة نهى أبو سمرة معدة البرنامج وتقول: في طريقي إلى العمل الميداني لفتني سيدة تمشي على عجل تكاد تركض، تمسك بيد طفلها الصغير وتشد عليها وكأنها تخشى أن تفلت منها الحياة. كانت تسرع الخطى لا لتلحق بموعد عادي، بل لتبقي ما تبقى لها من عالمها قائما. اقتربت منها لأكتشف أن هذه الأم زوجة شهيد، وهذا الطفل هو كل ما تبقى لها منه، طفل واحد يحمل اسم والده وملامحه وغيابه أيضا. توقفت عند هذه اللحظة لأنها لم تكن مجرد مشهد عابر، بل كانت حكاية تختبئ داخل قلب أم وداخل شنطة نزوح لا ترى. فلنستمع معا إلى قصة هذه الأم.
2: رنا الصيام زوج الشهيد، عندي طفل يتيم فربيا، أنا الآن معيلة له، ما فيش له حدا يسنده هذا الولد، أنا المسؤولة عنه، بوديه وبجيبه وأنا وسيطه ومسؤولة عن كفالاته بسعى له. يعني أنا هيني عمال طالعة إني مقطوعة من النت، طالعة عشان أسجل له، ومفيش بيصلش عندي النت بالمرة، يعني ولا سيء سيء، ولا نقطة اتصال عندي أنا في الخيمة اللي أنا موجودة فيها.
1: كانت تجربة رحلة النزوح بالنسبة للسيدة أم حسن تجربة مريرة ورحلة قاسية. دعونا نقترب أكثر ونتعرف إلى تفاصيل قصتها.
2: في مواقف يعني محرجة، في مواقف سلبية فيها إيجابية. محرجة إنك تنحط بمأزق أنت لا يعني خارج السيطرة عنه، غير إرادتك إنك تكوني قاعدة على الناس، مش حابة تروحي، مش حابة بالوقت هذا، وقت محرج، وقت مش يعني مش هين انك تطلع انت وطفلك واحتياجاتك وتكوني ناسياهم اوقات او مذكراهم. نزحت يعني اكثر من مكان، شرق غرب وين ما بدك نزحت كتير، واغلبه يعني اماكن مش احنا ما مش كناش مش قادرين نقعد فيها، كلها يعني فيها نواقص.

0: الشعبية أنك أنت كنت بحاجة للقمة الخبز لقيت يعني أخوك بسندك. هذه الإيجابية أنك يصل للموت عشان يجيب يوفر لأسرته الطحين وال يعني الإشي اللي إحنا منقدرش نشتريه. هذا السند اللي هو الصح. أما السلبية طبعا العالم اللي إحنا فيه هذا عالم وحوش، ما توقعناش إنه هيك يصير فينا. التجار يعني التجار كتير نهبونا وأخذوا معاناة، أخذوا كل حالنا وكل قرشنا. يعني الواحد بدل ما يقدم بوخر، بيلعبوا فينا، بيلعبوا مشاعر الناس، بيغلوا بيرخصوا قد ما بوقت ما بدهم، بيستغلوا حاجتنا. يعني هذا كله استغلال، وهذا إشي يعني مخزي للدول اللي برا، إنه إحنا كيف هم بتبرعونا وكيف هم إيش بيبينوا صورة بشعة لهم. يعني مش قادرين إحنا نتحمل.
1: لحظة قاسية حين ترى من تحب جثمانا أمامك. دعونا نعرف من أم حسن تفاصيل هذه الحكاية.
0: هي إني أشوف زوجي إنه شبه محلل. يعني أنا عشت معه 10 و4 سنين ولسه إحنا ما تهنيناش وما كبرناش. كنت السنة نكبر أنا وياه ويكبر ابننا ويشوف ونفرح عليه. إني أشوفه بدي يتحلل. قبل خمس أيام الهدنة أنا ما كنتش قادرة أوصل له. كيف بأي قلب بأي دم؟ وين الرحمة؟ وين الإنسانية؟ يعني هذا بن آدم، هذا روح، مش ديك ترمي في الشوارع.
1: ورغم قسوة التجربة يبقى الأمل حاضرا. فمن أين استمدت أم حسن قوتها؟
0: الأمل هو يعني أكيد هذا أمل من عند الله. أول شيء إيماننا واستغفارنا يعني ودعائنا لربنا. وكنت حاسة يعني البني آدم المؤمن كان عنده يعني بيعرف إنه هذا حيخلص أكيد لأنه مؤمن. وأنا كنت بدي إياه تخلص الحرب عشان أطمن على ابني إنه الحمد لله ضل وعايش وحضني وهو حيكبر حيصير سندي، لأن أنا ماليش في الدنيا غيره.
1: وبعد كل ما عاشته السيدة أم حسن من فقد وألم وتجربة نزوح قاسية يبقى في قلبها حديث لم يقل بعد. فماذا تتمنى من هذا العالم؟ وما الرسالة التي تود إيصالها للجميع؟
0: أنا رسالتي أنا بتمنى بس أمنية إنه تبدو بالإعمار. ضروري تبدونا بالإعمار. إحنا راح جوزي أنا ضايل، بس أمنيتي إني أقعد في دار نظيفة وأقعد بدار حلوة ودار صحية، لأنه أنا زهقنا من الخيام وزهقنا من القرف اللي إحنا فيه، بعوضة ودبان ومجاري وزبالة وأكل ملوث وإيش ضل. يعني ما ضلش إشي، يعني تبدو بالإعمار ما ضلش. يعني ايش انتم بتستنوا؟ انتم بتعطونا قاعدين اكل ماشي، شكرا كتير لكم، بس احنا فيش عنا راحة بال. احنا ما عناش راحة بال، احنا نقعد مطمنين من دون قصف فوق روسنا. يعني احنا عمال في عنا مخاوف، عنا مخاوف مجاعة، احنا خايفين هذا الاشي يعني يلحقنا. الناس كلها بس خايفة من المجاعة، مش خايفة من اشي، خايفة اولادها. فيش بعد السلام، احنا بالاعمار وراحة البال تكفي. يعني شكرا كتير لكم.
1: تبقى حكايات النزوح شاهدة على وجع لا يحكى بسهولة وعلى قلوب أنهكها الفقد لكنها ما زالت تنبض بالحياة. قصة السيدة أم حسن ليست مجرد حكاية ألم، بل حكاية صبر وأم تحاول أن تبقي الأمل حيا في قلب طفلها رغم كل ما فقدت. في شنطة نزوح نروي القصص كما هي بلا تزييف، لنذكر العالم أن خلف كل رقم إنسانا وخلف كل نزوح حكاية لا تنسى. كنت معكم أنا إيمان البطراوي من التقديم، ورافقني من الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى لقاء قريب في حكاية جديدة من شنطة النزوح.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

زلزال لصابك يا غزة أكتر من زلزال فرحي قلبت

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. 3 شهداء بينهم طفلان في غزة. قوات الاحتلال تشرع ببناء بؤرة استيطانية في فقوعة قرب جنين. السيد الرئيس يؤكد أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار تجديد النظام السياسي الفلسطيني. استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريج. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا أن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهما في تفشي الأمراض.
1: للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية، لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع، ولا زالت الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد يعني، وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة أصبحت عبء كبير على النظام الصحي عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي. العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى.
0: حضر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل استمرار الحصار والإغلاق وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.
2: المعاناة الشديدة، المعاناة صعبة، المعيشة الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا بشدة الظروف الصعبة للفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم لدخول المساعدات ودخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط الأخضر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة. هذه الحياة تنذر بواقع سيء تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية.
0: في المحافظات الشمالية نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وشددت إجراءاتها العسكرية. وأفادت مراسلتنا بأن قوة أخرى من جيش الاحتلال تمركزت في منطقة البعاجوة داخل البلدة ومنعت المواطنين من المرور، فيما اعتلى عدد من الجنود شرفة أحد المنازل المطلة على الشارع الرئيس راقبوا حركة المواطنين وسط انتشار عسكري. وكانت قوات الاحتلال شرعت بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. في قلقيلية منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة، ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل. وفي نابلس حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى ثكنات عسكرية. هذا وهجم مستوطنون مواطنين في سهل دير شرف غرب نابلس وهددوهم بالقتل. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وباجز المهينة من بلدة يطا جنوبا. هذا واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين ونكلت بهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل. في مدينة طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر جمال دراغمة بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير أيمن علي ربيعة خلال مداهمة منزل ذويه في بلدة العبادية شرق بيت لحم. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن تصعيد سلطات الاحتلال عمليات الهدم وتسليم اخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو دياب لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قسرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. وأشار أبو دياب إلى أن بلدية الاحتلال تحرم المواطنين في القدس المحتلة من تراخيص البناء لتصل نسبة من حصلوا عليها إلى أقل من 1% خلال العقد الأخير رغم استيفائهم كافة الشروط. منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته. جاء ذلك خلال استقبال سيادته للقنصل الفرنسي العام بمقر الرئاسة بمناسبة انتهاء مهام عمله. هذا ومنح السيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية وتثمينا لدوره في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته. جاء ذلك خلال استقبال سيادته بلانكو بيريز بمقر الرئاسة بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأرض الفلسطينية. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 عاما والذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
3: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعاً للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
0: هذا وأكد السيد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
3: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا. وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
0: أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين.
4: هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 من سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 من سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس.
0: دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وغزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. وقال الجيش الأمريكي إنه أكمل بنجاح موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وأفاد لاحقا

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من أرضنا.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. 5 شهداء بينهم طفلان، وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. في المحافظات الشمالية، قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنينة، وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. في قلقيلية، قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة. وفي نابلس، قوات الاحتلال تحول صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى سكنات عسكرية. المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم اغتارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة في حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. السيد الرئيس محمود عباس يمنح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية. وسيادته يمنح رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يعلن أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. ويوم غد الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو كذلك حتى يوم الاثنين المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. أرض

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 5 شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. في المحافظات الشمالية قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. في قلقيلية قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة. وفي نابلس قوات الاحتلال تحول صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى تكانات عسكرية. المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يكشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم اغتراط في أحياء القدس المحتلة، خاصة في حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. السيد الرئيس محمود عباس يمنح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية. وسيادته يمنح رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله يعلن أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. ويوم غد الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو كذلك حتى يوم الاثنين المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: احنا بفلسطين ومكبرش. احنا في اي لحظة ممكن نرتاح.
1: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام. اعداد وتقديم دانيال يوسف.
2: هنا صوت فلسطين. أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. حين تصبح اقتحامات الاحتلال وهجمات المستوطنين واقعا يوميا في مختلف محافظات الوطن، يقف الأطفال في خط المواجهة الأول مع الفقد. أن يستيقظ الطفل على فاجعة ارتقاء أبيه، أمه أو أحد أقاربه شهيداً هي تجربة تفوق قدرة عقله الصغير على الاستيعاب والتحمل. بين صدمة الحدث ورعب المشهد، كيف نتدخل لنصنع لهذا الطفل مساحة آمنة وسط هذا الركام؟ وما هي خطوات الإسعاف النفسي الأولي التي تحتاجها العائلة للتعامل مع طفل يتألم بصمت أو بصرخات خوف؟ عن مساندة أطفالنا وحمايتهم نفسيا في ظل هذه الظروف القاسية تنضم إلينا الأخصائية النفسية في جمعية الإغاثة الطبية الأستاذة دعاء ثلثين. يسعد أوقاتك دعاء، وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: يا أهلا فيك، يسعد أوقاتك يا رب.
2: بداية وفي اللحظات الأولى للصدمة، كيف نشرح للطفل مفهوم الاستشهاد والفقد المفاجئ لأحد والديه أو أقاربه بأسلوب يستوعبه عقله الصغير؟
3: هلأ بتعرفي إنه إحنا اليوم جايين نحكي كلام كتب ومتألق ولا تنظير، بعيد عن الواقع يلي إحنا بنعيشه أصلاً في ولاد في هاي الأرض، وعارفين وعايشين إيش يعني مستوطن بده يهجم على قرية، إيش يعني تطلع على أرضك تلاقي شجراتك محروقات، تشوف أرضك أصلاً مسلوبة منك، وكمان تفيد روح ابنك أو أخوك أو جارك بلمح البصر. مع الأسف إحنا عايشين هذا القهر يوميا بالضفة والغصة، عمالها بتوجع قلبنا. هلأ من انطلاقا من سؤالك إنه كيف نشرح للطفل مفهوم الاستشهاد، لا أول ما نكون في اللحظات الأولى هي بتكون هستيرية للصدمة، ونبقى محتارين وخايفين يعني كيف نفتح الموضوع بالذات مع الطفل، كيف نخليه يستوعب غياب أبوه أو أمه وأخوه. طيب لازم نفهم نقطة علمية وجوهرية بتأكد عليها على نظرية التطور المعرفي في علم النفس، هي أن الطفل تحت سن 8 سنوات ما عنده إدراك العقل الكامل لمفهوم الموت، وما بيفهم بالدماغ أن الفقد هاد شيء نهائي ما منه رجعة، بل بيفكر أن الموت هاد زي النوم أو زي السفر، ممكن الشخص يرجع بأي لحظة تفتح فيها يفتح له هذا الباب. عشان هيك أنا يعني بأكد للأطفال أنه الصدق المباشر والوضوح التام اللي بيكون ممزوج بين الحنية هو السبيل الوحيد لحماية عقله من الضياع. أهم نقطة اللي تبعده بعد الكل يعني عن الإجابات المضللة اللي بنحكيها بحسنية الأهل بيتبعوها عشان يهربوا من الوجع اللي على عمالهم بيعيشوه، زي إنه نحكي أبوك راح مشواري بعيد، هلأ هو حاليا عايش بمكان كتير حلو وراح يرجع، أو ممكن تحكي له أخوك نايم وهلأ بيصحى. طب هذا الكلام الخاطئ بيخلي إيش عند الطفل بعيد، بضل عايش بانتظار كاسي وينتظر على الباب وكل فتحة باب أو كل رنة جرس إنه رح يجي، أو ممكن يصير يخاف ينام في الليل عشان ما يختفي زي أخوه ما اختفى. وبرضه إذا بتشوفوا الأطفال إنهم عمالهم بيكرهوا إنهم يطلعوا من البيت حسب المشاوير اللي عمالهم بيطلعوها، خاصة إنه يتكرر بالحدث اللي حصل مع أفراد أسرتهم. هلا الصح والمطلوب يلي لازم على الذي يتبعوه الاهل بهذا الموقف الصعب انه نمسك الطفل ونغمره في حضنه، قد ايه دور الغمره قوي على الطفل، نمسك ايده وبنطلع بعينه هيك بصوت هادي وراسنا على راسه، يا حبيبي يا ماما بعرف انه اليوم صار حدث كتير صعب في البلد وفي بيتنا، المستوطنين دخلوا، الجيش كسروا، هجم على الارض واخذوا ممتلكاتنا، شرع انه جزء من المشاريع مالهم بيعيشوا فيه بيعيشوها، أبوك وأخوك اتصاب أو استشهد، هذا بيعني الوضوح إنه جسده توقف عن التنفس والحرية وعن الحركة، الأب وروحه الطاهرة راحت عند رب عند ربنا بالجنة. هذا بيعني إنه مش رح يرجع يعيش معنا في الدار بفرشته وجسده يلي كان معنا، بس حبه وحنيته وضحكته وكل ذكرياته رح تضل عايشة بقلبنا وببيتنا طول العمر. لما يبدأ الطفل يصرخ ويبكي بأعلى صوت ويرتمي على الأرض إياكم ثم إياكم ثم إياكم، تحكوا لهم، واللي بنسمعها من الأمهات والآباء أنت زلمة عيب تبكي، أو الشهيد بفرحوا له بدل ما يزعلوا عليه، لأن الحسن الفقد هذا حق فطري أنت بتعرفي وإنساني خلقه رب العالمين فينا، خلوه يبكي ويتخبى في حضنكم، احكوا له أنا عارف قدي الموضوع صعب وبيوجع عليكم وبيحرق قلبكم، حتى أنتم يعني انحرق قلبكم على الحدث اللي صار، فبدك تحكي أنا كمان زعلانة ومصدومة موجوعة مثلي مثلك، بس أنا جنبك ومش رح أتركك ولا رح أتخلى عنك. شايفين الكلمات وتأثيرها على الأطفال، لأنه هذا الاحتواء الجسدي الثابت والحضن هو اللي بيبني شعور الأمان بجسم الطفل لما ينهار عالمه كله بلحظة يعني واحدة.
2: هذا الفقد بالتأكيد يترك أثراً، فما هي أبرز التغيرات السلوكية التي قد تظهر على الأطفال وكيف يتعامل معها الأهل بوعي؟
3: هلا التغييرات السلوكيه بتكون عارف انها تظهر عليهم الاطفال، يعني بعد ما تمشي اول ايام الصدمه هلا علميا او من ناحيه علم النفس البيولوجي والجهاز العصبي اللي هي الركائز الاساسيه، الصدمه النفسيه جديد بتعمل ارباك واختلال كامل في الدماغ المترابط هي قدره الطفل على السيطره على المشاعر والسلوكيات، فبتوقعوا يعني توقع انكم تشوفوا سلوكيات يوميه وغريبه ومزعجه. لازم تكونوا عارفين انه هو مش قليل الادب، ولا هو زنان، ولا هو عم بيعاند، ولا عم بيتدلل، بل هو عم بيصرخ انه يعني ساعدوني بغير دون ما يعبر عنها في الكلام. يعني بتلاقي مثلا طفل عمره 9 سنوات يرجع فجأة تبول على فرشته في الليل، او عم بتشوفي اطفال عم بياكل اظافرهم في اي موقف بيتعرضوا له، او بيكون قاعد في الجلسة عم بيمص اصبعه، او ممكن تشوفي انه بيرفض ينام بغرفته لحاله الا تكون حدا من افراد اسرته يا امه يا ابوه، او بكون ماسك اواعي امه يعني ما بيتركها. طب بدي اسمي لك اياه هذا السلوك بنسميه احنا في علم النفس والنقص النفسي. هلا بدي افسر لك ايش يعني المقصود بالنقص النفسي واوضحها للامهات، يعني انه الدماغ بيرجع تلقائيا لمرحله الطفوله اللي كان حاسس فيها بالامان قبل ما يدخل في هاي الصدمه. هلا وصيتي للاهل اياكم تحرجوا اولادكم قدام قرايبهم او تصيحوا عليهم او تعاقبوهم او تحكوا السلوكيات اللي عمالهم بيعملوها. تعرف ليه؟ لأنه عقابه هذا رح يزيد التبول مع الأسف والصدمة رح تزداد أضعاف وأضعاف. كل المطلوب يعني منك عادي جدا سهل أشياء بسيطة ممكن أنت تعمليها كأم أو كأب، نجيب مشمع حماية للفرش بكل هدوء عادي ببساطة تغلف الفرش فيه قبل النوم، بنقلل السوائل، بنقعد وهي أهم إشي يعني بنقعد معه بيننا وبينه بنحكي له هيك بكثرة إنه أنت عمالك حاسة بالشعور اللي عم بحس فيه، أنا عارفة إنك خايف وهذا الشيء طبيعي جدا يصير معك بعد يلي شفناه. طب وانا مستعده انظف الفرش سوا وانا جنبك ومش زعلاني منك، كلمات ما تكون مليئه بالحنيه. اما اذا ظهرت على الطفل علامات عدوانيه وعصبيه وصار يكسر العابه، يرمي اغراضه بالحيط، يضرب اخوانه الصغار، يصيح على امه، يضرب امه او ابوه، فبتعرف انه هذا التعبير فطري عن المشاعر الغضب يلي مخزنة جواته عن العجز يلي عماله بحس فيه. لما شاف الاعتداءات المستوطنين صوت الرصاص، تعرفي كمان هيبة الكبار يلي هي كانت عنده بنظر امه وابوه انه ما حدا بيتعدى حدودهم، فما بالك شاف المستوطنين عم يضربوا فيهم. هون بدك تدخلي هيك بحزام قوي وواضح تحكي له انا شايفه قديش انت غضبان، قديش انت زعلان ومعك حق تضايق وتغضب لأن يلي صار كثير صعب، بس مش مسموح بالمرة إنه نضرب ونكسر أثاث الدار. تعال نطلع الغضب، يعني أمديكم تحكولهم كيف نطلع الغضب يلي جواتهم والحركة يلي بقلبهم بطريقة تانية، تحكي له بس وسيلة يعني نضرب المخدة أنا وياك، نركض في الساحة، نصرخ بأعلى صوت في الهواء. حتى لو شفت الطفل انطوى على حاله وقاعد في الزاوية وما رضي يحكي مع حدا وعينه يعني صار حفل الحيط بتعرفي انه هنا دخل في صدمة وهرب لجوات نفسه لانه عقله عمل اغلاق مفاجئ عشان مو قادر يتحمل هدول الفاجعات اللي عملها حصلت في حياته. هون ما بنضغط عليه يعني ما بدي للام ولا الاب يضغطوا عليه تحكوا له لا بدك تحكي بش عمالك بتفكر فيه وايش عمالك بتحس او تدمجوه مع اصحابه تحكي لا هلا بدك تطلع هذا الاشي ما بيصير. بدي اياكم تقعدوا جنبه بهدوء تنزلوا على مستواه بدي تحطي ايدكم على كتفه وعادي عاملوهم زي كانهم كبار مش شرط تحكي له انك تحكي مش شرط تحكي هلكيت يا ماما اذا مش حابب عادي بس بدك تعرف انه انا جنبك وحواليك لو تحس حالك حابب تحكي او تبكي يعني انا جاهز اني اسمعك. ضروري جدا تكونوا مستعدين وتحكوا لاولادكم مستعدين انكم تسمعوهم. الكلمات الداعمه اللي بتصدر من الاهل هي بتخفف الصدمه على حياتهم.
2: وداخلا في تفاصيل البيت اليومية ما هي الممارسات المباشرة التي تساعد الطفل على تفريغ مشاعر الحزن والخوف بطريقة صحية؟
3: تعرفي انه عشان نرجع اولادنا عن جد داخل بيوتنا ونرجع احساس الامان والسكينة اللي هي انسلبت منا في خطوات عملية ونفسية مباشرة وبنصح فيها في نظريات التعلق والامان النفسي يعني اهم خطوة اهم

0: التركيز ده هي ضروري جدا نرجع الروتين اليومي للبيت بأسرع وقت ممكن، يعني بدون تأخير. بعرف إنه تركب الوضع بعد التدمير وبعد الهدم، هون بنعرف إنه الجهاز العصبي للطفل دخل في مرحلة الاضطراب ما بعد الصدمة، ولازم فورا نمد إيدينا ونحكي ونعطيه الرعاية اللي بيحتاجها. هنا بدي أحكي لك إنه بتبني إشارات للأمام بدماغ الطفل هون إنه يشوف إنه الحياة مستمرة وإنه في مواعيد ثابتة ومتوقعة للأكل مع العيلة، في مواعيد محددة للنوم وفي وقت معروف للعب والدراسة، لأن الروتين المنظم إيش بيعطي للجهاز؟ يعطينا إشارة لاوعي للجهاز العصبي إن الرعاية الحنونة لسه موجودة والدنيا لسه بخير. كمان في تقنيات نستخدمها احنا في الارشاد واللي بتفرغ من حدة الصدمة اللي هي الاوراق والالوان الخشبية، خلوهم يمارسوا الرسم يعني يلونوا، ما تحكوا لهم ارسموا مثلا اشياء معينة وتقيدوهم. الرسم والالوان الحرة بتعمل عند الطفل تفريغ المشاعر اللي تخزنت بجواته. أنا ببساطة الطفل ما عنده اي مصطلحات لغوية زي الكبار انه يعبر عنها، فبتكون الألوان والألعاب هي لغته يلي بيقدر يعبر عنها. وإذا شفتي رسم مستوطنين وملثمين أو جيش أو أبوه عم بينضرب ما تخافوا ولا تصرفوا عليهم أو تمنعهم، بالعكس بدي إياكم تنبسطوا إنه عماله جسد بالشعور يلي عم بحس فيه. بدي إياكم تقعدوا معاهم وتسألوهم اشرح لي شو اللي بيصير بهاي الرسم يا بابا، وخلوهم يصرفوا كل المشاعر الخوف والرعب يلي تخزن في جسمه لبرا على الورقة. ضروري جدا الشعور يلي تخزن جواته يطلع على برا تلقائيا لنخفف من الصدمة يلي كانت واقعة جواته. كمان شاركوا الطفل بأنه نعمل سوا طقوس تذكارية الأشخاص اللي بتوفت مثل أم أو أب أو أخ، يعني زي أنه نطلع على الأرض نزرع شجر الزيتون أو نزرع أي شجرة بتكون متوفرة نسميها باسم الشهيد يلي فقدوه، خليه يسقيها كل يوم، يكتب رسائل حلوة ويحطها في صندوق أو بدفتره الخاص. هذا السلوك يعني تعرفي بينمي عنده مفهوم المواجهة والوفاء بدل من الشعور بالانكسار والضياع. وبرضو كذلك للأهالي الكبار حلو لو اتبعوا هاي الخطوات بخففوا من درجة الفقدان على حياتهم. وأهم نقطة يعني داخل البيت وكثير بركز عليها يعني وبحب دائما أحكيها، يسكر التلفزيونات والأخبار والشاشات يعني دائما إحنا فاتحينها، وبعرف إنه إحنا حاليا في وضع طارئ وكثير الأخبار صعبة وإذا ما تبعناها بيحصل. بدياكم تراقبوا هواتف أولادكم ما تخلوهم يحصلوا فيديوهات التيك توك والفيسبوك البشعة اللي عمالهم بيتعرضوا لها الاعتداءات والمستوطنين والتنكيل، لأنه تعرف تكرار هاي المشاهد مع الأسف بيعمل للطفل يعني بجدد الصدمة اللي عماله تعرض لها من أول مرة وبيرجع ينتكس أشد من أول مرة.
1: طيب دعاء، متى نعتبر ردة فعل الطفل حزنا طبيعيا يمكن احتواء، ومتى يصبح التوجه لمختص نفسي أمرا ضروريا؟
0: هلا بدي تعرفي إنه طبيعي جدا إنه بشرع العلم وبشرع الواقع اللي بنعيشه أول 4 لـ6 أسابيع بعد الحدث الضاغط أو بعد هجمة المستوطنين على البيت وفقدان الأهل إنه نشوف عند الطفل بكاء مفاجئ متكرر، كوابيس بالليل، يعني يصير عنده مثلا بتقلب كثير بأعمال بتقلب في الليل، بيفقد الشهية أو بيصير عنده فرط في الشهية بيلجأ للأكل كثير. طب بتعرفي هذا الشيء بنسميه في علم النفس هي ردة فعل طبيعية وسوية لحدث أصلا غير طبيعي حصل معاه وكان متعود عليه وصعب على البشر أصلا تتحمله. لكن بدي إياكي بالبوصلة العلمية يعني بتخلينا نقلق كأهالي وبصير التوجه للأخصائي النفسي أو الاجتماعي هيك هي ضروري ملحة وما فيها تأجيل. لما نشوف هاي الأعراض مستمرة وبشدة وبشكل متواصل لأكثر من شهرين بدون أي تحسن ولو بسيط هنا، ولما كمان برضو في بعض الأعراض لما يبدأ الطفل يعبر بصريح العبارة بلسانه إنه أنا ما بدي أعيش، أنا بدي أروح عند بابا على الجنة مثلا، عمال بيعبر عن رغبته في الموت، بيحكي مثلا أنا بدي أرمي حالي من عن البرندة، أنا أوي بيجي بضرب حاله مثل ما هو أخوه تعرض للضرب من قبل المستوطنين. وكمان والإشي مهم إذا صار عنده انقطاع كامل عن الواقع ما صار يتفاعل مع اللي حواليه، ما صار يعطي أي ردات فعل، في كوابيس مرعبة بتخليه خاف يغمض عينيه ويصرخ بحركة، أو بتصيبه نوبات هلع شديدة مثل تسارع في ضربات القلب، نتف الشعر، أو يعني صرت أنا بضغط القلب بمجرد أصلاً

0: يعني وقعت كاسي على الأرض، مثلا فتحت الباب، صوت سيارة مركت، هنا بصير يفقد القدرة على الأكل والحركة والتواصل الكلام مع الأهل. هم بتعرفوا إنه هون بنعرف إن الجهاز العصبي صار يعبر عن هذا الطفل، لأنه خزن كل مشاعره جواته وما عبر عنها في الكلام. فبتعرفي أجهزتنا مرتبطة في مشاعرنا. فهون الطفل دخل في مرحلة وبنسميها اضطراب ما بعد الصدمة، ولازم فورا إنه يتوجه لأخصائيين نفسيين، لأنه إذا تراكمت المشاعر جواتنا وما عرفوا يعبروا عنها بتؤدي لأمراض جسدية.
1: ختاما دعاء، ونعلم أن جمعية الإغاثة الطبية توفر مساندة متخصصة، فما هي الخدمات والاستشارات النفسية التي تقدمونها عن بعد، وكيف يمكن الاستفادة منها؟
0: هلا بتعرفي دور المؤسسات الوطنيه يعني والاهليه والداعمه هي اللي وقفت معنا في الميدان وجنب الناس وبالمخيمات والكرب. وبتعرفي لما الطرق تتسكر بين الكرب بسبب الحواجز يلي كل يوم عمالنا بنعيشها، وهجمات المستوطنين يلي عمالها حاليا بتزيد في وقتنا الحالي، عمالها بتقيد حركتنا، وبتصير الدار هي الملاذ الآمن اللي احنا قادرين نقعد فيه ونلجأ له، وحتى لو انه حتى البيت صار صعب القعده فيه خوفا من اي لحظه تمر علينا. هلا بدي احكي لكم انه احنا مش لحالنا بالمره، جمعيه الاغاثه الطبيه كانت وما زالت يعني في قلب الميدان بالضفه الغربيه وفي غزه في قطاع غزه، موفره للعائلات يعني خدمه جدا حقيقيه وسريعه، وبتمسك ايد الاهالي يعني والاطفال في اشد الظروف. هلا في حال تسكرت الطرق وتعذر الناس للوصول للمراكز الصحيه والمستشفيات، في خدمه اللي هي تطبيب عن بعد على مدار 24 ساعه، بامكانهم يتواصلوا عن طريق الواتساب، يتواصلوا مع الطبيب العام والطبيبه النسائيه، بتقدم الاستشارات السريعه ومتابعه الاطفال والاهالي وهم قاعدين في بيوتهم، لانه في بعض الاعراض الجسديه تستدعي التدخلات الطبيه مثل انه اللجوء لشات جي بي تي. بتعرفيها غير الخدمات النوعية المميزة اللي بتقدمها، هذه خدمة شباك شباب 1800 900 700، هو خط مجاني ما بيستدعي انك تضيفي رصيد تتواصلي معاهم، موجود عليه مجموعة من الأخصائيين النفسيين والقابلة القانونية، مجرد الاتصال عليه يعني باتصال هاتف بامكانهم انهم يسمعوك اصلا بطوله بال، يعني احنا بحاجه انه حد يسمعنا بدون ما يحكم علينا ويوجهنا بطريقه علميه ويرشدنا للخطوات الصحيحه كيف نتعامل مع النوبات اللي احنا عمالنا بنمر فيها، وكيف انهم يهدوا الطفل باللحظه الحاليه، وكيف نتصرف مع نوبات الخوف والصدمه يلي باسلوب عملي ومجاني برضه بدون ما نتحمل هم الطريق يلي ما معنا أجاره ولا خوف من المستوطنين يلي بيكونوا على الطرقات. وحابة أحكي إنه صمود أطفالنا النفسي وسلامة أرواحهم هو جزء أساسي ما بيتجزأ من صمود منصباتنا وبقائنا في هاي الأرض. بدكم تكونوا عارفين الأطفال عندهم قدرة عجيبة ومرونة فائقة على التعافي والنهوض من جديد إذا شافوا أهلهم مساندين لإلهم، إذا شافوا حد بالغ مثل بحياتهم أم أو أب أو أخ برضو عماله بيمسك بإيدهم وبيسمعهم بدون إهمال وبدون عماله بكذب شعورهم يلي بحس فيه، عماله بيحكوا ما كمان ما تخافوا من مشاعر أولادكم، عادي طبيعي تطلع، ما إحنا كبار وبيطلع لنا مشاعر من الخوف والعجز، وما تتخجلوا ولا تترددوا ابدا انكم تطلبوا المساعده من الاخصائيين النفسيين ومن الاطباء جمعيه الاغاثه. لما تحسوا ان الحمل ثقل على كتافكم احنا سبب بعض، وايدنا على ايد بنحمي اطفالنا وبنحافظ على سلامتنا النفسيه، فتضل ارواحك قويه ومرفوعه الراس. بدي احكيها وبحب احكيها، ان شاء الله بنضلنا شامخين مثل سدره الزيتون يلي بهاي الارض
1: ان شاء الله. يعني بالتاكيد بنثمن جهودكم في جمعيه الاغاثه الطبيه، وبنتمنى السلامة والسكينة لأطفالنا ولشعبنا أجمع. كل الشكر لك الأخصائية النفسية دعاء ثلثين على هذه الإيضاحات والنصائح القيمة. وفي ختام هذه الحلقة، أطفالنا الذين يواجهون مرارة الفقد وفاجعة ارتقاء الأهل والأقارب شهداء ليسوا مجرد حالات نعدها أو نتجاوزها بسهولة، هم حاضرنا وأملنا والأمانة التي يجب أن نحمي أرواحها الصغيرة من الانكسار أمام جرائم الاحتلال ومستوطنيه. الدعم النفسي والاحتضان ليسا رفاهية، بل هما واجبنا الأول لبناء جيل قوي ومتماسك قدر الإمكان.

كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. دمتم ودام أطفالنا بخير وأمان. إلى اللقاء.

بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

5 شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. قوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل شمال غرب نابلس إلى ثكنات عسكرية. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36

0: سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون اليوم جراء قصف لجيش الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. هذا واستشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البرش. أكد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه تحديات متفاقمة في ظل استمرار النزوح المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والمياه. وقال أبو عفش لإذاعتنا إن الاكتظاظ في مناطق النزوح وتدهور الظروف البيئية بما في ذلك تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي أسهم في تفشي الأمراض.
1: للأسف الشديد الحالة داخل قطاع غزة حالة صعبة جدا من كل النواحي، سواء من النواحي الطبية أو من النواحي الإنسانية أو من النواحي البيئية، لانتشار الأمراض والقوارض وانتشار مياه الصرف الصحي والنفايات. يعني قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة كاملة من كل الكوارث موجودة داخل هذا القطاع، ولا زالت الأعداد الكبيرة من الإصابة بجدر الماء والإصابة بالأمراض الجلدية تزيد يعني، وهذه الزيادة غير طبيعية، وهذه الزيادة أصبحت عبء كبير على النظام الصحي عندما نتحدث عن زيادة بشكل دائم ومستمر أكثر من 5000 حالة أسبوعي. العبء الكبير في عدد الإصابات والعبء الكبير في عدم قدرة النظام الصحي على تحمل هذا العدد الكبير وعدم وجود مآوي مناسبة وعدم وجود عزل لهؤلاء المرضى.
0: حذر مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسن مرتجى من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتصاعد عمليات النزوح وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أكثر من 1,600,000 مواطن باتوا مهددين بالمجاعة وسوء التغذية في وقت تعجز فيه المؤسسات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.
2: المعاناة الشديدة، المعاناة صعبة، المعيشة الصعبة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن هناك أوجه جديدة لاستمرار المعاناة مع للأسف دخولنا بشدة الظروف الصعبة للفصل الصيف وعدم توفر الإيواء المناسب للنازحين وعدم السماح للاحتلال بفتح المعابر بشكل منتظم، دخول المساعدات والدخول المواد الاستهلاكية بأنواعها المختلفة. للأسف نجد هذه المعاناة مع ظهور العديد من الأمراض، مع ظهور حالات سوء التغذية الكبير، مع التقدم اليومي لدبابات الاحتلال وجنوده وتعزيز وجوده بالقرب من الخط الأخضر والتقدم أكثر باتجاه نحو المدينة، يعني من جهة الشرق نحو الغرب، مع استمرار لعمليات القصف المستمر والاستهداف اليومي في جميع مناطق قطاع غزة. هذه الحياة تنذر بواقع سيء تضع العديد من التحديات والعقبات أمام الجهود الإنسانية.
0: في المحافظات الشمالية نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنينة وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. وأفادت مراسلتنا بأن قوة أخرى من جيش الاحتلال تمركزت في منطقة البعاجوي داخل البلدة ومنعت المواطنين من المرور عبر الشارع، فيما اعتلى عدد من الجنود شرفة أحد المنازل المطلة على الطريق الرئيس وراقبوا حركة المواطنين والمركبات وسط انتشار عسكري في المكان. في قلقيلية منعت قوات الاحتلال اليوم المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة. في نابلس أجبرت قوات الاحتلال عددا من المحالي التجارية على إغلاق أبوابها اليوم في بلدة بيت فوريك شرق المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات نهار اليوم.

0: هذا وحولت قوات الاحتلال صباح اليوم 4 منازل في بلدة تل إلى تكانات عسكرية. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشقيقين مصعب وبجس المهانية من بلدة يطا جنوب الخليل على المدخل البديل لمنطقة أبو شبان ورجوم أعلى شرقي البلدة أثناء محاولتهما الوصول إلى منزلهما. كما احتجزت قوات الاحتلال اليوم عشرات المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. في مدينة طوباسة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب منتصر جمال جميل دراغمي 33 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب أمير أيمن علي ربيعة 19 عاما خلال مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو ذياب عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم اغتارات في أحياء القدس المحتلة خاصة حي البستان ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو ذياب في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال مارس قرصنة مالية وجباية قصرية بحق أهالي القدس خلال عام 2025 بلغت 56 مليون شيكل تحت مسمى مخالفات البناء، مشددا على أنها عقوبة مضاعفة وسياسة ممنهجة لتهجير المواطنين والتضييق عليهم. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وأشاد سيادته بما حققته الشرطة الفلسطينية ممثلة بكلية فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية كان أبرزها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي وجائزة التميز في مجال التدريب، إضافة إلى حصول كلية الشرطة على المركز الأول للمراكز التدريبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سيادته أن هذه النجاحات تجسد كفاءة المؤسسة الأمنية الفلسطينية وقدرتها على المنافسة والتميز رغم التحديات، وتعكس مستوى الاحتراف والتطور الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية. وثمن سيادته جهود قيادة الشرطة وكوادرها في تطوير الأداء والتدريب وفق أعلى المعايير الدولية بما يعزز سيادة القانون ويخدم أبناء شعبنا. منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. جاء ذلك خلال استقبال سيادته اليوم للقنصل الفرنسي العام بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عمله. منح السيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية. هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، ننوه إلى أنه يحين الآن موعد آذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة والذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة يمثل استعادة لدور أحد المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
1: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
0: وأكد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
1: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم يعني في هذا العام، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
0: وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر أعوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق عملها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين.
2: هناك خطاب للسيد الرئيس يوم 24 من سبتمبر. خلال هذه المدة هناك العديد من الاجتماعات الكبيرة التي نعد لها ونتحدث مع المجتمع الدولي حول الوجود الفلسطيني. هناك اجتماع آخر لمؤتمر نيويورك على مستوى عالي رفيع المستوى كذلك في 24 من سبتمبر من أجل استمرار العمل. نحن وضعنا في قرار الجمعية العامة الذي نفذ فتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية أن مطلوب من إسرائيل خلال 18 شهرا. هناك العديد من الحراك حقيقة في داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن ينطلق صحيح من اليوم، ولكن يعد له بشكل تراكمي وصولا إلى إطلاق أعمال الجمعية العامة بوجود إن شاء الله الوفد الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس.
0: دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله دعا المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدا أن باب التسجيل للانتخابات التشريعية يغلق في 19 من آب المقبل. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مجددة.

قوات الاحتلال تحول 4 منازل في بلدة تل شمال غرب نابلس إلى ثكنات عسكرية. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور أحد المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. شكرا للمتابعة لقونا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركاب. صوت فلسطين يقدم شنطة نزول، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو سمر وتقديم إيمان البطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شنطة نزوح، الذي نطل فيه عليكم عبر أثير إذاعتكم صوت فلسطين، حيث نروي حكايات لا تقال كثيرا ونفتح حقائب صغيرة تحمل في داخلها أعمارا من الذكريات والألم والأمل. هنا لكل قصة صوت ولكل حقيبة حكاية، فلنبدأ معا ولنستمع إلى قصة اليوم. تحدثنا الزميلة نهى أبو سمرة معدة البرنامج وتقول: في طريقي إلى العمل الميداني لفتني سيدة تمشي على عجل تكاد تركض،

0: تمسك بيد طفلها الصغير وتشد عليها وكأنها تخشى أن تفلت منها الحياة. كانت تسرع الخطى لا لتلحق بموعد عادي بل لتبقي ما تبقى لها من عالمها قائما. اقتربت منها لأكتشف أن هذه الأم زوجة شهيد، وهذا الطفل هو كل ما تبقى لها منه، طفل واحد يحمل اسم والده وملامحه وغيابه أيضا. توقفت عند هذه اللحظة لأنها لم تكن مجرد مشهد عابر، بل كانت حكاية تختبئ داخل قلب أم وداخل شنطة نزوح لا ترى. فلنستمع معا إلى قصة هذه الأم.
1: رنا الصيام زوج الشهيد، عنده طفل يتيم فربيا، أنا الآن معيلة إله، ما فيش إله حدا يسنده هذا الولد، أنا المسؤولة عنه، بوديه وبجيبه وأنا وسيطه ومسؤولة عن كفالاته بسعى إله. يعني أنا هيني عمال طالعة إن مقطوعة من النت، طالعة عشان أسجل إله، وما فيش بيصلش عندي النت بالمرة يعني، ولا سيء سيء ما ولا نقطة اتصال عندي أنا في الخيمة اللي أنا موجودة فيها.
0: كانت تجربة رحلة النزوح بالنسبة للسيدة أم حسن تجربة مريرة ورحلة قاسية. دعونا نقترب أكثر ونتعرف إلى تفاصيل قصتها.
1: في مواقف يعني محرجة، في مواقف سلبية فيها إيجابية. المحرجة إنك تنحط بمأزق أنت لا يعني خارج السيطرة عنه، غير إرادتك بدك تكوني قاعدة على الناس، مش حابة تروحي، مش حابة بالوقت هذا، وقت محرج، وقت مش يعني مش هين انك تطلع انت وطفلك واحتياجاتك وتكوني ناسياهم او قاعد او مذكراهم. نزحت يعني اكثر من مكان، شرق غرب وين ما بدك نزحت كتير، واغلب يعني اماكن مش احنا ما مش كناش مش قادرين نقعد فيها، كلها يعني فيها نواقص. الايجابية انك انت كنت بحاجة للقمة الخبز لقيت يعني اخوك بسندك، هذه الايجابية انك يصل للموت عشان يجيب يوفر لأسرته الطحين وال يعني الإشي اللي إحنا منقدرش نشتريه، هذا السند اللي هو اللي صح. أما السلبية طبعا العالم اللي إحنا فيه هذا عالم وحوش، ما توقعناش إنه هيك يصير فينا. التجار يعني التجار كتير كتير نهبونا وأخذوا معاناة، أخذوا كل حالنا وكل قرشنا، يعني الواحد بدل ما يقدم بوخر، بيلعبوا فينا، بيلعبوا مشاعر الناس، بيغلوا بيرخصوا قد ما بوقت ما بدهم، بيستغلوا حاجتنا. يعني هذا كله استغلال، وهذا إشي يعني مخزي للدول البرة، إنه إحنا كيف هم بتبرعونا وكيف هم إيش بيبينوا صورة بشعة لهم، يعني مش قادرين إحنا نتحمل.
0: لحظة قاسية حين ترى من تحب جثمانا أمامك. دعونا نعرف من أم حسن تفاصيل هذه الحكاية.
1: هي إني أشوف زوجي إن شبه محلل، يعني أنا عشت معه 10 أو 4 سنين ولسه إحنا ما تهنيناش وما كبرناش، كنت السنة نكبر أنا وياه ويكبر ابننا ويشوفه نفرح عليه. إني أشوفه بدي يتحلل، هو 5 أيام اللي قبل 5 أيام الهدنة أنا ما كنتش قادرة أوصل له، كيف بأي قلب بأي دم، وين الرحمة وين الإنسانية؟ يعني هذا بني آدم، هذا روح، مش بدك ترمي في الشوارع.
0: ورغم قسوة التجربة يبقى الأمل حاضرا، فمن أين استمدت أم حسن قوتها؟
1: الأمل هو يعني أكيد هذا أمل من عند الله، أول شيء إيماننا واستغفارنا يعني ودعائنا لربنا. وكنت حاسة يعني البني آدم المؤمن كان عنده يعني بيعرف إنه هذا حيخلص أكيد لأنه مؤمن، وأنا كنت بدي يعني بدي إياه تخلص الحرب عشان أطمن ابني إنه الحمد لله ضله وعايش وحضني، وهو حيكبر حيصير سندي لأنه أنا مليش في الدنيا غيره.
0: وبعد كل ما عاشته السيدة أم حسن من فقد وألم وتجربة نزوح قاسية يبقى في قلبها حديث لم يقل بعد، فماذا تتمنى من هذا العالم وما الرسالة التي تود إيصالها للجميع؟
1: أنا رسالتي أنا

0: أتمنى بس أمنية إنه تبدو بالإعمار، ضروري ضروري تبدو لنا بالإعمار. إحنا راح جوزي، أنا ضايل بس أمنيتي إني أقعد في دار نظيفة وأقعد بدار حلوة ودار بيئة صحية، لأنه أنا زهقنا من الخيام وزهقنا من القرف اللي إحنا فيه، بعوضة ودبان ومجاري وزبالة وأكل ملوث وإيش ضل، يعني ما ضلش إشي، يعني يبدو بالإعمار ما ضلش، يعني ايش انتم بتستنوا؟ انتم بتعطونا قاعدين اكل ماشي، شكرا كثير لكم، بس احنا فيش عندنا راحة بال، احنا ما عندناش راحة بال، احنا نقعد مطمنين من دون قصف فوق روسنا، يعني احنا عمال في عندنا مخاوف، عندنا مخاوف مجاعة، احنا خايفين هذا الاشي يعني يلحقنا، الناس كلها بس خايفة من المجاعة، مش خايفة من اشي، خايفة على اولادها، فيش بعد السلام، احنا بالاعمار وراحة البال تكفي يعني. يعني شكرا كثير لكم.
1: تبقى حكايات النجوح شاهدة على وجع لا يحكى بسهولة وعلى قلوب أنهكها الفقد، لكنها ما زالت تنبض بالحياة. قصة السيدة أم حسن ليست مجرد حكاية ألم، بل حكاية صبر وأم تحاول أن تبقي الأمل حيا في قلب طفلها رغم كل ما فقدت. في شنطة نجوح نروي القصص كما هي بلا تزييف، لنذكر العالم أن خلف كل رقم إنسانا وخلف كل نجوح حكاية لا تنسى. كنت معكم أنا إيمان البطراوي من التقديم، ورافقني من الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى لقاء قريب في حكاية جديدة من شنطة نجوح.

لا خوذة الجندين، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 5 شهداء بينهم طفلان وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال على قطاع غزة. في المحافظات الشمالية إصابة مواطن 59 عاما برصاص قوات الاحتلال الحي في الرقبة مساء اليوم عقب اقتحام تلك القوات بلدة بيتا جنوب نابلس وإطلاقها النار على مركبته. في جنين قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وتشدد من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. في قلقيليا قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة. في الخليل قوات الاحتلال تعتقل الشقيقين مصعب وباجس المهاني من بلدة يطا جنوب الخليل. وفي طوباس قوات الاحتلال تعتقل الشاب منتصر جميل دراغمي 33 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب أمير أيمن علي ربيعة 19 عاما خلال مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. في رام الله قوات الاحتلال تنصب مساء اليوم حاجزا عسكريا على مدخل بوابة عطارة شمال المحافظة وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها ما أدى إلى أزمة مرورية. السيد الرئيس محمود عباس يوجه تقديم منح دراسية في الجامعات الفلسطينية للعشر الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى 10 منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وطلبة غزة المتواجدين خارج القطاع، كذلك منح للثلاثة الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي والأول على باقي الفروع والأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي. السيد الرئيس محمود عباس يستقبل وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ويشيد بما حققته الشرطة الفلسطينية ممثلة بكلية فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية. وسيادته يمنح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية. السيد الرئيس محمود عباس يمنح رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام رئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية. السيد الرئيس محمود عباس يلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. ويوم غد الجمعة يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو كذلك حتى يوم الاثنين المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون اليوم جراء قصف لجيش الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. هذا واستشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البرش. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن 59 عاما برصاص قوات الاحتلال الحيف الرقبة مساء اليوم عقب اقتحام تلك القوات بلدة بيت جنوب نابلس وإطلاقها النار على مركبته. هذا وأجبرت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية على إغلاق أبوابها اليوم في بلدة بيت فوريك شرق المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، وذلك المرة الثانية خلال ساعات نهار اليوم. في جنين نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. في قلقيلية منعت قوات الاحتلال اليوم المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشقيقين مصعب وباجس المهانية من بلدة يطا جنوب الخليل. في مدينة طوباسة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب منتصر جمال جميل دراغم 33 عاما بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب أمير أيمن علي ربايعة 19 عاما خلال مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة العبادية شرق بيت لحم. في رام الله نصبت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجزا عسكريا على مدخل بوابة عطارة شمال المحافظة وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها ما أدى إلى أزمة مرورية. وجه السيد الرئيس محمود عباس تقديم منح دراسية في الجامعات الفلسطينية للعشر الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى 10 منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وطلبت غزة المتواجدين خارج القطاع، وكذلك منح للثلاث الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وأشاد سيادته بما حققته الشرطة الفلسطينية ممثلة بكلية فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية كان أبرزها الحصول على شهادة الاعتماد الدولي وجائزة التمييز في مجال التمييز في مجال التدريب، إضافة إلى حصول كلية الشرطة على المركز الأول للمراكز التدريبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيا نجمة القدس من وسام القدس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية. منح السيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيرز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية. أعلن وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. حالة الطقس: يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلية السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو كذلك حتى يوم الاثنين المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

وكانت سنة فصالا.

وأحمد كان اغتراب البحر بين رصاصتين.

الحقيقة في كل شيء كاد أحمد يلتقي بنقيده 20 عام.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجمة ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت. أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي. أحمد العربي لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي. يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأبنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

مساحة الوطن الملازم، موت أمام الحلم أو حلم يموت.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري. استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون يوم أمس جراء قصف لجيش الاحتلال استهدف منطقة اليرموك وسط مدينة غزة. هذا واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهدت الطفلة رتيل عبد الله 8 أعوام والشاب عبد الله البلعاوي 20 عاما جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تعود لعائلة البلعاوي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد الطفل زيد محمد نوفل إثر قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل بلدية البريش. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن 59 عاما برصاص قوات الاحتلال الحيف الرقبة مساء أمس عقب اقتحام تلك القوات بلدة بيتا جنوب نابلس وإطلاقها النار على مركبته. هذا وأجبرت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية على إغلاق أبوابها يوم أمس في بلدة بيت فوريك شرق المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام. كما حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى تكنات عسكرية. في جنين نصبت قوات الاحتلال يوم أمس حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين وشددت من إجراءاتها العسكرية داخل البلدة. في قلقيلية منعت قوات الاحتلال يوم أمس المواطنين من الوصول إلى حريق اندلع قرب جدار الفصل العنصري في منطقة المروج شمال المدينة ما أدى إلى امتداده واحتراق نحو 100 خلية نحل بالكامل ما تسبب بخسائر مادية تقدر بنحو 100,000 شيكل. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس شقيقين من بلدة يطا جنوب الخليل. كما احتجزت قوات الاحتلال يوم أمس عشرات المواطنين ونكلت بهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. في مدينة طباسة اعتقلت قوات الاحتلال أمس شاب بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس شابا خلال مداهمة منزل ذويه في بلدة العبدية شرق بيت الحمى. في رام الله نصبت قوات الاحتلال مساء أمس حاجزا عسكريا على مدخل بوابة عطارة شمال المحافظة وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها ما أدى إلى أزمة مرورية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمس

الوصعية شمال شرق رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين. كشف المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، كشف عن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم وتسليم إخطارات في أحياء القدس المحتلة، خاصة حي البستان، ضمن مخطط لتفريغ المدينة وتغيير تركيبتها السكانية لصالح المستوطنين. وأوضح أبو دياب في حديث لإذاعتنا أن بلدية الاحتلال تحرم المواطنين في القدس المحتلة من تراخيص البناء لتصل نسبة من حصلوا عليها إلى أقل من 1% خلال العقد الأخير، رغم استيفائهم كافة الشروط مقابل منحها للمستوطنين. وجه السيد الرئيس محمود عباس تقديم منح دراسية في الجامعات الفلسطينية للعشر الأوائل في الثانوية العامة من قطاع غزة في الفرعين العلمي والأدبي، إضافة إلى 10 منح دراسية مخصصة لأوائل الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وطلبة غزة المتواجدين خارج القطاع، وكذلك منح للثلاثة الأوائل في الفرعين التجاري والصناعي والأول على باقي الفروع والأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبية. وأصدر سيادته توجيهاته لوزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة تنفيذ هذا القرار وفق المعايير المعتمدة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس يوم أمس وفدا من قيادة الشرطة الفلسطينية برئاسة مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، وأشاد سيادته بما حققته الشرطة الفلسطينية ممثلة بكليات فلسطين للعلوم الشرطية من إنجازات نوعية. وأكد سيادته أن هذه النجاحات تجسد كفاءة المؤسسة الأمنية الفلسطينية وقدرتها على المنافسة والتميز رغم التحديات، وتعكس مستوى الاحتراف والتطور الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية. منح السيد الرئيس محمود عباس القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا سايا نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والجمهورية الفرنسية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. كما منح السيد الرئيس محمود عباس رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية بيدرو بلانكو بيريز نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين والولايات المتحدة المكسيكية، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. جاء ذلك خلال استقبالهما أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بمناسبة انتهاء مهام عملهما في الأرض الفلسطينية. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن السيد الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا في 24 من أيلول المقبل أمام الجمعية العامة التي تنطلق أعمالها في 20 من الشهر ذاته. وأشار عوض الله في حديث لإذاعتنا إلى اجتماع لمؤتمر نيويورك على مستوى رفيع سيعقد في ذات اليوم من أجل مواصلة العمل لتحقيق حل الدولتين. دعا الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله دعا المواطنين غير المسجلين في سجل الناخبين إلى استثمار الوقت المتاح والمبادرة بالتسجيل قبل انتهاء المدة القانونية. وأشار طعم الله إلى أن حق المواطنين في القدس وقطاع غزة في الترشح والاقتراع محفوظ ولا يتطلب التسجيل في سجل الناخبين، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن لاحقا آليات وإجراءات مشاركتهم في الانتخابات. حالة الطقس: يكون الجو اليوم الجمعة شديد الحرارة وجفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويبقى الجو كذلك حتى يوم الاثنين المقبل. سيدتي وسادتي، كان هذا عرضا إخباريا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: مجدداني، إننا بحثنا مع سلام سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وآليات التنسيق بين المجلسين الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ولبنان، لا سيما في المجالات العربية والدولية. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع السياسية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة في ضوء المساعي الجارية لصياغة ترتيبات إقليمية بعد التطورات التي ستعقب الحرب في الخليج وانعكاسات ذلك على المشهد الإقليمي وموقع فلسطين ولبنان فيه. ونبقى في بيروت، حيث عقدت لجنة المتابعة لانتخابات المجلس الوطني في لبنان اجتماعا تداولت فيه خيارات اختيار أعضاء المجلس الوطني عن الساحة اللبنانية، وتوصلت إلى خيار اعتماد المجمع الانتخابي باعتباره الخيار الممكن التحقق بتجاوز العقبات السياسية واللوجستية التي تعيق إمكانية اللجوء إلى الانتخابات. وأوصت اللجنة بالتوافق الوطني لضمان أوسع مشاركة فلسطينية كمعيار أكيد وضروري لضمان إنجاح العملية الديمقراطية بتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتأكيد شرعيته. كما عقدت اللجنة اجتماعا مع فصائل منظمة التحرير في لبنان، وجرى استعراض نتائج اجتماعها وكذلك آليات ومعايير اختيار المجمع الانتخابي وإقرار الجدول الزمني للوصول إلى عقد المجمع الانتخابي في تشرين الأول القادم. يواصل المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين أعماله في بيروت بمشاركة 250 طالبا من 45 دولة يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى جانب مشاركة آخرين عبر تطبيق زوم بسبب ظروف حالة دون حضورهم كما هو الحال في قطاع غزة. وتناقش جلسات المؤتمر أمس اليوم أوراق العمل حسب توزع اللجان وتدوين الملاحظات والتوصيات المقترحة. تليها جلسة لصياغة المخرجات النهائية لكل لجنة واستعراض التقارير النهائية للجان وأوراق العمل والمصادقة عليها وإقرار التعديلات على دستور الاتحاد. وكان المؤتمر قد افتتح أعماله أول أمس، حيث أكد السيد الرئيس محمود عباس في كلمة له أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان منذ تأسيسه مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا. أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تصاعد سلسلة الاعتداءات الممنهجة من قبل المستوطنين المتطرفين التي تستهدف المقدسات وأماكن العبادة، التي كان آخرها إحراق مسجدين في نابلس وطول كرم وكتابة عبارات عنصرية على جدرانهما. وبين المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى أن حرق المساجد جريمة ممنهجة تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، وتأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها. كما استنكر المجلس إصرار سلطات الاحتلال على المضي في الاقتحامات المستمرة والمتزايدة للمسجد الأقصى المبارك واستباحته يوميا، مبينا أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخططات ممنهجة لفرض التقسيم الزمني والمكاني أمرا واقعا في تحد وانتهاك صارخ لحرمة المقدسات الإسلامية. نا هددت كندا بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة. وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على منصة إكس إنه يجب وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، مؤكدة مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووفقا لبيانات وزارة الصحة، استشهد 21 مواطنا في هجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام مقارنة ب 17 مواطنا طوال العام الماضي. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لليوم الثاني على التوالي احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما حاول عدد من المحتجين دخول الفندق وسط انتشار أمني في محيط المكان. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل وهتفوا لا يمكنك الاختباء اعتقلوا نتنياهو، بالتزامن مع استمرار زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولين أمريكيين.

0: حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة تل إلى ذكنات عسكرية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا وحولت 4 منازل لتكونات عسكرية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي سرة وتل. صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على قرى وبلدات محافظة نابلس مع تجديد الإجراءات العسكرية على وصول المواطنين إلى أراضيهم.
1: في كل يوم يستيقظ المواطنون في العديد من قرى المحافظة على وقع إجراءات جديدة تنفذها قوات الاحتلال بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في قرى جنوب وغرب نابلس، كان أبرزها الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي قرى بورين وعصير القبلية ومادمة وقرية تل التي تشهد إغلاقا لأراضيها ومنع المواطنين من الوصول إليها باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة.
2: احنا اللي بنعاني منه الآن هو عملية قطع الشجر المستمر في المنطقة ما بين سرة إلى قرية مادمة. يعني أنا بعتقد آلاف الشجر تم اقتلاعها، وصل عدد البواقر اللي بتعمل في المنطقة 17 باقر جنزير. أي أرض كان بفوتها الباقر بحطم كل الشجر اللي فيها. هذه شجر يعني تعز على المواطن كأبنائه كبيته، وبالتالي هم هجموا على مصدر رزق المواطن التلاوي.
1: البؤر الاستيطانية المنتشرة في القرى والبلدات الفلسطينية باتت تشكل خطرا على مستقبل أراضي المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، والتي أصبحت مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
3: بالتأكيد إنه هاي الهجمات يعني بتترك بظلالها السلبية على استقرار المواطن، على هدوءه وبقائه في مكان سكنه بطمأنينة وبراحة، وكمان يؤثر على الخدمات التي تقوم فيها وتقدمها الهيئات المحلية في تلك المنطقة، لأنه يعني هذا تهديد يمس كافة مناحي الحياة اللي بتعرض إليها المواطن الفلسطيني.
1: القرى والبلدات الفلسطينية تتعرض لسياسة تهويد مبرمجة من قبل الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا وممتلكاته بهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في العديد من قرى المحافظة.
4: يعمد الاحتلال إلى إغلاق الطرق الزراعية في العديد من قرى المحافظة، وذلك بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من هذه الأراضي حتى لا يتمكن المواطن الفلسطيني من زراعتها وفلاحتها، وبالتالي تحويلها إلى بؤر استيطانية. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: أقامت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراض تابعة لقريتي عربون وبقوة شرق مدينة جنين.
5: عدوان الاحتلال على محافظة جنين يتوسع يوميا عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات.

0: الثلاثة الماضية، خاصة في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، يدفع ثمنها المواطن بتهديد أمنه واستقراره وقوت يومه.
1: وجود بؤرة استيطانية سيزيد من السيطرة الإسرائيلية والمناطق المحاذية إليها بعدم دخول الفلاحين إليها بشكل نهائي. أول أهم من هذا الحكي ومن هذا الكلام هو وجود المستوطنين أنفسهم، حيث أن المستوطنين أصبحوا يتخلفون بشكل عشوائي في جميع المناطق، وقد تحدث بعض الصدامات بينه وبين الجيران الكرة المجاورة في الفقوع والعربونية.
0: حالة من الخوف والهلع تخيم على كل أنحاء المحافظة أمام مستقبل مجهول تتحكم في تفاصيله حكومة احتلال متطرفة تستبيح كل المحرمات في ظل تقاعس دولي عن حماية حقوق أبناء شعبنا. محمود سمور، تلفزيون فلسطين، جنين.
2: داهم مستوطنون خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشرات بأن المستوطنين بلباس عسكري داهموا خيام المواطنين في المنطقة وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. شنت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا استهدف بلدة بيت تمر شمال الخليل، تخللته مداهمة للمنازل واحتجاز عشرات المواطنين.
3: ليلة عصيبة عاشها المواطنون في بلدة بيت تمر شمال الخليل مع اقتحام عسكري واسع نفذته قوات الاحتلال بأكثر من 40 آلية عسكرية فرضت خلاله منع التجول، ودهمت منازل المواطنين مطلقة قنابل الصوت والغاز السام بين الأحياء السكنية.
4: قامت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسع للبلدة.
3: الملعب البلدي تحول إلى ثكنة عسكرية بعدما احتجزت فيه قوات الاحتلال عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قصرية في تصعيد رافقته حملة مداهمات واسعة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في مختلف أنحاء البلدة.
5: من عاني كثير مستوطنين بيجوا مرة على الخيل ومرة على التكترون ومرة بالغنم وبدخلوا الأرض وعجبوا علينا وبمنعونا أرضك ممنوع تدخل فيها، وين هذا وين الظلم الموجود هذا؟ مش ظلم، مش طبيعي بصير
6: في كل بتمر، يعني كل محوطين بالمستوطنات، وهذا يوميا يعني جولات استفزازية للمواطنين، تم اعتقال حوالي فوق 15 إنسان على هذا الموضوع من دون أي سبب، بس فقط لأن احنا مواطنين. الجيش هو اللي بيحميهم، الجيش دائما واقف معهم وما عمره ما حكى معهم نهائيا.
3: انسحاب قوات الاحتلال جاء عقب الإفراج عن جميع المحتجزين بعد تحقيقات ميدانية وصفت بالوحشية، مخلفا وراءه حالة من الرعب والقلق في صفوف المواطنين وسط استمرار الانتهاكات دون رادع. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيت أمار شمال الخليل.
2: هدمت قوات الاحتلال بركسات سكنية ومنشآت في تجمعي عرب الرشيدة وعرب زايد في مدينة أريحة.
7: تعمل جرافات الاحتلال لتهديم تعب سنوات طويلة بلحظة واحدة، حيث هدمت هذه البركسات السكنية والرعوية في تجمعي عرب الرشيدة وعرب الزايد شمال غرب مدينة أريحة اليوم. وهنا في مشهد آخر مستوطن يعمل على تجريف الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.
8: أجانا الجيش الصبح وهي زي ما انت شايف يعني هدنا بركساتنا وهنا صفينا احنا وأولادنا في الشمس، وهي كل انت شايف هي هذا هدوه وهذا هدوه وهذا هدوه، يعني غنمي انا والله ما عارف وين اروح فيها، كمان غنمي لها بركسه انا هي ظلت في الشمس. ايهم هدموا لنا البركسات وطيحوا هنا ولا خلوا لا شجر ولا شيك، والله مش عارفين وين نروح، يعني احنا ما عدم المؤاخذه لا في قطعه ارض بديله لهالمنطقه اللي احنا فيها ولا شيء، هينا نشفوا رياقنا هينا في الشمس وفي العراء وهي اولاد هيهم صورهم على الشقه هيهم في الشمس، يعني وين بدنا نروح؟
7: ما يجري في هذه التجمعات البدويه لا يختلف عما تعيشه قريه ديوك تحت غرب اريحه، حيث تتسارع اعمال التوسع الاستيطاني وتجريف الاراضي. عشرات

0: عائلة فقدت مساكنها وباتت بلا مأوى، فيما يقضي أطفال القرية أيامهم ولياليهم في العراء بعد عملية هدم وتجريف متواصلة
1: داخل منازل متهالكة وقابلة للسقوط في أي لحظة. يعيش أهالي قرية الديوك تحت داخل منازلهم التي هدمتها عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، ليؤكدوا أنهم متمسكون وباقون في بيوتهم ومنازلهم على الرغم من كل التحديات التي يواجهونها.
0: معظم المنازل في الديوك تحت باتت مهدمة كليا أو جزئيا، فيما يواصل الأهالي العيش بين الركام والدمار الذي خلفته اعتداءات المستوطنين. ورغم الخراب والدمار يرفض الأهالي الرحيل وترك أراضيهم، يتمسكون بما تبقى من جدران منازلهم لأن بقاءهم على هذه الأرض حق أكبر من أن تقتلعه جرافات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين.
2: أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي تحت إمرة المستوطنين، بل بالعكس المستوطنين أصبحوا هم الحاكمين في الحكومة اليمينية المتطرفة، فيقومون في أي لحظة بالاستيطان والتجريف وضرب السكان الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، كما قلنا هناك في ترمسعية، في المغير، في مسافر يطا، وبالإضافة إلى المشاريع الجديدة كما مشروع الإيوان والاستيلاء على محاولة استيلاء الخان الأحمر. وهنا في منطقة أريحة هي منطقة مستهدفة جدا باعتبارها منطقة فيها موجود الزراعة والمياه، وبالتالي فالمستوطنين بكافة أشكالهم يحاولون بقدر ممكن أن يستولوا على الأرض الفلسطينية من خلال تهجير السكان ومنعهم من البناء.
0: وبين جرافات الهدم والتجريف يواصل أهالي الديوك تحت والتجمعات البدوية المحيطة معركة البقاء، مؤمنين بأن الأرض التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم لن تترك مهما اشتدت محاولات اقتلاعهم منها. من مدينة أريحة وطنبلاس، تلفزيون فلسطين.
3: شن الجيش الأمريكي سلسلة غارات على إيران شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادية عسكرية. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان الجنوبية البلاد، كما أفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز. صرح رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية في وقت تعتزم فيه تنفيذ عمليات واسعة في مناطق الجنوب اللبنانية.
4: تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا متواصلا في ظل تمسك إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية ورفضها الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان رغم سريان تفاهمات وقف إطلاق النار. وخلال الأيام الأخيرة كثف جيش الاحتلال من غاراته واستهدافاته بالتوازي مع تعزيز وجوده العسكري في المواقع التي يسيطر عليها، معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بالانسحاب. فعقب استهداف طائرة مسيرة لآلية هندسية إسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر، سارعت المؤسسة الأمنية إلى إجراء تقييمات ميدانية وإعداد سلسلة خيارات للرد شملت بحث تنفيذ عمليات عسكرية كانت قد أرجئت خلال المواجهة الأخيرة مع إيران بطلب من الإدارة الأمريكية. وفي خضم هذه التطورات صعد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير من لهجته خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معلنا أن الجيش لن ينسحب من أي منطقة يسيطر عليها قبل إزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية وضمان أمن مستوطنات الشمال. كما لوح بإمكانية التوغل إلى عمق أكبر داخل الأراضي اللبنانية إذا استدعت التطورات الميدانية ذلك، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل بقوة ضد أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله أو ترسيخ وجوده في الجنوب. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات من أكثر المواقف العسكرية تشددا منذ تثبيت وقف إطلاق النار. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الجيش بات يمتلك هامشا أوسع للتحرك في لبنان مقارنة بالأشهر الماضية، في ظل إعداد خطط عملياتية جاهزة بانتظار قرار المستوى السياسي. وترى دوائر أمنية إسرائيلية أن الرد على استهداف الآلية العسكرية يجب أن لا يقتصر على ضربة موضعية، بل أن يكرس معادلة ردع جديدة، حتى وإن استدعى ذلك تعميق العمليات العسكرية أو توسيعها. وبذلك تبدو إسرائيل ماضية في فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان يقوم على تثبيت وجودها العسكري ورفض الانسحاب والإبقاء على خيار التوغل والتصعيد قائما، كلما ادعت أن مصالحها الأمنية تتطلب ذلك. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، الجليل.
3: تفاقم التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري من معاناة السوريين وتحاصرهم في مصادر رزقهم.
5: لا تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية على التوغلات العسكرية ونصب الحواجز بين القرى والبلدات الجنوبية، بل تمتد لتطال لقمة عيش المواطن السوري في تلك المنطقة، حيث يعمد جنود الاحتلال إلى تجريف الأراضي الزراعية واقتطاع أجزاء منها وحرمان أصحابها من الوصول إليها، بالإضافة إلى رش المبيدات لقتل المحاصيل الزراعية وتسميمها. كما تشمل هذه الاعتداءات مضايقة الرعاة من أبناء المنطقة ومنعهم من الرعي في أراضيهم ومصادرة بعض المواشي والقطعان التي يعتاشون من خلالها سكان ريف القنيطرة الجنوبية. وتترافق هذه الممارسات الوحشية من قبل جنود الاحتلال مع اقتحامات لعدد من القرى ومداهمات منازل المواطنين والاعتقال التعسفي للشبان دون توجيه تهم مباشرة لهم، بالإضافة إلى ترويع الأهالي وأطلاق النار العشوائي على منازل المواطنين خاصة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا. ومما يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل منذ أكثر من عام ونصف العام على التوغل المستمر داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة ودرعا وإقامة نقاط عسكرية على الأراضي الزراعية والتلال الحاكمة في المنطقة، منتهكة بذلك اتفاقية تفض الاشتباك لعام 1974 ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما تسعى دمشق للحد منه من خلال المناشدة الصريحة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات والاطلاع بمسؤولياتهم لتطبيق القوانين الدولية والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
3: كرم المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي تلفزيون فلسطين تقديرا لدوره في تقديم تغطية إخبارية مهنية ونجاحه في إبراز قضاياه العادلة رغم الاحتلال.
6: تحت شعار إعلام يوحد الشعوب، اختتم المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي أعماله بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من مختلف الدول الإفريقية والأسيوية.
7: قضية فلسطين مش قضية فلسطينية ولا قضية عربية ولا قضية إقليمية، قضية إنسانية. مسألة إنه نحن نعاني في فلسطين من آخر احتلال عسكري في الكون، يعني دي مسألة نعاني من عنصرية بشعة، نعاني من اعتداءات حقيرة الحقيقة في حق الإنسانية.
6: تناول المؤتمر عبر جلساته الحوارية وورش العمل المتخصصة أبرز التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في ظل التطور التكنولوجي، إلى جانب استعراض تجارب إعلامية نجحت في مواصلة رسالتها رغم الظروف الاستثنائية.
8: سبب تأسيس هذه المنظمة هو الموقف الموحد من القضية الفلسطينية، يصبح لزاما أن تكون هناك مرجعية إعلامية منسقة بين قارتي أفريقيا وآسيا، هذه القارة عرفت بنضالها من أجل القضية الفلسطينية، وتنسيق هذا الخطاب تجاه ما يحصل في أرضنا العربية العزيزة المحتلة فلسطين لفضح وممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجريمها عبر هذا الخطاب الموحد لإيصال الصورة كما ينبغي للرأي العام الدولي.
9: احنا بنوجه بشكل خاص طبعا للأراضي الفلسطينية لأن هي دي أراضي المعاناة اللي بنعيشها في العصر الحديث، وهي نموذج للقهر والعدوان على الصحافة وعلى الشعب نفسه.
6: كانت تجربة تلفزيون فلسطين حاضرة باعتبارها نموذجا للإعلام الذي واصل نقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية رغم استهداف الصحفيين والإعلاميين.
10: إن الإعلام الفلسطيني اليوم لا يدافع عن رواية شعب فحسب، بل يدافع عن قيمة إنسانية كبرى، وهي حق الإنسان في أن يعرف الحقيقة كما هي. ولهذا سيبقى الصحفي والإعلام الفلسطيني رغم كل المخاطر حارسا للذاكرة وصانعا للتاريخ قبل أن يكون ناقلا له.
6: في ختام المؤتمر جاء تكريم تلفزيون فلسطين بجائزة تحمل اسم الزميلة الشهيدة شيرين أبو عقلة تقديرا لرسالة الإعلام الفلسطيني وللصحفيين والإعلاميين الذين واصلوا أداء واجبهم المهني والإنساني حاملين الكاميرا والقلم دفاعا عن الحقيقة. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: انطلقت فعالية الموسم الخامس من مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي لعام 2025 التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر تحت شعار أرض الأنبياء والصمود.
11: فلسطين أم الأرض فاكهة المدى تبوح شدى مسك.
6: في مسابقة اختارت أن تكون فلسطين ليست مجرد عنوان لمسابقة شعرية، بل قضية حضرت في القصائد وحولت الكلمة إلى مساحة للتعبير عن وجعها وصمود أهلها. في الدورة الخامسة من مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي اختار الأزهر الشريف أرض الأنبياء والصمود شعارا لها، لتؤكد المسابقة دور الشعر العربي في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
12: لأن الكلمة، وأعني بالكلمة سواء الشعر أو النثر، هو الذي يخلد يعني القضية الفلسطينية، وإن مات الشهداء وإن مات المدافعين عن الحق، لأن الناس يعني تنتهي أعمارهم لكن الكلمة تبقى أثرها ويمتد أثرها على امتداد التاريخ. ويعني ما كانت مآثر العرب تذكر إلى هذه اللحظة إلا بالشعر، فالشعر هو الذي يخلد القضايا.
6: وهكذا لم تكن القصائد مجرد منافسة شعرية، بل حملت رسائل تضامن عابرة للحدود لتؤكد مئذنة الأزهر الشريف أن فلسطين حين تحضر في الشعر تتسع لها أصوات العالم.
13: اليوم هناك إعلاء لصوت القصيدة ولصوت الأدب من أجل مناصرة السردية الفلسطينية وترسيخها في الوجدان العربي والأممي والإسلامي والإقليمي أيضا. لذلك قرأنا هذا الحدث بأنه رسالة قوية من الأزهر ليقول للشعب الفلسطيني على أرضه أنكم لستم وحدكم، وأن كل الأصوات وكل الحناجر تصدح بالحق الفلسطيني بالرغم من صعوبة المرحلة.
6: كانت هذه المسابقة تأكيدا على أن الكلمة قادرة على تثبيت حدود الجغرافيا، والتأكيد على أن التاريخ تاريخ لا يمكن تزييفه أو النيل منه.
14: الأزهر الشريف يريد أن يعطي هذه الرسالة، والتي يستغل أي موقف أو أي حدث حتى يظهرها للناس جميعا أن القضية حية في أذهاننا، حية في عقولنا، حية في قلوبنا، حتى تستلمها أجيال من وراء أجيال إلى أن يعود الحق المسلوب إلى أهله إن شاء الله تعالى.
6: إذا كان عمر الرصاصة محكوم بسرعة وصولها للهدف، فإن الكلمة لا تعرف زمنا ولا توقيتا، تبقى وتؤثر وتخلد لتتحول القصيدة إلى ذاكرة تحمل القضية الفلسطينية وتسلمها جيلا بعد جيل، وتبقى فلسطين دوما حاضرة في الوجدان الإنساني. من المؤتمر الخامس للشعر العربي بالأزهر الشريف، نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: انطلقت من القاهرة فعاليات نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية بما فيها فلسطين.
15: انطلقت فعاليات نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة شباب من عدد من الدول العربية مبادرة تجاوزت الإطار التدريبي التقليدي لتضع المشاركين في قلب تجربة تحاكي صناعة القرار العربي.
16: في النموذج المحاكاة ده حبينا شباب في المرحلة الثانوية، طلبة مدرسيين في المرحلة الثانوية يكونوا عندهم مهارات الخطابة وعندهم نشيطين في العمل الطلابي في المدرسة. بنوعي الشباب ان هم دول الجيل الجديد بقضايا المرأة من سن يعني، وهم لسه فكرهم من سن مبكر ان هو لسه فكرهم بيتشكل، ان ازاي نوعيهم بقضايا المرأة على مستوى وطني والجديد على مستوى عربي.
15: بمشاركة فلسطين وعلى مدار 3 أيام يخوض المشاركون تجربة عملية تحاكي آليات عمل منظمة المرأة العربية من خلال مناقشات ملفات تتصل بتمكين المرأة وصولا إلى صياغة توصيات تعكس رؤى شبابية وتشكل أحد أهم رهانات المستقبل في المنطقة العربية.
17: إحنا اليوم كل حد بتحدث عن دولة، فمثلا أنا بتحدث عن العراق، في السودان بتحدث عن فلسطين وإلى آخره. كان يعني سهل علي أني أحكي عن العراق لأنه أنا وياهم تقريبا عايشين حروب وعنا معنا يعني نقطة مشتركة نوعا ما، فهذا الشيء سهل علي أني أعرف أكتب لأني جد حاسة فيهم وعارفة كيف هم بيحسوا. التجربة كانت كويسة وخلتني أتعرف على ثقافات معينة.
18: أنا من اليمن أمثل دورة الجزائر، وأكيد بعد هاي التجربة حكون على دراية بشعوب أكثر بثقافاتهم بلغتهم بأشياء كثيرة عن هذه الدول. هذه المحاكاة أو المبادرة بالنسبة لي فرصة كبيرة كأننا أتعلم ثقافاتهم أتعلم أشياء عنهم.
15: أهمية هذا النموذج لا تقتصر على محاكاة مؤسسة عربية، بل تكمن بالاستثمار في العنصر البشري بما يعزز حضور الشباب ويجعل من الحوار منصة لإنتاج حلول واقعية تتجاوز حدود القاعات إلى ميادين العمل والتأثير.
19: قدروا أن هم يلمسوا قضايا بعض، يعني السوداني يعرف يقدر يعرف المشاكل أو التحديات اللي بتواجه المرأة في دولة تانية، العكس قدروا يلمسوا التحديات والإنجازات بتاعة الدول العربية وإزاي نقدر نتغلب عليها، إزاي نقدر أن احنا ننفذ نشاط ننفذ برنامج يقدر يساعد أو يعزز قدرات المرأة العربية. وبدأوا بقى أن هم يعني يتألقوا يحطوا توصياتهم.
15: هنا لا تصنع القرارات بل تصنع العقول التي قد تتخذها يوما ما، وبين النقاش والمحاكاة يراهن العالم العربي على جيل يدرك أن المستقبل لم يعد ينتظر وحسب، بل يصنع كما يجب أن يكون. من القاهرة سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
3: أقامت سفارة المملكة المغربية لدى دولة فلسطين حفل استقبال في رام الله لمناسبة حلول الذكرى 27 لتربع الملك محمد 16 أسلافه. وحضر الحفل أمين وصر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
20: إن إحياءنا لذكرى عيد العرش المجيد بهذه الربوع الفلسطينية الشامخة والمباركة لا يعكس مدى التضامن المتبادل بين الأشقاء المغاربة والفلسطينيين، حيث ستظل عبارة صاحب الجلالة في خطاب العرش الأسبق شاهدة على مدى هذا التلاحم المتواصل في شتى المناسبات والأزمنة، في الشدة كما في الرخاء، وذلك حينما أكد بقوله إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
21: أود أن أنقل لكم جميعا تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لكم جميعا ولجلالة الملك محمد 16 وللشعب المغرب الشقيق أحر التهاني بمناسبة حلول الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه، متمنيا لجلالته كل النجاح والتوفيق في خدمة المغرب الشقيق نحو التقدم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، والمضي قدما نحو تعزيز الدور المميز الذي تقوم به المغرب الشقيق ملكا وشعبا وحكومة لشعبنا الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وثقافيا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية بشكل خاص.
3: أجرت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي جولة ميدانية في محافظة الخليل لتفقد احتياجات النساء في المحافظة.
1: في الاطلاع على واقع المرأة الفلسطينية بالخليل وبحث أبرز التحديات التي تواجهها، التقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي محافظ الخليل خالد دودين في إطار جولة ميدانية لتفقد احتياجات النساء وتنسيق الجهود مع المؤسسات الشريكة لتعزيز صمود المرأة وأسرتها عبر برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
2: إحدى السيارات يلي نعلن فيها عن عدد من المبادرات لدعم المشاريع الصغيرة للجمعيات والأفراد، المشاريع اللي تقودها النساء من بدعم من عدد من الدول ومنها التعاون الإسباني والتعاون الإيطالي واليو ان دي بي. نؤكد انه المرأة الفلسطينية هي شريك اساسي في صنع القرار وفي التنمية لدولة فلسطين، وهي الحامي ايضا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني. المرأة الفلسطينية كانت وستبقى هي العنوان الأساسي لدولة فلسطين، وهي أيضا الحامي لمشروعنا الوطني.
22: الاهتمام بالمرأة هذا شيء بديهي وهذا شيء طبيعي. وجود معالي الوزيرة اليوم في محافظة الخليل للاجتماع مع الجمعيات والاجتماع وتكريم المرأة في البلدة القديمة وزيارة البلدة القديمة، هذا مهم في إطار احنا مقبلين على استحقاقات، والمرأة لها دور أساسي في بناء المجتمع، لها دور أساسي في الانتخابات، لها دور أساسي في المقاومة والثبات والصمود. المرأة في مسافر يطا، والمرأة في المناطق المغلقة في البلدة القديمة، والمرأة في كل أنحاء محافظة الخليل هي أيقونة الصمود والبقاء. لذلك الاهتمام بالمرأة الفلسطينية هذا يعني شيء أساسي من قبل القيادة السياسية الفلسطينية ومن قبل الحكومة الفلسطينية على أرضية أن من يبني المرأة هو يبني المجتمع بشكل كامل، ودور المرأة مهم ويجب الحفاظ عليه في هذه الظروف.
1: المشاركون شددوا على أهمية تكامل الجهود الوطنية لدعم الفئات الأكثر تضررا وفي مقدمتها النساء، مؤكدين على كفاءة المرأة في الخليل ودورها المحوري في التنمية والعمل المؤسسي. واستعرضت وزارة المرأة خططها في تمكين وحماية وتطوير السياسات الداعمة للنساء، معلنة عن مبادرة لتمويل 40 مشروعا نسويا في الخليل وبيت لحم.
0: تبقى حماية حقوق المرأة ودعم صمودها في الخليل المدخل الأساسي لتمكين المجتمع ككل، فهي عنوان بناء الأرض والإنسان. وعود السامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: نهاية النشرة. هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. 7 شهداء بينهم

المصابين في غصب إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تصعد من اقتحاماتها واعتداءاتها على المواطنين ومستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في الأرض. كندا تدين إرهاب المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستوطنات. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان ويلوح بتوسيع العمليات في الجنوب. ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

Ahí está.

0: جانا اطلع الاولاد هاي اغرب الاولاد كمان والبنات اطلعوا من الدار فجاه وبلش نحطهم في هاي الدوره حسبي الله ونعم الوكيل شو بدنا نعمل يعني مساحه البيت حوالي 170 متر ومعمر وجاهز وبن جميعا بدون سابق انذار اجوا فجاه وفجوها حسبي الله ونعم الوكيل نعلم الله قديش كنا تعبانين وكنا نعمر وكنا الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني شو بدنا نصير نقول يعني حسبي الله عليهم بدهم يهجروا بس احنا ثابتين في الارض سواء هدوا هذا ممكن بنبنوا يهدوا واحنا بنبنوا ان شاء الله
1: بسم الله والحمد لله الله عوض
2: احنا مش محتاجين الناس كله فلسطين وكله جنجل والله احنا ما احنا الله يصبرنا الله يرفع قلوبنا بالصبر يا الله الله يثبتنا يا رب الله يا رب يثبتنا احنا يا خالتي نايمين في الدار واجوا علينا جامونا من النوم في ناس تظن علينا قال هي الجرافات احنا عارفين انه احنا يعني مهددين قمنا والله من الفراش زي المجانين قمنا كمان نجيب لهم اغراض جيب لهم الاغراض اللي موجودات وهبعوني كالشباب الله يرضى عليهم ويقويهم ويخليهم يا الله كلهم لموا ونداوي حطينا باب الدار يا سالتي وشفتوا في السياره وصاحب الدار الساعه مش موجود كرام الله هي جايبه طريق الساعه واحنا راضين بحكم الله يوم راضين بحكم الله احنا قويين قويين ايمان يوم احنا مش قويين لا سلاح ولا شيء احنا قويين ايمان بس احنا قويين ايمان بالله العزيز الكريم ربنا يجعلهم يا خالتي الله حسبنا بالله ونعم الوكيل والله يا خالتي تعب 40 سنه هذول الدارين تعب 40 سنة بدوا يروحوا يبصوا في رام الله يرتموا في الشوارع يجونا معملين زي العفاين تعب 40 سنة يا خالتي والله يا خالتي مالهن حلال والله يا خالتي احرقهم بقي من وجوههم زي والله مالهن حلال يا خالتي بس نحتسبوا عليهم واحد احد ما خلينا ما كنا كريمين لا منصار لا حجر ولا شيء الا حقنا زيادة
3: يا خايفين 210 دولار هذا اللي عليك كل خبير يخلينا ولا شيء شطم شطم يخلينا ضعفا

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

تحياتي لكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صمود ومواجهة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على قرية العوسج، هذه القرية الزراعية التي تتعرض لعمليات الهدم والحرق والتجريف والتوسع الاستيطاني، وسنتعرف أيضا على معاناة المزارعين هنا وكيف تكون الشجرة هي أسلوب مواجهة للاحتلال وخطط الاحتلال الاستعمارية. ابقوا معنا.

لو على قدام يعني زي ما بتشوفوا موضوع الاستعمار والصهاينة، يعني التجمعات أو البؤر الاستيطانية كثرت في مناطق الأغوار، وتحديدا في أراضي العوجة وبالقرب من العوسج. زي ما بتشوفوا كل اللي بنشوفه ورانا هاي كلها استيطان وكلها بؤر استيطانية، وهم بيهدفوا من تقارب البؤر الاستيطانية حتى يكون عددهم كبير في حالات الهجوم أو حالات الحرق أو حالات الاعتداءات اللي مستمرة بشكل يومي على المزارع الفلسطيني بالعوسج. وإحنا زي ما بنشوف في ورانا، أو أعتقد إذا المنشأة اللي تم حرقها قبل أيام على يد المستوطنين، وهي منشأة زراعية تشمل براكس للحيوانات وتشمل مخزن للأعلاف وتشمل

بيت ريفي لهذا المزارع اللي دفع دم قلبه عليها لتأسيسها لها بالحياة، بحيث أنه يقدر أو يستطيع أن يعمل في مجال للثروة الحيوانية وتربية الثروة الحيوانية في هذه الأراضي. لكن المستوطنين باستمرار أي منشأة زراعية في العوسن يرون أنها أنجزت لمرحلة معينة للزراعة سواء بشقيها الحيواني أو النباتي بقوموا بتخريبها. الحرق اللي صار عينك عينك على مرأة جيش الاحتلال وعلى مرأة الأمن الاستعماري الإسرائيلي، وهو مقصود وهو مدبر وهو مدروس وهو ينفذ ضمن سياسة حكومة الاحتلال العنصري المتطرفة. إضافة للطرق اللي كانت أسهل علينا ندخلها، قاموا المستوطنين من بداية الحرب على غزة بإغلاقها ومنعنا من الدخول الآن. هاي كمان جزء من أساليبهم لإخلاءنا من أراضينا أو الضغط علينا لترك أراضينا الفلسطينية في العوسج للحد من توسعنا الزراعي الفلسطيني اللي هو حق الأصيل لنا. ونحن كل يوم نستعين بكل من مؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات المجتمع الدولي، المؤسسات الفلسطينية لكشف الحقيقة وكشف سياسة الاحتلال الصهيوني التي تنفذ سواء بالعوسج أو في التجمعات الفلسطينية بشكل عام. مزارعينا هم يعبرون عن أسلوب صمود على حساب أرواحهم ودمائهم وأولادهم وحياتهم بشكل عام. إذن هذا الصمود، وبنركز وبعيد بنأكد مناشد الحكومات الفلسطينية دعم هذا الصمود، دعم هذا الصمود. الجميع يتضرر في مناطق هذه الأراضي، مزارعنا الفلسطيني بالكل يوم يلحق الضرر. تحصيلنا للمياه بنحصل المياه من مناطق بعيدة وتكلفنا تكاليف عالية. هذه المسائل بحاجة لإعادة نظر، لإعادة نظر، لمساندة ودعم صمود مزارعنا الفلسطيني في العوسج وغير العوسج وكل أراضي فلسطين التي هي حق للفلسطيني أن يقوم باستثمارها وبالتالي الاستفادة منها والعمل والثبات لوصولا لدولة فلسطينية مستقلة.

الصمود والتحدي والإرادة اللي إحنا بنبذلها مشان نحمي هاي الأرض من المستوطنين، لأنه كان بالبداية هذا هو الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي كان لنا حماية هاي الأرض من المستوطنين. ليش؟ لأنها قريبة على مستوطن، قريب جدا يعني على مسافة يعني ممكن الكاميرا أنها بتجيبه، اللي هو بسموه عمر هذا المستوطن، وفي معه عدة مستوطنين من اللي تم إحضارهم من المستوطنات اللي في الأحداث الأخيرة اللي هي حرب على غزة، لما كان القصف على لبنان جاب بعض المستوطنين مؤذيين جدا، حتى قاموا في الفترة الأخيرة بحرق كوخ لجار إلنا هون، تعب عليه كثير والله وكلفه ماليا عبء كبير وحرقوا له إياه وضيعوا كل إنجازاته. عشان هيك أنا يعني بوجه رسالة، أنا بدي أوجه عدة رسائل الصراحة. الرسالة الأولى بوجهها لوزارة الأوقاف الفلسطينية،

إنها تقدم جميع التسهيلات للمواطنين اللي حابين إنهم يستثمروا أو إنهم يحموا هاي الأرض من المستوطنين. لأنه المستوطنين لما بيجوا بلاقوني أنا موجود في الأرض وجاري موجود في الأرض وجاري هداك موجود في الأرض ما بيقربوا. أمتى هم بيقربوا؟ بيقربوا لما يشوفوا الأرض فاضية، لما يشوفوا البيت مش موجود أصحابه فيه بيحرقوه. لكل حدا كان له نصيب إنه أخذ قطعة أرض يجي يتوجه إلها، يقعد فيها، يزرع فيها شجرة، يكون موجود في هاي الأرض، لأنه هاي حماية لأرضنا. إذا إحنا ما حمينا أرضنا إحنا كفلسطينيين مين بده يحميها؟ نجيب مين؟ ولا نتركها للمستوطنين؟ الرسالة الثالثة بوجهها للجمعية، يعني الله يعطيهم العافية ما شاء الله قدموا إلنا إحنا كأعضاء اتوجهوا لهاي الأرض، قدموا لنا كل التسهيلات، تجريف صح إحنا دفعنا مصاري فيه يعني، بس لكن هم قدموا لنا كل التسهيلات لتجريف هاي الأرض وتظبيطها. هاي الأرض لما إحنا كنا نجيها في البداية أنا بتذكر يعني هذا الحكي قبل 5 أو 6 أعوام، لما كنا نيجي كنا نصف السيارة على بعد، وهي أنا يعني وإحنا قاعدين نحكي معكم هاي سيارة الجيش الإسرائيلي بتقدر تصورها وهي هي جاية، وهذا الإشي طبعا إيش بعطل على عملنا في هاي الأرض. فإحنا كنا نصف السيارات بعيد تقريبا 5 كيلو 6 كيلو نصف السيارة لأنه ما كان في طرق، والأرض هاي كانت عبارة عن جبال، يعني هاي أرضي أنا كانت نفس الأرض هاي، يعني بتحكي لك على 15 متر تقريبا ارتفاع كله تم تجريفه. الجمعية ساعدتنا في هذا الإشي وعملت اللازم وجرفنا الأرض وفتحنا شقينا طرق لهاي الأراضي. كنا نقطع مسافات طويلة نصف السيارة. هذا الحكي أنا بحكي لك إياه في بداية التأسيس للمشروع. أول مشوار كان رسمي وبحضور رسمي وشارك من بعض المؤسسات الأهلية والتنظيم فتح والمحافظة، مشكورين كلهم توجهوا معانا في هذاك اليوم الرسمي اللي هو كان بداية المشروع في أول يوم رسمي. إجينا فورا فيش 5 دقائق كنا في الأرض، خلال 5 دقائق كان قوات كبيرة من جيش الاحتلال أجت علينا ومنعتنا من العمل في هذه الأراضي. عبين ما أجا قائد المنطقة الإسرائيلي وجاب الخرائط وصار يتأكد من الأراضي، وبعدها سمحوا لنا إن نشتغل في الأرض على مضض. ما تراجعنا نهائيا، وبالعكس حاولوا إنهم يستخدموا معانا القوة لتفريقنا وإخراجنا من الأرض، ولكن إحنا صمدنا الحمد لله رب العالمين ودعمنا بعض في هذاك اليوم. وهاي كانت يعني يمكن لو استسلمنا في هذاك اليوم احنا مش في الارض هاي، كان اليوم الارض هاي مع عمر المستوطن وكان يمكن زارعها كلها وماخذها مؤدي لارضنا اصلا، هي طريق كمان مؤدي للعوجة، وكانت الناس تخرج وتدخل منها في اثناء الاغلاقات المتكررة الكثيرة على اريحة. يعني الجيش بعديها صار يجي يسكر هاي الطريق اصلا، وكنت لما اجي مثلا بدي انا زارع شويه شجر هيك وكنت بدي اجي اسقي الشجر واتواجد في هاي الارض، ولكن كانوا يمنعونا، يعني كانوا يحطوا ده حواجز ويغلقوا الطرق ومنعونا يعني كثير ان نيجي على هاي الارض. وهذا الاشي سبب يعني على ايام طويله في الحر الشديد موت شجر كثير عندي، خلعته ورجعت زرعت بداله كمان. نعم هذه شغلة كثير يعني بترفع معنويات البني آدم، وبشجع كل إنسان حتى لو ما إلك في الزراعة تعال وإزرع، تعال وإزرع وبتتعلم، ومش بس بتتعلم وكمان بكون إلك جزء في حماية الوطن. الفلسطينيين عبر التاريخ معروفين بأنهم شعب مزارع ويأكل مما يزرع، ولكن احنا الاحتلال زي ما الجميع بيعرف الاحتلال منع بمصادرة الأراضي وبإغلاق الآبار وبقطع المياه عن المزارعين، كثير ناس تركت الزراعة وتوجهت للوظائف الأخرى، ولكن احنا بنضل يعني شعب تاريخه زراعي. هذا إشي معروف يعني عبر الزمن. احنا إن شاء الله احنا عنا إيمان إنه احنا هاي الأرض إلنا

0: بعتبر هذه البلد بلدي، ولا بالا بالاحتلال ولا بجنود الاحتلال ولا بعمل لهم حساب، لاني انا قاعد هون في ارضي وبحميها من المستوطنين ومن الاحتلال. لهيك بتمنى من الحكومه الفلسطينيه تدعم صمودنا ورباطنا على الارض هذه.
1: احنا الان اسرائيل قاعده بتهجر فينا في المناطق هاي وتحاول ترحيلنا، واحنا بدنا اشي اللي يعزز صمودنا حتى المواطن يستطيع ان يثبت في هذه الارض. احنا مش رايحين نتهجر نهجر انفسنا من هذه الارض، هاي ارض فلسطينيه وارضنا مقدسه، هاي لازم نصمد فيها مهما كانت التضحيات فيها. احنا هاي لازم بدنا تعزيز صمود فيها، واحنا ضد المستوطنين، واحنا اللي صامدين في وجه المستوطنين. يعني ما حداش اللي ساكن بقصر ولا بدار راح يجي، احنا بدنا دعم مؤسسات تدعمنا في مناطق التجمعات اللي فيها المحاذية للمستوطنات. احنا عندنا مستوطنة نفوت فيها كان واحد، الان صار فيها 50 عائلة والدعم كل لهم، واجا نتنياهو شرع عنها، واحنا ساكنين بجنبها قاعدين الجرفات يجرف عندنا، قاعدين نتكاول احنا وياهم كل يوم نتطاوش، واحنا مقدمين ملفات لسلطة الأراضي بسبب إنها تفويضنا بالأراضي حتى نقدر نقول هاي ملكية، إن يا إسرائيل هاي ملكيتنا اطلعوا منها، إحنا ساكنين فيها. الإسرائيليين قاعدين يضغطوا علينا حتى يرحلونا، حتى يأخذوها، حتى يأخذوا الأرض اللي إحنا فيها، إحنا بانين فيها مباني، بانين فيها بيوت مركزات إن وساكنين فيها، وغنامنا الآن فيش لها مراعي، قاعدين يضغطوا علينا حتى نبيع الغنم، حتى مروا عليهم حتى يهجرونا من هذه المنطقة. احنا مش رايحين نتهجر لو ما ضل عنا راس، لو راح منا ناس احنا رايحين نبقى شهداء في هذه الارض، شهداء على هذه الارض. احنا هاي ارض مقدسة ولازم نكون نعتز في صمودنا فيها. يعني برغم انه كل التحديات اللي تعملها اسرائيل مع رئيس وزراء اسرائيل مع المسؤولين الاسرائيليين، احنا لازم نبقى صامدين في هذه المنطقة لو مهما كانت التضحية. الانتهاكات الاسرائيلية قاعدين بيصادروا من اغنامنا، بيقلعوا شجر الزيتون ويصادروه، بيحملوا خزانات المية بيصادروها، بفكوا البيوت البركسات المتنقلة وبيصادروها، وأي إشي قدامهم ياخذوه مش رايحين يخلوا إشي. يعني إحنا اللي نطالب فيه أخذ من عند واحد بركس، لازم ثاني يوم يجي تعزز صموده، أو نفس اليوم يجي بركس ينبنى محله حتى يظل ثابت، حتى يعرف المواطن إن إحنا في عنا دعم وراح يجينا الدعم نظل صامدين. وأنا أناشد الجميع، مثلاً التجمعات في مناطق الأغوار خاصة، الصمود إلى يوم الصمود، لا محال إلا نصمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وضع المزارع الفلسطيني في هذه الأراضي في قرية العوسج هو وضع يعني بحتاج إمكانيات أكبر من المواقع الثانية. الأراضي هاي أراضي تحتاج إلى استصلاح، تحتاج إلى عمل وتكلفة كبيرة لإيصالها للمراحل الزراعية في هذه الأراضي، وتحتاج أيضا إحنا عندنا مشكلة في المية، عندنا مشكلة في خدمات البنية التحتية، لا يوجد كهرباء، لا يوجد طرق يعني يستطيع المزارع أن يتعامل معها. هذه المسائل يعني البنية التحتية يجب التركيز عليها ودعمها وتمويلها ومساندتها. البنية التحتية خدماتية هي لا تخدم مزارع فقط، بالعكس تخدم قطاع كامل وتخدم مجتمع كامل، والمجتمع هون بحاجة لتعزيز صمود، بحاجة للدعم. لا يوجد شيء في هذه المناطق قد يساند بشكل حقيقي وجود ثبات المزارع. نحتاج وقفة وطنية حقيقية، ليس من باب دفع الأموال أو المصاري أو المزارع، هي من باب تعزيز الصمود. تعزيز الصمود شيء أساسي بدعمه من خلال تأسيس البنية التحتية في هذه المناطق. صمود المزارع هو يعني هو بيعبر عن مدى انتمائه لوطنه ولأرضه. لا يعبر المزارع، لا ينتظر بهذه المسألة، لا ينتظر بأن يكون هناك حدا بس عشان يحصل على تمويل. هو يصمد لقناعته بحقه بالوجود، بحقه بحياته وأرضه، بحقه بنيل حريته. هذه بنحكي هنا عملية نضالية قبل ما نقول هي عملية اقتصادية. هيك ثبات الشعب الفلسطيني، هيك تجدر الشعب الفلسطيني رغم كل ضعف المساندة لهذا المزارع أو هذه التجمعات الزراعية، إلا أن المزارع على عاتقه وعلى مسؤوليته وعلى نفقته هو من يعزز أو يساند صموده. لكن إلى متى هذا المزارع بده يكون لحاله هيك؟ المناطق هاي بحاجة لتعزيز ودعم متواصل ومستمر لتثبيت صمود المزارعين. هذه المنطقة صح هي ممكن تكون اليوم يعني عديمة الجدوى الاقتصادية، لكنها أساسية في عملية الانتماء وحماية الوطن وحماية الأراضي لمنع توسع قطعان المستوطنين والاحتلال. الأغوار هي بعين حكومة الاحتلال تاريخيا، ويتعاملون مع هذه الأراضي بمنطق أيديولوجي فكري عنصري صهيوني متطور، مربوط في الاقتصاد، مربوط في احتلال الأرض، مربوط في امتلاك أو احتلال المقدرات زي الفلسطينية، زي المياه، زي الأراضي اللي قد تكون أسهل للاستخدام الزراعي وبالتالي غير مكلفة. بكون الاحتلال هون كسب نقطة أنه عزز توسع مستوطني على حساب المزارع الفلسطيني الذي يحتاج لهذه المساندة من كل العالم. ولكن للأسف نشوف العالم على مرء العالم، يقتل الشعب الفلسطيني بغزة، ويقتل الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، ويقتل الشعب الفلسطيني في كل جزئية نقول عنها قد تكون حل الدولتين، وبالتالي هو يتوسع ويسعى لقتل فكرة حل الدولتين وأن يكون هناك سلام وتعايش ما بين الشعبين في دولتين متجاورتين.

مجلس السلامة حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

اقترح وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية، فاتفقت منظمتا الأرجون واشترن على اغتياله. إنه الكونت فولك برنادوت. الكونت فولك العضو في العائلة الملكة السويدية ترأس الصليب الأحمر السويدي، وكذلك كان له الدور الهام في نقل عرض الاستسلام الألماني إلى الحلفاء عام 1945. شارك في عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب العالمية الثانية بفعل سمعته الطيبة في القارة الأوروبية. اختير الكونت فولك من قبل منظمة الأمم المتحدة ليكون وسيطا بين العرب واليهود. قدم فولك خططا للسلام كانت عبارة عن مجموعة من النقاط التي رفضها العرب واليهود على حد سواء، وبحسب الخطة ستندمج دولتان، واحدة يهودية وأخرى عربية، في اتحاد سيكون الغرض منه اقتصاديا في المقام الأول. خريطة حدود الدولتين بحاجة إلى إعادة رسم، وبالتالي يجب أن تذهب صحراء النقب إلى الدولة العربية، بينما يجب أن يكون الجليل الغربي جزءا من الدولة اليهودية. حق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي غادروها على أمل العودة إليها بعد أن تهدأ المعارك. الاقتراح الأكثر إثارة للجدل نص على أن تكون مدينة القدس جزءا من الأراضي العربية مع حكم ذاتي للسكان اليهود. الاقتراح الأخير وقضية عودة اللاجئين بنظر الكثير كانت نقاطا قاتلة للكونت فولك، وكانت السبب المباشر في اغتياله فيما بعد. بتاريخ 17 من أيلول سبتمبر عام 1948 قتل الكونت برنادوت، ومعه عقيد فرنسي كان جالسا بجانبه في السيارة حين هوجم موكبه. أطلقت النيران على سيارة الكونت فولك في شارع واقع تحت السيطرة اليهودية في القدس. نفذ الهجوم عبر عصابة شتيرن اليمينية المتطرفة التي أصبح زعيمها إسحاق شامير فيما بعد رئيسا لوزراء دولة الاحتلال.

عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 من أيلول 1948 جلسة خاصة على إثر اغتيال الوسيط الدولي برنادوت، وأعرب عن الصدمة العنيفة لاغتياله، واتخذ القرار رقم 57 الذي جاء فيه: إن مجلس الأمن وقد أصيب بصدمة عنيفة لموت وسيط الأمم المتحدة بفلسطين الكونت فولك برنادوت الفاجع نتيجة عمل جبان يبدو أنه اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعيا للسلام في الأرض المقدسة، يقرر الطلب إلى الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكسا مدة 3 أيام. تاريخهم حافل بالدم.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت وكل مكان بنروح، ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب.

0: بين المجدل وغزة، بين نكبة الأمس ونكبة اليوم، يسافر صوتان يحملان الذاكرة والوجع. عبد الرحيم نتيل رجل عاش المجدل طفلا ولاجئا، وبيسان ابنته التي تحمل ذات الحكاية ولكن بلون جديد من الحرب والخراب.
1: والمكان اللي فيه الكافيه الأبيض ونزلت هناك بهذا الطريق وبعدين
2: نزلت
1: على
2: أيوة. حياة الشعب الفلسطيني حياة حضرية ممتازة جدا. كان الشعب الفلسطيني شعب مثقف، كان عنده شركات، عنده سيارات، وكالات، عنده يمكن حتى الأرشيف حاليا بيطلع وكل العالم بيشوفه انه يافا كانت اكثر مدينة، وحيفا اكثر المدن بالوطن العربي كانت تقدم في هذاك المرحلة. بل كانت عندنا مدن صناعية، كانت المجدل لنا منها اللي هي مدينة المجدل، كانت مدينة تعتبرها بريطانيا مانشستر سيتي، لأنه كان فيها حوالي 800 نول. 800 نول هذا يدوي، غير مصنعين أو ثلاثة مصانع كانت آلية، بداية نصف آلي كانوا مشغلين هنا هذولا يصنعوا. حتى بريطانيا استغلت كلها، كانت تأخذ الجيش، يقال أنه كانت تأخذ اللبس الزي يعني الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، كانت بتاخده من اللي هو المنسوجات اللي كانت تصنعها المجدل.
3: كلها بهير كلها كرومات، في كرومات في البلد، كرومات اللي في البلد تعالوا مش زي اليوم، مش بكساقة علم، مش والتوت وكل الجميز هذا في البلد، الصبر عدايره كرومات البلد. سيدنا الشيخ عوض، أنا بأوتيل.

0: الكرمات اللي هنا.
1: ستي يسرى كانت دائما تحكي لي عن المجدل. كنا دائما نجلس في المساء وبنحضر فنجان القهوة مع بعض، وهي دائما يعني كل شيء بدها تحكيه دائما بتحب الحديث يعني، فكانت دائما تحكي لي عن المجدل. طلعت من المجدل وهي عمرها 10 سنوات، كانت بتلعب هي وأختها في الشارع، ففجأة سمع صوت كبير وهي مش عارفة شو هو هذا الصوت، فمن الخوف تحكي لي إنها دخلت على دار الجيران، ودار الجيران بلشوا يعني الست اللي موجودة تحميهم وتحكي لهم ما تخافوش أنتوا معنا.

0: قبل 70 عاما وأكثر كانت المجدل مدينة لا تنام، مصانع وتجارة وأغنيات. هناك عاش الفلسطينيون حياة تشبه المدن الكبيرة، وهنا تبدأ الحكاية.
1: يعني كنا احنا بلد صناعي، كنا بلد تجاري، كان عندنا زراعي، كنا البرتقان اليافاوي كان يصدر الى المانيا الى اوروبا باكملها، كانت عائلات فلسطينيه كانت تستورد بدل البرتقان الفلسطيني تاخذ سياره مرسيدس. كنا نحن الاكثر تقدم، ولهذا وقعنا ضحيه وصرنا احنا ضحيه نكبه اولى ارادت الدول الإمبريالية أنه تصنع لها قاعدة متقدمة في الشرق الأوسط.
2: ذاكرت ستي في المجدل مش بس الاحتلال وشو صار معها، كانت دائما تحكي لي عن موسم الحسين والشيخ عوض. موسم الحسين كانوا ييجوا لإله من كل بلاد لحتى كان في احتفال، وهذا الاحتفال ببلشوا الناس يجوا من كل المناطق في فلسطين لحتى يحجوا لعند مقام الحسين، وهذا بيكون يعني زي عيد عند أهل المجدل. بيعملوا البيض المسلوق اللي ملون، بيعملوا خبز المسفن، بيكون في هاي الحلويات اللي على الطرقات، ببلشوا الناس يولعوا بخور وشمع ويحطوا يتغسلوا في مية البحر وبعدين يطلعوا، وبيكون في لهم أغنية يا رايحين على الحسين خدوني معاكم،
3: منو له مكان عاد، منو له جامع، منو قبره سيدنا الحسين، يروحوا هناك يشطحوا الشطيحة يوم الخميس يوم الجمعة وكل وقت ياخذوا أكل وشرب وكل سبكة أيام أنا أيام أنا وتروح وروحوا يا رايحانحوا سالكوا ديني معاكي وحملي كيسة لا وامشي وراكي والله لأبوكي ما أعطاني سياكي لعم العماين ما عيبني أنت مرمر زماني يا زماني الأول طول مجالي.

0: لكن رائحة الموت زحفت إلى المدن. المجدل لم تسلم. بدأت رحلة النزوح وتحولت الحكاية من حضارة إلى خيام.
1: نكبتنا بدت عندما قامت عصابات الصهيونية بالاعتداء على قرية دير ياسين بجوار القدس وذبحت حوالي أكثر من 350 طفل وامرأة عزل مدنيين في هذه القرية. طبعا تحت هذا صوت الدم والصراخ والشيء اللي ما كانش الشعب الفلسطيني متعود عليه انه يعرف انه في مذابح بتصير، الى ان هاجر اخر شيء هاجر اهل المجدل من فلسطين، يعني هاجر جزء من الشعب الفلسطيني في المجدل، وما من لجأ كمان طبعا اللي لجأوا كمان من يبنى من زدود من كذا لجأوا كلهم، هذول لجأوا على المجدل وكلهم هاجروا من المجدل في

0: بداية شهر نوفمبر. هاجروا اجوا على وين؟ اجوا على قطاع غزة. بتحدثني امي كانت انه وابويا لما هاجروا من المجدل كانوا كل واحد حامل هالفرشة وعلى هالحمار على هالكذا وفرشته مخدات شوية طحين.
1: أثناء هجرتهم من المجدل كانت شايفة ست مستوطنة على البحر وفاقدة إحدى يعني فاقدة قدمها، فكانت بتطلع كيف كانت هي قاعدة وبتبلش تحط غراضها بينما هم قاعدين بيطلعوا من المجدل. كانت بتحكي عنهم جايين من القضل بعيد، القضل بعيد يعني من مكان كتير بعيد لحتى يجوا ويستوطنوا في المكان.
2: شكرا الله أمي وياك، إن شاء الله بتعود لنا. يعني هذا غابت سنة سنين، هذه غابت سنين حالنا، بس بأمر الله بأمر الله زي ما رحلنا بأمر الله المجوش وبأمر راح تقولين الحمد لله يا الكبار. أنا رحلت بنت 10 سنين.
3: في غزة صاروا لاجئين، الخيام أصبحت بيوتا مؤقتة ثم صارت وطنا مكسور الأبواب، والذاكرة ظلت تصرخ.
0: بعد ما كنا شعب منتج في فلسطين صرنا شعب لاجئ مش لاقي له لقمة يأكلها. اجتنا المنظمات الإغاثة، اجت الكويكرز أول منظمة اجت تغيث أهل غزة، الكويكرز الأمريكية. قعدت الكويكرز الأمريكية عنا من سنة 48 لسنة 51. اجوا الناس بعد ما كانوا منتجين صاروا قاعدين في خيام. بعد الخيام اجت وكالة الغوث عملت لهم يا سيد العزيز عبارة عن غرفتين كرميد، كانت في الشتاء عبارة عن سيول، تنزل المطر ينزل كأنك انت مش قاعد، الخيمة لسه يمكن في شادر في كذا بيحمي الكرميد، ما كانش بيحمي، كانت بنزل كل المية تنزل على الناس في الشتاء في الليل. فكانت حياة بؤس ومجاعة. تحول الشعب الفلسطيني من شعب منتج إلى شعب متلقي مساعدات. شوف إيش عملوا فينا، صرنا شعب متلقي مساعدات من النفس اللي بنعيشه حاليا.
1: أنا اللي كان بيحركني هو إنه ما بدي أعيش هاي الحسرة يلي عاشتها ستي، ما بدي أطلع غصب عني، ما بدي أشعر إنه شيء سلب مني قصرا وأضلني عايشة على بكاء على الأطلال، اللي هو عايشة على الذاكرة إنه شو كنت عايشة، شو كان موجود قبل هيك. غزة ما كانتش جوعانة، غزة ما كانتش عبارة، كان عندنا مساحات ثقافية وفنية وأدبية، غزة كانت متطورة فنيا قبل الإبادة، تم إبادة كل هاي المساحات خلال فترة العدوان الإسرائيلي. غزة كان فيها كل شيء، رغم أنه كان شعورنا هو المحدودية بسبب الحصار والقلة، إلا كنا بنحاول نعيش قدر الإمكان قبل العدوان.
4: المجدل بشكل خاص، بيجي عبيد، بيجي أبو شرخ،
3: الفلسطينيين نجحوا في الوصول إلى المجدل بعد سنين طويلة، ولكن المجدل لم تعد لهم.
0: سمحوا للفلسطينية إنهم يتواصلوا مع أهل قرايبهم اللي في اللد وفي الداخل. أبويا طلع تصريح في 68 لما صار الإشي هذا، قال بدي أشوف بدنا أروح نزور عمتي في اللد، وطلع تصريح. طبعا كنت أنا والأسرة كلها، طلع الأسرة كلها، طلعنا في 68 أخذنا أبويا على المجدل، وكانت مقصودة بدي يروح المجدل يطمن على، ورحت على المجدل شفت أبوي لما قعد ورجانا دارنا في الشارع الرئيسي، دارنا طبعا حتى بعد هيك تصورت قدامها شارع رئيسي، شرحنا عبر سيدي أبو أمي اللي كان بياز قزان بتذكر القسمها نصين، رحنا على الأرض في أرض بتذكر أرض في منطقة أبو طارق، بقولوا لها منطقة أبو طارق، حوالي 7 دولمات

0: قاعد يمسك عرق الزيتون اللي مقصوص اللي هو عرق عروق الزيتون وعروق شجر التوت. شجر التوت عرقها يمكن حوالي متر عرض القطرة. قاعد يحضن فيه أبويا ويبكي. إيش المشهد كان غريب علي، غريب. أبويا بحطن في هذا وبعمل في هذا، يبكي قدام البيت، يبكي قدام الأرض، يبكي. هان كنت كذا، هان كنت أعمل الشاي، هان كنت أصايد اللوامي والمش البرق والصرج فطبعا هذه نكبة في حد ذاتها. لما أشوف أبويا كان بيبكي على حاجات كان، وظلتها صورة الدار وصورة الأرض في ذاكرتي.
1: المرة الثانية لما حكيت لوالدي إنه حنروح على المجدل، كان هو لسه يعني مطالع التصريح، لكن وقتها منع إنه يدخل، وضليت أنا لحالي وطالعة بدري كتير، فأصريت إنه لا، يعني حتى لو والدي مش معي راح أروح أنا. فاتصلت عليه على الجوال، كان هو يعني بروح على غزة وأنا بدي أقطع هاي الطريق. اتصلت عليه وكان من سدود السواق، حكيت له أوصف للسواق بالضبط وين دارنا، وهو بيخدني عليه، وفتحت الخط معه وحكى للسواق وين كيف يمشي كيف الطريق.
2: سنة
3: يخسيه أي شايف الدور كيف هالدور، هذه البلد القديمة. أنا بغرقه شوية
1: لانه توصل وانا ماشيه شوف الثلاث محلات اكسسوارات، طلعت كان نفسي انزل من السياره وانه اشتري، بس الخوف القلق بعرف شو السبب اللي ما خلاني انزل، بس ضلت علقانه يعني براسي. وخلصت رحلتي ورحت على بيت عمتي وخبرتها بالرحله الطويله، قلت لها عمتي موجوده في رام الله، قلت لها شفت هيك وشفت هيك وشفت هيك. فبتحكي لي بسان المحلات اللي انت شفتيهم هدول لأهل سيدك الثلاث محلات، والثلاث محلات اللي فيهم اكسسوارات انا وانا اصغر منك رحت على المجدل مع ابويا وشاور لي على الاراضي اللي لنا، وكان نفسي اشتري برضو من المحلات ما قدرت اشتري من المحلات.
4: فقدتيني يوميها
5: من حد ما جيت، بقول وين بسان عنكم وسام عنكم اللي بتقول بسان، تقول في رام الله، قلت نيان اللي في رام الله، هكذا بشوف القديس الحمد لله والله يسر. كلكم عايزين علي
4: يا حياتي،
5: ما يرضى عليك يا ست، الله يتجلس بك. ما كنتش من يوم من يوم.
1: في أول مرة طلعت فيها على رام الله تحكي لي، كنت معها على الفيديو كول، تحكي لي رحتي على المجدل، قلت لها لا بالأول أنا ما بعرف، وكنت ملتزمة في باص ومواعيد وجدول معين واجتماعات معينة، فما كانش عندي القدرة وما بعرف كيف، يعني رغم أنه التصريح هو كان مسموح، لكن أنا ما بعرف كيف أتحرك ناحية ذاكرة جدتي، ناحية الصوت اللي في داخلي اللي دائما كانت تحكي فيه عن طفولتها. بس وعدتها انه في المره الثانيه انه انا رح اروح، ما كان في اي افق لمره ثانيه اصلا، يعني ما كانش في اي افق لانه رح اروح في المره الثانيه على المجدل، لكن وعدتها انه المره الجايه ان شاء الله ولا تقلق، يعني انا رح اروح على المجدل واصور لك اياها.

0: عاد التاريخ كأن شيئا لم يتغير، الحرب من جديد والناس يعودون من نزوح إلى نزوح.
1: تجلى من نكبة لنكبة لنكبة لحد ما وصلنا لنكبة النكبات أو أم النكبات اللي احنا فيها حاليا. النكبة هذه اللي هي 2023 2023 لم يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة بهذا الشكل اللي ينباد فيه حاليا وبصمت عالم. نكبة رجعتنا نعيش في الخيم بعد ما كان أنا عندي فيلا بيت أربع أدوار، رجعنا عشنا في خيام، تهجرنا، طلعنا على دير البلح على الجنوب، طلعنا هان وطلعنا هان، طبعا طلعنا احنا هربا من الموت، ولكن يعني مثل هارب من الموت.

إلى الموت، يعني ما لم يكن هناك أماكن أي مكان آمن في قطاع غزة. قطاع غزة إيش هو قطاع غزة؟ قطاع غزة 360 كيلومتر مربع. أنا ما أعتقدش إنه في شعب في العالم شاف اللي إحنا شفناه. مأساة، إحنا عايشين، الشعب الفلسطيني عايش في مأساة. ويسأل نفسه يعني إحنا إلى متى سنبقى في هذه المأساة والعالم بتفرج علينا؟ إلى متى يا شعوب العالم، يا أم المتحدة، يا عالم، يا راقي، يا إنسان، يا اللي بتحافظوا على القطط وعلى الطيور وعلى مش عارف إيه، يا عم حافظوا على شعب.

0: قررت إنه فترة النزوح وفترة العودة قررت إنه أجمع القصص، القصص الإنسانية اللي بنعيشها امتدادا من ذاكرة جدتي. بلشت أقارنها مع الأطفال. ستة طلعت عمرها 10 سنوات وأنا كل يوم كنت بألتقي بحكم عملي ورش وأنشطة فنية للأطفال النازحين داخل مراكز الإيواء مع أطفال بيحكوا عن بيتهم، بيحكوا عن شارعهم، بيحكوا عن مدرستهم، بيحكوا عن حياتهم ما قبل الخيمة. وبلشت أجمع هاي القصص، شو الطفل عاش خلال فترة الإبادة وأمله وحلمه بأنه يرجع لبيته، شو فقد خلال الإبادة، طفل بعمر 10 سنوات شو حلمه، شو هدفه من الحياة. فكانت القصص موجعة لشو فقدوا بحياتهم. كانوا في أطفال طفوليين ما بيعرفوش شو الاتجاه الشمال، لكن بيحكي بدي أرجع على الشمال. رغم عودتي لشمال قطاع غزة إلا أنه أنا ما رجعت على بيتي، البيت اللي كنت ألتقي فيه مع ستي وبتحكي كل حكايات عن المجدل. بس في هذاك الوقت كان بطبطب علينا شعور العودة. بتذكر يوميها مشينا مسافات من المصيرات من شرق المغازي للمصيرات، من المصيرات قطعنا من الوادي. كانت رحلة يعني مجازفة، سيرا على الأقدام حتى شمال السوداني، يعني حتى السودانية، حتى منطقة البيت كلها مشيا على الأقدام أنا وواد، واستراحات خفيفة ما بين الفترات المشي.
1: لكن رغم النزوح تظل الكلمة الأخيرة للفلسطيني: لن نترك الوطن.
2: احنا شعبنا حاليا وفق تقرير نشرته اعتقد مجلة أمريكية قبل اسبوع والله قرية اعتقد، الواحد تعرف ذاكرته الواحد مش عارف يعني ممكن بدأ يفقدها، بدأ يفقدها ليش؟ لانه من قلة التغذية فيش أغذية. طيب تقرير نشرته صحيفة أمريكية بتقول المفقودين في قطاع غزة أكثر من 370,000 نفر. ماذا تعد؟ مش نكبة، هذه هلاك وتدمير وضياع وإشي قاتل للشعب الفلسطيني يا عالم. ما فكرش هاجر لسبب واحد، لأنه الإنسان أي إنسان علمتنا أنا عشت غربة كثير، عشت لفيت الدول كثير، أي إنسان يفقد كرامته تحت عجلات الطيارة اللي بنزل منها. فش بعد وطنك، وطني حتى لو كان محتل فوق راسي بدي أعيش فيه.
0: كنت دائما أنا ووالدي بننتظر هاي اللحظة اللي يحكوا فيها فتحوا البوابة لنرجع على الشمال. يمكن إحنا أكثر 2 مجانين خطرنا في حياتنا في أول مرة حكولنا إنه فتح البوابة، ما كانش اللي بيحركني بهذاك اللحظة، يمكن بشكل شخصي بأحكي هلا، اللي بيحركني فكرة إنه البيت والعيلة. أنا اللي كان بيحركني هو إنه ما بدي أعيش هاي الحسرة يلي عاشتها ستي، ما بدي أطلع غصب عني، ما بدي أشعر إنه شيء سلب مني قصرا وأضلني عايشة على بكاء على الأطلال، اللي هو عايش على الذاكرة إنه شو كنت عايشة، شو كان موجود قبل هيك.

بين خيمتين تظل المجدل حاضرة في حكايات عبد الرحيم وفي ذاكرة بيسان وفي قلب وطن لا يموت.

0: مستقبل أفضل، إلا أنه ما في داخلي دائما، رغم أنه أنا ما بذكر أنه في محاولات لأني أبحث عن منح دراسية في الخارج، إلا أنه ما في داخلي يرفض أنه أخرج من قطاع غزة قصرا. كنت أفضل لو أنه إحنا عندنا زي العالم هذا الخيار، اللي إحنا بنقدر نطلع نسافر ونرجع وندرس ونتعلم، ويمكن للرفاهية والسفر، يعني لمجرد أنه كبشر حابين، يعني ما بعد عشنا، بس ما في داخلي يرفض كل ذلك، يعني ما في داخلي يرفض رغم المحاولات. ما بنكر أنه في عندي هاي المحاولات، إلا أني كل شيء ببقى بقدم للمنحة وبحكي يا رب ما تطلع لي. يعني لك أن تتخيل أنه يا رب أنا بتأمل في المستقبل الأفضل، لكن شيء نافهان بشدني وبيخليني، وكأنه في يد دائما بتمسك فيها وبتقول لي وين بدك تروحي.
1: بقاءنا في الوطن هو انتصار إلنا، البقاء في الوطن انتصار، وقلت في عد في كل المخيم لك فيه، قلت لهم يا عمي احنا بقائنا، حافظوا على بقائنا، بقائنا في الوطن انتصار.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 7 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت المصادر إلى إصابة 6 مواطنين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة. أغلقت قوات الاحتلال الشارع القريب من مستوطنة مجسميات سهار المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات منذ ساعات صباح أمس حتى ساعات مساء يوم غد الجمعة هذا اليوم بسبب تنظيم المستوطنين مسيرات استفزازية هناك. شرعت قوات الاحتلال بإقامة برتان استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية. وأفاد رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العملي بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات وعمال باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيسي الرابط بين فقوعة وعربنا. دهم مستوطنون خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشيرات بأن المستوطنين بلباس عسكري داهموا خيام المواطنين في المنطقة وهددوهم بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع. حولت قوات الاحتلال 4 منازل في بلدة دل إلى تكنات عسكرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا وحولت 4 منازل لتكنات عسكرية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي سرة وتل. في موجة جديدة من التصعيد شن الجيش الأمريكي سلسلة غارات على إيران شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق أسبوعين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمام الفندق الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا للزيارة. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باعتقاله وتحميله المسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما حاول عدد من المحتجين دخول بهو الفندق وسط انتشار أمني في محيط المكان. حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، إذ تتأثر البلاد اعتبارا من اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة والجافة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذا اللقاء الخاص والذي نخصصه للحديث عن اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في ظل احتدام المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع أوضاع مختلفة تعيشها الولايات المتحدة في ظل ضغوط اقتصادية وتبادل الاتهامات السياسية ما بين الأحزاب الأمريكية مع ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لجذب الانتباه إلى ما قالت بأنه امتيازات حققها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الحالية في ظل حملة إعلامية من قبل الديمقراطيين. ما نتحدث عنه اليوم في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث هناك انتخابات للحزب الديمقراطي والتي تحولت إلى استفتاء شعبي حول إسرائيل. وللحديث حول هذا الموضوع نتحول إلى ضيفي من ولاية ميشيغان الأستاذ سمير مشني المحامي الأمريكي المتقاعد والناشط السياسي الفلسطيني. مرحبا بك أستاذ سمير عبر تلفزيون فلسطين. لماذا أصبحت قضية إسرائيل محورا رئيسيا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان؟
1: إذن يوجد مرشحان ديمقراطيان في ميشيغان من أجل المجلس أو الكونغرس الأمريكي، وهناك مرشح من هؤلاء سيواجه طبعا المرشح الذي فاز سيواجه الجمهوري. المرشح الأول طبعا هو يدعم الحقوق الفلسطيني، والمرشح الثاني يدعم الحكومة أو إسرائيل، وبالتالي أصبحت إسرائيل هي القضية لأنها تتلقى الدعم من ذلك المرشح بكل ما تفعله في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية. ومرشحنا من أصول مصرية طبعا، وهو حقيقة يقدم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وبالتالي نتحدث عن موضوع انتخابات ليس بسهل أبدا. وهنا نوضح بأنه في فرق بين هذه الانتخابات والانتخابات البلدية التي حدثت قبل أشهر. وبالتالي نعم، الأمر يتعلق بدعم المرشح للحقوق الفلسطينية، وإذا ما فاز في هذه الانتخابات سيكون هناك صوت في المجلس من أجل فلسطين، وسيشكل صدمة حقيقة للمعارضين للقضية الفلسطينية. فنحن نقدم الدعم الكامل لهذا المرشح ونزوده بكل ما يمكن.
0: طيب أستاذ سمير، من هو هذا المرشح المناصر للقضية الفلسطينية، وكيف تحولت هذه الانتخابات في ميشيغان، واحدة من أكثر المعارك السياسية مراقبة في الولايات المتحدة، وما دلالات ما تحمله من خارج وداخل حدود الولاية؟
1: يوجد طبعا محطات اقتراع كثيرة، والآن أصبحت القراءات واضحة فيما يتعلق بمن سيفوز، إذ أن هناك ضرورة للحزب الديمقراطي أن ينظر بكل جدية إلى موقفه من القضية الفلسطينية. لما ذلك من أثر على هذه الانتخابات؟ لأن هذه الانتخابات ستكون صعبة جدا كما أسلفت، حيث يوجد هناك المرشحين من الحزب نفسه الذي يدعمون إسرائيل، وهناك أصوات داعمة للمرشح الداعم لإسرائيل، وهناك المرشح الآخر الذي تحدثت عنه في البداية والذي تلقى الدعم من التقدميين، الصوت التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، والذين هم يحملون فكرة عمدة نيويورك السيد مام داني. وبالتالي نتحدث عن عملية انتخابية معقدة، ونحن طبعا نقدم كل الدعم للمرشح الداعم للقضية الفلسطينية، ولديه فرصة جيدة للفوز في هذه الانتخابات كما أسلفت. وفعلا إذا فاز في هذه الانتخابات سيكون هناك فرق حقيقة، وأؤكد مرة أخرى بأنه على الحزب الديمقراطي أن يعيد النظر على المستوى الوطني، وأن تعمل المنصات الانتخابية الخاصة والحملات الخاصة في الحزب بإعادة النظر بالموقف نحو القضية الفلسطينية، لأن في ذلك تأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجري أيضا بعد سنتين.
0: من هنا سأتحدث
1: القضية الفلسطينية أصبح مؤثر جدا على الانتخابات، وهناك صوت أمريكي داعم للقضية الفلسطينية.
0: وكنت سأتحدث عن أنه كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات التمهيدية في ميشيغان على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
1: حتى الآن إذا ما سألتني العديد من الأمريكيين وتحديدا من هم في سن الشباب، هم داعمون حرية فلسطين، ومعظم المواطنين الأمريكيين وتحديدا أعضاء الحزب الديمقراطي هم داعمون للحق الفلسطيني في الحرية، وهذا بحاجة إلى أن يترجم إلى برامج لدى المرشحين للانتخابات، وأن يستجيبوا فعلا لإرادة المواطنين الأمريكيين في هذا الصدد. وأنا أتحدث عن الشباب، كلما كان الشباب ناشطين أكثر كلما ازداد الدعم للأمريكي للحق الفلسطيني. وبالتالي عندما ننظر إلى الانتخابات التي ستعقد عام 28 الانتخابات الرئاسية، فإنه من المهم دراستها بشكل معمق.
0: نعم.
1: وإذ الحزب الديمقراطي عليه أن يفهم بأن قاعدته أصبحت أكثر دعما للحق الفلسطيني مقارنة في الماضي، وموقفه يجب أن يكون مبني على ذلك، إذ أن هناك سؤال كبير حقيقة في هذا الأمر. إذا ما قررنا بموقف الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي هناك تغيير واضح على المستوى القاعدي، ويجب أن تكون هناك استجابة لهذه القاعدة، وهذا السؤال سيطرح بشكل جدي عام 28.
0: أستاذ سمير، يعني هذا التحول إذا ما حدث لفوز مناصر القضية الفلسطينية في ولاية ميشيغان، هل هذا التحول يعكس انقساما داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الخارجية؟
1: سيكون هناك صوت إضافي وصوت مهم وقوي في الكونغرس الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية، فهناك 47 شيخ في مجلس الشيوخ صوتوا ضد شحن الأسلحة إلى إسرائيل، أتحدث عن 47، وكلهم كانوا من الحزب الديمقراطي، قالوا لا نريد الاستمرار في شحن الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا تحول مهم يجب أن لا نستهين فيه على مستوى الحزب الديمقراطي. وبالتالي فوز هذا المرشح سيضيف صوت إلى هذه الأصوات، وهو شاب وبقوته وذكي جدا، ويمثل قسم كبير في ولاية ميشيغان، وبالتالي نعم سيكون هناك تغيير. والأهم أيضا، وهناك سؤال طبعا يثار في هذه الانتخابات فيما يتعلق باستثمار الإيباك $30 مليون في الحملة الانتخابية الحالية من أجل دعم إلي ستيفنز، ويعتقدون بأن هذه المنافسة مهمة جدا، وبالتالي إيقاع الهزيمة بمنافسه سيكون له أثر كبير على الإيباك التي تقدم هذا المبلغ الكبير من الدعم، وسيكون بمثابة صدمة للمرشحين المدعومين من الإيباك. نعم، يمكن هزيمة الإيباك وهزيمة النظام، إذ أن الصوت أصبح يذهب نحو الحقيقة، الشعب يصوت من أجل الحقيقة، وبالتالي هذه الانتخابات النصفية ستكون محطة مهمة بالنسبة للحزب الديمقراطي.
0: يعني هل أصبحت السياسة الخارجية عاملا حاسما في تصويت الناخب الأمريكي، أم أن القضايا الاقتصادية والقضايا الداخلية ما زالت الأكثر تأثيرا حتى الآن؟
1: أنا أرى بأن الجمهور الأمريكي أو المواطن الأمريكي اليوم يهتم بالتأكيد بالأمور الداخلية كالاقتصاد طبعا والوضع الداخلي والحياة اليومية، ويرون في نفس الوقت ما يحدث من حرب والوضع في إيران والوضع في أوكرانيا وأعمال التفجير والقتل التي تمت في غزة وفي الضفة الغربية. كل هذا أيضا يؤدي إلى ضعضعة الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يريدون أن تكون لديهم كلمة وإجابة على مثل هذا الوضع. بالتالي هذه الانتخابات نعم تسلط الضوء على قضايا كبيرة كالقضايا التي ذكرتها، لأنها تكلف الأمريكان المال وتؤثر على حياتهم. فأمريكا تقدم الكثير من المال من أجل الحروب وتقدم الدعم لهؤلاء الذين لا يستحقون هذا الدعم، وبالتالي هذه المسألة نعم تؤثر على تفكير المواطن الأمريكي.
0: نعم، كيف يتعامل المرشحون الديمقراطيون مع الضغوط المتعارضة من المؤيدين لإسرائيل والداعمين للحقوق الفلسطينية في ظل هذه الانتخابات التي توصف بأنها حاسمة وفي ولاية كميتشيغان؟
1: أعتقد بأن المزيد من الديمقراطيين، وأتحدث عن 85% من الشيوخ أعضاء الديمقراطية، يقولون يكفي إرسال أسلحة وقنابل إلى إسرائيل لقتل الأطفال. يكفي 85% ضد إرسال الأسلحة، وهناك 103 عضو من الكونغرس ويمثلون 25% من القاعدة، قالوا بأننا مع وقف المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل. وهذا أيضا موضوع مهم على المستوى الأمريكي، فتتحدث أنت عن أكثر من 50% من الديمقراطيين في الكونغرس يقولون أوقفوا المساعدات إلى إسرائيل.

0: 103 من أعضاء الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين يقولون لا نريد تقديم المساعدة إلى إسرائيل. فهذا تحول على المستوى الأمريكي. قبل سنوات لو سألتني هذا السؤال عن إمكانية التغيير كنت حكيت لك لا، ما في تغيير، ما في احتمال للتغيير. لكن اليوم بتسألني هذا السؤال وبحكي لك أنا متفائل كثير، وإنه السياسة الخارجية الأمريكية تؤثر على الناخب الأمريكي.
1: طيب يعني أستاذ تمير، ما الرسائل السياسية التي قد تستخلصها الإدارة الأمريكية من نتائج هذه الانتخابات وتحديدا في ميشيغان في ظل هذا الصراع؟ الأيباك حتى الآن ضخ 50 مليون دولار لإنجاح مرشحه الجمهوري ومرشحين آخرين على حساب هذا المرشح المناصر للقضية الفلسطينية.
0: لا لا، الإدارة الحالية لا تتعلم الدرس أبدا ولا تستنتج أي درس، فهم لا يريدون الإصغاء في هذه الإدارة. ورئيس ترامب وطاقمه يقدمون الدعم بشكل كامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وللحروب التي يخوضها، وفكر التوسع سواء في غزة أو الضفة أو في لبنان وأيضا في الحرب على إيران. فأنا لا، ليس لدي الثقة بأن هذه الإدارة تستنتج أي شيء، وأعتقد بأنه نتفائل في المستقبل بحدوث تغيير فيما يتعلق في فلسطين والسلام في الشرق الأوسط ككل، إذ أنه يمكن أن يتحقق ذلك، لكن متى؟ في انتخابات 28. أما اليوم ونتحدث عن الانتخابات النصفية فلا يوجد دروس مستفادة لدى هذه الإدارة.
1: نعم أستاذ سمير، كيف انكسرت الرواية التقليدية التي كانت دائما هي المسيطرة على الإعلام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية؟ اليوم نتحدث عن مشهد إعلامي متغير، تشكل هذا المشهد الإعلامي من جديد، أصبح هناك اختلال في التوازن والأثر الإيجابي لصالح القضية الفلسطينية. كيف انكسرت هذا الاحتكار للرواية داخل الإعلام الأمريكي؟
0: أعتقد بأن وسائل الإعلام الاجتماعي، منصات الإعلام الاجتماعي هي التي تلعب الدور الرئيس هذه الأيام. وما حدث من حرب على قطاع غزة وكيف تناقلت وسائل الإعلام الاجتماعي والمنصات المختلفة ما حدث في قطاع غزة أدى إلى تغيير طريقة تفكير الشعب الأمريكي. ومعظم الأمريكيين طبعا لا يرغبون، هم بشر لا يرغبون أن يشاهدوا الأطفال تذبح والدم يسفك، وشاهدوا هذه المشاهد على السوشيال ميديا وسائل الإعلام الاجتماعي وتأثروا فيها. فمنصات الإعلام الاجتماعي هي الطريق الأفضل لنقل الحقيقة ونقل ما يحصل على الأرض للعالم. وعلينا أن نتذكر دائما بأن هناك فرعين للإعلام، الإعلام الرسمي والذي يشوبه التردد في نقل الحقيقة ونقل ما يحدث على الأرض، لأن الإعلام الرسمي يتأثر بالصهيونية في الولايات المتحدة وتؤثر الصهيونية على سياسات التحرير لهذا الإعلام. ولكن ورغم ذلك بدأ بالتغير. أنا أرى بأن هناك تغير على مستوى الإعلام الرسمي. لماذا؟ بسبب قوة منصات الإعلام الاجتماعي. واليوم مثلا الكثير في هوليوود من فنانين، من مغنيين، ممثلين، نرى كيف ينشدون العدالة والحرية، وهناك أيقونات على شاشات التلفزة أيضا يدعمون العدالة والسلام من أجل فلسطين.

0: فلسطين، وبالتالي أرى بأن هناك نمو وتغير بسبب منصات الإعلام الاجتماعي التي عملت على تطوير هذا الموقف.
1: نعم، إذن الثلاثاء القادم هي المعركة الطاحنة في ولاية ميشيغان أستاذ سمير، أليس كذلك؟
2: يس.
0: أنت محق.
1: منذ اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، كيف ستتعامل الجالية الفلسطينية على دعم هذا المرشح وتشكيل نتائج انتخابات قد تغير كثيرا في مسار الرأي العام الأمريكي والخارطة السياسية في الولايات المتحدة؟
0: نحن نقدم كل الدعم الممكن لمرشحنا، بالتأكيد على المستوى المالي ندفع، وفي نفس الوقت نشجع الناخبين على الخروج والمشاركة في الانتخابات على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. يوجد طبعا تجمع فلسطيني كبير على المستوى الوطني، وكلهم يدعمون المشاركة في هذه الانتخابات من أجل ضمان فوز مرشحنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ سمير رمشني، المحامي الأمريكي المتقاعد والناشط السياسي الفلسطيني، حدثنا من ولاية ميشيغان الأمريكية. شكرا جزيلا لك، وشكر لكم مشاهدينا، دمتم وإلى اللقاء.

0: مثل كل يوم مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس مستقصد يرحل الناس خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها ارض جد جد جدنا جد جد جدنا يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي يحط بؤره استيطانيه ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون بيستفز العالم بالسيارات بيستفز العالم بالغنم وبيقول لك ارحل بيقول لك ارحل بس احنا ان شاء الله ما بنرحل
1: هذا بيجي بيدب الغنم في الزيتون ما عندي شوف الزيتون بعينك يعني تيجي بدك تضرده ويجيب لي الجيش بيصير يدبك على ظهره جاي وبتاعد فينا ضرب بعتقلنا النسوان وضرب الولاد وضرب البيت اللي بيجي وجهه بتاعد فينا حصل شايف وبضرب الغنم في الزيتون

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب واعينا وعلى واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مسار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

سنكون معكم هذا اليوم ببرنامج ترانسفير من قرية الجانية، قرية الجانية والتي تقع قرب محافظة رام الله والبيري. هنالك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه القرية، إذن كونوا معنا وطمع الاستيطان والمستوطنين وإغلاق المدخل الرئيسي لهذه البلدة والتي كان الأقرب إلى محافظة رام الله والقرى المجاورة. سنتحدث كثيرا في هذا الموضوع من خلال برنامج ترانسفير.

0: أخي عايد، ونحن في بلدكم طبعاً كل احترام لك ولكل أهالي البلد الصامدين، بلد الجانية. إذا حبينا بداية حديثنا نتحدث عن الاستيطان المحيط في البلدة، عدد المستوطنات، شو المستوطنات المحيطة ببلدة الجانية بداية؟
1: أهلاً وسهلاً بحضوركم وتغطياتكم الصحفية لمعاناة كل فلسطيني مش بس قرية الجانية. طبعا احنا الاستيطان بدا في قرية الجانية سنه 81 منذ معاهدة السلام بين مصر واسرائيل. انتشر الاستيطان اول ما بداوا بمستوطنة دوليب، طبعا سموا دوليب نسبة لوادي الدلب، هي مستوطنة الدلب بالنسبة لوادي الدلب الواقع بين قرية الجانية وقرية عنقينيا. وادي الدلب لوجود اشجار الدلب فسموا المستوطنة اللي هي سموها الدلب مستوطنة الدوليب. الجبل اسمه الفلسطيني مدروس، طبعا أملك لأهل الجانية ودير بزيع وكفر نعمة الأراضي ولعنقينيا. سنة 88 الانتفاضة الأولى لما صارت عملوا بؤرة عشوائية كمان سموها تلمون على أراضي قرية الجانية قريبة جدا من البلد ومن أراضي القرية ومن نبعة مي اسمها عين النسراج. المستوطنين طبعا بحطوا مستوطناتهم وبؤرهم العشوائية دائما وين في مصادر مياه من أجل السيطرة على مصادر المياه وحرمان المواطن الفلسطيني من استخدام هذه المياه في مزروعاته أو في الشرب. سنة 92 أقاموا مستوطنة، يعني هل سموها تلمون ألف، أقاموا مستوطنة تلمون باء على أراضي قرية الجانية وقرية المزرعة القبلية. سنة 93-94 أقاموا تلمون جيم، يعني سموا واحدة تلمون ألف تلمون باء بعدين تلمون جيم
0: بسبيل التوسع الاستيطان ومصادرة أراضي أكثر.
1: كل سنتين يعملوا توسع لأن هم يعني بيتخذوا الشوارع أمن لا محيط المستوطنة، ومن شارع الأمن برد ينتشر على شارع أمن آخر حول الجبل، وفي الوسط بيعمل بؤرة العشوائية أو المستوطنة. فصارت تلمون جيم سنة بعد اتفاقية السلام ومقتلهم لرابين. كان المستوطنات متوقفة قليلا بعد مقتربين اللي طوروا تلمون ووسعوها تلمون ألف، بعدين انتقلوا لتلمون باء وسعوها لتلمون جيم. سنة 2000 في اتفاقية ريفر مع الشهيد أبو عمار الله يرحمه لما انتقى مع براك ومع شارون ورفض الشروط الأمريكية والإسرائيلية التوقيع على القدس أو الأقصى والتنازل عن القدس وصارت الانتفاضة الأولى، فشارون أمر بالشبيبة التلال أو بالمستوطنين باعتلاء التلال، فأجوا لجبل حراشة الواقع بين قرية الجانية والمزرعة القبلية، حطوا بؤرة استيطانية سموها حرشة نسبة لعين حراشة الواقعة في أراضي المزرعة القبلية. طبعا إحنا بلشت المعاناة يعني من الثمانينات ولكن ازدادت من سنة 2000 من قبل الاعتداءات المستوطنين على أراضينا. أحرموا المنطقة بالكامل من دخول الأراضي، أهل الجانية، أهل المزرعة القبلية، دار عمار، بيتلو، يعني المناطق المحيطة بالاستيطان بشكل عام انحرمنا ندخل أراضينا مدة 4 سنوات.
0: انحرمتوا دخول أراضيكم لمدة سنوات، ولكن الذي اختلف خلينا نحكي أخي عايد ما بعد العدوان على غزة أو خلينا نسميها الحرب على غزة من قبل الاحتلال، شو اللي اختلف بالنسبة للاستيطان واعتداءات زي ما قلت شبيبة التلال وغيرهم من المستوطنين على أهالي القرى الفلسطينية؟ خلينا نحكي اليوم بالتحديد عن الجانية.
1: طبعا احنا يعني خلال حرب غزة اشتدت اعتداءات المستوطنين على أراضي القرية. أول مشروع قاموا فيه منع الناس دخول أراضيها، يعني أهالي القرية منذ بدء حرب غزة لحتى اللحظة هاد مواسم الزيتون انحرموا منها. أول شغلة المستوطنين أخذوا محصول الزيتون سرقوه. الشغلة الثانية أي شخص بيحاول ينزل على زيتون بطلقوا عليه النار. الشغلة الثالثة قاموا بالتجريف، قاموا بحرق، حتى يعني إحنا اللي تم الاعتداء والله سلم بيتنا، اثنين مستوطنين أجوا وصلوا البيت معهم الزجاجات الحارقة، أخوي اكتشفهم، أخوي الكبير صرخ عليهم، رمى الزجاجات الحارقة جنب البيت، النار رجعت على تلمون، واتهمونا إن إحنا اللي حركنا.
0: يعني هم يجوا بهدف الأذى، الحرق أو القتل، وهذا حصل في
1: طبعا يعني هو
0: يعني شباب استشهدت، بيوت انحرقت، ممتلكات، سيارات كلها تم إحراقها من قبل المستوطنين. خلينا نحكي الشارع هذا اللي أمامنا طبعا، أو الطرق، خلينا نقول الالتفافية أو الطرق اللي هن بيتعمدوا يصادروا الأراضي لحد يفتتحوا مثل هيك طرق أو شوارع اللي بتوصل بين مستوطناتهم. شو خطورة هذه الطريق اللي انشقت في القرب من المكان اللي نحن واقفين فيه؟
1: طبعا هذه هي الهمجية الإسرائيلية اللي بتعاملوا فيها مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، وليست على أراضي كارتجانيا، في جميع قرى مدن فلسطين هذا التوسع تاعهم في الطرقات وفي البؤر الاستيطانية. هذه الشوارع اللي بيكون فيها مدارها اللي هي تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها، الشارع لما بمرق من بين أراضي انحرموا أصحاب الأراضي اللي كانوا يدخلوها وما فيش اعتداءات، اليوم أصبح المزارع الفلسطيني تحت اعتداءات المستوطنين وقريب جدا من اعتداء المستوطنين عليه، لأنهم وزعوا تركترونات على المستوطنين. الأمر الثاني اللي هو إبراغ الأرض من أصحابها، عملية تهجير. والشغلة الأهم من ذلك إن يعني قطع وصال الكرة عن المدن، يعني الكرة يعني الشارع هذا اللي بيعملوا فيه هسا بده يرتبط من إصبع مدعين اللي هي مدينة مدعين، مستوطنة مدعين اللي عندنا عليهم، بده يلف على مجمعات تلمون ويربطوه بشارع 443، يعني من عنا بده يروح على بيت عور. ليش؟ لأن المستوطنين في الانتفاضة الثانية اللي صار سنة 2000 انحرموا يروحوا باتجاه بتونيا على عوفر ويدخلوا على قبعة الزيف لأنه أقرب مسافة لهم على القدس، فصاروا يلفوا على باتجاهنا.
0: يعني بالنهاية هذا عمل على حصار وإغلاق لكرة أو نقول الطرق الرئيسية اللي كانت الأقرب للمغادرة أو العودة للبلدة، إغلاق الطرق، مصادرة أراضي، التضييق على المواطنين بتأكيد. أخي عيد، حضرتك ناشط وحضرتك من المهتمين جدا بقضية مصادرة الأراضي والاعتداء من قبل المستوطنين أو الاستيطان أو توغل أو تغول الاستيطان، خلينا نحكي، هل كل ما بتشاهده تحديدا خلينا نقول ما بعد العدوان على غزة، هل ممكن يثنيك أو يثني من عزيمتك على أنك تبقى مناضل من أجل هذه القضية، حق الأرض وحق الثبات؟
1: طبعا طبعا، إحنا يعني هذا بزيدنا ثبات وبزيدنا صمود. إغلاقهم يعني

0: وضعهم من البوابات على مداخل القرى ومداخل المدن هي يعني خطة ممنهجة للاحتلال من أجل التهجير. يعني لما بحط بوابة على الجانية وراس كركر وكفر نعمة ودار عمار والخربثة وأبعد المسافات علينا، احنا كنا 10 دقائق نصر رام الله، صرنا بعدين 3 ساعة، صرنا نص ساعة، اليوم ساعة بالكامل.
1: صحيح،
0: ساعة بالكامل. يعني أنا صرت مثل المستوطن اللي في تلموان ألف معاه وألف على رام الله مسافة، يعني أنا يعني بقدر أن بصل عمان
1: أكثر أو أقرب
0: من بصل رام
1: الله. صحيح،
0: يعني صرت المسافة زيها زي عمان أو الأردن بشكل عام. فوضعهم البوابات الهدف منه المواطن الفلسطيني اللي بسكن في القرية وموظف في رام الله أو موظف في نابلس أو موظف في أي مصنع أو مؤسسة أو وزارة
1: يميل ويهاجر بلده،
0: إنه يلم أغراضه وبضاعته ويطلع. مين بده يظل في البيت؟ بده يظل أبوه وإمه، اختيارية. الأرض مين بده يخدمها؟ ما فيش حد. إذا انتهى صفت الأرض فيش خدمة، المواطن الفلسطيني بده يلحق وظيفته ويلحق شغله وعمله ورزقته، لأنه يعني
1: بالنهاية
0: في النهاية احنا يحطوا بوابات يقيموا بوابات، احنا في دورنا ثابتين، لا بنرحل على الأردن ولا بنرحل على مصر، يجي يقتلونا في دورنا. احنا مش أقل من أهل غزة ولا أشطر، احنا زي احنا مواطنين فلسطينيين هان صامدين حتى آخر قطر الدم. لا بنرحل على الأردن ولا بنرحل على مصر، يجوا يقتلونا في دورنا. إحنا مش أقل من أهل غزة ولا أشطر، إحنا زي إحنا مواطنين فلسطينيين هان صامدين حتى آخر قطر الدم.
1: طبعا أخي عيد، من خلال عملك كناشط بالتأكيد هناك جهات حكومية بتلجأوا إليها وبتتعاملوا معها وبتتعاون معكم من أجل الحفاظ على الأراضي والتصدي للاستيطان، نحكي بهذا الموضوع تفضل.
0: طبعا احنا يعني بنتواصل مع مؤسسات حقوقية أجنبية ومنها إسرائيلية، الناشطين في حركة السلام، منهم محامين عرب ومنهم محامين يهود، وفي برضه بيجي أجانب. يعني بتواصل مع الصليب الأحمر الدولي، بتواصل مع مؤسسة الأوتشا، اليوان، الأكتيد. طبعا كنا نروح دورات وزارة الجدار من خلال يعني مع علاقاتنا ومعارفنا في المؤسسات الحقوقية، أطلعونا على الشوارع الإسرائيلية المخطط إلها مستقبلا
1: كمان أكثر من اللي احنا شايفينه.
0: الشارع مخطط إلها، بدهم يربطوا مستوطنة مدعين في كل الكرة، في كل المستوطنات المحيطة بالكرة عنا، بدهم يسموها إتباع مدعين. يعني إتباع يعني بصير إيش، مدينة كبرى إلهم. الخط طبعا بده يجي من جهة نعلين ويجي على دير عمار، البؤرة العشوائية اللي عملوها بالوقت الحالي، وتنزل تيجي هان على تلمونيم، على تلمون ألف اللي يسموها نيريا، وتلف ويربطوها بشارع 4-3 مربوطة بسكك حديدية، وهذا خطر كبير. يعني احنا حسب ما اطلعنا على الخرائط، أنا لقيت أرض اللي أنا بروح لقيتها انتهت، جبل بالكامل انتهى، لأن الشارع حسب ما قالونا فوق 30 متر العرض. كل الأرض اللي بملكها شخص
1: أراضي أكثر رح تتصادر،
0: طبعا هي لما بدخل 30 متر وباخذ أخرى حوالي أخرى 30 متر من الجنبين. يعني اللي هما اللي بدوا في مشاريعهم، البؤر العشوائية اللي انحطت في قرية دير عمار مش انحطت يعني هذه بدهم يزينوا الجبل فيها، لا، هذه في مخطط قائم مشان ينفذوه
1: لمستوطنة قادمة أو لطريق قادمة أو
0: يعني هاي اللي بلشوا من تلمون الشارع هذا، هاي امبارح صار واصلين عين عريك بالجرف، والله أعلم ممكن يعني أنا بتوقع إنهم يعملوا أنفاق بالجبال، ما أظنيش
1: يعملوا
0: قصور معلقة مشان الناس يضرب عليهم حجار، ما بيجوا مننا تحت بيجوا مننا فوق. ممكن يعملوا في الجبال اللي قبالنا أنفاق مثل أنفاق بيت لحم، وبيقدروا يعملوا كل شيء مشان يربطوا بالشارع 443 اللي بلف بروح على جبعة زيق، بصير أقرب طريق إلهم بدل ما يلف ساعة مثل باب اللي فكيت على رام الله، هو بصير 10 دقائق بكف القدس الغربيه.

0: أخي محمد، المكان اللي نحن واقفين هون، الأرض اللي نحن فيها المطلة على المستوطنات بالتأكيد، حابة نتعرف من حضرتك خصوصية المكان اللي نحن واقفين فيه هلأ.
1: في البداية أهلا وسهلا فيكم كتلفزيون فلسطين، بتنقلوا معاناة الناس، بتنقلوا الأوضاع اللي بتعيشها الناس، الأوضاع الصعبة في القرية عندنا وفي جميع قرى فلسطين. طبعا احنا هان موجودين في قرية الجانية في المنطقة الغربية، بسموها منطقة الكبور. هلا بحيط في البلد اكثر من مستوطنة اللي هي دوليف وتلمون اي وتلمون بي وتلمون سي. الجانية تقريبا مساحة أراضيها ما يقارب 9700 دونم، منها 1200 دونم راح للاستيطان، ومنها 800 دونم موجود حاليا لأهل القرية المسموح فيه البناء، و7900 دونم هاي بيعتبروها أراضي زراعية منطقة سي، وهذه مهددة بالضم، مهددة يعني الله أعلم في المستقبل، وإحنا بنتمنى إن يزول الاحتلال وترجع الأراضي لأهليها وترجع البلد لشعبها.
0: ذكرت حضرتك تلمون 1 و 2، نقول A و B و C، يعني هون ماخدين ثلاث أماكن ومنفصلة عن بعضها عدة أراضي. وما ذكر أخونا أبو جهاد إنه لما يعملوا هيك أكيد في امتداد أكثر للأراضي ومصادرة أكثر للأراضي.
1: هو يعني المتوقع، وإن شاء الله هذا إشي ما بصير، المتوقع هذا تخطيط مسبق إلى، وهم بيخططوا يعني عادة لسنين قدام. هاي يعني المخطط إلها إنها تكون مدينة، وإحنا بنتمناش إن يكون في مدينة في منطقتنا تفصلنا عن باقي القرى أو عن المدينة الرئيسية اللي هي رام الله.
0: هلأ نحن أخي محمد بنطل على العين، هيها تحت
1: هاي.
0: يس بس هي شو قصة العين هون؟
1: هاي اسمها عين بسيم. هي كانوا يحكونا يعني الفتيرية إن كان في ولي هان اسمه بسيم، وتسميت هاي المنطقة يعني باسم الولي هذا اللي هو بسيم.
0: حتى هاي العين فيها مطبعة من الإسرائيليين ومن رئيستهم؟
1: طبعا في عليها يعني خوف، وفي عليها كذلك الأمر يعني المستوطنين كثير بيجوا على المنطقة هاي، وحتى بتجاوزوا المنطقة هاي وبدخلوا لعنا للقرية.
0: برأيك شو الهدف لما مع هني عادة بكل مكان بنلاحظ إنه أول شيء بيسيطروا عليه زي ما قلنا ممكن تكون بسموها أو بنسميها بؤرة استيطانية، بيختاروا الأماكن اللي فيها نبع أو فيها مياه، شو الهدف؟
1: الهدف بالنسبة لهم أول إشي زراعة لإلهم، ثاني إشي هم هدف
0: وممكن قطع رزق لأهل البلد.
1: هم هدفهم إن أهل القرية ما يصلوش الأراضي الزراعية اللي بتخصهم، عدا عن هي سياستهم اللي هي سياسة التهجير، تعجيز الناس يعني اللي إلى قطعة أرض ومش قادر يصلها، اللي مثلا على حدود بيته مش قادر ينزل. شو الهدف؟ الهدف اللي هو تعجيز الناس وسياسة التهجير للناس.
0: يعني عندكم هون في الجانية زي ما عرفتوا أكيد من ضمنهم بيتك وبيت أخونا أبو جهاد، إنه حتى وإنت داخل بيتك ممنوع توصل لجهة ما من بيتك، خلف بيتك أو أمام بيتك، يعني أنت حتى محظور عليك أنك تتجول حوالين بيتك.
1: هذا إشي إحنا بنلمسه، وخاصة من المسؤول عن المستوطنة لما بطلع بالطيارة وبقعد يصور، وفي أحيانا بقعد يعني يحكي مع الواحد شخصي، أنت شو بتعمل هان؟ شو بتساوي هان؟ يعني أنا بيتي متطرف، إذا بدي أطلع على البرندة اللي بتطل على المستوطنة بدي يقول لي أنت شو بتساوي هان؟ ليش طالع هان؟ يعني مثلا زوجتي إذا بدها تطلع تنشر غسيل على البرندة هاي ممنوع. عد عن هيد يعني لاحظنا إشي جديد إنه هو بطلع بالطيارة وعلى البيوت وعلى الشبابيك وبقعد يصور، وإحنا حضرنا يعني أهل البلد إن يأخذوا حضرهم كبنات كنسوان كشباب حتى إنما يظهروا إلهم بصورة يعني.
0: يعني أنت عم تحكي عن تصوير، ولكن حصل في كرة أخرى وفي أماكن أخرى على مستوى الوطن تم القتل، تم إصابة وقتل مواطنين أو أطفال في منازلهم وهم داخل منازلهم أو على أسطح منازلهم. قديش خطورة نقول وجود المستوطنات محيطة في قرانا وفي بلداتنا؟
1: خطورتهم واضحة يعني في كل مواقع فلسطين مش بس عندنا في الجانية، يعني احنا بنلاحظ مثلا في مسافر يطا شو مثلا عملوا امبارح، دخلوا على أهالي المنطقة وضربوهم ونقلوهم للمستشفيات. يعني إشي واضح ومبين
0: في المغير في طول
1: مصعية في سيف النعلين في سنجل في مواقع كثيرة يعني بدخلوا و يعني بتعدوا على الناس وبتعدوا على الحريم بشكل خاص. يعني احنا بنلاحظ هذا الاشي
0: صح.
1: واحنا ان شاء الله بنتمنى ما تصل الامور لهي الدرجة ان شاء الله.
0: بالنهاية اخي محمد بنقول البلد بلدنا والارض ارضنا والوطن وطننا وهن بيرحلوا.
1: طبعا هم راحلون ونحن باقون ان شاء الله بإذن الله. لان زي ما بقولوها اصغر غرسة زيتون اكبر من تاريخهم وعمرهم. أصغر غرسة زيتون عندنا أكبر من تاريخهم وعمرهم. إحنا ما بنفرط بأرضنا ومستحيل نطلع من أرضنا. وأي سياسة يعني هم بتخذوها اتجاه الشعب الفلسطيني هاي مرفوضة مرفوضة من الرئيس حتى العنصر. أصغر غرسة زيتون عندنا أكبر من تاريخهم وعمرهم. إحنا ما بنفرط بأرضنا ومستحيل نطلع من أرضنا. وأي سياسة يعني هم بتخذوها اتجاه الشعب الفلسطيني هاي مرفوضة مرفوضة من الرئيس حتى العنصر. حتى يعني ابن القرية ابن المدينة ابن المخيم الكل برفض هاي السياسة سياسة التهجير. يعني إحنا بكفينا تهجير ال 48 وال 67 ما ظل فيه.
0: نحن صامدين وثابتين
1: إن شاء الله. إحنا راح نظل صامدين على هذه الأرض ما يستحق.